0: إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس أستاذ العلوم السياسية والقانون العام الدكتور أمجد شهاب. دكتور أمجد أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك من الطبيعة القانونية لهذا الملف الذي أودعته بريتوريا لدى محكمة العدل الدولية.
2: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة تي آر تي عربي. نعم، هناك عدة إشكاليات قانونية. الدعوة التي رفعت من قبل دولة جنوب أفريقيا تركز على دعوة بارتكاب جرائم إبادة بشكل أساسي، وهو يتناقض كليا مع اتفاقية منع ارتكاب جريمة إبادة ضد شعب. الإشكالية الأخرى أن المحكمة لم تجاوب، هي قبلت الدعوة وهذه خطوة إيجابية، ولكن لم تجب حتى الآن رغم مرور تقريبا 3 أعوام عما يجري في قطاع غزة، بأن هل تم ارتكاب جرائم أو لم يتم ارتكاب جرائم إبادة. نحن لا نتحدث عن جرائم حرب ولا نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، هي تركز على هذه الجزئية. وأيضا هي أصدرت بدل أن تصدر قرار في هذه الناحية، هي أصدرت قرارات احترازية لمنع ارتكاب أو جرائم قد تؤدي إلى جرائم إبادة. يعني نحن الآن في أمام إشكالية قانونية لم تحدد حتى الآن. قامت إسرائيل في نوفمبر في هذا العام بإعطاء ردود أيضا على المذكرة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا، والآن دولة جنوب أفريقيا لديها حتى 28 نوفمبر 2027، وإسرائيل لديها أيضا مجال للرد حتى نهاية تقريبا نهاية عام 2029. يعني ما زلنا، وهذه طبعا من النقاط الضعف بأن الإجراءات القانونية تأخذ وقت طويل، ولكن الإشكالية الآن تركز على قدرة جنوب أفريقيا في إثبات مسألة هل هنا قصد واضح، نية واضحة بارتكاب، رغم الكثير من الدلائل والإثباتات التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا، ولكن التركيز يبقى على مسألة هل اكتملت الشروط ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
1: نعم،
2: ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: يعني نحن الآن ربما نناقش مسألة أخرى غير مسألة أساس الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. هناك تدابير مؤقتة فرضتها محكمة العدل الدولية، وإسرائيل وفقا للمذكرة التي رفعتها بريتوريا لم تلتزم بهذه التدابير المؤقتة. ما الإجراء التالي الآن الذي يمكن أن تتخذه محكمة العدل الدولية في مقابل هذه المذكرة المرفوعة مؤخرا؟
2: نعم، قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات إلزامية، هي أصدرت قرارات إسرائيل لم تلتزم بها. طبعا من ناحية قانونية قراراتها إلزامية، ولكن المحكمة لا تتمتع بقوة شرطة ولا قدرة سياسية على إلزام إسرائيل. هذا يرجع القرار إلى مجلس الأمن وإلى الدول الأعضاء التي ممكن أن يتحركوا في من أجل الضغط في هذا الاتجاه. دولة جنوب أفريقيا تحاول طبعا مع كل الدول التي أيدتها وتدخلت رسميا في دعمها، وأيضا في دعمها سياسيا أيضا، وفي دعمها أيضا في مسألة تفسير الاتفاقية بشكل أساسي التي تعتمد عليها محكمة العدل الدولية. لكن لا يمكن إجبار إسرائيل إذا لم يكن هناك إرادة سياسية واتخاذ إجراءات.
1: قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة والوسائل العملية لإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية، دكتور أمجد، هل يمكن أمام هذه المذكرة أو هذا الملف الذي رفعته جنوب أفريقيا أن نشهد قرارا من محكمة العدل الدولية يقضي بأن إسرائيل فعلا غير ملتزمة بالتدابير المؤقتة التي فرضتها، وبالتالي

0: ترتب عليها التزامات أخرى أو يعني تجرمها بين قوسين على الأقل ولو شكليا؟
1: نعم، ممكن أن تصدر قرارات، ولكن القضية، فحوى القضية، مضمون القضية وأهمية القضية هي هل إسرائيل ارتكبت، يعني القرار الذي ينتظره الجميع من هذه المحكمة هو إصدار قرار بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، باعتبارها أن الإبادة الجماعية هي أم الجرائم في القانون الدولي. إسرائيل والولايات المتحدة تحاول إثبات عكس ذلك. أي قرار يتم اتخاذه، طبعا هناك إثباتات واضحة جدا بأن إسرائيل لم تلتزم بقرارات الاحترازية لمنع ارتكاب أو لشبهات ارتكاب حسب النص المحكمة العدل الدولية، إثبات واضح جدا، استمرار سياسة التجويع، عدم إدخال كميات كافية من الغذاء، أيضا ظروف مقومات الحياة، قطع الماء، الكهرباء، استمرار عمليات القتل والقصف، وضع الأذى الذي يلحق، الأذى الجسدي والمعنوي، أيضا منع استهداف، أيضا في تقليل نسبة الولادة. طبعا هناك 5 شروط واضحة جدا في مسألة اكتمال جريمة الإبادة. ربما الشرط الخامس غير متوفر، والمحكمة أبدت بشروط بتلميحات بأن ربما جريمة الإبادة الجماعية لم تكتمل شروطها، وحاولت التهرب في مسألة إصدار قرارات احترازية إسرائيل لم تلتزم بها. هذا يضع الكرة في الجانب الدول التي تساند المحكمة، وأيضا في جانب إرادة جماعية.
0: طيب دكتور أمجد، في حال اتخذت
1: مسألة اتخاذ قرارات في مجلس الأمن غير متوفرة، نعم،
0: يعني في حال اتخذت المحكمة الآن بناء على المذكرة المرفوعة مؤخرا قرارا يشخص إسرائيل بأنها ممتنعة عن الالتزام بالتدابير المؤقتة أو التدابير الاحترازية، مثل هذا القرار كيف يمكن أن يؤثر في مسار المحاكمة الأصلية، مسار الملف الأصلي للدعوة المرفوعة وهو تجريم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية؟
1: الإشكالية الأكبر أنها تركز على فكرة أن إسرائيل ارتكبت أو لم ترتكب. يعني كان المفروض خاصة من الدول العربية بشكل جماعي أو الجامعة العربية برفع دعاوي واضحة جدا، الأسباب سياسية، لم يقوموا بفعل ذلك، بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وهذا يعني يبعد النقاش الطويل واتخاذ سنوات طويلة في هذا المجال، لم يحدث. ارتكاب إسرائيل أيضا جرائم ضد الإنسانية، هذا لم يحدث، ممكن أن يتم، والمساحة، الأدوات القانونية متوفرة في عملية استغلال في رفع القضايا، للأسف هذه لم تحدث حتى هذه اللحظة. أي قرارات تخرج من المحكمة العدل الدولية بعيدة عن قرار، وهذا سيأخذ وقت طبعا، هذا بعتقد هو بعد عام 2029، إذا اتخذت أي قرارات، لأنه اتخاذ قرار بأن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة ضد الشعب الفلسطيني لها وزنها القانوني، ربما يكون لها انعكاسات خطيرة جدا خاصة في مسألة في هذا الموضوع. ولكن إسرائيل إذا قالت أنا أقاتل حركة حماس ولا أريد ارتكاب جريمة إبادة، ولا يوجد هناك أدلة مكتوبة وأوامر عسكرية مكتوبة، رغم أن هناك تصريحات واضحة جدا من مسؤولين سياسيين ووزراء قد تقول بأن هذا تمثل آرائهم الفردية وليس آراء الحكومة، وتقول بأنها هناك أخطاء تم ارتكابها، وهناك أضرار جانبية بسبب ملاحقة وتركيز على حركة حماس، والادعاء بأن هناك مقاتلين كانوا موجودين في المستشفيات، موجودين بين المدنيين، ربما المحكمة وخاصة في التصويت، يعني عملية التصويت هناك 15 قاضي، إذا تم التلاعب والضغط السياسي على بعض القضاء في التصويت، يعني يجب أن يكون هناك أغلبية، ربما الولايات المتحدة
0: عند هذه تتلاعب النقطة في هذا الموضوع، دكتور،
1: ولكن يوجد جوانب أخرى.
0: نعم. فيما يتعلق بالضغط على القضاء، هل يمكن أن تقوم دول حليفة لإسرائيل بممارسة هذا الدور لحرف مسار القضية وحرف مسار أيضا المذكرة التي رفعت مؤخرا؟
1: نعم ممكن، للأسف ممكن، ممكن أن تتلاعب، يعني حتى الآن هناك تقصير من المحكمة، يعني خلال 3 سنوات تم يعني فقدان عدد كبير جدا، وتم ارتكاب يعني بكل الدلائل تدل على إسرائيل تبحث على ارتكاب جريمة إبادة وتهجير السكان والحاق الأذى بالجماعة ضمن الشروط الموجودة في هذه الجريمة، رغم أن الشرط الخامس وعملية نقل الأطفال إلى جهة أخرى تتحجج بها المحكمة، ولكن التأخير والمماطلة وأيضا أخذ وقت طويل والبطء في اتخاذ إجراءات، هذا يدل على أن المحكمة تتعرض لضغوطات سياسية من قبل حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وأيضا غياب الإرادة السياسية برفع قضايا ليس فقط في المحكمة العدل الدولية، هناك محاكم إقليمية كان المفروض أن يكون هناك جهد أكبر، هناك محاكم أكثر جهد واضح جدا في المحاكم الوطنية، لأن ما يتم ارتكابه من جرائم في قطاع غزة على مرأة ومسمع من الجميع بدون أن يكون هناك تحرك كافي، رغم وجود دول وعلى رأسها تركيا تحاول المساعدة بقدر الإمكان، وقامت أيضا بإصدار قرارات قضائية، ولكن هناك غياب عمل جماعي، يعني لو كان هناك تحرك في الدول العربية باسم الجامعة العربية يكون هناك ثقل سياسي وقانوني أكبر يضغط على الولايات المتحدة ويضغط على إسرائيل ربما يعطي نتائج أفضل، أو لو كان هناك عمل أيضا من المؤتمر الإسلامي 57 دولة عربية وإسلامية معا في هذا الاتجاه، أعتقد هذا سيكون له وزن أكبر بكثير مما يحدث الآن لجنوب أفريقيا التي تتعرض أيضا لضغوطات وتهديدات من قبل الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، وأيضا هناك دول تضغط عليها لسحب هذه الشكوى، هذا هو المضمون، لا يعني هناك شكوك، وأعتقد أن المحكمة العدل الدولية قد تتهرب تصدر قرار غير واضح بعدم الاعتراف بأن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة. هناك 4 سيناريوهات ممكنة من أجل التهرب من إصدار قرار واضح جدا بأن إسرائيل ترتكب فعلا وهي ترتكب جريمة إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: أشكرك جزيل الشكر من القدس أستاذ العلوم السياسية والقانون العام دكتور أمجد شهاب.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من إحراق الممتلكات إلى التضييق على حركة الفلسطينيين والوصول إلى أراضيهم ومصادرة مياههم. فهل تتحول هذه الممارسات في الضفة الغربية إلى أداة لدفع الفلسطينيين نحو الرحيل في ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي وعجز المجتمع الدولي عن لجم انتهاكاته وكبحها؟
1: تعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: هاي في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية، مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول لها، نتاج لعربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات ونصف، 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026 إشعال المستوطنين 799 حريقا مقابل 100 حريق نسبت إلى الجيش الإسرائيلي
3: كاملا، لكن بقي مصحف الله كتاب الله عز وجل، ومن ضمن الآيات الموجودة: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.
1: وتظهر بيانات الهيئة تركز أكثر من 60% من حالات الإحراق في نابلس ورام الله والبيرة، حيث سجلت الأولى 281 حريقا والثانية 271. ولا تقف تداعيات هذه الاعتداءات عند الخسائر المادية، إذ شهدت الفترة نفسها تهجير 121 تجمعا فلسطينيا كليا أو جزئيا، بينها 46 تجمعا أفرغت بالكامل. وبحسب معطيات الهيئة المستندة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تجاوز عدد المهجرين 6200 فلسطيني، بينهم أكثر من 3000 طفل، فيما هجر 2300 شخص خلال العام الحالي وحده.
4: يا سيدي سيادي، احنا لما نقعد تحت القلعة هذه ما الناس بتهجرش من بلادنا، هذه بلدنا عشنا فيها ما بنتهجر منها، يعني مهما يسوي الاحتلال مش طالعين.
1: إحراق الممتلكات وإغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه، اعتداءات تشكل حلقات متصلة ضمن ما يوصف بالبيئة القهرية الطاردة التي تجعل الحياة في بعض التجمعات أكثر صعوبة. ولا يقتصر أثر حرائق المستوطنين على تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى ضرب مقومات الحياة وبث الخوف وترسيخ التهديد المتكرر في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، لكن استمرارهم في أرضهم يبقي الصمود في مواجهتها عنوانا موازيا للمشهد.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. دكتور عبد اللطيف، أهلا ومرحبا بك. إذن 900 حريق رصدها تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، معظمها قرابة 90% منها من فعل المستوطنين، ما هو التوصيف القانوني لهذه الأفعال التي يقوم بها المستوطنون؟
5: نعم، بداية تحياتي لكم أستاذنا الكريم ولكافة المشاهدين الكرام. الذي يحدث في الضفة الغربية هي جرائم حرب مكتملة الأركان، إضافة إلى أنها جرائم ضد الإنسانية، لأنها انتهاك واضح لحقوق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. اتفاقيات جنيف الأربعة والاتفاقية الرابعة خاصة منها، والتي تحمي المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، جميعها اليوم تنتهك بشكل ممنهج وبشكل مستمر ودائم وبشكل مخطط له الآن على أيدي ميليشيات المستوطنين المدعومة بشكل كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي نحن لا نتحدث هنا عن هجمات عشوائية أو هجمات فردية أو عبارة عن أعمال عنف كما يحب أن يطلق عليها الجانب الرسمي الإسرائيلي في روايته المزيدة مزيفة إلى الرأي العام الدولي. ما يحدث اليوم هو تكامل للأدوار ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. اليوم الحكومة الإسرائيلية والتي تقوم بالأساس على ائتلاف حكومي يرأسه بنيامين نتنياهو وكذلك إلى جانبه قطبي اليمين الصهيوني المتطرف من المستوطنين بن غفير وسموتريتش، وكلاهما يسكن داخل مستوطنات الضفة الغربية. في الأسبوع قبل الماضي عندما وقعت بعض الأعمال التخريبية وبعض أعمال الحرق وكذلك الاعتداء على الفلسطينيين في منطقة غرب نابلس وتحديدا في قرية تل وجيت وإماتين وفي ذلك المحور، نحن جميعا نعلم أن سموتريتش هو يسكن في المستوطنة القريبة من تلك المنطقة، مستوطنة قدوميم. بالتالي سعى منذ اليوم الأول إلى تأجيج عنف المستوطنين إلى أن يكون عبارة عن إرهاب وعبارة عن أعمال تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وترويعهم وإرهابهم وإجبارهم قسرا على ترك أراضيهم. الذي يحدث اليوم في الضفة الغربية هي أعمال ترقى لأن تكون جرائم حرب، لأنها تهدف إلى إخلاء الضفة الغربية أو ما تبقى من الضفة الغربية من الفلسطينيين وجلب مستوطنين إسرائيليين مكانهم، وهذا هو جوهر عمليات جرائم الحرب كما وردت في اتفاقية روما يعني للمحكمة الجنائية الدولية عام 98.
0: يعني انتهاكات المستوطنين بما فيها الحرائق التي ذكرها تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يمكن بطريقة قانونية إدراجها تحت توصيف جريمة التهجير القسري؟
5: نعم بشكل مؤكد، وبالتالي نحن الآن عندما نتحدث عن هذه الجريمة بشكل محدد هي تندرج في إطار القضية المنظورة حاليا أمام محكمة الجنايات الدولية فيما يعرف بقضية أو ملف فلسطين. هذا الملف القائم منذ العام 2013-2014 حتى اليوم لم يتم البت به. من ضمن الجرائم المرتكبة في هذا الملف هي جرائم التهجير القسري المرتكبة في الضفة الغربية على يد قطعان

0: المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. مرة أخرى نقطة في غاية الأهمية هنا، نحن لا نتحدث عن حالات حرق فردية يقوم بها المستوطنون بمعزل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. في السياق الأول، هؤلاء المستوطنون في الغالب هم جنود احتياط إن لم يكونوا جنودا نظاميين على رأس الخدمة العسكرية لهم. إضافة إلى ذلك، هنالك توثيق بشكل مباشر من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية بأن جنود إسرائيليين نظاميين يقومون بإشعال النيران والحرائق بممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم وكذلك مركباتهم ومنازلهم. بالتالي هذه الأفعال باتت عمليات مزدوجة وعمليات تكاملية، الهدف منها مرة أخرى هو انتقال الاحتلال الإسرائيلي من مرحلة إدارة الصراع في الضفة الغربية ومحاولة شرعنة وجود المستوطنين إلى حسم هذا الصراع عبر السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية المتاحة وتهجير أكبر قدر ممكن من السكان الفلسطينيين، وهذا هو جوهر عملية التهجير القسري في الضفة الغربية. نحن نتحدث خلال عامين فقط ما يزيد على 120 تجمع بدوي جرى تهجيرها بشكل كامل، لم يعد فيها أي أحد من السكان الفلسطينيين. نتحدث عن مناطق الأغوار عندما يتم الاعتداء على مربي المواشي وكذلك على الدفئات الزراعية وتدمير خطوط المياه. جميع هذه الأعمال تهدف إلى خلق ظروف في غاية الصعوبة والقسوة تجبر الفلسطيني مضطرا على ترك مكان عمله وإقامته سعيا إلى الهجرة والأمان وكذلك الحصول على النوع من الطمأنينة المفقودة حقيقة في الضفة الغربية في هذه الأيام، لأن أفعال المستوطنين التي باتت تحت رعاية هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وتحت عين ومسمع الإدارة الأمريكية التي تنظر اليوم بأنها راعية عملية السلام وخطة السلام في غزة وكذلك في الضفة الغربية، هي لا تفعل شيئا لحماية الفلسطينيين. على العكس، حتى العقوبات اليوم التي باتت تفرض على دولة احتلال إسرائيلي هي تميز ما بين حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال وما بين المستوطنين فقط، ولكن حقيقة الأمر أن هذه العقوبات وكذلك المقاطعة السياسية والاقتصادية وغيرها يجب أن تطال حكومة الاحتلال أسوة بالمستوطنين وميليشيات المستوطنين الذين يعربدون في الضفة الغربية.
1: عند هذه النقطة هناك تقرير أممي صدر في يونيو الماضي تحدث عن أن كثير من حالات الاعتداءات التي يشنها المستوطنون يكون هناك عناصر من الجيش ومن الأمن الإسرائيلي ضارعين فيها بشكل مباشر، حتى أن التقرير قال إن التمييز بين المستوطنين ورجال الأمن يصبح صعبا جدا في كثير من الوقائع. ألا يمكن لمثل هذا التقرير وغيره ربما كثير أن يكون أساسا لتحرك قانوني دولي تتبناه جهات حقوقية دولية لمنع هذه الممارسات أو تسليط الضوء عليها بشكل قانوني أفضل على أقل تقدير؟
0: يعني مع الأسف اليوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنيها وبجنودها جميعهم محتلين للأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتالي من ناحية القانون والقانون الدولي الإنساني أيضا لا يوجد أي إمكانية للتمييز ما بين المستوطن المدني وما بين الجندي الإسرائيلي الرسمي، لأن كلاهما الآن موجودان داخل وعلى أرض الضفة الغربية المحتلة. في القانون الدولي وفق اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف وكافة القواعد الدولية، يحظر على دولة الاحتلال أن تجلب سكانها المدنيين للعيش والانتقال إلى الإقليم المحتل، والحديث هنا عن أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. اليوم عندما نتحدث عن وجود قرابة 850 ألف مستوطن داخل الضفة الغربية، عشرات الآلاف منهم الآن يخدمون في الخدمة العسكرية النظامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الآلاف هم في الاحتياط، الميليشيات الآن التي بلغ عددها والمسلحة الآن رسميا في داخل الضفة الغربية الحديث عن 300 ألف مستوطن مسلح بشكل كامل يتلقى دورات تدريبية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباطه ويخدمون داخل الضفة الغربية ضمن ما يعرف بفتية التلال أو حتى حماية المستوطنات وكذلك ميليشيات للحماية والردع كما يسمونها مقابل الوجود الفلسطيني. القانون الدولي هنا جاء واضحا وصريحا بأن هذا الوجود وجود غير شرعي، بالتالي أن يلاحق هؤلاء المستوطنون فهو أمر بديهي وهو أمر مطلوب اليوم.
1: نحن هنا لا نتحدث عن تقصير في أداء واجبات الدولة القائمة بالاحتلال، بل تجاوزنا ذلك إلى حد ارتكاب الأفعال التي من المفترض أن تكون هي من تمنعها. أتحدث هنا عن تل أبيب
0: بشكل كامل. بالتالي عندما نتحدث عن القضاء

0: القضاء في دولة الاحتلال، القضاء الإسرائيلي هو قضاء غير عادل، هو قضاء منحاز، والذي يثبت ذلك أن الآلاف من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون داخل الضفة الغربية لا تصل إلى الأروقة القضائية في المحاكم الإسرائيلية، بل على العكس من ذلك، الأحكام التي تصدر في مواجهة المستوطنون الذين يرتكبون أعمال الحرق والنهب والترويع وحتى القتل وكذلك التصفية الميدانية للفلسطينيين، هم يبرؤون بشكل كامل، هم لا يلاحقون. بالتالي نأتي هنا إلى الملاحقة أمام القضاء الدولي. القضاء الدولي كالمحكمة الجنائية الدولية ووفق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي هما الطريقان المتاحان الآن لملاحقة دولة الاحتلال والمستوطنين. جميعنا شاهدنا كيف في الآونة الأخيرة دول عديدة في الاتحاد الأوروبي سعت إلى منع وصول منتجات المستوطنات إلى داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك منع أيضا الانتقال والسفر للعشرات من قادة المؤسسات والجمعيات الاستيطانية التي ترعى الإرهاب الإسرائيلي اليهودي في الضفة الغربية من مجرد السفر إلى العديد من الدول الأوروبية. هذا الأمر وصل حده في المحكمة الجنائية الدولية أن وضعت الآن 3 مسؤولين على رأسهم نتنياهو على قائمة الملاحقة والتوقيف. والذي جرى قبل عدة أيام فقط في مطالبة تقدمت بها وزارة الخارجية التركية بأن يوضع هؤلاء الأسماء وعلى رأسهم نتنياهو بالشارة الحمراء للملاحقة من قبل الانتربول. بالتالي هذه الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية لا تمر دون حساب ولا تمر دون أن يكون هنالك جهة تسعى إلى إحقاق ولو جزء بسيط من العدالة للضحايا الفلسطينيين على ما يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية. عندما نتحدث عن أكثر من 4000 اعتداء فقط منذ مطلع العام 2026، 120 شهيد فلسطيني سقطوا برصاص المستوطنين ليس فقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن يكون هنالك الحادثة الشهيرة قبل أسبوعين أو 3 في قرية تل يقتل خلال عملية تسعى للسيطرة على أرض الفلسطينيين ضابط وكذلك جندي إسرائيلي كانوا بلباس مدني، كانوا ضمن ميليشيات المستوطنين التي تسعى إلى إرهاب الفلسطينيين وتهجيرهم، وما يحدث اليوم في قرية قصرة أيضا جنوب نابلس. كيف يرعى جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الميليشيات للسيطرة على منازل الفلسطينيين ولترويع الأطفال والنساء والمدنيين ولحرق المنازل والممتلكات دون أن يكون لهذا الجيش يد ولو كانت بسيطة في ردع هذا الإرهاب الإسرائيلي المتزايد يوما بعد يوم داخل الضفة الغربية المحتلة؟
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل نفط، مؤكدا أن الصفقة ستزيد إمدادات النفط وتخفض أسعار الغاز، في حين قالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن الاتفاق مع واشنطن سيسهم في تدفق استثمارات لإعادة البنية التحتية الاستراتيجية لفنزويلا.
1: حصلت الولايات المتحدة على حصة طويلة الأمد في جزء واسع من حقول النفط الفنزويلية، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة وصفها بأكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، تمنح واشنطن حق الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط الفنزويلي. ترامب قال إن وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيث نجحا في إبرام الصفقة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، وتعهدا بأن تضاعف الصفقة احتياطات النفط الأمريكية وتزيد الإمدادات العالمية وتخفض أسعار الغاز بشكل كبير لمدة طويلة لجميع الأمريكيين. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتراجع فيه شعبية ترامب إلى نحو 35% قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي، وسط غضب شعبي من ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران المستمرة. لكن معظم الخبراء يؤكدون أن أي أثر فعلي في الإنتاج الفنزويلي لن يظهر قبل سنوات، خاصة مع ارتباط الصفقة بحقول متهالكة قد تحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات قبل أن تنتج برميلاً واحداً. وفي فنزويلا تصف رودريغيز الاتفاق بالتاريخي، وتقول إنه سيسهم في تدفق استثمارات تعيد بناء البنية التحتية الاستراتيجية لبلادها.

0: لكن تطميناتها لم تمنع الأصوات المشككة في شرعيتها، خاصة مع تعيينها من قبل ترامب نفسه. ويقول خبراء في القطاع النفطي الفنزويلي إن رودريغز لا تملك من الناحية القانونية أي صفة رسمية لعقد مثل هذه الصفقات.
1: وللحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي دكتورة زينة منصور. دكتورة زينة، أهلا ومرحبا بك. ما الذي ترسمه صفقة بهذه الضخامة للاقتصاد الفنزويلي والاقتصاد الأمريكي كل على حدة؟
2: مساء الخير أستاذ رائد. لا شك هي صفقة القرن بالنسبة للبلدين فنزويلا والولايات المتحدة، لأنها تعيد تموضع البلدين على خارطة الطاقة من النفط والغاز، وتعيد تموضع الاقتصادين الفنزويلي والأمريكي في موقع متقدم على قاعدة التكامل وعزل الأمريكيتين وشمال غرب الكرة الأرضية من حيث الاحتياج للطاقة عن ما يجري في الشرق الأوسط وفي منطقة الشرق عموما من حروب وقلاقل واضطرابات جيوسياسية. لا شك أن هذه الصفقة تنعكس إيجابا على البلدين على المستوى الجيوسياسي، تدخل الولايات المتحدة بعزلة واكتفاء ذاتي واعتماد على القارة الأمريكية من حيث الفصل عن منظمة الأوبك والأوبك بلس، وتخفيف الضغط على الأسواق، تهدئة سعر برميل النفط، عدم الوقوع تحت رحمة كل من روسيا ودول الأوبك بلس في عملية التحكم بسعر برميل النفط، إلى جانب أن هناك نوع من إراحة للأسواق فيما يتعلق بالانفصال عن القلاقل الجيوسياسية والحروب والضغط على سعر برميل النفط نتيجة تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة ما يحصل في الشرق الأوسط. إذن اليوم هذه الصفقة تشكل تغذية للاقتصاد الفنزويلي بما يعادل 100 مليار دولار للبنية التحتية، 200 مليار دولار من عائدات الضرائب نتيجة هذه النهضة الاقتصادية التي ستشهدها البلاد بعد الترميم المرحلي لشبكة الطرقات والمواصلات والاتصالات وكافة القطاعات الحيوية. نحن نتحدث عن دولة أمريكية استحوذت على خمس كميات النفط لدى واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وهي فنزويلا. 17 حقل نفط استحوذت عليهم، 65 مليار برميل من أصل 300 مليار برميل. نحن نتحدث عن اكتفاء ذاتي لعقود، عن تبادل على مستوى الشركات الخاصة والحكومية لعقود.
1: طيب
2: من الزمن
1: لو نظرنا دكتورة زينة، لو تسمحين لي وأعتذر على المقاطعة، لو نظرنا إلى الصفقة من زاوية السياسة، هناك شبه استحواذ من الولايات المتحدة الأمريكية على المورد الوحيد تقريبا لفنزويلا، أين يذهب هذا بالعلاقات بين البلدين؟
2: أصبحت فنزويلا جزء من الأمن القومي الأمريكي، جزء من الأمن الطاقوي الأمريكي. إمدادات النفط عبر جزيرة ماراكايبو وأورينوكو، هاتين المنطقتين المصدرتين للنفط إلى الولايات المتحدة وخليج المكسيك، ستساهم في ملء الاحتياطات، ما فرغ من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الأمريكي، ستساهم في رفض القواعد العسكرية الأمريكية احتياجاتها من النفط، ستزيد من أرباح الشركات الأمريكية، ستخفف الأعباء على المكلف الأمريكي والمستهلك الأمريكي لناحية سعر جالون البنزين. على المستوى السياسي هناك ارتباط عضوي بين كاراكاس وواشنطن، وسيرتاح المواطن الفنزويلي نتيجة التدفقات المالية التي ستضخ في الاقتصاد الفنزويلي الذي كان في عزلة ناتجة عن العقوبات وعن الاضطرابات السياسية داخل فنزويلا. أما المكلف الأمريكي سيكون سيشهد نتائج إيجابية لم يدفع ثمنها، سيشهد انخفاض على سبيل المثال في سعر جالون البنزين، سيشهد راحة على مستوى أسعار الطاقة، الشركات المستثمرة في قطاع الطاقة الأمريكية ستحقق أرباح، ستهدأ الأسعار، ستهدأ موجة

0: التضخم في الولايات المتحدة، هذا الفصل التام لاحتياجات الولايات المتحدة الأمريكية عن مناطق أخرى في العالم وارتباطها بفنزويلا من حيث خفض سعر الشحن وبوالس التأمين والمخاطر الجيوسياسية، هذه كلها ستنعكس إيجابا على مستوى
1: هذا فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي
0: ارتفاع نسبة النمو.
1: ولكن هذه الصفقة هل تشغل نظرية الأواني المستطرقة في الأسواق العالمية باعتبار أن واحد من كبار المستهلكين وهو الولايات المتحدة الأمريكية حقق اكتفاء ذاتيا، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسواق الطاقة في بقية العالم؟
0: بالتأكيد ستتأثر. أولا خرجت الولايات المتحدة من أن تكون تحت رحمة الأوبك والأوبك بلس، ولا شك أن ترامب عمل بدأب لتحقيق هذه الخطوة. ثانيا سيكون هناك نوع من التكامل الاقتصادي والتبادل الاقتصادي والعلاقات التجارية الطويلة بين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وتحديدا بين واشنطن وكاراكاس. ثالثا على مستوى أسواق الطاقة العالمية سيكون هناك التدفقات النفطية، يعني نفط الشرق الأوسط سيتوجه أكثر إلى آسيا، إلى المربع الآسيوي، الصين والهند والنمور الآسيوية، إلى جانب تعطش السوق الأوروبية للغاز شتاء. تدفقات الغاز والطاقة من الشرق الأوسط وبقية الدول المصدرة للنفط لن تتوجه في هذه الحالة إلى الولايات المتحدة، لأن عدم ربط الولايات المتحدة بفنزويلا أجبر واشنطن على شراء النفط من مصادر عدة ومن الشرق الأوسط تحديدا وبسعر مرتفع، وأجبرها أيضا على استخدام النفط الصخري والاحتياطي الاستراتيجي من نفطها. إذن اليوم سيخف الضغط على الأسواق، ستهدأ الأسعار، هناك تهدئة في سعر برميل النفط. الأوبك والأوبك بلس ستتجه إلى دراسة جديدة لموضوع تسعير برميل النفط بعيدا عن الضغط الأمريكي، وسيؤخذ بعين الاعتبار أن كميات كبيرة من النفط الفنزويلي ستضخ في الأسعار في الأسواق وستهدئ الأسعار، وهذه العملية كلها ستخفف الضغط على نفط الخليج، وأيضا الاختناق الحاصل على مضيقي هرمز وباب المندب وما يشكله من ضغط على السعر أيضا سيخف. إذن اليوم نجح ترامب في عزل الاقتصاد الأمريكي بالكامل عن كل ما يجلي من حروب واضطرابات في الشرق الأوسط وعلى مستوى الاختناق على المضائق والممرات النفطية في هرمز وباب المندب، وترك نفط الشرق الأوسط للمربعين الآسيوي والأوروبي والأفريقي.
1: دكتورة زينة، هل يفسر ما تفضلت بالحديث عنه من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في عزل نفسها عن أسواق النفط العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، هل يفسر هذا تلويح كاراكاس قبل أيام بالانسحاب من منظمة أوبك وهي عضو مؤسس لهذه المنظمة قبل قرابة 66 عاما؟
0: اليوم فنزويلا أستاذ رائد باعت خمس موجوداتها من النفط لدولة واحدة في صفقة واحدة، وهي اليوم ربطت نفسها بالكامل على المستوى الأمني والاقتصادي والاستراتيجي والسياسي بالولايات المتحدة، فهي بالتأكيد حين تبيع هذا الكم الهائل من مواردها النفطية مقابل استثمارات وتدفقات مالية ورؤوس أموال وتحويل فنزويلا على المدى المتوسط القصير والمتوسط والبعيد إلى دبي أمريكا اللاتينية، ويعني ربط هذه وشائج العلاقة الاقتصادية والتقوية بين البلدين، هي بالتأكيد تخرج من سيطرة الأوبك بلس وتخرج أيضا من الأوبك لأنها تحاول أن تعيد ترميم نفسها. اليوم فنزويلا دولة مدمرة ومترهلة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وإداريا، وهي بحاجة أن تعيد لملمة اقتصادها وسياساتها الهيكل الاقتصادي والسياسي المترهل. إذن اليوم هذه الخطوة مربوطة بهذه الصفقة على 100 عام، هذه الصفقة هي صفقة القرن بين البلدين، لا تخرج فنزويلا بالكامل من فضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، باعتبار أن فنزويلا هي واحدة من أكبر من عمالقة المصدرين للنفط، ولكنها تجعلها تتموضع داخل داخل القارة الأمريكية وتعتبر المورد الأول. هذا تحول في السياسة وفي الاقتصاد، وبالتالي ينعكس حتما على أسعار الطاقة وعلى الاقتصاد النفطي والغازوي.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت، الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي دكتورة زينة منصور. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçunu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
8: خلف كل رقم قصة
9: وخلف كل قرار تأثير
8: أسواق تتحرك
9: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم
8: من الأسواق إلى الطاقة
9: ومن المال إلى التكنولوجيا
8: ومن القرار الاقتصادي
9: إلى تفاصيل حياتنا
8: نقرأ ما يحدث
9: ونفهم لماذا يحدث
8: ونكشف إلى أين يتجه
9: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام
8: إنه واقعنا
9: ومستقبلنا
8: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا.

0: علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج. يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة. في المجاعة كمان يعني، وأجت الحرب زادت علينا
1: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى، مش موجود لا في الأسواق ولا يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط. هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح

منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: المدمرة.
1: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير التي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين.

0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، متسببا بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة 4 إثر استهداف مسيرة وسط مدينة خان يونس، فيما شهد حي تل الهوى بمدينة غزة مقتل شخصين إثر قصف دراجة، كما أدى قصف مخزن للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى وإطلاق النار على مزارعين بشرق دير البلح إلى استشهاد مواطن وإصابة 4، تزامنا مع إصابة مواطن بغارة على مخيم للنازحين في المواصي. أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخزنا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن الغارات سببت أضرارا مادية ولوجستية في مخزن الأدوية والمعدات، كما أدت إلى إعطاب نظام تزويد المختبرات بالمياه.
1: الاستهداف قدم أضرار جسيمة مادية، حيث خزانات المياه التي تختص بمختبر داخل المستشفى تم تضررها بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار داخل المختبر لبعض الخطوط الإمداد وبعض المكن والأجهزة الخاصة في المختبر. وهذا استمرار لهذا العدوان على قطاع غزة لخص ما يتضرر به المنظومة الصحية. نحن نتحدث عن عجز كبير داخل المنظومة الصحية، حيث أن مستودعاتنا الآن يزيد عن أكثر من 70% هو نقص في المستهلكات والأدوية والمعدات الطبية داخل مستشفياتنا بالعموم.
0: أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولي.

0: من أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلبا رسميا للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة ثلاثة قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل، والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، مجددين مطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون كرمز للسلام والهوية الفلسطينية، إلى جانب طائرات ورقية تحمل ألوان العلم الفلسطيني للتعبير عن حرمان أطفال غزة من أبسط حقوقهم. كما ردد المتظاهرون هتافات تندد بالإبادة الجماعية وتطالب بإطلاق سراح نحو 10,000 أسير فلسطيني. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. واحتشد مئات النشطاء في ساحة أودنبلان تلبية لدعوة منظمات المجتمع المدني، رافعين لافتات تطالب بوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وإنهاء الهجمات على الأراضي اللبنانية، فضلا عن إنقاذ السكان من أزمة الغذاء المتفاقمة ورفض اتساع رقعة الحرب. أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين على بلدة جالود، وأصيب ثلاثة في رام الله باعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحده شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين خلال أقل من 10 أيام.
2: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
3: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
4: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
2: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها، غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال.

0: الانتقال والتغييب.
1: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
2: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم، أخبار عن العالم يعني.
0: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
3: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
0: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها. هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر رويشترة، عربي، الخليل.
4: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق ب4 قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية ما وصفته بصمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
5: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية. تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة 20 بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
4: اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاتفاقيات والتعاون بين دول المنطقة مؤشر وبشارة ببدء عهد جديد لاستدامة الأمن والاستقرار. وقال قاليباف إن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة عاجزة عن توفير أمن دائم لدول المنطقة، وأضاف أن الأمن القائم على وجود وتدخل ما وصفها بالقوى الممتدة من خارج المنطقة هو أمن هش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز، وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد، وأن آلاف البحارة لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التجارة الخارجية انكمشت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحري، بينما بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي.
6: بعد 6 أشهر من الحرب تبلغ المواجهة بين واشنطن وطهران مبلغا جديدا، فالصواريخ تهدأ نسبيا فيما تتقدم العقوبات إلى واجهة المعركة وتصل آثارها إلى بيوت الإيرانيين.
7: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع هذه الظروف. الآن العديد من أصحاب المتاجر المجاورة المستأجرين منهم يعيدون متاجرهم لأنهم في الواقع لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها.
6: القادة الإيرانيون يقرون للمرة الأولى بحجم الكلفة. الرئيس مسعود بزشكيان يقول إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، فيما بلغ التضخم السنوي 66%.
8: انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا انخفضت بنسبة أكبر، لكن وارداتنا تراجعت أيضا. بالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات. معنى هذا واضح لمن يفهم الاقتصاد. لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أعرف ماذا أقول لمن يدعي أن العقوبات لا تؤثر.
6: ليست مجرد أرقام، فأثار الحرب تنتقل إلى الداخل الإيراني، بينما يدعو المرشد الحكومة إلى التعامل بجدية مع التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. وفي واشنطن تقدم الإدارة هذه المؤشرات دليلاً على جدوى الضغط الاقتصادي، فالرئيس دونالد ترامب يهدد بعقوبات ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع إيران، وبدأت الإجراءات الأمريكية تشمل مؤسسات خارجية تتعامل مع طهران. لكن للضغط حدوده أيضا، فواشنطن لم تستهدف حتى الآن الشريكين التجاريين الأثقل الصين والهند، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أوسع. وفي الجهة الأخرى تحتفظ إيران بورقتها الأثقل مضيق هرمز. واشنطن تقول إن الممر مفتوح، بينما يؤكد الحرس الثوري أن عبوره ما يزال خاضعا لتصريح إيراني. بين العقوبة وهرمز تحاول قطر إعادة السياسة إلى الواجهة عبر بحث حرية الملاحة والعودة إلى التفاوض. تبدو الحرب الاقتصادية إذن سباق قدرة على الاحتمال. واشنطن تضغط على اقتصاد إيران، وطهران تحاول أن تجعل كلفة هذا الضغط تمتد إلى خصومها والأسواق.
4: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما

0: حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان، ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. أعلن الحوثيون مقتل اثنين من قياداتهم العسكرية خلال مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية، وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشيع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها. قال الجيش اليمني أنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
1: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجددا على حافة مواجهة شاملة، تاركا جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: قالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خارابيف شينا في منطقة سومي الأوكرانية، وذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندرييفكا وروبينزري في منطقة دونيتسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف، واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
2: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار، ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزا لوجستيا في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة. ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعا رئيسيا للذخائر ومركزا لوجستيا يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية، وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
0: يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم الأحد على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس، بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتي باشتراط المجلس الرئاسي الليبي للاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين: استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. ٣٧ قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

start making a run, right?

الفنيات، مزيج مميز للعمل الإعلامي.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية. بملايين المليارات ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

0: سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظا على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا مكة المكرمة، يا حي الصوت المطر والغيث، يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله يستر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين، وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate

0: lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m., along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
1: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعائهم للإدلاء بشهاداته. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه، بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سناً. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضاً من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصاً مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل أخيرا: منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك. لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضي

0: اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة، متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي. وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: بالرغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
2: ですから、まず締約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮にこれは万が一の万が一ということになりますが、最終的に解体というようなことが将来ですね、すぐにではないと思いますが、 起きた場合どうなるか、これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が力の正義だとかですね、力の支配というのを駆逐していく過程に入ってしまう。
0: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد. في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
3: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
4: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
0: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية، يقول معارضها.
5: ICC のアカネ所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に 思っております。で、まあ、これからもですね

0: 米国を含む関係国と意思疎通を継続しながら。
1: مشاهدينا رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية توموكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي، إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما

0: الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديمغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.
1: Have you actually been in Israel? Have you actually been in Israel? Have you been to Israel? No. Okay, you're Israeli. You're European. You're not Israeli. You're European. No. Okay, where's your family from? No. You're not. Your family was not born in Israel. I am. It's not a country. It was Palestine before your ancestors. You want to see? You're a soldier. You're an IDF soldier. You're an ex-IDF soldier. That's disgusting.
0: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
2: ان شاء الله كل هالمعاناة اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن، لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه نظلم في الدنيا، يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياه، هذه الدنيا وهذه الحياه يعني، وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف، وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخوي يا حسن، احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله، واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخوي حسن، الحج الله يرحمه توفى، الحج توفى الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليها رب ان شاء الله، وبشر الصابرين ان شاء الله
3: نتاكوا من هيك.
2: حسن، الصابر هيا ابوك
3: هيا امك
2: هيا امك وهي جميعنا، هينا كلنا اهلك كلنا حبايبك.
3: اقوى من هيك انت يوم
2: حسن،
3: انك اقوى من هيك
2: باذن الله، انك اقوى باذن الله. حسن،
0: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
4: قلت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. حبيبة قلبي، الله يا ست الكل.

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما فيش امي جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمة الله عليك حبيب قلبي ورزقك الله سبحانه في الدنيا والنبيين والشركين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس وخد وعد ليكي وطلعت من 10 الأوائل على الدفعة زي ما وعدتك.

0: اللي تستاهلي الشهادة دي وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا ام رحمة الله عليك. ان شاء الله نتقابل وربك في حضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضة من رياض الجنة، ان انا عمري ما هنساكي وهفضل اكلمك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاكم طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
6: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
8: والله شعور لا يوصف
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
12: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
13: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
14: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
15: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
16: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم

روسي على ضواحي كييف. روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين.

0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، متسببا بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة 4 إثر استهداف مسيرة وسط مدينة خان يونس، فيما شهد حي تل الهوى بمدينة غزة مقتل شخصين إثر قصف دراجة، كما أدى قصف مخزن للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى وإطلاق النار على مزارعين بشرق دير البلح إلى استشهاد مواطن وإصابة 4، تزامنا مع إصابة مواطن بغارة على مخيم للنازحين في المواصي. أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخزنا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن الغارات سببت أضرارا مادية ولوجستية في مخزن الأدوية والمعدات، كما أدت إلى إعطاب نظام تزويد المختبرات بالمياه.
1: الاستهداف قدم غار جسيمة مادية، حيث خزانات المياه التي تختص بمختبر داخل المستشفى تم تضررها بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار داخل المختبر لبعض الخطوط الإمداد وبعض المكن والأجهزة الخاصة في المختبر. وهذا استمرار لهذا العدوان على قطاع غزة لخص ما يتضرر به المنظومة الصحية. نحن نتحدث عن عجز كبير داخل المنظومة الصحية، حيث أن مستودعاتنا الآن يزيد عن أكثر من 70% هو نقص في المستهلكات والأدوية والمعدات الطبية داخل مستشفياتنا بالعموم.
0: أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلب

0: بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، مجددين مطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون كرمز للسلام والهوية الفلسطينية، إلى جانب طائرات ورقية تحمل ألوان العلم الفلسطيني للتعبير عن حرمان أطفال غزة من أبسط حقوقهم. كما ردد المتظاهرون هتافات تندد بالإبادة الجماعية وتطالب بإطلاق سراح نحو 10,000 أسير فلسطيني. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. واحتشد مئات النشطاء في ساحة أودنبلان تلبية لدعوة منظمات المجتمع المدني، رافعين لافتات تطالب بوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وإنهاء الهجمات على الأراضي اللبنانية، فضلا عن إنقاذ السكان من أزمة الغذاء المتفاقمة ورفض اتساع رقعة الحرب. أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالوت جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالود، وأصيب 3 في رام الله باعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحده شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين خلال أقل من 10 أيام.
2: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
3: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
4: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
2: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
5: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
6: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
2: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
7: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات.

0: ومن من أيضا من منذ البداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
1: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
2: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي الخليل.
3: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية ما وصفته بصمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
4: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية. تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
3: اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاتفاقيات والتعاون بين دول المنطقة مؤشر وبشارة ببدء عهد جديد لاستدامة الأمن والاستقرار. وقال قاليباف إن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة عاجزة عن توفير أمن دائم لدول المنطقة، وأضاف أن الأمن القائم على وجود وتدخل ما وصفها بالقوى الممتدة من خارج المنطقة هو أمن هش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد، وأن آلاف البحارة لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن التجارة الخارجية انكمشت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحري، بينما بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي.
5: بعد 6 أشهر من الحرب تبلغ المواجهة بين واشنطن وطهران مبلغا جديدا، فالصواريخ تهدأ نسبيا فيما تتقدم العقوبات إلى واجهة المعركة وتصل آثارها إلى بيوت الإيرانيين.
6: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع هذه الظروف. الآن العديد من أصحاب المتاجر المجاورة المستأجرين منهم يعيدون متاجرهم لأنهم في الواقع لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها.
5: القادة الإيرانيون يقرون للمرة الأولى بحجم الكلفة. الرئيس مسعود بيزشكيان يقول إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، فيما بلغ التضخم السنوي 66%.
7: انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا انخفضت بنسبة أكبر، لكن وارداتنا تراجعت أيضا. بالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات. معنى هذا واضح لمن يفهم الاقتصاد، لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أعرف ماذا أقول لمن يدعي أن العقوبات لا تؤثر.
5: ليست مجرد أرقام، فأثار الحرب تنتقل إلى الداخل الإيراني، بينما يدعو المرشد الحكومة إلى التعامل بجدية مع التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. وفي واشنطن تقدم الإدارة هذه المؤشرات دليلاً على جدوى الضغط الاقتصادي، فالرئيس دونالد ترامب يهدد بعقوبات ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع إيران، وبدأت الإجراءات الأمريكية تشمل مؤسسات خارجية تتعامل مع طهران. لكن للضغط حدوده أيضا، فواشنطن لم تستهدف حتى الآن الشريكين التجاريين الأثقل الصين والهند، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أوسع. وفي الجهة الأخرى تحتفظ إيران بورقتها الأثقل مضيق هرمز. واشنطن تقول إن الممر مفتوح، بينما يؤكد الحرس الثوري أن عبوره ما يزال خاضعا لتصريح إيراني. بين العقوبة وهرمز تحاول قطر إعادة السياسة إلى الواجهة عبر بحث حرية الملاحة والعودة إلى التفاوض. تبدو الحرب الاقتصادية إذن سباق قدرة على الاحتمال. واشنطن تضغط على اقتصاد إيران، وطهران تحاول أن تجعل كلفة هذا الضغط تمتد إلى خصومها والأسواق.
3: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان، ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. أعلن الحوثيون مقتل 2 من قياداتهم العسكرية خلال مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية، وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها؟ قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات

0: مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
1: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجددا على حافة مواجهة شاملة، تاركا جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: قالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خاربيف شينا في منطقة سومي الأوكرانية. وذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف، واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
2: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار. ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزا لوجستيا في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة، ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعا رئيسيا للذخائر ومركزا لوجستيا يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع

0: شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
1: يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم الأحد على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي للطلاع

بث التلفزيون الرسمي في النيجر مشاهد لعشرات الجنود إثر التمرد داخل الجيش، وذلك عقب إعلان المجلس العسكري استعادة السيطرة على التمرد. وتضمنت المشاهد اعترافات لعدد من الجنود الذين اعتقلوا عقب الاشتباكات التي شهدتها المدينة والتي تصدى لها الحرس الجمهوري قبل أن يستعين بعناصر الفيلق الإفريقي الروسي في عمليات تمشيط الأحياء المركزية في العاصمة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف. روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يتصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد بالاعتقال وصولا إلى التضييق عليهم في المعتقلات. أعداد المعتقلين من الصحفيين والصحفيات تجاوز العشرات وسط غياب المتابعة والملاحقة القانونية. فلماذا يصر الاحتلال على قمع حرية الكلمة وأقلامها عبر استهداف الصحفيين والإعلاميين؟ وما دور المنظمات والنقابات والهيئات الدولية في التعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية المحتلة؟
1: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
2: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
3: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
1: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
4: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
5: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
1: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
6: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
1: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها. هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم. معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية، بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلم الأعرج، كما ينضم إلينا أيضا من بيت لحم رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحم. إذا ما بعد الترحيب بكما، أبدأ من رام الله معك أستاذ حلمي، حيث تتزايد في الآونة الأخيرة طريقة استهداف الصحفيين الفلسطينيين لتتحول إلى سياسة ممنهجة بل واستهداف أيضا

0: ما يتعلق بالبيئة المحيطة والاجتماعية للصحفيين أثناء أداء مهامهم. نتساءل عن الأسباب وراء ذلك.
1: نعم، يعني ما قبل السابع من أكتوبر وأكثر ما بعد السابع من أكتوبر أصبحت عمليات القمع الحريات والرأي والتعبير، وحتى أي كلمة يكتبها أي مواطن سواء في الضفة الغربية القدس أو حتى في 48 يتعرض للملاحقة وللاعتقال. فما بالك بحال الصحفيين مرآة الشعب الفلسطيني وجنود المجهولين الذين ينقلون الحقيقة للعالم عن جرائم الاحتلال، يوثقونها بالصوت والصورة وينقلوها للعالم أجمع ليقولوا بأن هذا الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية زورا وبهتانا هو قاتل ودموي ويعتدي على المواطنين ويعتدي على الصحفيين، يقتل الأطفال، ينكل بالجميع بما في ذلك النساء والشيوخ، ويرتكب جرائم الإعدامات الميدانية. هذه الرسالة القوية والتي تنقل بشكل موضوعي ومسؤول ومهني من قبل هؤلاء الصحفيين الذين يحملون ترخيصا ويلبسون اللباس الرسمي لعمل الصحفي، هذا الاحتلال لا يريد هذا الدور لنقل الحقيقة للعالم لأنها أزعجته وعرته. طيب. وأصبح اليوم
0: على ذكر هذه الرأي العام العالمي من التفصيل، خاصة مع تزامن ذلك مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. ولكن أستاذ محمد، دعنا نضيء معك على شيء ولو بسيط الآن مما يعانيه الصحفيون الفلسطينيون أثناء أداء مهامهم في الضفة الغربية. تتعدد أشكال المعاناة من استهدافات، من أيضا إعاقة لعملهم أثناء وصولهم عبر نقاط تفتيش، حواجز عسكرية، ما يتعلق أيضا بالأماكن التي تعلن كمناطق عسكرية مغلقة، غير ذلك من المعاناة التي يعانيها الصحفي الفلسطيني. ما الذي تم توثيقه في هذا الإطار؟
2: نعم، بعد التحية لك وللجمهور الكريم ولضيفك الأستاذ حلمي، بالتأكيد ما يحصل هو ليس باجتهادات فردية من جندي أو ضابط بالميدان، هي فلسفة ومنهجية من أعلى مستوى سياسي لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه استهداف الحالة الصحفية بغرض اجتثاث الحالة الخبرية. وهنا المعاقب ليس فقط الصحفي، بل الذي يعاقب أيضا هو الجمهور المتلقي صاحب الحق بالمعلومة. فالمطلوب وعد هذه المعلومة عبر سلسلة الإجراءات اللي لها علاقة يعني وصولا بالقتل والذبح كما حدث بقطاع غزة، نحو 264 زميل وزميلة ارتقوا شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة نتحدث عن بيانات نحو 250 زميل وزميلة تعرضوا للاعتقال والتوقيف، بقي منهم نحو من 40 إلى 45 زميل وزميلة حتى اللحظة هم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن مئات الانتهاكات والاعتداءات ذات العلاقة تحديدا باحتجاز الطواقم ومنع الوصول إلى الأحداث لكي لا يكون هنالك خبر فلسطيني، لكي لا تكون هنالك حقيقة، لكي يستطيع الاحتلال أن يكيف الأخبار فقط. قنوات العالم ستكون ملزمة، ما فيش أي أخبار، في بيان مما يسمى من جيش الاحتلال، فوسائل الإعلام تتبنى هذا البيان لأنه الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين منعوا من الوصول إلى أماكن التغطية. من أكبر الملاحظات هنا أيضا هو الاستهداف أيضا بالسنوات الأخيرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. صحيح. بشكل مرتفع، مما يشير إلى حالة الإفلات والانفلات من قبل المستوطنين بقرار من هذه الحكومة باتجاه إيقاع الأذى بالجموع الصحفية،
0: وارتفاع أيضا يعني أعداد الشهداء من الصحفيين أستاذ محمد.
2: نعم،
0: ارتفاع أعداد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين أيضا، يعني علما بأنه تم توثيق أكثر من 300 انتهاك واعتداء بحق الصحفيين فقط منذ بداية هذا العام.
2: نعم، يعني من بداية هذا العام يعني المؤشر على اعتبار أن الموضوع غير مرهون بجغرافيا معينة وغير مرهون بزمن جية. نعم. والدليل استمرارها من 7 أكتوبر حتى اليوم في حالة تصاعدية لها علاقة باغتيال الصحفيين، وبالتالي الارتفاع الأكثر حتى لو مؤشر القتل في انخفاض عن مستوى نصف العام الماضي، إلا أن الضرر ما زال واقع على الجموع الصحفية حتى لو كان بأشكال وأدوات مختلفة ومتعددة. مثلا في الضفة الغربية ارتفعت ظاهرة الدهس، دهس بمعنى الدبابة الإسرائيلية والجيب الإسرائيلي يحاول يعني أن يصعد على أجساد الصحفيين، وهذا موثق بالعديد من المواقف التي كانت من قبل جيش الاحتلال. موضوع إطلاق النار بشكل مباشر لإرهاب وترهيب الصحفيين عوضا عن الغاز المسيل للدموع أو الضرب بالهروات، رغم أنه الغاز طبعا هو انتهاك واعتداء في كل العالم شيء فج وخطير، إلى أنه أصبح يعني ينظر له بليونة أمام عملية القتل. وهذا التنميط هو تنميط خطير جدا بمسلكية جيش الاحتلال اتجاه الحالة الصحفية.
0: نعم أستاذ حلمي، على ذكر هذه المسلكية الآن أو هذا النهج الذي أصبح سياسة في الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، يعني أشرت حضرتك في معرض حديثك بأن هنالك محاولات للاحتلال لوأد المعلومة أو الحقيقة، يعني الجميع يعلم بأن الصحفي خاصة الفلسطيني هو العين الناقلة للحقيقة خاصة وأنه يعمل في مرمى النيران. نتساءل الآن وفي ضوء أيضا ما تفضل بذكره أستاذ محمد من بيت لحم، ما الذي يجعل الحقيقة أو نقل الحقيقة والمعلومة تحديدا في هذا الظرف ما بعد 7 أكتوبر كما أشرت مخيفا للاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هل بات هنالك حساب لشكل الرأي العام أو ردود فعله على هذه الانتهاكات أو على ما يتعلق بكشف الحقيقة التي يعيشها الفلسطيني؟
1: نعم، يعني لأنه الاحتلال ما قبل 7 من أكتوبر كان قادر على نقل روايته بطريقة ربما تكون مسموعة لدى البعض، وفلسطين لم تكن معروفة للكل كشعوب في كل أنحاء العالم، وكان هذا الاحتلال يمارس الدماغوجيا، التضليل والتزوير، ويقدم رواية مزيفة ولكنها يعني تمر بدون فحص، بدون توقف، بدون محاسبة، رغم أن أعداد كبيرة في هذا العالم دولا وشعوبا ومؤسسات كانت تدرك الحقيقة لأنها مطلعة. لكن ما بعد 7 من أكتوبر وخاصة بعد الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية التي أكدت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ونقل هذه الإبادة بالصوت والصورة، خاصة قتل الأطفال وتدمير المنازل بشكل منهجي واسع النطاق، العالم كل العالم شاهد صمود الشعب الفلسطيني من جهة وتضحياته من جهة أخرى وجرائم الاحتلال بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. فاليوم هزمت هذه الرواية الإسرائيلية المزيفة وانتصرت الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني باعتباره شعب مناضل له حق في تقرير المصير والدولة وعودة اللاجئين. اليوم الكل يعلم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل أصبح

0: حط معزولة ومنبوذة وملاحقة أفرادا وحكومة ودولة بما في ذلك رئيس هذه الدولة أو رئيس هذه الحكومة نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. هذا كله من جهة بفعل هذا النضال والصمود للشعب الفلسطيني، وبفعل دور أحرار العالم أيضا الذين ساهموا في نقل الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأساس من إبداع ونضال وصمود الصحفي الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة في قطاع غزة، ولذلك استهدف هؤلاء بالموت الجماعي، بالإعدامات الجماعية، بتدمير وكالات الأنباء حتى الأجنبية بسيف القدس، وليس فقط يعني ما بعد 7 أكتوبر.
1: نعم.
0: إذن وعلى مرأى ومسمع العالم، يعني كان يصور الاحتلال من خلال طائراته عملية القصف قبل أن تبدأ ولحظة يعني التدمير لوكالات الأنباء. وصلت هذه الحقيقة إلى العالم. طبعا هذا الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط الرأي العام العالم، القانون الدولي والدولي الإنساني، إلى أن وصل إلى لحظة أصبح فيها معزولا ومنبوذا.
1: طيب أستاذ حلمي، سنأتي على الأدوار
0: هذه الحقيقة
1: المتعلقة يعني بالمجتمع الدولي في هذا الإطار. ولكن أستاذ محمد، أشرت خلال حديثك عن جملة من معاناة الفلسطينيين وما تم توثيقه أيضا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحقهم. عمل الصحفي الفلسطيني تحديدا فيما يتعلق يعني كما أشرنا في مناطق عسكرية مغلقة، في حواجز يتم اجتيازها لربما بصعوبة بالغة قد تكلف الصحفي الفلسطيني حياته، ما يتعلق أيضا بالعمل في الإضرابات التي يتم إعلانها بين الفينة والأخرى، استهدافهم كما أشرت بالرصاص بشكل مباشر أو بالقنابل الصوتية، الغاز المسيل للدموع إلى غير ذلك. الظروف التي يعمل بها الصحفي هي ظروف صعبة، ولكن هل بات الواقع أو البيئة التي يعمل بها الصحفي أمرا لا مفر منه، لا يمكن تجاوزه، أم أنه بالإمكان أن يتم تجاوز كل هذه المعضلات للصحف الفلسطيني في محاولات لنقل الحقيقة؟
2: يعني قد يكون سؤال يعني فلسفي
1: إنساني
2: في هذا الجانب. للأسف لا توجد إضاءة تحديدا ولا اعتبار من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه يعني هذا الواقع المأساوي اللي مليء أيضا بالإنسانية. أكيد بالنهاية الصحفي إنسان، وأكيد أي واحد فينا بغض النظر عن مهنته لما بخرج من بيته في أي مكان بالعالم، الوضع الطبيعي إن عائلته في انتظاره ما بعد انتهاء ساعة العمل. ولكن للأسف يعني هنا الوضع مختلف تماما. نتحدث مثل ما ذكرت مع البداية، نتحدث عن 264 من بداية 7 أكتوبر إلى هذا اليوم شهداء ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي. يعني أنت تخيلي بأنه عدد من أصيبوا بالرصاص وشظايا الصواريخ من الصحفيين هو أعلى ممن أصيبوا نتيجة الركل أو الاعتداء بالهروات أو الاعتداء بالغاز المسيل للدموع. وبالتالي حتى يعني أكثر من 250 أيضا من المصابين بشظايا الصواريخ هم كانوا أيضا مشاريع الشهداء، ولكن ربنا يعني لم يقدر ذلك. بالتالي حتى أنا أشرع لأحد الزملاء ممن كتبوا على الفيسبوك مثلا وعلى وسائل التواصل أن أنا بطلت صحفي، أنا بدي أولادي، أنا بدي عائلتي، أنا ما بدي أموت. وهذا موقف ما حدا يقول أنه جبان، أنه لا لا لا لا، هذا موقف إن إحنا بالنهاية كمان إحنا بشر كفلسطينيين، ما حدا زينا زي أي بشر بالعالم، ما حدا يصورنا أن إحنا سوبرمان وأن إحنا جلمود صخر، ما عندناش لا لا، عندنا إحساس وعندنا مشاعر وإلنا عائلات،
1: في طاقة معينة للتحمل أيضا والعمل وفق هذه الظروف الصعبة جدا. أستاذ محمد،
2: يعني صحيح يعني الظروف صعبة.

0: ولكن هنالك ميزة ذات دلالة لها علاقة بتقاطع الحالة المهنية مع الواجب الوطني. يعني أكيد الصحفي الفلسطيني مش محايد، يعني أنا ولا مرة ممكن أكون محايد ما بين طفل فلسطيني وما بين بندقية جندي الاحتلال، لا لا لا لا، أنا على يمين الطفل، أنا على يمين شعبي كصحفي فلسطيني، وإذا كان معيار الحيادية غير ذلك تصبح هذا المعيار.
1: طيب أستاذ حلمي، ما يتعلق الآن بتحرك النقابات، المنظمات، التعريف بمعاناة الصحفيين، كيف تتشابك الآن يعني عمل هذه المنظمات الحقوقية والصحفية في التعريف للرأي العام الدولي أو حتى لفتح ملفات تحقيق فيما يتعلق بهذه الانتهاكات؟
2: يعني واضح أن هناك دور مهم لاتحاد الصحفيين الدوليين الذي يتقاطع مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والأمين العام لهذا الاتحاد زار فلسطين أكثر من مرة والتقى مع الصحفيين الفلسطينيين ومع أعضاء ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومعلوماتي أنه قد تم تقديم يعني شكاوي ورفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب، لأن قتل هؤلاء الصحفيين وإعدامهم خارج نطاق المحاكمة العادلة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب، والكل يعرف بأن هناك إعدامات جماعية وملاحقات لصحفيين بأسمائهم كأنس الشريف، وقبل ذلك لن ننسى الشهيدة الكبيرة
1: شيرين أبو عاقلة،
2: رسولة الصحافة الفلسطينية والعالمية شيرين أبو عاقلة، وهذا قبل 7 أكتوبر، هذا كان في العام 22. يعني النية المبيتة لقتل الصحفيين هي منذ وقت طويل، ولكن استغل هذا الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها على هذا النحو ينتقم من الصحفيين كما ينتقم
1: ولإسكات الرواية الفلسطينية أيضا. أستاذ حلمي، إسكات الرواية الفلسطينية ومحاولة أيضا للتغطية على الصورة الحقيقية لماهية هذه الجرائم.
2: نعم، يعني هذا ما يهدف له، هو يريد حسم الصراع أولا مع الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الضم والتهجير، وقد فشل هذا الاحتلال في الضفة كما في القطاع من تحقيق أهدافه السياسية، نجح فقط وفقط في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الصحفيين، في الضفة الغربية كامتداد لهذه الجريمة، وعلى ساحات السجون بما يفعل بالأسرى، ولكن هو هزم سياسيا وهزم على مستوى الرأي العام العالمي، وهنا تتجلى قوة وعدالة القضية الفلسطينية.
1: نعم، لتحقيق هذه العدالة أستاذ محمد، ما الذي من الممكن أن يعمل الآن على تسريع إجراءات التحقيق، اتخاذ خطوات بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة تحديدا بحق الصحفيين الفلسطينيين في ضوء طبعا ما تفضل
0: نعم بذكره؟ نعم، يعني
1: أستاذ حلمي،
0: نعم، سعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال العديد من الجلسات وتحديدا حتى على المستوى يعني شخصيات سياسية وبرلمانية وسفراء، وعقد اجتماعات بغرض تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة تحت عنوان عدم الإفلات من العقاب، ليس بخصوصية فلسطين، بعمومية الحالة، لكي نستطيع كنقابة صحفيين فلسطينيين أن نلاحق قادة وساسة الاحتلال العسكريين والمستوطنين وغيرهم لعدم إفلاتهم من العقاب بقرار أممي. كذلك نسعى، ما زلنا يعني في المضمار القانوني اللي له علاقة بمحكمة الجنايات الدولية، قدمنا أكثر من ملف ونجحنا بالإيفاء بكل المتطلبات والشروط لدى محكمة الجنايات الدولية لقبول هذه الطلبات، وكذلك يعني مثلا المحاكم الفرنسية وبعض المحاكم حيث يتاح لنا كنقابة صحفيين أن قوانين هذه الدول تسمح بملاحقات في هذا الجانب، سنبقى على في هذا المضمار. يعني هنالك العديد من الخطوات القانونية والحقوقية المتاحة لنا التي نعمل على
1: التي نتمنى أن تثمر. أستاذ محمد، وأنا أشكر انضمامكما معنا في هذه الحلقة من بيت لحم، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أستاذ محمد اللحام، كما أشكر أيضا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج. فشكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة، متسببا بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة 4 إثر استهداف مسيرة وسط مدينة خان يونس، فيما شهد حي تل الهوى بمدينة غزة مقتل شخصين إثر قصف دراجة، كما أدى قصف مخزن للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى وإطلاق النار على مزارعين بشرق دير البلح إلى استشهاد

0: مواطن وإصابة 4 تزامنا مع إصابة مواطن بغارة على مخيم للنازحين في المواصي. أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخزنا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن الغارات سببت أضرارا مادية ولوجستية في مخزن الأدوية والمعدات، كما أدت إلى إعطاب نظام تزويد المختبرات بالمياه.
1: الاستهداف قدم أضرار جسيمة مادية، حيث خزانات المياه التي تختص بمختبر داخل المستشفى تم تضررها بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار داخل المختبر لبعض الخطوط الإمداد وبعض المكن والأجهزة الخاصة في المختبر. وهذا استمرار لهذا العدوان على قطاع غزة لخص ما يتضرر به المنظومة الصحية. نحن نتحدث عن عجز كبير داخل المنظومة الصحية، حيث أن مستودعاتنا الآن يزيد عن أكثر من 70% هو نقص في المستهلكات والأدوية والمعدات الطبية داخل مستشفياتنا بالعموم.
0: أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل بل وصل الأمر

0: تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، مجددين مطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون كرمز للسلام والهوية الفلسطينية، إلى جانب طائرات ورقية تحمل ألوان العلم الفلسطيني للتعبير عن حرمان أطفال غزة من أبسط حقوقهم. كما ردد المتظاهرون هتافات تندد بالإبادة الجماعية وتطالب بإطلاق سراح نحو 10,000 أسير فلسطيني. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. واحتشد مئات النشطاء في ساحة أودنبلان تلبية لدعوة منظمات المجتمع المدني، رافعين لافتات تطالب بوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وإنهاء الهجمات على الأراضي اللبنانية، فضلا عن إنقاذ السكان من أزمة الغذاء المتفاقمة ورفض اتساع رقعة الحرب. أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالوت جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالود، وأصيب 3 في رام الله باعتداءات المستوطنين. يتصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد، فيما يقبع 40 صحفيا وصحفية في السجون الإسرائيلية. وفي جنوب الضفة وحده شملت هذه الإجراءات 5 صحفيين خلال أقل من 10 أيام.
1: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
2: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
3: كان بخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدنا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
1: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
4: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
5: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
1: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
6: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومنذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
1: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
7: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال.

0: أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
1: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية ما وصفته بصمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
2: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
1: اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاتفاقيات والتعاون بين دول المنطقة مؤشر وبشارة ببدء عهد جديد لاستدامة الأمن والاستقرار. وقال قاليباف إن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة عاجزة عن توفير أمن دائم لدول المنطقة، وأضاف أن الأمن القائم على وجود وتدخل ما وصفها بالقوى الممتدة من خارج المنطقة هو أمن هش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقون

0: أو عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد، وأن آلاف البحارة لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن التجارة الخارجية انكمشت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحري، بينما بلغ التضخم السنوي 66% الشهر الماضي.
1: بعد 6 أشهر من الحرب تبلغ المواجهة بين واشنطن وطهران مبلغا جديدا، فالصواريخ تهدأ نسبيا فيما تتقدم العقوبات إلى واجهة المعركة وتصل آثارها إلى بيوت الإيرانيين.
2: لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ مع هذه الظروف. الآن العديد من أصحاب المتاجر المجاورة المستأجرين منهم يعيدون متاجرهم لأنهم في الواقع لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها.
1: القادة الإيرانيون يقرون للمرة الأولى بحجم الكلفة. الرئيس مسعود بيزشكيان يقول إن الصادرات والواردات تراجعت بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، فيما بلغ التضخم السنوي 66%.
3: انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا انخفضت بنسبة أكبر، لكن وارداتنا تراجعت أيضا. بالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات. معنى هذا واضح لمن يفهم الاقتصاد. لا أريد الخوض في التفاصيل، ولا أعرف ماذا أقول لمن يدعي أن العقوبات لا تؤثر.
1: ليست مجرد أرقام، فأثار الحرب تنتقل إلى الداخل الإيراني، بينما يدعو المرشد الحكومة إلى التعامل بجدية مع التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار. وفي واشنطن تقدم الإدارة هذه المؤشرات دليلاً على جدوى الضغط الاقتصادي، فالرئيس دونالد ترامب يهدد بعقوبات ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع إيران، وبدأت الإجراءات الأمريكية تشمل مؤسسات خارجية تتعامل مع طهران. لكن للضغط حدوده أيضا، فواشنطن لم تستهدف حتى الآن الشريكين التجاريين الأثقل الصين والهند، لما قد يحمله ذلك من تداعيات أوسع. وفي الجهة الأخرى تحتفظ إيران بورقتها الأثقل مضيق هرمز. واشنطن تقول إن الممر مفتوح، بينما يؤكد الحرس الثوري أن عبوره ما يزال خاضعا لتصريح إيراني. بين العقوبة وهرمز تحاول قطر إعادة السياسة إلى الواجهة عبر بحث حرية الملاحة والعودة إلى التفاوض. تبدو الحرب الاقتصادية إذن سباق قدرة على الاحتمال. واشنطن تضغط على اقتصاد إيران، وطهران تحاول أن تجعل كلفة هذا الضغط تمتد إلى خصومها والأسواق.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. أعلن الحوثيون مقتل 2 من قياداتهم العسكرية خلال مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية، وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
4: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى

0: والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعاً لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجدداً على حافة مواجهة شاملة، تاركاً جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: قالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع سيطرت على قرية خاربيف شينا في منطقة سومي الأوكرانية. وذكرت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية سيطرت كذلك على قريتي أندرييفكا وروبيزني في منطقة دونيتسك. قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بهجوم جوي روسي استهدف مستودع ذخيرة في منطقة كييف، واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيرات للجيش.
2: ليلة قاسية أخرى عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها لم تهدأ فيها صفارات الإنذار، ففي منطقة بوتشا أسفر هجوم جوي روسي وصف بالأعنف عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، وحولت الانفجارات المتتالية أجزاء من المنطقة إلى ركام ودمار واسع. هول الصدمة وحجم الكارثة دفع السلطات الأوكرانية للتحرك إلى احتواء التداعيات، إذ أكد حاكم منطقة كييف أن العمل مستمر على قدم وساق لإجلاء المئات من سكان منطقة بوتشا ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار التهديدات الجوية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. وفي سياق تبريرها لهذا التصعيد، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن بنك أهدافها ركز بدقة على شل القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية باستهدافها مركزاً لوجستياً في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين أجزاء من الصواريخ المجنحة، ولم يتوقف القصف عند هذا الحد، بل نال مستودعاً رئيسياً للذخائر ومركزاً لوجستياً يضم محطة جمركية حيوية. تقول موسكو إن كييف تستقبل عبرها الشحنات العسكرية والأسلحة القادمة من الدول الغربية. دائرة الاستهداف الروسية لم تقتصر على العاصمة ومحيطها، بل امتدت لتضرب الشريان الاقتصادية والبحرية لأوكرانيا. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجماتها نالت مناطق لتفريغ ناقلات الوقود في ميناء إزمايل الاستراتيجي، ومحطة إعادة الشحن في ميناء ميكولايف في مسعى لتقويض خطوط إمداد الجيش الأوكراني. بينما ساعي موسكو الحثيثة لقطع شرايين الإمداد الغربية وضرب البنية التحتية وجهود كييف لاحتواء الخسائر البشرية وتأمين المدنيين، يبقى الميدان مفتوحاً على مزيد من التصعيد في حرب استنزاف لا تلوح في أفقها القريب أي بوادر للتهدئة. شيماء عاصم، تريتا عربي.
1: يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم الأحد على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس،

0: بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي للاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. بث التلفزيون الرسمي في النيجر مشاهد لعشرات الجنود إثر التمرد داخل الجيش، وذلك عقب إعلان المجلس العسكري استعادة السيطرة على التمرد. وتضمنت المشاهد اعترافات لعدد من الجنود الذين اعتقلوا عقب الاشتباكات التي شهدتها المدينة والتي تصدى لها الحرس الجمهوري قبل أن يستعين بعناصر الفيلق الإفريقي الروسي في عمليات تمشيط الأحياء المركزية في العاصمة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. 37 قتيلا وإجلاء المئات جراء هجوم روسي على ضواحي كييف، وروسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في دونيتسك وسومي. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: في الوطن.
1: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
3: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: آثار الماضي هي ما يشكل المستقبل، لطالما لجأت البشرية إلى طرق مختلفة لفهم ماضيها وحمله إلى المستقبل. كان الإنسان يبحث عن النجوم ليهتدي بها في طريقه، كما كان دائما البحث عن السر والمعنى. وهكذا هي الحضارات القديمة، كلما اقتفينا آثارها وجدنا المزيد، وكلما نقبنا فيها كشفت لنا عن جانب من أسرارها.
1: حضارة جوبكلي تيبي من الحضارات القديمة التي تدفعنا للغوص في جنبات التاريخ، كيف لا وهي التي تسمى نقطة الصفر في التاريخ وفق ما توصلت إليه الأبحاث حتى الآن. خرجت إلى النور شيئا فشيئا، وكان كل تنقيب في التاريخ أو بين صخور الأرض يكشف المزيد عن هذا المعلم الطارب في القدم. جوبكلي تيبي من بلاد الرافدين الواقعة بين نهري دجلة والفرات، والتي كانت مهد الحضارات ومركز تجمعها. ثرى هذه الأرض كان الشاهد على أهل الحضارات الأولى وطقوسهم الدينية، وبين ذرات هذا التراب نبت القمح قبل أن يدخل المنازل مخبوزاً. لطالما تملك الإنسان فضول بشأن هذه الحضارات، متى كانت وأين نشأت واستوطنت؟ كان هذا الحجر إرثاً تركه أهل الحضارات الأولى هنا في جوبكلي تيبي، إرثاً عمره 12,000 عام. الحضارة التي هنا كانت أقدم بكثير من حضارة ستونهنج في إنجلترا ومن الأهرامات في مصر.
0: لقد رسم الناس في ذلك العصر ما رأوه من مشاهد على الحجارة، كالصور التي نلتقطها لنحتفظ بلحظة مختلسة من دورة الزمان. هل كانت تلك الصخور العظيمة تستخدم لرسم ما يراه الناس؟ أم أن الناس ذلك الوقت أضافوا إلى هذه الصخور معاني أخرى؟ نبحث عن إجابة لهذه الأسئلة مع عالم الآثار ورئيس فريق التنقيب في جوبكلي تيبي بكرهان تيبي، البروفيسور نجم كاروث. هل يمكن أن تحدثنا عن أهمية جوبكلي تيبي؟
2: Aslında tabii burada yaklaşık 25 senelik bir arkeolojik kazı geçmiş var.
3: منذ 25 عام ونحن نقوم بالتنقيب في جوبكلي تيبي التي يعود تاريخها إلى 12,000 عام في العصر الحجري، وقد وقعت فيها واحدة من أهم الثورات في تاريخ البشرية. فقد ترك الناس حياة البدو الرحل وانتقلوا إلى الحياة المستقرة المدنية، وعلى عكس ما نتصور فقد كانوا يملكون أدوات

0: insanın zorlu yaşam koşullarına sahip olduğunu, hayatta kalma mücadelesi verdiği.
1: بعض الهياكل التي عثرنا عليها هي لمساكن بأساسات بسيطة. بني بعضها بجانب بعض، وكان الناس يحفرون ويبنون جدران سميكة داخل الحفر، كما وضعوا أعمدة حجرية بالداخل، وهكذا كان السقف يقف على العامودين. كان هناك سؤال كبير عن الغاية من هذه الهياكل، لماذا بناها الناس؟ وما الغرض من هذه الأبنية؟ ورغم أن البعض يرى أنها كانت معابد، إلا أن غوبكلي تيبا لم تكن مكاناً للتعبد فقط، وتعقيد المباني والطراز الذي بنيت به يوضح لنا أن المباني

وجيدة، فقد قاموا بحماية أنفسهم من الظروف المختلفة، كما استفادوا من الأمطار والطقس في المنطقة ليطوروا الزراعة، ولهذا شكلت نقطة الانتقال من حياة الصيد والارتحال إلى حياة الاستقرار والزراعة، والتي كانت نقطة التحول إلى الحياة المدنية في تاريخ الإنسانية بعد ذلك. نلاحظ أن المباني لها أحجام مختلفة ومكونة من دوائر متعاقبة. كانوا يبنون الحلقة الكبرى، وبعد انتهاء البناء ووضع العواميد كانوا يبنون الحلقة التي بعدها، وهكذا يقومون بالأمر عدة مرات، فيكون قطر الدائرة الكبرى 25 متر وبداخلها دوائر صغرى. وهذا الطراز من البناء يعكس لنا الغاية من هذه الأبنية، فقد كانت أماكن حياة اجتماعية يعيش فيها الناس ويبنون حياتهم الكاملة بداخلها. وبعد انتهاء حاجتهم للمبنى كانوا يحملون التراب ويردمون المبنى كاملة. قاموا بدفن المبنى كما يدفن الميت، وعملية الردم هذه كانت تتم بعد مرحلة طويلة جدا من استخدام المبنى.

0: Şimdi yani burada karşılaşılan bütün kavram.
1: هناك نقوش مختلفة في المبنى تشير إلى أطراف الإنسان مثل اليد والذراع. كما أن هناك نقوشا أخرى كثيرة بعضها لأشخاص وبعضها لحيوانات تم رسمها وفق أنماط هندسية مختلفة وهي تظهر لنا أن هناك مجتمعا جديدا كان يتشكل. غوبيكلي تيبا تظهر لنا تغير نمط حياة الإنسان من العيش في مجموعات لا تتعدى 25 شخصا إلى العيش في مجموعات كبيرة مكونة من المئات.
2: ما هي الفروق بين غوبيكلي تيبا وكراهان تيبا؟
1: في كاران تيبا التي بدأ التنقيب عنها حديثة نرى أنها وغوبيكلي تيبا لهما تاريخ متقارب أي نحو 12 ألف عام، ولكن في غوبيكلي تيبا كان هناك رموز حيوانية أكثر، أما في كاران تيبا فنرى أن رمزية الإنسان أصبحت أكثر تطورا. إن عدد زيادة التماثيل في كاران تيبا تبين لنا أن وعي الإنسان تجاه جنسه زاد وأصبح يضع نفسه في دور السيد المسيطر على الحياة.
2: ومن غوبيكلي تيبا إلى قلعة أورفا الشاهدة على العديد من الروايات التي يتناقلها سكان المدينة.

كان التين نقطة بدايات الحضارات والتقائها في بعض الأحيان، ومدينة الأنبياء أورفا أو أديسا أو الروها أو أورهاي استضافت الديانات السماوية الثلاث، تلك الديانات التي يدين ما يقارب نصف سكان العالم بواحدة منها. ووفقاً لبعض المصادر ففيها قام النبي آدم عليه السلام بالفلاحة، كما كانت موطن إبراهيم ويعقوب وموسى وأيوب واليسع وشعيب عليهم السلام.

وبحسب ما يتناقل من الروايات فإن حادثة حرق إبراهيم عليه السلام جرت هنا، حيث ألقي بالمنجنيق في النار، لكن النار استحالت برداً وسلاماً بإذن ربها. وإلى حران، حيث يقال إن النبي إبراهيم عليه السلام عاش فيها، وازدهرت العلوم وتقاطعت طرق الحضارات.

0: الواصلة بين مناطق الأناضول، ففيها أسست إحدى أقدم الجامعات في العالم، ففتح العالم الإسلامي ابن تيمية عينيه في هذه الأراضي.
1: هنا وضع أساس علم الفلك، وولد عالم الفلك والرياضيات ومخترع علم المثلثات محمد بن جابر البتاني في حران. وفيه اقترح العالم الفيزيائي جابر بن حيان نظرية تفكك الذرة للمرة الأولى. علم الجبر انتشر من حران إلى العالم.
0: نبحث مع رئيس فريق التنقيب في حران وأستاذ تاريخ الفن البروفيسور محمد أونال عن أهمية حران مركزاً للعلم والعلماء.

0: متى أسست هذه الجامعة؟
1: أفندم öncelikle ticaretin
2: نرحب بكم في حران، مدينة الإيمان والعلم والتجارة. نحن نقف بجوار الجامع الكبير الذي يعد من أكبر مساجد تركيا، فهو أكبر من جامع السليمانية بإسطنبول، وقد بناه الخليفة الأموي مروان الثاني حين قرر نقل عاصمته إلى حران. كما أن المدينة واحدة من أهم حواضر العلم في العالم، ففيها علماء مشهورون مثل ثابت بن قرة والبتاني والطبيب يونس وابن تيمية، ولهذا فهي تحتوي على 5 مدارس دينية حول المسجد. ولكن تاريخ العلم في المدينة يعود لما قبل الإسلام، فقد كان هناك معبد سين المختص في العلوم الفلكية والطبية في الألفية الثانية قبل الميلاد. وبفضل الإسكندر الأكبر التقت الثقافة الشرقية والغربية في المدينة، ولكن المدينة وصلت إلى ذروتها العلمية في القرنين 9 و10 بفضل الحضارة الإسلامية، وتطور علم الفلك كثيراً فيها، إذ قام البتاني بحساب المسافة بين الأرض والقمر. كما تطور الطب في المدينة بعد أن نقل الخليفة الأموي مدرسة الطب من الإسكندرية إلى حران. ولهذا يمكننا أن نقول إن مدينة حران كانت ملتقى لتدريس العلوم الطبيعية والدينية معاً. ترتبط حران بقصة نبينا إبراهيم عليه السلام، إذ يقول المؤرخ المسلم المعروف المسعودي في القرن 9 إن معبد تارح وبيت النبي إبراهيم كان بجوار بوابة الرقة. وللتعمق أكثر في هذا الموضوع أطلقنا مشروعاً سميناه مشروع بيت إبراهيم لتنظيم المناطق المحيطة به، فبمقتضاه سنشتري الأراضي المحيطة بالمسجد بهدف تحديد موقع منزل النبي إبراهيم الذي وجد وصفه في بعض الكتب التاريخية، حيث تذكر هذه الكتب أن إبراهيم وزوجته سارة عاشا في حران وتزوجا فيها. ورغم صعوبة الأمر وعدم وجود دلائل ملموسة عن موقع القبر، فما زلنا نعتقد بإمكانية توصلنا إلى نتائج مرضية. لحران مكانة مهمة أيضاً في الفن الإسلامي التركي، فهناك المسجد الكبير والحمامات والأسواق والقصر والمدرسة والكنيسة، إضافة إلى عدد كبير من الآثار. لقد قام العثمانيون عام 2038 بتوطين عدد من سكان منطقة الفلوجة العراقية في المنطقة، حيث قاموا ببناء المنازل ذات القباب المخروطية التي ترونها من مواد البناء المتاحة في ذلك الوقت. ولذا يمكننا أن نقول إن هذا الطراز ليس مرتبطاً بالمدينة، بل كان وافداً عليها.

0: حران مراسة حران.
1: يقال إن حران تعني طريق القوافل في اللغة الكلدانية والآشورية، لأنها كانت ملتقا للطرق من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. ويذكر أن ابن جبير دخل حران من بوابة الموصل ومشى في الأزقة اليمنى واليسرى وصولا إلى المسجد الكبير في مركزها. كشفت الحفريات اثنين من الأسواق، أطلقنا على واحدة منها اسم سوق الشرق وعلى الأخرى سوق الطريق المقوس، وهذا يدل على أن المدينة كانت مدينة تجارية. نحن في قسم الآثار في جامعة حران.

0: نعمل في التنقيب منذ 12 عاما، واستطعنا الكشف عن بئر الماء المسمى توكيومرو والحمام الموجود بجانبه، كما كشفنا عن أسواق ومدارس وحمام في القلعة الداخلية، وشاهدنا غرف القلعة الداخلية وأعمدة لأحد الجسور. وما زالت أعمال التنقيب مستمرة. تطور العمران في حران حين أصبحت عاصمة للأمويين، فهنا نرى هذا الحمام الذي ليس له نظير، كما أن هناك عدة حمامات عامة أخرى في المدينة. وقد وجدنا أن المسجد والحمام والأسواق والمدارس الإسلامية المكتشفة في المدينة كانت قبل وصول الأتراك بخمسة قرون، ولذا فهي تعد أقدم معلم إسلامي في الأناضول. يعد علم الفلك هو الأبرز في المدينة، لأنه كان هناك اعتقاد في عام 2000 قبل الميلاد بوجود علاقة بين الشمس والقمر والكواكب، وكان هناك مكان للعلوم الأخرى أيضاً مثل الطب والهندسة والآداب، كما ترجمت كتب أرسطو وأفلاطون. وبعد دخول الإسلام نشطت المدينة علمياً بفضل التسامع الإسلامي، واليوم هناك جذور كثير من العلوم الغربية في كتب علماء مسلمين من بغداد وحران ومدن أخرى. قبل الميلاد كانت العلوم تزدهر في المعابد، وأكبر معبد في المنطقة كان في هذه المدينة. ومع قدوم الإسكندر الأكبر تطور العلم كثيراً في المدينة، وبعد دخول الإسلام واكتشاف التقطير من قبل العالمين ابن سينا وجابر بن حيان بدأت صناعة العطور والأدوية في المدينة، ووصلت المدينة إلى ذروتها العلمية في القرنين 9 و10. ويمكننا أن نقول إن أقدم جامعة إسلامية كانت في حران، بسبب وجود 5 مدارس متلاصقة في المدينة جرى تأليف مئات الكتب فيها، كما أن هذه المدارس كانت تدرس الفلك أيضا.
1: ومن تراث تاريخي عريق حظيت به هذه المدينة إلى إرث ثقافي تميز به مطبخها الغني.

0: لطالما كانت هذه الأرض كريمة معطاءة لساكنيها، ولطالما قدمت وبذلت لمن عمر ظهرها من البشر والحضارات. هنا زرع القمح للمرة الأولى في التاريخ، وفيها اكتسب التاريخ أهم معانيه من الطعام الذي هو الحاجة الأساسية الأولى للإنسان. لقد زينت ثمار الأرض موائد البشر بشتى أصناف الطعام والمذاقات اللذيذة التي لا تزال تتوارث بطعمها الرائع حتى اليوم. ومائدة الخليل إبراهيم التي سميت للدلالة على الكرم وحسن الضيافة لإبراهيم عليه السلام الذي وحد الحضارات من حوله لقرون. زرنا الطاهي الخبير زفر كولك للبحث في تاريخ وتنوع مطبخ أورفا الذي يحتوي على آثار لكل أمة وثقافة. ما هي الأطباق التي انفرد بها مطبخ أورفا؟
1: Şanlıurfa'mız 12.000 yıllık tarihe sahip.
2: Medinetu Urfa meşhuretun bi matbahiha ve thakafetiha ve leyali semeri l-khasati biha. Ve huna emamena l-akalatul muhtelifetu l-leti ta'udu ila l-usur l-leti aşetha Urfa fil ahdi l-Uthmani ve hatta l-yawm. مثلا هذا هو كباب الباذنجان. نحضر الباذنجان من المدينة ونقوم بإعداد كباب الباذنجان مع لحم الضأن من مدينتنا أيضا، كما نعد كباب الطماطم بمحتويات كلها من شان أورفا. وهنا أيضا الكباب العادي الذي هو من أقدم أكلات المدينة، نطلق على الكباب العادي اسم كباب أورفا. وأيضا الكبدة مشهورة عندنا، نأكل كباب الكبدة في الفطور والغداء والعشاء. وهناك أكلات متنوعة في مطبخ المدينة، نقوم بطبخ الطماطم على الحطب فتكون لذيذة جدا. وهنا ترون صينية الكباب وما يميزها عن أنواع أخرى، إذ إنها تطبخ على الحطب ل25 دقيقة دون إضافة ماء أو زيت خارجي، فيطبخ بدهنه وبماء الخضروات.

أما هنا فترون الإفريكة المشهورة في المنطقة، تقدم كمقبلات في المطاعم بالإضافة إلى الكبة المحشية وأصناف أخرى بها لحوم. وهذه كبة محشية، لقد أعددنا الكبة بالشوي، وهنا تجدونها مطبوخة وهي أصناف مرغوبة جدا. وهذا هو غلاف الكبة.

0: شانلورفا مزرو ألماس.
1: دعونا نتحدث عن الطبق الأشهر في شانلورفا.
0: هر أبدا بولور أزاليك.
1: سأشرح لكم تاريخ المكان مع الطبخ. إن الكفتة النية التي تجدونها في كل بيت لا يمكننا الاستغناء عنها، وتستهلك بكثرة خلال أشهر الشتاء، وهي أكلة معروفة منذ زمن إبراهيم عليه السلام، ولهذا نحبها جدا. فبحسب القصة فإن نمرود حين أراد حرق إبراهيم عليه السلام جمع كل النيران الموجودة في البلاد، وكان هنالك صياد لا يعرف بالأمر، اصطاد غزالة وأحضرها إلى البيت، وطلب من زوجته أن تطبخ الغزال، فأخبرته أن نمرود قد جمع كل النيران، فقام بإعداد الكبة النية باستخدام الحجارة والملح والبرغل، وهذا كان أول استخدام للكفتة النية والتي نأكلها حتى يومنا هذا. لا يمكن الاستغناء عن الفلفل في الكفتة النية. يتم شراء الفلفل الأحمر وتجفيفه على الأسطح حتى يتحول لونه إلى لون داكن، وبعدها يتم طحنه، وقبل أن يعجن مع الكفتة النية يتم خلطه بالثلج والماء ووضعه في الثلاجة قليلا، ونعجن الكفتة النية مع الثلج، ونضع علبة من الفلفل الأحمر لتحسين النكهة، ويتم عجنها ل25 دقيقة مع البصل والبرغل، وبعدها مع الخضار، ويضاف إليها البصل الأخضر والبقدونس لتكون جاهزة للتقديم.
0: شكرا جزيلا. شانلورفا مزا.
1: ننتظر من الجميع أن يزورنا في مدينتنا ليتعرفوا على أكلات مدينتنا اللذيذة والشهية.

يقول أبو يزيد البسطامي أحد عالم التصوف: ليس كل من بحث وجد، ولكن ما وجد إلا الباحثون. وها نحن اليوم نبحث عن الحضارات الأولى، متتبعين ملامحها في تاريخ الإنسانية. لقد كان البشر هناك يتأملون آيات الوجود في الآفاق وفي أنفسهم. هنا تعلموا، وهنا أوقدت جذوة الحضارة الأولى، ومنها سرت إلى ما حولها من بلاد مباركة.

سنواصل رحلة البحث في تاريخ الحضارات وننقب في جنباته عن اللآلئ والكنوز لنعرضها في حلة جديدة.

سنتوسم ملامح الحضارة الخالدة ورسومها، رسوماً تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل. في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هنا تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم من أنا.
0: يمكن أن أقدم لك كثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تدربون؟ تدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا. ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث. بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب.

0: And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them, because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
2: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu, çünkü azınlık hükümetiydi.
0: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
2: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة في عملها، هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
1: مبدأ واضح، كان مبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة، هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا، يعني حينما يكون

0: هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
1: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأً ولو بسيطاً سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولاً قبل كل شيء.
2: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض، ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
3: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
4: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
1: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماة تدعو الناس للخروج

0: في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر له النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه. وهذا اللي حصل، يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: على المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة.

0: صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهدلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
1: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منه. يعني
2: تحتجون في الظلام، تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
3: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
4: ما عادي غيره، أمان الله، ما عادي غيره، ما عادي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي، يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق وبصيروا ازلامه.

0: بيشتغلوا مشانه.
1: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
2: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
0: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه، شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
1: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حرب أسد، من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك، ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قال استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد، فقط هو فعل ممنهج، لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعله تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات، يمكن يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هذه الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
2: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication, but in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.

0: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعاً أمنية موازية. وكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرساً قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم، وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
1: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
2: Ana hasalet ma'i hadise enno kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is fara' muhawarat fa am attali' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sahara. فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه، فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها. تصور الى هذا الحد وصلنا، يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
3: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني، إلى جهاز أمني. حزب البعث هو جهاز أمني، جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء، غطاء العقائدي السياسي الشعبي. ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره، الأخ لأخيه، أحياناً الزميل لزميله، أصبح من الأمور السائدة. لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب.
4: لازم أنت تكتب تقارير كثير، كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى، مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة، لعدم لتجنب الاعتداء.
0: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة، بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له، لكن خطط التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحديا وجوديا، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستابو النازية.
5: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000, participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
4: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره، يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر إنه الأمور دائمة إله بشكل مطلق وإنه هو لازم يكون محل أبوه معبود يعني عند الجمهور.
0: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
6: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعها، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
7: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
0: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب

0: تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على سورين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري الثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
1: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبداً أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
2: صارت بعهد بشار دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد. لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا، أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكتر.
3: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
0: اعتقل عشرات الالاف، ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداه للتحقيق الى استراتيجيه للاباده الشامله.
1: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنهم لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
0: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
5: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية الانتفاضة للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بمثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات.

0: المجتمع السوري، لكن على الأقل أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء نضجك أنها مرحلة طويلة، نضجك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا أن يدخل فيها ودخل فيها.
1: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا على المرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق.

0: فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات، كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: The atrocities of Hamas,
4: clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. الحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها.

0: أهلا بكم. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون بسلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، متسببا بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة 4 إثر استهداف مسيرة وسط مدينة خان يونس، فيما شهد حي تل الهوى بمدينة غزة مقتل شخصين إثر قصف دراجة، كما أدى قصف مخزن للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى وإطلاق النار على مزارعين شرق دير البلح إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 تزامنا مع إصابة مواطن بغارة على مخيم للنازحين في المواصي. أصيب 3 فلسطينيين بقصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخزنا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن الغارات تسببت أضرارا مادية ولوجستية في مخزن الأدوية والمعدات، كما أدت إلى إعطاب نظام تزويد المختبرات بالمياه.
1: الاستهداف قدم غار جسيمة مادية، حيث خزانات المياه التي تختص بمختبر داخل المستشفى تم تضررها بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار داخل المختبر لبعض الخطوط الإمداد وبعض المكن والأجهزة الخاصة في المختبر. وهذا استمرار لهذا العدوان على قطاع غزة لأخص مياه تضرر به المنظومة الصحية. نحن نتحدث عن عجز كبير داخل المنظومة الصحية، حيث أن مستودعاتنا الآن يزيد عن أكثر من 70% هو نقص في المستهلكات والأدوية والمعدات الطبية داخل مستشفياتنا بالعموم.
0: أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة. وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد، مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل، والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
0: تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، مجددين مطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون رمزا للسلام والهوية الفلسطينية، إلى جانب طائرات ورقية تحمل أعلام العلم الفلسطيني.

0: واحتشد مئات الناشطين في ساحة أودين بلان تلبية لدعوة منظمات المجتمع المدني، رافعين لافتات تطالب بوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وإنهاء الهجمات على الأراضي اللبنانية، فضلا عن إنقاذ السكان من أزمة الغذاء المتفاقمة ورفض اتساع رقعة الحرب. أصيب 13 فلسطينياً وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلاً فلسطينياً في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من سكانه. كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالود، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله باعتداءات المستوطنين. قالت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها. وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين يقفون وراء نحو 90% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023 بالتزامن مع عمليات حرق ومصادرة أملاك جديدة.
1: تعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: هاي في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول لها نتاج العربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات ونصف، 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026 إشعال المستوطنين 799 حريقا مقابل 100 حريق نسبت إلى الجيش الإسرائيلي
3: كاملا، لكن بقي مصحف الله كتاب الله عز وجل من ضمن الآيات الموجودة: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم اللعنون والله معكم.
1: وتظهر بيانات الهيئة تركز أكثر من 60% من حالات الإحراق في نابلس ورام الله والبيرة، حيث سجلت الأولى 281 حريقا والثانية 271. ولا تقف تداعيات هذه الاعتداءات عند الخسائر المادية، إذ شهدت الفترة نفسها تهجير 121 تجمعاً فلسطينياً كلياً أو جزئياً، بينها 46 تجمعاً أفرغت بالكامل. وبحسب معطيات الهيئة المستندة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تجاوز عدد المهجرين 6200 فلسطيني، بينهم أكثر من 3000 طفل، فيما هجر 2300 شخص خلال العام الحالي وحده.
4: يا سيدي سيدي، احنا لما نقعد تحت القلعة هذه ما الناس بتهجرش من بلادنا، هذه بلدنا عشنا فيها ما بنتهجر منها، يعني مهما يسوي الاحتلال مش طالعين.
1: إحراق الممتلكات وإغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه، اعتداءات تشكل حلقات متصلة ضمن ما يوصف بالبيئة القهرية الطاردة التي تجعل الحياة في بعض التجمعات أكثر صعوبة. ولا يقتصر أثر حرائق المستوطنين على تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى ضرب مقومات الحياة وبث الخوف وترسيخ التهديد المتكرر في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، لكن استمرارهم في أرضهم يبقي الصمود في مواجهتها عنواناً موازياً للمشهد. عبد الله الخطيب.

0: ترتاح عربي.
1: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية سعد الشيباني وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. قال البيت الأبيض إن إيران لم تصدر النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار على موانئها الشهر الماضي. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية ما وصفته بصمودها في مواجهة العقوبات الأمريكية والتزامها بالدبلوماسية والدفاع لصون المصالح الوطنية.
2: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
1: اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاتفاقيات والتعاون بين دول المنطقة مؤشر وبشارة بدء عهد جديد لاستدامة الأمن والاستقرار. وقال قاليباف إن القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة عاجزة عن توفير أمن دائم لدول المنطقة، وأضاف أن الأمن القائم على وجود وتدخل ما وصفها بالقوى الممتدة من خارج المنطقة هو أمن هش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينو دومونيغاز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد، وأن آلاف البحارة لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية، ليتصل بخط كركوك جيهان ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بنياس السوري. أعلن الحوثيون مقتل اثنين من قادتهم العسكريين بمواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية، وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها. قال الجيش اليمني إنه نفذ ضربات بمدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية في أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
0: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجددا على حافة مواجهة شاملة، تاركا جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. استعاد

0: حرس رئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين. وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة دون تقديم التفاصيل عن هوية المتمردين أو أعداد الضحايا. هذا وبث التلفزيون الرسمي في النيجر مشاهد لعشرات الجنود إثر التمرد داخل الجيش، وذلك عقب إعلان المجلس العسكري السيطرة على التمرد بقاعدة عسكرية استراتيجية بالعاصمة نيامي. وتضمنت المشاهد اعترافات لعدد من الجنود الذين اعتقلوا عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة نيامي والتي تصدى لها الحرس الجمهوري قبل أن يستعين بعناصر الفيلق الإفريقي الروسي في عمليات تمشيط الأحياء المركزية في العاصمة. دعت تركيا إلى ضبط النفس والحفاظ على أمن النيجر واستقرارها في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها البلاد السبت. وقالت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع من كثب أحداث العنف التي وقعت في النيجر، وأعربت عن أملها استعادة الهدوء في النيجر في أقرب وقت ممكن. تستعد آلاف العائلات السودانية في مصر للعودة إلى وطنها في إطار مبادرة الأمل الهادفة إلى مساعدة الراغبين في العودة الطوعية بعدما استتب الأمن في المناطق التي استعادها الجيش من قوات الدعم السريع.
1: حقائب قليلة يحملون فيها ما تيسر من أمتعتهم للعودة إلى السودان من جديد. يرافقهم شوق لوطن غادروه على عجالة، وذكريات عاشوها في القاهرة حيث كان ملجأهم. آن الأوان أن يلتئم الشمل من جديد. هكذا قرر شيخ الدين صالح، فابنه الأكبر في السودان وعائلته الكبيرة هناك، ومدينتهم باتت صالحة للحياة حتى وإن بدأت من الصفر مجدداً.
2: البلد ما أمان كويس، والكهرباء جات والموية جات، وكان مخوفنا الكهرباء والموية، والحمد لله الكهرباء والموية جات. نعم العفش راح، لكن شنو؟ هو البيت موجود، الواحد في بيته إن شاء الله ينوم تحت في البلاط كويس. والله مصر ما قصرت معانا، والله أنا سنة وأربع شهور ما شفتها يعني واحد كشر لي في وشي.
1: هي واحدة من أسر كثيرة قررت العودة، ولكل منهم قصة مختلفة، وإن تشابهت أحوالهم في الغربة عن الوطن.
3: أنا طبعا راجع السودان شرق النيل، مدينة شرق النيل، والسودان الحمد لله هسه حاليا وضع بقى آمن يعني الحمد لله، والكهرباء رجعت والمية رجعت، وأنا طبعا طارج عندي امتحان برضه.
4: هسه قريب سنة وجيت عشان العلاج، والحمد لله وتمام الحمد لله، والبلد حس حالة استقرة وبتاع، يعني ما في داعي للنزوح ولا باعي للكلام.
1: تتحرك هذه الحافلات ضمن مبادرة الأمل، وهي مبادرة شعبية مدعومة رسميا كما يقول القائمون عليها، لمساعدة السودانيين الراغبين في العودة طواعية إلى بلادهم. رحلات مجانية تبدأ في القاهرة ولا تنتهي إلا بوصولهم إلى السودان.
5: وتمكنت اللجنة حتى الآن وبفضل الله في غضون 6 أو 7 أشهر من نقل حوالي 50,000 عائد طوعي إلى بلادهم، إلى مختلف الولايات في السودان، ولا زالت المسيرة مستمرة. وكما ترى الآن الميدان يكتظ بالراغبين، حتى أن الطلب أكبر من العرض المتاح الآن، لكن اللجنة تجتهد لتعبئة الموارد.
1: مشاعر متداخلة بين الحنين إلى وطن تركوه وملجأ بديل يغادروه، في كل ذكريات وصداقات، ماض أليم من الحرب لم يمحه سلام عاشوه هنا، ومستقبل الوطن فيه لم يعد كما تركوه، عودة يعلمون أنها تواجه احتمالات متعددة.
6: هذا المشهد بالنسبة لكثير من السودانيين العائدين إلى وطنهم ينهي سنوات عاشوها بين لزوح ولجوء. قوافل الأمل بالنسبة لهم ليست مجرد اسم، بل أمل يتجدد عنوانه الطريق إلى الوطن ليس بعيدا مهما طال الغياب. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: أظهرت نتائج أولية تقدم المعسكر المؤيد لبدء مفاوضات انضمام أيسلند إلى الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل. وقالت هيئة البث الأيسلندية استنادا إلى فرز نحو 87 ألف صوت في الاستفتاء إن نحو أكثر من 51% من الناخبين أيدوا اقتراح الحكومة باستئناف المفاوضات، بينما عارضه 48.8%. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال قرب الحدود مع الصين إلى 734 قتيلا. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال بأن 2498 شخصا ما زالوا مفقودين في حصيلة لا تزال غير نهائية. وفي الصين أعلنت وسائل الأعلام الرسمية مقتل 16 شخصا، فيما لا يزال 546 آخرون مفقودون جراء الكارثة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: استشهاد 4 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. الحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
8: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
7: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
8: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
9: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
10: كم تراح والله العظيم كم تراح 5 سنوات كم تراح

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية اسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: تواصل قاطرة التصدير التركية تحقيق أرقام قياسية مدفوعة بزخم صناعي وتجاري تقوده كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرته بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية.

0: خارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو محققة أكثر من 5,840,000,000 دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجالي بصادرات بلغت 3,389,000,000 دولار، متأثرة بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته 1,168,000,000 دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2,470,000,000 دولار، محققة زيادة سنوية ب 6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351,000,000 دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
1: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161,000,000,000 دولار. كيف تقرؤون هذا الأداء؟
2: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام اتساع جغرافي كبير للصادرات التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقما قياسيا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات وإنما أيضا يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضا هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصاد الكلي، وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق تصديرية
1: تماما
2: جديدة.
1: دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك بخصوص هذه 54 ولاية رفعت صادراتها فعلا خلال الأشهر السبعة، هل نحن أمام انتشار أوسع للقاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
2: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا أنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية إسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في إسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التنوع.

0: التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك، وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات، ولم تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
1: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية، نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
0: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي مثلا تتمتع بوجود السيارات، ولا يعني ذلك ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في إسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع، إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة، موقع بحري، بنيتها صناعية إلى حد كبير، الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزا مهما للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة، بدلا من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضا هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضا يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة، بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
1: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية مع الاقتصادات الآسيوية، أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
0: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولا العامل التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال 20 عام الماضية وجعلته مناط الاستثمار الأول، العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيرا. كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة، الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة، رأينا أكثر من 13 ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي الموارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي، وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة، وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية. ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدرة للصادرات التركية على هذه، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن نسميه نموا في الاقتصاد، هذه قفزات وقفزات كبيرة، تركيا تقفز لأعلى ولا يمكن أن نسمي هذا نموا، النمو يكون 0.5% 1%، أما مثل هذه القفزات الكبيرة ولعدة سنوات متتالية في جانب المؤشرات الصادرات الكلية أو حتى على مستوى الولايات التركية، هذه يجب أن تسمى قفزة وتحرك هيكلي كبير يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول.

0: من الانقطاع. تحركات عملية قادتها شركات عالمية مثل ماستركارد بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
1: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، وأيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
0: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آلية الاندماج المالي. في الشارع وقطاعات الأعمال تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
2: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
0: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
3: للنقاش معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
4: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخال إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية، وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجها في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، نحتفي ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة، نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن يعني البناء عليها سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد أنها مولدا لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي يعني تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها.

0: مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري مع
1: نعم
0: هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات 4 عقود ونصف عفوا 5 عقود ونصف من الظلام.
1: إلى أي
0: نعم
1: مدى
0: محمد،
1: أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
0: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون يعني سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنكي السوري. ثالثا يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة، حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرساميل الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة، العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من المؤسسات المالية الدولية للعمل داخل سوريا. كل يعني هذه ستنعكس، ولنسميها النقطة الأخيرة، كل ذلك محمد سينعكس إيجابا على توطين معايير الشفافية والحوكمة والامتثال داخل البنية المالية السورية، وبالتالي هذا يجعلنا بلدا طبيعيا نشبه تركيا، نشبه الأردن، نشبه دول الخليج، نشبه أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة.
1: أستاذ مرشد،
0: صحيح لم نحصل على شيك مالي، لكن
1: ربما الشيك المالي في الطريق. أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات. ما الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
0: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد دخول السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة حكومية واعية بالأثر الإيجابي لهذه الخطوة. بمعنى صياغة أطر تشريعية وقانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتقدم لهم في الوقت نفسه مزايا أو محفزات للدخول في السوق السورية، علاوة على أن السوق السورية بحد ذاتها يعني لأنها كانت منقطعة لعقود طويلة عن تلقي الاستثمارات، هي أرض عطشة لهذه الاستثمارات، هي أرض أصلا جذابة لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذن الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في

0: لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع لتصميم سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
1: نعم.
0: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أنا طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة وهي علاقة قادها محمد ياسر برني، وهذه يعني تحسب له وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي، يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائد اقتصادية جدا جدا عالية. نعم، نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع المؤسسات، مع مؤسسات التمويل.
1: نعم.
0: الدولية ومؤسسات الدولية التمويل الأمريكية والأوروبية لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
1: الأستاذ مرشد النايف الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

استشهاد 5 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. الحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها. أهلا بكم من جديد. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون بسلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس ومدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة لمسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى في مدينة غزة، في حين استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه.

0: قصف على حي الأمل في مدينة خان يونس. وأصيب 3 فلسطينيين بقصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخزنا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن الغارات سببت أضرارا مادية ولوجستية في مخزن الأدوية والمعدات، كما أدت إلى إعطاب نظام تزويد المختبرات بالمياه.
1: الاستهداف قدم غار جسيمة مادية، حيث خزانات المياه تختص بمختبر داخل المستشفى تم تضررها بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار داخل المختبر لبعض الخطوط الإمداد وبعض المكن والأجهزة الخاصة في المختبر. وهذا استمرار لهذا العدوان على قطاع غزة لخص ما يتضرر به المنظومة الصحية. نحن نتحدث عن عجز كبير داخل المنظومة الصحية، حيث أن مستودعاتنا الآن يزيد عن أكثر من 70% هو نقص في المستهلكات والأدوية والمعدات الطبية داخل مستشفياتنا بالعموم.
0: أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل، والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
0: قالت وزارة الخارجية التركية إن الافتراءات الإسرائيلية التي تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان تعكس العقلية الجبانة والفاسدة للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو. وأضافت الخارجية التركية أن الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول على المستويين السياسي والقانوني بعد ارتكابهم إبادة جماعية في غزة. وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي بسبب نزعتها مؤسساتها التوسعية، وقالت إن أساليب الدعاية التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية لم تعد تحقق نتائج، كما أكدت أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان اتخذت موقفا صادقا وحازما إزاء الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو. تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، مجددين مطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون رمزا للسلام والهوية الفلسطينية، إلى جانب طائرات ورقية تحمل ألوان العلم الفلسطيني.

0: شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. واحتشد مئات الناشطين في ساحة أودين بلان تلبية لدعوة منظمات المجتمع المدني رافعين لافتات تطالب بوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات وإنهاء الهجمات على الأراضي اللبنانية، فضلا عن إنقاذ السكان من أزمة الغذاء المتفاقمة ورفض اتساع رقعة الحرب. أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب صحفيان بجروح جراء هجوم مستوطنين في بلدة جالوت، وأصيب 3 فلسطينيين في رام الله باعتداءات المستوطنين. قالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها، وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية بحسب ما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة. كما قالت صحيفة إسرائيل هايوم نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن هناك مخاوف من أن أطرافا بالحكومة معنية بالتصعيد بالضفة لاعتبارات سياسية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين يقفون وراء نحو 90% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023 بالتزامن مع عمليات حرق ومصادرة أملاك جديدة.
1: تعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: هاي في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول لها نتاج عربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات ونصف، 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026 إشعال المستوطنين 799 حريقا مقابل 100 حريق نسبت إلى الجيش الإسرائيلي
3: كاملا، لكن بقي مصحف الله كتاب الله عز وجل من ضمن الآيات الموجودة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم اللعنون والله معكم.
1: وتظهر بيانات الهيئة تركز أكثر من 60% من حالات الإحراق في نابلس ورام الله والبيرة، حيث سجلت الأولى 281 حريقا والثانية 271. ولا تقف تداعيات هذه الاعتداءات عند الخسائر المادية، إذ شهدت الفترة نفسها تهجير 121 تجمعا فلسطينيا كليا أو جزئيا، بينها 46 تجمعا أفرغت بالكامل. وبحسب معطيات الهيئة المستندة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تجاوز عدد المهجرين 6200 فلسطيني بينهم أكثر من

0: 3000 طفل، فيما هجر 2300 شخص خلال العام الحالي وحده.
1: يا سيدي سيدي، احنا اللي بنقعد تحت القلعة هذه، ما الناس ما بتهجرش من بلادنا، هذه بلدنا عشنا فيها، ما بنتهجر منها يعني، مهما يسوي الاحتلال مش طالعين.
0: إحراق الممتلكات وإغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه، اعتداءات تشكل حلقات متصلة ضمن ما يوصف بالبيئة القهرية الطاردة التي تجعل الحياة في بعض التجمعات أكثر صعوبة. ولا يقتصر أثر حرائق المستوطنين على تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى ضرب مقومات الحياة وبث الخوف وترسيخ التهديد المتكرر في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، لكن استمرارهم في أرضهم يبقي الصمود في مواجهتها عنوانا موازيا للمشهد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: وفي سوريا، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ما جاء في تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين. وقال مسؤول أمني إيراني إن التصريحات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة وتصوير الممر الجنوبي على أنه آمن والشمالي على أنه غير فعال، مؤكدا استمرار إيران إغلاق المضيق واستهداف السفن والناقلات التي تنتهك القيود وإجبارها على تغيير مسارها.
3: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية، تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل، تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز، وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
2: قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينو دومينيغوز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز، وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد، وأن آلاف البحارة لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين، حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان، ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بنياس السوري. يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس بعد مشاورة مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن عدم حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين. وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة دون تقديم تفاصيل عن هوية المتمردين أو أعداد الضحايا. هذا وبث التلفزيون الرسمي في النيجر مشاهدات لعشرات الجنود إثر التمرد داخل الجيش، وذلك عقب إعلان المجلس العسكري السيطرة على التمرد بقاعدة عسكرية استراتيجية بالعاصمة نيامي. وتضمنت المشاهد اعترافات لعدد من الجنود الذين اعتقلوا عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة نيامي والتي تصدى لها الحرس الجمهوري قبل أن يستعين بعناصر الفيلق الإفريقي الروسي في عمليات تمشيط الأحياء المركزية في العاصمة. دعت تركيا إلى ضبط النفس والحفاظ على أمن النيجر واستقرارها في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها البلاد السبت. وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع من كثب أحداث العنف التي وقعت في النيجر، وأعربت عن أملها استعادة الهدوء في النيجر في أقرب وقت ممكن. أعلن الحوثيون مقتل 2 من قادتهم العسكريين بمواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية. وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها.

0: قال الجيش الياباني إنه نفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع للحوثيين على جبهات مأرب الجنوبية، وأسقطت دفاعات القوات اليمنية مسيرة حوثية في أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في محافظة تعز.
1: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجددا على حافة مواجهة شاملة، تاركا جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أصيب 3 أشخاص على الأقل واندلعت حرائق بهجمات روسية استهدفت كييف وزاباروجيا وفينيتسيا الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية إن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مبنى في حي هولوف سيفيسكي بالعاصمة كييف، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، كما اندلع حريق في مبنى ملحق بمنزل في مقاطعة فينيتسيا جراء هجوم دون ورود أنباء عن إصابات. هذا وشن الجيش الروسي هجوما على مستودعات في زاباروجيا واندلع حريق في الموقع عقب الهجوم. في اليوم العالمي للاختفاء القسري يعود ملف المغيبين في العراق إلى الواجهة مع استمرار غياب المعطيات الرسمية حول مصير آلاف المفقودين والضحايا الذين خلفتهم الحروب والاقتتال واحتلال العراق منذ نحو 2 عقدين.
2: خلف جدران هذا المنزل المتهالك يخيم الحزن والوجع. أم شهاب ذات 67 عاما، قتل 2 من أبنائها إبان الغزو الأمريكي وما تلاه من أعمال عنف، فيما خطف 3 عام 2014 قبل أن تعتقل القوات الأمنية 4 قبل 8 أعوام بوشاية تقول إنها كاذبة.
3: أناشد رئيس الوزراء المحترم والقاضي فايق زيدان المحترم يبحثون على هذا وليد المخطوف من عام 2014، ما أدري وين وده، والله ما خلينا، ما لا خلينا سجون لا خلينا، حتى دقينا حاسبات ماكو. وعندي هذا المحتقل عام 2018، الله يشهد علي، الله يشهد علي، بريء والله بريء من التعذيب، احترف على نفسه، قال أنا كتلت واني سلبت واني نهبت.
2: الحزن على فقد أبنائها 4 أودى بصحتها وأجلسها السقم على هذا الكرسي.
4: بين الألم والأمل خيط رفيع تتشبث به أم شهاب مع آلاف العائلات من ذوي المعتقلين، ممن ينامون على وجع الفقد ويصحون على رجاء عودتهم.
2: أفرزت الحروب والصراعات المتتالية التي عاشها العراق أعدادا لا حصر لها من المفقودين، آخرها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب البلاد. تتباين الأرقام بشأن المختفين قسرا بشكل كبير، فبينما تشير تقديرات منظمات دولية بوجود نحو 250 ألفا إلى 750 ألف شخص مفقود، تتحدث تقارير رسمية عن 4000.
5: بالعراق للأسف ما عندنا سجل مركزي موحد، فيعني مثلا العوائل مثلا تجي تبلغ عن مفقودها، مثلا قسم يروحون للطب العدلي، قسم يروحون للصليب الأحمر، قسم يروحون لمراكز الشرطة، بس قاعدة البيانات ما متوحدة بين هاي الجهات كليتها، وهاي كليتها يعني مثل أرقام مضبوطة، فواحد ما يقدر يعرف، يمكن نفس الشخص يقدم بأكثر من مكان، هاي معناته مو معناته عندنا 3 حالات زيادة، هي حالة واحدة، فبهيك حالة احنا يعني نحتاج السجل المركزي.
2: غياب إحصائية دقيقة عن عدد المغيبين في العراق يكشف حجم التعقيد في هذا الملف الشائك، في وقت تتهم منظمات إنسانية الجهات المعنية بالتغاضي عن مناشدات أسرهم الذين بات تاريخ 30 أغسطس بالنسبة لهم مخرزا ينكئ جرحا يأبى أن يندمل. راد المعموري، ترتاع عربي، بغداد.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد 5 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الفرقاء الليبيون يستعدون لتوقيع نهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين. الحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
7: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
8: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
9: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
10: والله شعور لا يوصف.
11: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
12: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
13: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
14: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
15: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
16: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
17: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. النجم البرتغالي رافائيل لياو يصل إلى مدينة إسطنبول استعدادا لتوقيع رسميا مع نادي غالاتا سراي. تألق النجم المغربي ياسين زبيري وتسجيله هاتريك مع راسينغ سانتاندر يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على البداية المتعثرة لباريس سان جيرمان في

الدوري الفرنسي. فالنادي الباريسي الذي استهل موسمه بالتتويج بلقب السوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا الإنجليزي عاد بعدها ليخسر لقب كأس الأبطال الفرنسية قبل أن يكتفي بالتعادل في أول مبارتين له في الدوري. فما هي أسباب هذا التخبط داخل البيت الفارسي؟ وهل يتعلق الأمر بالإرهاق أم بالتغييرات في التشكيلة؟ أم أن هناك مشاكل أعمق تهدد بداية موسم الفريق؟

وصل المهاجم البرتغالي رافائيل لياو إلى مدينة إسطنبول استعدادا للتوقيع مع جالاتا سراي قادما من إيسي ميلان الإيطالي مقابل نحو 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات سهلة التحقيق. وسيتقاضى لياو راتبا سنويا يصل إلى نحو 12 مليون يورو في عقد سيبقيه مع جالاتا حتى عام 2030. تغلب مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف، وذلك في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وحملت رباعية السيتي توقيع كل من المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي بهدفين لكل منهما، فيما جاء هدف كريستال بالاس الوحيد بواسطة حارس مانشستر سيتي جان لويجي دوناروما الذي سجل بالخطأ في مرمى. واصل باريس سان جيرمان بدايته المتعثرة في الدوري الفرنسي، وذلك بعدما تعادل بهدفين لهدفين مع ضيفه ليل الذي نجح في التقدم بهدفين بواسطة كل من الأيسلندي هاكون هاردالسون وزميله ديلاني باكر، فيما سجل هدفي الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا والبرازيلي ماركينيوس، ليتحصل كل فريق على نقطة بهذا التعادل. واصل نادي النصر انطلاقته المميزة في الدوري السعودي بعدما حقق الانتصار الرابع تواليا بتغلبه على التعاون بهدفين لهدف، أحرزهما كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه سامو كوستا، فيما جاء هدف التعاون عبر بسام الجريحي، ليعتلي النصر صدارة البطولة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه. حقق بوكا جونيورز فوزا مثيرا على لانوس بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من مرحلة كلاوسارا في الدوري الأرجنتيني، ويدين البوكا بهذا الانتصار إلى نجمه توماس بيلمونتي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والذي أكد الحكم صحته بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد. قالت تقارير إعلامية إنجليزية أن نجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا بات قريبا جدا من الانتقال إلى نادي ليفربول مقابل نحو 147 مليون يورو، بعدما شهدت مفاوضات تقدما بين الناديين الإنجليزي والفرنسي في الساعات الأخيرة. أعلن أستون فيلا تعاقده رسميا مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون قادما من تشيلسي بعقد طويل الأمد. ولم يكشف أستون فيلا عن قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإنجليزية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بين الناديين وصلت إلى 75 مليون يورو.

0: أعاد خوليان ألفاريز فتح واحد من أكثر ملفات سوق الانتقالات حساسية بعدما عبر عن رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد وسط تمسك الإدارة بموقفها الرافض للتفاوض على خروجه. قصة ألفاريز ليست الأولى من نوعها في كرة القدم، فقبله اختار نجوم آخرون التصعيد في مواجهة أنديتهم. نستعرض أبرز حالات تمرد النجوم من أجل الرحيل مع معاذ الحراس.
1: على مدار عقود ينتظر بعض نجوم كرة القدم موافقة أنديتهم للرحيل، بل حاولوا فرض الانتقال بأنفسهم حتى وإن كان الثمن غضب الجماهير والعقوبات والدخول في مواجهة مفتوحة مع الإدارة. من إضراب استمر لأشهر إلى لاعب رفض حتى ركوب طائرة فريقه، وصولا إلى صراعات الميركاتو الحديثة، محطات شهيرة في تاريخ تمرد اللاعبين، وآخر فصولها يكتب الآن باسم خوليان ألفاريز. البداية مع المهاجم الهولندي بيير فان هويدونغ وفريق نوتنغهام فورست الإنجليزي. في عام 1989 صعد نوتنغهام للدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن فان هويدونغ طلب مغادرة الفريق معتبرا أنه بحاجة إلى اللعب في فريق أقوى، لكن فورست رفض التفريط فيه بالشروط التي يريدها، فجاء الرد الأكثر تطرفا. فان هويدونغ اختفى عن الفريق ودخل في إضراب استمر قرابة 3 أشهر. عاد لاحقا إلى الملاعب، لكن العلاقة مع النادي كانت قد تحطمت قبل أن يغادر بعد عام واحد. مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2012، في وقت يستعد فيه فريقه توتنهام للتوجه إلى لوس أنجلوس للموسم الإعدادي، مودريتش كان يفكر في ريال مدريد. الفريق الإنجليزي رفض انتقال اللاعب دون السعر الذي يرغب فيه، ما أدى لغياب مودريتش عن التدريبات ثم رفض السفر إلى الجولة التحضيرية. ورغم الغرامة التي فرضت عليه، إلا أن المواجهة انتهت بانضمام مودريتش إلى ريال مدريد. ومع مدريد دائما، وهذه المرة مع الحارس تيبو كورتوا. في وقت كان نادي تشيلسي ينتظر عودة الحارس البلجيكي من كأس العالم 2018، لم يظهر كورتوا. يوم أول من الغياب، ثم يوم ثان دون حضور التدريبات. رافق ذلك ضغط علني لقبول عرض ريال مدريد، وبالفعل حصل كورتوا على ما أراد، وأصبح اليوم أحد أفضل الحراس الذين مروا في تاريخ النادي الملكي. وفي صيف 2025 كان الخلاف الأشهر للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ضد ناديه نيوكاسل الإنجليزي. إيزاك غاب عن الجولة التحضيرية، تدرب بعيدا عن الفريق قبل أن يمتد الخلاف إلى رفضه التدريب واللعب، كل هذا من أجل تحقيق رغبته بالانتقال إلى نادي ليفربول. لم يتوقف الأمر هنا، إيزاك اتهم نادي نيوكاسل علنا بعد الوفاء أو بعدم الوفاء بوعود سابقة. وفي اليوم الأخير من الميركاتو انتهت القصة، إيزاك لاعبا جديدا لنادي ليفربول مقابل مبلغ قياسي بلغ 125 مليون جنيه استرليني. في سوق الانتقالات الحالية تعيش كرة القدم الإسبانية على وقع أزمة كبيرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب خوليان ألفاريز. اللاعب الذي أعلن رغبته في الرحيل عن الأتلتي قابله تعنت شديد من الفريق المدريدي لبيع اللاعب إلى برشلونة. غياب ألفاريز مستمر عن التدريبات، والنادي لا يزال متشبثا برفضه القاطع. صراع يضع اسم ألفاريز أمام السؤال نفسه الذي طارد نجوما قبله: ماذا يفعل اللاعب حين يملك العقد ناديه، بينما يكون مستقبله الذي يريد في مكان آخر؟
0: أشعل التألق اللافت للنجم الشاب المغربي ياسر زابيري بعد تسجيل هاتريك في 21 دقيقة فقط في أولى لقاءاته في الليغا الإسبانية مع ناديه راسينغ سانتاندر، أشعل التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع محمد العمدوني الذي وصف زابيري بالقناص والنجم القادم بقوة، وعلق قائلا: ياسر زابيري يكتب اسمه في تاريخ الليغا. مهاجم راسينغ سانتاندر احتاج 21 دقيقة فقط لتسجيل هاتريك أمام إلتشي في واحدة من أبرز البدايات لمهاجم مغربي في الدوري الإسباني. قناص مغربي جديد يطرق باب التألق الأوروبي والمستقبل أمامه واعد مع أسود الأطلس. بدوره تغنى سيد أحمد بالأداء المميز للنجم المغربي الشاب وعلق بهذه الكيفية: ظاهرة مغربية بطل العالم للشباب انفجر في الليغا أول مشاركة هاتريك، سلام عليكم وديما مغرب زابيري. ورأى وسام أن المغرب محظوظة بالمواهب التي تملكها وعلق: خلصنا من صيباري طلع لنا زابيري، يا حظ المغرب بس سجل هاتريك ضد إلتشي وصار الهداف مناصفة مع مبابي ورافينيا. فينيشر ممتاز ويسجل من أنصاف الفرص، الهدف الأول استغل الهفوة والثالث بفولي رهيب ولسه قابل للتطور، عمره 21 ويخوفي برشلونة

برشلونة تحط العين عليه مفصل لهم. وهنا حسين الحريري بدأ في قمة الانبهار بعد هاتريك ياسر زابيري، وليطرح هذا التساؤل: ابن المغرب 21 عام نجم الدوري الإسباني بالهاتريك، كيف لم يلعب في كأس العالم؟ ونختم مع يونس الذي يبدو أنه مشجع لنادي الهلال السعودي، حيث طالب ناديه بالتعاقد مع زابيري وعلق: بيصبح الهداف للدوري الإسباني، ما شاء الله تبارك ياسر زابيري لاعب عالمي، حرام يلعب في نادي راسينج الذي ما حد يعرف هذا النادي. المواسم القادمة بنشوف أكبر الأندية تتسابق لتشتريه. نادي الهلال أتمنى تجيبوه بالشتوية بدل سايمون.

0: بداية متعثرة لباريس سان جيرمان في مستهل الموسم الجديد بعدما خسر كأس الأبطال الفرنسية واكتفى بنقطتين من أول جولتين في الدوري، نتائج أعادت فتح النقاش حول جاهزية بطل فرنسا وأوروبا في ظل تراجع الأداء الدفاعي وإرهاق عدد من نجومه والجدل المحيط بعثمان ديمبلي.
1: دخل الموسم مرشحا لمواصلة الهيمنة، لكن باريس سان جيرمان وجد نفسه سريعا أمام بداية أكثر تعقيدا مما كان متوقعا. البداية جاءت بخسارة كأس الأبطال الفرنسية أمام لانس بهدف دون رد، قبل أن يحصد نقطتين فقط من أول جولتين في الدوري بتعادلين بالنتيجة ذاتها أمام رين وليل. وفي المبارتين اضطر بطل فرنسا وأوروبا إلى العودة بعدما تأخر بهدفين. 4 أهداف استقبلها الفريق في جولتين كشفت تراجعاً في التوازن الدفاعي، وفريقاً بدأ أقل قدرة على فرض إيقاعه منذ البداية. لويس إنريكي بدوره طلب لاعبيه بالخروج من منطقة الراحة في موسم أصبحت فيه المنافسة على المراكز أكثر حدة بعد التعزيزات الصيفية. وحتى عثمان ديمبلي لم يكن بعيداً عن الجدل، الفرنسي استبدل بين شوطي مواجهة رين قبل أن يحصل على فترة راحة وسط تساؤلات بشأن حالته البدنية ودوره في هذه البداية المتعثرة. إنريكي أكد من جانبه أن إدارة دقائق اللاعب مرتبطة بإرهاق الموسم وكأس العالم، وأن الفريق يحتاج إلى الاستفادة من كامل المجموعة. وفي سوق الانتقالات حاول باريس إضافة مزيد من العمق إلى تشكيلته، وكان فران توريس أحد أبرز الوجوه الجديدة ليقدم أثراً سريعاً بتسجيل ثنائية أنقذت الفريق من الخسارة أمام رين. لا حديث بعد عن أزمة مكتملة الأركان، لكن خسارة لقب محلي ثم تعثرين متتاليين في الدوري ومشكلات التوازن وإدارة النجوم تجعل بداية باريس إنذاراً مبكراً للويس إنريكي قبل أن يدخل الموسم مراحله الأكثر صعوبة.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من إسطنبول الصحفي وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت. مساء الخير كابتن معتصم. إذن باريس سان جيرمان بداية بطيئة جدا في الدوري الفرنسي والمباريات المحلية تعادلين فرط بالنقاط، هل تعتقد أنها بداية بطيئة يعني ناحية إيجابية عادية في بداية الموسم، أم أن الفريق بدأ يفقد جزءا من الهيمنة التي سيطر فيها في الموسمين الماضيين؟
2: مساء الخير احمد لكل المشاهدين الكرام وتحيه لكم في تيري تي. لا اعتقد ان المشكله في باريس سان جيرمان او يعني ترتقي او تقفز الى فكره فقدان السيطره على مجريات الدوري الفرنسي والبطولات المحليه او حتى على الفريق داخليا. المتتبع لوجود لويس إنريكي منذ ان وصل الى فريق باريس سان جيرمان يعلم ان الفريق ايضا في الدوري الفرنسي طريقه ليس دائما مفروشا بالورود، حتى لو كانت النهايه دائما قصه جميله بالحصول على لقب الدوري الفرنسي، لكن هناك بعض المعاناه كما شاهدنا في الموسم الماضي وحتى ما قبل الموسم الماضي، وفي كل مواسم إنريكي كان هناك شيء، لا اريد ان اقول معاناه، ولكن شيء من الصعوبات في الدوري الفرنسي، ذلك أن الفريق يقسم مجهوده ويصمم هذا الفريق على توزيع المجهود البدني وعدد الدقائق بين دوري ودور الأبطال. أعتقد أن الخلافات التي الجارية الآن والتي يجري الحديث بها إعلاميا وضمنيا اعترف بها لويس إنريكي أن هناك شيء من عدم التفاهم أو سوء تفاهم أو خلاف مع بعض اللاعبين حول توزيع الدقائق والمشاركة واللعب والانضباط، أعتقد يعني ضمن السياق الطبيعي هذا يحدث في كل الأندية. أعتقد أن

0: الصحافة يعني ربما تساهم
1: نعم
0: بشيء أو بآخر في فرنسا بتضخيم بعض الجوانب، إلا
1: نعم
0: أنه إجمالا أعتقد أن ما يعيش باريس سان جيرمان شيء طبيعي جدا وجدا، والفريق سيعود إلى مكانه الصحيح.
1: نعم هنا أنت تطرقت إلى نقطة معتصم، الخلاف بين لويس إنريكي وعثمان ديمبلي وقرار المدرب بإخراج اللاعب في المباراة، وبعد ذلك قرار الإدارة بمنحه راحة حتى 31 من هذا الشهر. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يعني تكون العلاقة بين المدرب وسطوة المدرب وسلطة المدرب واللاعب الأفضل في الفريق، صاحب المشروع، نجم المشروع وصاحب الكرة الذهبية؟
0: يعني في مثل مصري بحبه يقول اضرب المربوط يخاف السايب، فلذلك لويس انريكي من خلال اخراج عثمان ديمبلي خلال المباراه وابعاده عن مباراه لاحقه، هو لا يجري هنا عمليه تاديب لعثمان ديمبلي وانما ارساء قواعد على الفريق الباريسي، خاصه ان هناك شبه انطباع كان في السنوات الاخيره ان هذا نادي الاغنياء، نادي جامع الفلوس، جامع نادي اللاعب المعتزل اللي حابب يلم شويه فلوس. لا لا، باريس سان جيرمان غير من فلسفته تماما، اي لاعب لا يريد ان يشارك في باريس سان جيرمان او يتكاسل الباب مفتوح، هات عرض ومع السلامه. فلذلك لويس انريكي مدعوم بشده من كامبوس المدير الرياضي، مدعوم بشده من الاداره على راس ناصر
1: نعم
0: الخليفي، له السلطه المطلقه بفرض القواعد في غرف الملابس، فرض الانضباط، نظام غذائي، نظام صحي، ساعات النوم، ساعات الحضور للتدريبات. وهذا يعني التغيير في عقليه الفريق واداره الفريق كانت نتائج في النهاية الحصول على لقبين دوري أبطال أوروبا متتاليين، وما المانع أن يحصل عليها للمرة الثالثة على التوالي ويعادل رقم ريال مدريد في دوري الأبطال الحديث. فلذلك إنريكي يعاقب عثمان ديمبلي لإرسال رسالة إلى جميع اللاعبين
1: الجميع.
0: وحتى
1: نعم.
0: الموظفين داخل النادي أنه لا مجال للتراخي.
1: وتحضرني حالة المنتخب البرتغالي في كأس العالم، وكان الحديث عن قدرة المدرب على عدم إشراك كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، وهل يملك السلطة لهذا الشيء. طيب ذكرت عن فلسفة باريس سان جيرمان، شاهدنا تحول واضح في فلسفة النادي في آخر سنتين، بالتحديد مع قدوم المدير الرياضي كامبوس. الفريق ابتعد عن شراء النجوم الجاهزة الأسماء الكبيرة وأخذ بمرحلة البناء، وبالتالي نجح في تحقيق الانتصارات وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لموسمين. هل ستستمر هذه السياسة برأيك؟
0: أعتقد أن السياسة ناجحة جدا، ويساعد في ذلك أن الدوري الفرنسي ليس بصعوبة الإنجليزي أو حتى الإسباني، هناك توزيع لعدد الدقائق، توزيع لعدد المجهود، لأنه في ديدن دوري أبطال أوروبا والأندية الكبيرة تواجه دائما مشكلة كيف تستطيع المحافظة على مستواها المرتفع جدا في شهري أبريل ومايو، وذلك بسبب الإرهاق وعدد الدقائق المكثف على اللاعبين، المجهود البدني، كثرة الإصابات التي تحدث في هذين الشهرين. لذلك الآن باريس سان جيرمان وجد معادلة جميلة بطريقة لويس إنريكي، لا أريد أن أقول أنها هدية لباريس سان جيرمان أنه يلعب في الدوري الفرنسي، لأن وجوده في الدوري الفرنسي أيضا هو تحدي، كيف أن يبقى اللاعبون في حالة ذهنية وتنافسية مشتعلة على مدار الموسم كامل، وألا يتأثروا بعدد الدقائق المنخفض في مشاركتهم بالدوري الفرنسي، ألا يتأثروا بضعف التنافسية إلى حد ما في الدوري الفرنسي. هذا يؤثر كان طويلا على باريس سان جيرمان، وهذا كان يفسر أن الفريق الفرنسي الباريسي كان دائما يتعرض إلى الكثير من العودة والريمونتادا على أرضه بين جمهوره ويخرج بنتائج قاسية، لأن اللاعبين ليسوا حاضرين
1: نعم.
0: ذهنيا بما يكفي للتواجد خلال المباريات الكبيره ضد بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونه، وحصل ضد ريمونتادا
1: نعم.
0: لكن لويس انريكي وصى والحق يقال بذل مجهود كبير حتى ان يبقى كل اللاعبين في يعني حاله تنافسيه ذهنيه قويه حتى الامتار الاخيره من الموسم. وايضا كلمه حق يجب ان تقال، النادي الفرنسي الباريسي حتى في دوري ابطال الموسم الماضي في المباراه النهائيه ومباراته القاسيه الصعبه ضد بايرن ميونخ
1: نعم.
0: نصف المباراتين شارك فيهم لاعبين الاحتياط اللي بيلعبوا اصلا بالدوري الفرنسي، عثمان ديمبلي خرج من الدقيقه 60
1: نعم.
0: فلذلك من الظلم ان نقول ان باريس فاز بالدوري لانه يوجد تقسيم للاعبين او انه اللعيبه مرتاحه.
1: معتصم، هذا الذي تتكلم عنه الحافز الذهني وحالة الشغف، كيف يستطيع لويس إنريكي أن يحافظ عليها لدى اللاعبين بعدما حققوا لقبين لدوري أبطال أوروبا ويواصلون السيطرة على لقب الدوري الفرنسي؟
0: أعتقد بثلاث أسباب. السبب الأول

0: هو البعد الفني. الرجل يمتلك كم هائل ومخزون كبير من الخطط والتكتيكات، شاهدناه لعب كرة قدم هجومية ضد بايرن ميونخ، كلفت الفريقين تسجيل 9 أهداف في المباراة، لكن في الإياب فاجأ كومباني وبايرن ميونخ بتكتيك مختلف تماما. فالرجل لديه مخزون هائل من الأفكار الفنية التكتيكية، يتفوق على تقريبا 90% من مدربين العالم في هذا المجال. البعد الثاني هو البعد البدني، لاحظ أن الفريق صراحة يعني بدنيا حاضر جدا حتى في دوري أبطال أوروبا، ورغم الإصابات مثل غياب أشرف حكيمي عن مباراة نصف النهائي للإياب، إلا أنه كان قادر على إيجاد البديل بإمري لما شاركوا في مركز الظهير اليمين وقدم مباراة كبيرة جدا. فالبعد الفني، البعد البدني، والبعد الثالث المهم جدا هو البعد النفسي. لويس إنريكي يستطيع التعامل مع اللاعبين بطريقة مبهرة جدا، وصنع من باريس سان جيرمان وأجواء باريس سان جيرمان أنكم هنا كي تقاتلوا وتنزفوا في الملعب، لا أن تتدللوا وأن تجمعوا الأموال. هذا يعني بصراحة كانت عبقرية أنه عمل هذا الميكس الحلو بين اللاعبين.
1: بل أن باريس هو من يجمع الأموال مع الرحيل المتوقع لباركولا بنحو 150 مليون يورو، وأيضا قبل ذلك غونزالو راموس الذي انتقل إلى الميلان. برأيك هل سيفتقد لعمق هجومي فريق باريس سان جيرمان برحيل هذا الثنائي، بالرغم من ضم فيران توريس وأيضا بعض الأسماء الشابة؟
0: يعني أعتقد من الصعب الحكم على يعني ضعف العمق الهجومي في باريس سان جيرمان في بداية الموسم. باركولا كان له تأثير لكن ليس ذلك التأثير، وكان يلعب أساسي في الدوري الفرنسي، فلذلك أعتقد أنه لويس إنريكي في الدوري الفرنسي قادر أنه يعني يسلك الأمور، يمشي الدنيا في بعض المباريات في كذا كذا، لكن في دوري الأبطال ممكن يفتقد للعمق في حال إصابة مثلا كفارة تسخيلية أو لاعب آخر، هنا راح أكيد راح ندخل في مشكلة. لكن إجمالا أعتقد أنه على صعيد الدوري الفرنسي لا زالت الأمور تحت السيطرة الباريسية.
1: نعم، الدوري الفرنسي تحت السيطرة، هل هي نقطة إيجابية أم سلبية برأيك معتصم أن تكون تقود مباريات بإيقاع منخفض، يعني قدرة على تحقيق الانتصار في أي لحظة وقدرة على حسم اللقب في آخر المشوار، ألا يعطي ذلك دلالة على ناحية نفسية سلبية بالنسبة للاعبين؟
0: يعني أعتقد وصلت الرسالة إلى لاعبي باريس سان جيرمان، أنتم هنا لأجل دوري أبطال أوروبا أولا، لكن يجب عدم الاستهتار بالدوري الفرنسي. كي تلعب في دوري الأبطال عليك أن تتألق في الدوري الفرنسي، هذه المعادلة اللي فرضها لويس إنريكي. فلذلك هو المتضرر أو كفرنسا كدولة كدوري فرنسي واتحاد فرنسي، نعم الدوري متضرر إن هناك سيطرة أحادية، هناك نوع من ضعف المنافسة، لكن الفرنسيين بيعوضوها بنقطتين مهمتين. الأولى المنتخب، بصراحة عامل برستيج كبير لفرنسا المنتخب الفرنسي. ثانيا وهذا المهم، كثرة المواهب، يعني فرنسا هي المزرعة الأكبر في العالم للمواهب، ليس مواهب العدد فقط، لا بالجودة أيضا. الكواليتي عند اللاعب الفرنسي بصراحة، خريجين الأكاديميات الفرنسية لا يضاهيهم ربما إلا فقط الجودة الإسبانية اللي تدخل معهم في منافسة، وإن كانت المدرسة الفرنسية بحاجة إلى أسلوب لعب وهوية وفلسفة وليس فقط لعب ارتجالي على طريقة أوليسي وعثمان ديمبلي ومبابي بعكس إسبانيا التي تمتلك جودة موهبة وفلسفة لعب، فرنسا لا تمتلك فلسفة لعب. فلذلك يعني باريس سان جيرمان حول مشكلة الدوري الفرنسي إلى نقطة قوة. فلذلك يعني أنا شخصيا اسمح لي أعبر عن رأيي، أنا منبهر كيف استطاع لويس إنريكي أن يحول مشكلة الدوري الفرنسي إلى نقطة قوة، يفوز
1: من الذي قلب هذه المعادلة الباريسية وتحول النادي من فريق يدفع الأموال الكبيرة لجلب النجوم إلى فريق يكتشف النجوم في الدوري المحلي، الوجوه الشابة، ويقدمها للمستوى العالمي؟
0: الدروس الصعبة صديقي، الدروس الصعبة التي تلقاها باريس سان جيرمان على مدار سنوات طويلة من الريمونتادا أو أكثر من ريمونتادا، من ريال مدريد، ريمونتادا من مانشستر يونايتد، ريمونتادا صعبة قاسية مذلة مهينة كانت من برشلونة بال6-1 في ملعب الكامب نو، الهزائم المتتالية من بايرن ميونخ من أندية أوروبا تقريبا جميعها. الدروس الصعبة التي تلقاها باريس سان جيرمان دفعته في نهاية المطاف أن يتعلم بالطريقة الصعبة أن كرة القدم لا تدار بتجميع النجوم، وإن كان هذا جزء من مرحلة باريس سان جيرمان، لأنه بدايات شراء صندوق الاستثمار القطري لباريس كان مسألة تسويقية، حضور قطري دبلوماسي ورياضي في المحافل الدولية، ولكن من ناحية فنية رياضية هم استوعبوا الدرس أن المسألة التسويقية خلاص احنا عديناها، والدروس يجب حصدها.
1: الدروس تكتسب بالدموع.

أيضا كنت معنا من إسطنبول المحلل وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا أن نستقبل آرائكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام وإكس. تحية وإلى اللقاء.

start making a run right away.

0: استشهاد 5 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2 عامين. الحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها. أهلا بكم. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون بسلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأسفرت أحدث الغارات عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس ومدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة لمسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى في مدينة غزة، في حين استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه بقصف على حي الأمل في مدينة خان يونس. أصيب 3 فلسطينيين بقصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مخزنا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن الغارات سببت أضرارا مادية ولوجستية في مخزن الأدوية والمعدات، كما أدت إلى إعطاب نظام تزويد المختبرات بالمياه.
1: الاستهداف قدم غار جسيمة مادية، حيث خزانات المياه التي تختص بمختبر داخل المستشفى تم تضررها بشكل كامل.

0: بالإضافة إلى أضع داخل المختبر لبعض الخطوط الإمداد وبعض المكن والأجهزة الخاصة في المختبر. وهذا استمرار لهذا العدوان على قطاع غزة لخص ما يتضرر به المنظومة الصحية. نحن نتحدث عن عجز كبير داخل المنظومة الصحية، حيث أن مستودعاتنا الآن يزيد عن أكثر من 70% هو نقص في المستهلكات والأدوية والمعدات الطبية داخل مستشفياتنا بالعموم.
1: أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل، والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: قالت وزارة الخارجية التركية إن الافتراءات الإسرائيلية التي تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان تعكس العقلية الجبانة والفاسدة للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو. وأضافت الخارجية التركية أن الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول على المستويين السياسي والقانوني بعد ارتكابهم إبادة جماعية في غزة. وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي بسبب نزعتها التوسعية. وقالت إن أساليب الدعاية التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية لم تعد تحقق نتائج. كما أكدت أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان اتخذت موقفا صادقا وحازما إزاء الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو. تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، مجددين مطالبتهم بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في المسيرة أغصان الزيتون رمزا للسلام والهوية الفلسطينية، إلى جانب طائرات ورقية تحمل ألوان العلم الفلسطيني للتعبير عن حرمان أطفال غزة من أبسط حقوقهم. كما ردد المتظاهرون هتافات تندد بالإبادة الجماعية وتطالب بإطلاق سراح نحو 10,000 أسير فلسطيني.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدة قصرى بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات

0: مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق، وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد ببيرزيت شمال المحافظة. يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية بحسب ما ذكرت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت المصادر إلى أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في ظل رغبة اليمين الإسرائيلي باندلاع صراع أكثر حدة في الضفة الغربية، كما قالت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي إن هناك مخاوف من أن أطرافا بالحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لاعتبارات سياسية، مشددة على أن الجيش لن يدعم خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. قالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا، وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها، وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن مستوطنين إسرائيليين يقفون وراء نحو 90% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023 بالتزامن مع عمليات حرق ومصادرة أملاك جديدة.
1: تعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول لها، نتاج لعربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات ونصف، 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026 إشعال المستوطنين 799 حريقا مقابل 100 حريق نسبت إلى الجيش الإسرائيلي
3: كاملا، لكن بقي مصحف الله كتاب الله عز وجل من ضمن الآيات الموجودة: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم اللعنون والله معكم.
1: وتظهر بيانات الهيئة تركز أكثر من 60% من حالات الإحراق في نابلس ورام الله والبيرة، حيث سجلت الأولى 281 حريقا والثانية 271. ولا تقف تداعيات هذه الاعتداءات عند الخسائر المادية، إذ شهدت الفترة نفسها تهجير 121 تجمعا فلسطينيا كليا أو جزئيا، بينها 46 تجمعا أفرغت بالكامل. وبحسب معطيات الهيئة المستندة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تجاوز عدد المهجرين 6200 فلسطيني، بينهم أكثر من 3000 طفل، فيما هجر 2300 شخص خلال العام الحالي وحده.
4: يا سيدي سيادي، احنا اللي بنقعد تحت القلعة هذه، ما الناس بتهجرش من بلادنا، هذه بلدنا عشنا فيها ما بنتهجر منها، يعني مهما يسوي الاحتلال مش طالعين.
1: إحراق الممتلكات.

0: الشبكات وإغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه، اعتداءات تشكل حلقات متصلة ضمن ما يوصف بالبيئة القهرية الطاردة التي تجعل الحياة في بعض التجمعات أكثر صعوبة. ولا يقتصر أثر حرائق المستوطنين على تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى ضرب مقومات الحياة وبث الخوف وترسيخ التهديد المتكرر في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، لكن استمرارهم في أرضهم يبقي الصمود في مواجهتها عنوانا موازيا للمشهد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ووفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما جاء في تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين. وقال مسؤول أمني إيراني أن التصريحات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة وتصوير الممر الجنوبي على أنه آمن والشمالي أنه غير فعال، مؤكدا استمرار إيران في إغلاق المضيق واستهداف السفن والناقلات التي تنتهك القيود وإجبارها على تغيير مسارها. رفضت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز مؤكدة استمرار إجراءاتها فيه. ووصفت البحرية التصريحات بأنها محاولة للسيطرة على أسعار النفط، وأكدت البحرية في بيان لها أن القيود ستستمر حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة باتفاق وقف الحرب.
2: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية. تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكدا استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أوغلو، تريتي عربي.
1: قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من مقتل 19 بحارا جراء نحو 70 هجوما على سفن منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إلى أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج وغير قادرين على عبور مضيق هرمز، وأضاف أن الوضع في المضيق لم يحل بعد وأن آلاف البحارة لا يزالون يعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليتصل بخط كركوك جيهان ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغر اليوم على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكلة المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن عدم حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين، وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة دون تقديم تفاصيل عن هوية المتمردين أو أعداد الضحايا. هذا وبث التلفزيون الرسمي في النيجر ما شهد لعشرات الجنود إثر التمرد داخل الجيش، وذلك عقب إعلان المجلس العسكري السيطرة على التمرد بقاعدة عسكرية استراتيجية بالعاصمة نيامي. وتضمنت المشاهد اعترافات لعدد من الجنود الذين اعتقلوا عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة نيامي والتي تصدى لها الحرس الجمهوري قبل أن يستعين بعناصر الفيلق الإفريقي الروسي في عمليات تمشيط الأحياء المركزية في العاصمة. ودعت تركيا إلى ضبط النفس والحفاظ على أمن النيجر واستقرارها في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها البلاد السبت. وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع من كثب أحداث العنف التي وقعت في النيجر، وأعربت عن أملها استعادة الهدوء في النيجر في أقرب وقت ممكن. أعلن الحوثيون مقتل اثنين من قادتهم العسكريين بمواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية. وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع

0: أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها. أصيب 3 أشخاص على الأقل واندلعت حرائق بهجمات روسية استهدفت كييف وزاباروجيا وفينيتسيا الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية أن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مبنى في حي هولوسيفسكي بالعاصمة كييف، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، كما اندلع حريق في مبنى ملحق بمنزل في مقاطعة فينيسيا جراء هجوم دون ورود أنباء عن إصابات. هذا وشن الجيش الروسي هجوما على مستودعات في زاباروجيا واندلع حريق في الموقع عقب الهجوم. أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطات البلاد.
1: اخترنا مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل خلافاتنا إلى تعاون، والتعاون إلى استثمار وإنتاج ورفاهية ونتائج ملموسة للشعب الفنزويلي. أشكر الرئيس دونالد ترامب والوزير روبيو على جهودهما والفريق الفنزويلي بأكمله الذي كرس وقته للتوصل إلى هذا الاتفاق. لكن هناك أمرا يجب أن يكون واضحا تماما، تحتفظ فنزويلا بملكية مواردها وسيادتها عليها مع توظيف رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم انتعاش صناعة استراتيجية تضررت بشدة من العقوبات.
0: تعيش عائلات آلاف المفقودين في سوريا وجعا مستمرا، وهي تبحث عن إجابة تكشف مصير ذويها. ورغم مرور أكثر من عام ونصف على إفراغ سجون نظام الأسد من المعتقلين، فإن مصير عدد كبير ما زال مجهولا.
2: سنوات طويلة مضت على اختفاء آلاف الأشخاص في سوريا، لم تستطع عائلاتهم العثور على إجابة حتى الآن تكشف مصير ذويهم. ومع سقوط نظام الأسد وفتح عدد من السجون عاد الأمل لبعض العائلات، بينما بقي مصير كثيرين مجهولا.
3: 30/12/2012 تم اعتقال أبي وأعمامي وأخوالي وابن أعمامي في هذا المكان بالضبط خيوب، ذلك بعدما اقتحمت الدبابات بشار الأسد هذا بصر بلدة بصر الحرير. ومن ذلك اليوم إلى تاريخه هذا اليوم لم نسمع عنهم أي أثر.
2: ملف المفقودين يتجاوز من خرجوا من السجون بعد تحرير سوريا، حيث لا تزال آلاف الحالات بحاجة إلى البحث والتحقيق، وقد تسهم الوثائق التي عثر عليها ومواقع المقابر الجماعية في كشف مصيرهم، وذلك بجمع الأدلة وفحوص الطب الشرعي والحمض النووي ومطابقة البيانات مع المعلومات المقدمة من العائلات.
4: نقوم بمحاولة جمع هذه البيانات والعمل بآلية تقاطع هذه البيانات من أجل الوصول إلى مصير كل مفقود إن شاء الله. طبعا العملية ليست بالسهلة، لن نعطي عائلة جوابا ما لم نكون متأكدين 100% من هذا المصير.
2: بالنسبة لعائلات المفقودين لا تنتهي المأساة بمجرد مرور السنوات، فمعرفة المصير حق، واستعادة الرفات إن ثبتت الوفاة ومعرفة ظروف الاختفاء والمسؤولين عنه خطوات أساسية نحو العدالة. وفي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تبدو قضية المفقودين واحدة من أصعب الملفات التي تواجه سوريا الجديدة.
5: لا تزال عائلات المفقودين تنتظر إجابات تنهي سنوات الانتظار الطويلة فيما يمثل كشف مصيرهم واستعادة حقوقهم أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام مؤسسات الدولة السورية. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد 5 غزيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وغارة تستهدف مخزنا للأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

0: الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي اليوم على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. الحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذا فهمي
6: أسرع وقت ممكن
7: ويعتقدون الآن.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية. بملايين المليارات ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كما هائلا من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحدا من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظا على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا مكة المكرمة، يا حي الصوت المطر والغيث، يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله يستر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار

0: دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m., along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million. With a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه، بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سنا. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصا مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل، أخيراً منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي

0: معي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. وبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي. وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: برغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
2: で、ですからまず締約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮にこれは万が一の万が一ということになりますが、最終的に解体というようなことが将来ですね、すぐにではないと思いますが、 起きた場合どうなるか、これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が力の正義だとかですね、力の支配というの形で法の支配というのを駆逐していく過程に入ってしまう。
0: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد. في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
3: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate, they've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders and others could find themselves

0: under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
1: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that maybe he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
2: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية يقول معارضوها. مشاهدينا رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية موكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي، إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.
3: Have you actually been in Israel? Have you been to Israel? No, it's not a country. It was Palestine before your ancestors. You're a soldier. You're an IDF soldier. You're an ex-IDF soldier.
4: That's disgusting. That's disgusting. That's not something to be proud of.
5: Filthy.
4: You're a fucking baby killer. You're disgusting.
2: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
6: ان شاء الله كل هالمعاناة اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن، لا شك ان هالدنيا ملانة معاناة وملانة مشاكل وملانة نظلم في الدنيا، يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياة هذه الدنيا وهذه الحياة يعني، وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف، وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخويا حسن، احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله، واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخويا حسن، الحج الله يرحمه توفى، الحج توفت الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليها رب ان شاء الله، وبشر الصابرين ان شاء الله انك
7: تاكل من هيك.
6: ان شاء الله انك انت صابر. هي ابوك،
7: هي امك،
6: هي امك، وهي جميعنا، وهينا كلنا، كلنا اهلك، كلنا حبايبك.
7: انت اقوى من هيك، انت يوم
6: حسن
7: قلت انك اقوى من هيك
6: باذن الله، انك اقوى باذن الله. حسن،
2: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
8: حاولت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. حبيبة قلبي، الله يا ست الكل،

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما اجيش لامي، جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمة الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الأعلى في الدنيا والنعيم والسلطان والشجاعة وحسن أولئك رفيق. ابنك بقى مهندس وواخد بوعد ليكي وطلعت من 10 الأوائل على الدفعة زي ما وعدتك.

0: تستاهلي الشهادة دي وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي رحمة الله عليك. ان شاء الله نتقابل واخدك في حضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضة من رياض الجنة، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اتهيلك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

0: بالله ولا عند الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
0: يا رب يا رب.
3: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة لمراتنا من فوق.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث،
5: ونفهم لماذا يحدث،
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
6: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
7: الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تنفي إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر هرمز، وتؤكد إغلاق المضيق واستهداف السفن التي تنتهك القيود المفروضة. أهلا بكم. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرى بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين، وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق، وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد في بير زيت شمال المحافظة. أدانت الأمم المتحدة استمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لعائلات في بلدة قصرى في نابلس وانتهاكات المستوطنين بالضفة الغربية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرى لا تزال معزولة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، وأضاف أنه وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام تسببت بإصابة نحو 1040 فلسطينيا. يدرس جيش الاحتلال

0: الإسرائيلي نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية بحسب ما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت المصادر إلى أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في ظل رغبة اليمين الإسرائيلي باندلاع صراع أكثر حدة في الضفة. كما قالت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي إن هناك مخاوف من أن أطرافا بالحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لاعتبارات سياسية، مشددة على أن الجيش لن يدعم خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأكدت أن حصار المغير واستهداف سكانها عشوائيا يهدفان إلى عزل القرية عسكريا واقتصاديا وتهجير أهلها. وطالبت بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية لسكان قرية المغير ووقف هجمات الجيش والمستوطنين. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين يقفون وراء نحو 90% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023 بالتزامن مع عمليات حرق ومصادرة أملاك جديدة.
1: تعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: هاي في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول إليها نتاج عربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات ونصف. 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026.
0: ننتقل الآن مشاهدينا إلى أنقرة، حيث يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك بذكرى يوم النصر التركي. إذن كما نتابع مشاهدينا، يضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إكليلا من الورود على ضريح مؤسس الجمهورية في العاصمة أنقرة بمناسبة يوم النصر التركي. فيما كان الرئيس التركي قد وجه كلمة بهذه المناسبة شدد فيها على أن بلاده ستواصل الدفاع عن الحقيقة والعدالة والسلام والاستقرار رغم كل الاستفزازات. وجاءت هذه الكلمة في رسالة وجهها الرئيس إلى الشعب التركي بهذه المناسبة، وهي الذكرى 104 لعيد النصر الموافق اليوم

إذن كما ذكرنا مشاهدينا، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في رسالة وجهها إلى الشعب التركي بهذه المناسبة، وهي مناسبة يوم النصر، وهي الذكرى الرابعة بعد المئة لعيد النصر، أن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة والسلام والاستقرار رغم الاستفزازات. وقال إن تركيا تسعى إلى مواجهة الظلم والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم، ولن تتردد في دفع

0: إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، ويشارك الرئيس كما نرى عدد من الوزراء ورئيس البرلمان التركي، والمسؤولين الأتراك يشاركون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وضع هذا الإكليل من الزهور. واليوم يعد عيدا وطنيا في تركيا، سيكون هناك العديد من الفعاليات التي ستتم على مستوى رسمي ومستوى شعبي خلال هذا اليوم للاحتفال بالذكرى الرابعة بعد المئة لعيد النصر التركي. وخلال كلمته التي وجهها إلى الشعب التركي، كان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن هذا النصر العظيم الذي مهد للانتصار ولتأسيس الجمهورية التركية إذن تابعنا هذه المراسم مشاهدينا ليوم النصر التركي، وهي الذكرى الرابعة بعد المئة، حيث يحتفل اليوم الشعب التركي بهذا اليوم خلال فعاليات رسمية وشعبية. وبالعودة إلى سياق نشرتنا، وفي الضفة الغربية قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير إنه المسؤول المباشر عن تجديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين. وجاءت تصريحات بن كفير خلال دخوله زنازين أسيرات فلسطينيات، حيث اشتكت إحدى الأسيرات عن سوء ظروف الاعتقال ونقص الاحتياجات الشخصية وعدم تلقي العلاج، إضافة إلى عدم القدرة على الاستحمام منذ 3 أيام.
1: خلصت الظروف المنيحة اللي كانت بالسجون، هذا الوعد يعني لما تكونوا موجودين.
0: أعلنت جنوب إفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
2: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد، مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز

0: وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
1: قالت وزارة الخارجية التركية إن الافتراءات الإسرائيلية التي تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان تعكس العقلية الجبانة والفاسدة للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو. وأضافت الخارجية التركية أن الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول على المستويين السياسي والقانوني بعد ارتكابهم إبادة جماعية في غزة. وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي بسبب نزعتها التوسعية. وقالت إن أساليب الدعاية التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية لم تعد تحقق نتائج، كما أكدت أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان اتخذت موقفا صادقا وحازما إزاء الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي تلة باط الوردة قرب بيت جن في ريف دمشق بأربع قذائف مدفعية وفق الإخبارية السورية. وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من الاجتماع بين وفدين سوري وإسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وفق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر إن المناقشات تناولت وضع آليات لوقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني. يوقع أعضاء لجنة الحوار المصغرة اليوم على مسودة الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس. وكانت اللجنة قد وقعت بالأحرف الأولى على المسودة في 20 من الشهر الجاري بتونس بعد مشاورات مكثفة تنقلت بين روما وتونس برعاية الأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي وإعادة هيكل المسار الانتخابي في ليبيا. هذا وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا قد اعتذر عن عدم حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لعدم اعترافه بشرعية اللجنة. وأفادت مراسلات رسمية وجهت إلى المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا باشتراط المجلس الرئاسي الليبي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. رفضت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز مؤكدة استمرار إجراءاتها فيه. ووصفت البحرية التصريحات بأنها محاولة للسيطرة على أسعار النفط. وأكدت البحرية في بيان لها أن القيود ستستمر حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة باتفاق وقف الحرب. نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما جاء في تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إخراج واشنطن 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين. وقال مسؤول أمني إيراني إن التصريحات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة وتصوير الممر الجنوبي على أنه آمن والشمالي على أنه غير فعال، مؤكدا استمرار إيران في إغلاق المضيق واستهداف السفن والناقلات التي تنتهك القيود وإجبارها على تغيير مسارها.
2: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل، تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
1: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية، ليتصل بخط كركوك جيهان ويتيح التصدير عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط، فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بانياس السوري. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين. وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة دون تقديم تفاصيل عن هوية المتمردين أو أعداد الضحايا. دعت تركيا إلى ضبط النفس والحفاظ على أمن النيجر واستقرارها في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها البلاد السبت. وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع من كثب أحداث العنف التي وقعت في النيجر، وأعربت عن أملها استعادة الهدوء في النيجر في أقرب وقت ممكن. أعلن الحوثيون مقتل 2 من قادتهم العسكريين بمواجهات مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية، وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقطا فيها. أعلنت روسيا أنها تستعد لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة داخل أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لضربات مكثفة على المنشآت ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسيين. أصيب 3 أشخاص على الأقل واندلعت حرائق بهجمات روسية استهدفت كييف وزاباروجيا وفينيتسيا الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية إن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مبنى في حي هولوسيفيسكي بالعاصمة كييف، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، كما اندلع حريق في مبنى ملحق بمنزل في مقاطعة فينيتسيا جراء هجوم دون ورود أنباء عن إصابات. هذا وشن الجيش الروسي هجوما على مستودعات في زاباروجيا واندلع حريق في الموقع عقب الهجوم. أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطيات البلاد.
3: اخترنا مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل خلافاتنا إلى تعاون، والتعاون إلى استثمار وإنتاج ورفاهية ونتائج ملموسة للشعب الفنزويلي. أشكر الرئيس دونالد ترامب والوزير روبيو على جهودهما والفريق الفنزويلي بأكمله الذي كرس وقته للتوصل إلى هذا الاتفاق. لكن هناك أمراً يجب أن يكون واضحاً تماماً، تحتفظ فنزويلا بملكية مواردها وسيادتها عليها مع توظيف رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم انتعاش صناعة استراتيجية تضررت بشدة من العقوبات.
1: في اليوم العالمي للاختفاء القسري يعود ملف المغيبين في العراق إلى الواجهة مع استمرار غياب المعطيات الرسمية عن مصير آلاف المفقودين والضحايا الذين خلفتهم الحروب والاقتتال واحتلال العراق منذ نحو 2 عقدين.
4: خلف جدران هذا المنزل المتهالك يخيم الحزن والوجع. أم شهاب ذات 67 عاما، قتل 2 من أبنائها إبان الغزو الأمريكي وما تلاه من أعمال عنف، فيما خطف 3 عام 2014 قبل أن تعتقل القوات الأمنية 4 قبل 8 أعوام بوشاية تقول إنها كاذبة.
5: أناشد رئيس الوزراء المحترم والقاضي فايق زيدان المحترم يبحثون على هذا وليد المخطوف من عام 2014، ما أدري وين وده، والله ما خلينا مالا، خلينا سجون، لا خلينا حتى دقينا حاسبات ماكو. وعندي هذا المحتقل عام 2018، الله يشهد علي، الله يشهد علي، بريء والله بريء من التعذيب، احترف على نفسه، قال أنا كتلت واني سلبت واني نهبت.
4: الحزن على فقد أبنائها 4 أودى بصحتها وأجلسها السقم على هذا الكرسي.
6: بين الألم والأمل خيط رفيع تتشبث به أم شهاب مع آلاف العائلات من ذوي المعتقلين ممن ينامون على وجع الفقد ويصحون على رجاء عودتهم.
4: أفرزت الحروب والصراعات المتتالية التي عاشها العراق أعدادا لا حصر لها من المفقودين، آخرها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب البلاد. تتباين الأرقام بشأن المختفين قسرا بشكل كبير، فبينما تشير تقديرات منظمات دولية بوجود نحو 250 ألفا إلى 750 ألف شخص مفقود، تتحدث تقارير رسمية عن 4 آلاف.
7: بالعراق للأسف ما عندنا سجل مركزي موحد، فيعني مثلا العوائل مثلا تجي تبلغ عن مفقودية، مثلا قسم يروحون للطب العدلي، قسم يروحون للصليب الأحمر، قسم يروحون لمراكز الشرطة، بس قاعدة البيانات ما متوحدة بين هاي الجهات كليتها، وهاي كليتها يعني ما تطلع أرقام مضبوطة، فواحد ما يقدر يعرف، يمكن نفس الشخص يقدم بأكثر من مكان، هاي معناته مو معناته عندنا 3 حالات زيادة، هي حالة واحدة، فبهيك حالة احنا يعني نحتاج السجل المركزي.
4: غياب إحصائية دقيقة عن عدد المغيبين في العراق يكشف حجم التعقيد في هذا الملف الشائك، في وقت تتهم منظمات إنسانية الجهات المعنية بالتغاضي عن مناشدات أسرهم الذين بات تاريخ 30 أغسطس بالنسبة لهم مخرزا ينكئ جرحا يأبى أن يندمل. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل، عائلات فلسطينية في بلدة قصرى والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة.

0: إلى الضفة الغربية. الفرقاء الليبيون يستعدون للتوقيع النهائي على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تنفي إخراج واشنطن ل130 مليون برميل من النفط عبر هرمز، وتؤكد إغلاق المضيق واستهداف السفن التي تنتهك القيود المفروضة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
2: الله على الهموم بس وحس بالله ولد الوكيل.
3: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
4: حبيبي يا ماما.
5: الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طالب

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يتصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد بالاعتقال وصولا إلى التضييق عليهم في المعتقلات. أعداد المعتقلين من الصحفيين والصحفيات تجاوز العشرات وسط غياب المتابعة والملاحقة القانونية. فلماذا يصر الاحتلال على قمع حرية الكلمة وأقلامها عبر استهداف الصحفيين والإعلاميين؟ وما دور المنظمات والنقابات والهيئات الدولية في التعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية المحتلة؟
1: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
2: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
3: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له اللي بسموه التمديد لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
1: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
4: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
5: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم، أخبار عن العالم يعني.
1: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
6: من ضمنهم 4

0: إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
1: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها.
2: هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم، معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
3: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلم الأعرج، كما ينضم إلينا أيضا من بيت لحم رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحم. إذن ما بعد الترحيب بكما، أبدأ من رام الله معك أستاذ حلمي، حيث تتزايد في الآونة الأخيرة طريقة استهداف الصحفيين الفلسطينيين لتتحول إلى سياسة ممنهجة، بل واستهداف أيضا ما يتعلق بالبيئة المحيطة والاجتماعية للصحفيين أثناء أداء مهامهم. نتساءل عن الأسباب وراء ذلك.
4: نعم، يعني ما قبل 7 أكتوبر وأكثر ما بعد 7 أكتوبر أصبحت عمليات القمع الحريات والرأي والتعبير، وحتى أي كلمة يكتبها أي مواطن سواء في الضفة الغربية القدس أو حتى في 48 يتعرض للملاحقة وللاعتقال، فما بالك بحال الصحفيين مرآة الشعب الفلسطيني وجنوده المجهول.

0: يوثقونها بالصوت والصورة وينقلوها للعالم أجمع ليقولوا بأن هذا الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية زورا وبهتانا هو قاتل ودموي ويعتدي على المواطنين ويعتدي على الصحفيين، يقتل الأطفال، ينكل بالجميع بما في ذلك النساء والشيوخ، ويرتكب جرائم الإعدامات الميدانية. هذه الرسالة القوية والتي تنقل بشكل موضوعي ومسؤول ومهني من قبل هؤلاء الصحفيين الذين يحملون ترخيصا ويلبسون اللباس الرسمي لعمل الصحفي، هذا الاحتلال لا يريد هذا الدور لنقل الحقيقة للعالم لأنها أزعجته وعرته. طيب. وأصبح أستاذ حلمي
1: سنأتي على ذكر هذه التفاصيل بشيء من التفصيل، خاصة مع تزامن ذلك مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. ولكن أستاذ محمد، دعنا نضيء معك على شيء ولو بسيط الآن مما يعانيه الصحفيون الفلسطينيون أثناء أداء مهامهم في الضفة الغربية. تتعدد أشكال المعاناة، من استهدافات، من أيضا إعاقة لعملهم أثناء وصولهم عبر نقاط تفتيش، حواجز عسكرية، ما يتعلق أيضا بالأماكن التي تعلن كمناطق عسكرية مغلقة، غير ذلك من المعاناة التي يعانيها الصحفي الفلسطيني. ما الذي تم توثيقه في هذا الإطار؟
2: نعم، بعد التحية لك وللجمهور الكريم ولضيفك الأستاذ حلمي، بالتأكيد ما يحصل هو ليس باجتهادات فردية من جندي أو ضابط بالميدان، هي فلسفة ومنهجية من أعلى مستوى سياسي لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه استهداف الحالة الصحفية بغرض اجتثاث الحالة الخبرية. وهنا المعاقب ليس فقط الصحفي، بل الذي يعاقب أيضا هو الجمهور المتلقي صاحب الحق بالمعلومة. فالمطلوب وعد هذه المعلومة عبر سلسلة الإجراءات اللي لها علاقة يعني وصولا بالقتل والذبح كما حدث بقطاع غزة، نحو 264 زميل وزميلة ارتقوا شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة نتحدث عن بيانات نحو 250 زميل وزميلة تعرضوا للاعتقال والتوقيف، بقي منهم نحو من 40 إلى 45 زميل وزميلة حتى اللحظة هم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن مئات الانتهاكات والاعتداءات ذات العلاقة تحديدا باحتجاز الطواقم ومنع الوصول إلى الأحداث لكي لا يكون هنالك خبر فلسطيني، لكي لا تكون هنالك حقيقة، لكي يستطيع الاحتلال أن يكيف الأخبار فقط. قنوات العالم ستكون ملزمة، ما فيش أي أخبار في بيان مما يسمى من جيش الاحتلال، فوسائل الإعلام تتبنى هذا البيان لأن الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين منعوا من الوصول إلى أماكن التغطية. من أكبر الملاحظات هنا أيضا هو الاستهداف أيضا بالسنوات الأخيرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. صحيح. بشكل مرتفع، مما يشير إلى حالة الإفلات والإنفلات من قبل المستوطنين بقرار من هذه الحكومة باتجاه إيقاع الأذى بالجموع الصحفية،
1: وارتفاع أيضا يعني أعداد الشهداء من الصحفيين. أستاذ محمد،
2: نعم،
1: ارتفاع أعداد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين أيضا، يعني علما بأنه تم توثيق أكثر من 300 انتهاك واعتداء بحق الصحفيين فقط منذ بداية هذا العام.
2: نعم، يعني من بداية هذا العام يعني المؤشر على اعتبار أن الموضوع غير مرهون بجغرافيا معينة وغير مرهون بزمن جية. نعم. والدليل استمرارها من 7 أكتوبر حتى اليوم في حالة تصاعدية

0: لها علاقة باغتيال الصحفيين، وبالتالي الارتفاع الأكثر حتى لو مؤشر القتل في انخفاض عن مستوى نصف العام الماضي، إلى أن الضرر ما زال واقع على الجموع الصحفية حتى لو كان بأشكال وأدوات مختلفة ومتعددة. مثلا في الضفة الغربية ارتفعت ظاهرة الدهس بمعنى الدبابة الإسرائيلية والجيب الإسرائيلي يحاول يعني أن يصعد على أجساد الصحفيين، وهذا موثق بالعديد من المواقف التي كانت من قبل جيش الاحتلال. موضوع إطلاق النار بشكل مباشر لإرهاب وترهيب الصحفيين عوضا عن الغاز المسيل للدموع أو الضرب بالهروات، رغم أنه الغاز طبعا هو انتهاك واعتداء في كل العالم، شيء فج وخطير، إلى أنه أصبح يعني ينظر له بليونة أمام عملية القتل. وهذا التنميط هو تنميط خطير جدا بمسلكية جيش الاحتلال اتجاه الحالة الصحفية.
1: نعم أستاذ حلمي، على ذكر هذه المسلكية الآن أو هذا النهج الذي أصبح سياسة في الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، يعني أشرت حضرتك في معرض حديثك بأن هنالك محاولات للاحتلال لود المعلومة أو الحقيقة، يعني الجميع يعلم بأن الصحفي خاصة الفلسطيني هو العين الناقلة للحقيقة خاصة وأنه يعمل في مرمى النيران. نتساءل الآن وفي ضوء أيضا ما تفضل بذكر أستاذ محمد من بيت لحم، ما الذي يجعل الحقيقة أو نقل الحقيقة والمعلومة تحديدا في هذا الظرف ما بعد 7 أكتوبر كما أشرت مخيفا للاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هل بات هنالك حساب لشكل الرأي العام أو ردود فعله على هذه الانتهاكات أو على ما يتعلق بكشف الحقيقة التي يعيشها الفلسطيني؟
2: نعم، يعني لأنه الاحتلال ما قبل 7 من أكتوبر كان قادر على نقل روايته بطريقة ربما تكون مسموعة لدى البعض، وفلسطين لم تكن معروفة للكل كشعوب في كل أنحاء العالم، وكان هذا الاحتلال يمارس الدماغوجيا، التضليل والتزوير، ويقدم رواية مزيفة ولكنها يعني تمر بدون فحص، بدون توقف، بدون محاسبة، رغم أن أعداد كبيرة في هذا العالم دولا وشعوبا ومؤسسات كانت تدرك الحقيقة لأنها مطلعة. لكن ما بعد 7 أكتوبر وخاصة بعد الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية التي أكدت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونقل هذه الإبادة بالصوت والصورة خاصة قتل الأطفال وتدمير المنازل بشكل منهجي واسع النطاق، العالم كل العالم شاهد صمود الشعب الفلسطيني من جهة وتضحياته من جهة أخرى وجرائم الاحتلال بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. فاليوم هزمت هذه الرواية الإسرائيلية المزيفة وانتصرت الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني باعتباره شعب مناضل له حق في تقرير المصير والدولة وعودة اللاجئين. اليوم الكل يعلم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل أصبحت معزولة ومنبوذة وملاحقة أفرادا وحكومة ودولة، بما في ذلك رئيس هذه الدولة أو رئيس هذه الحكومة نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. هذا كله من جهة بفعل هذا النضال والصمود للشعب الفلسطيني، وبفعل دور أحرار العالم أيضا الذين ساهموا في نقل الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأساس من إبداع ونضال وصمود الصحفي الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة في قطاع غزة، ولذلك استهدف هؤلاء بالموت الجماعي، بالإعدامات الجماعية، بتدمير وكالات الأنباء حتى الأجنبية بسيف القدس وليس

0: فقط يعني ما بعد 7 من أكتوبر.
1: نعم.
0: إذن وعلى مرأى ومسمع العالم، يعني كان يصور الاحتلال من خلال طائراته عملية القصف قبل أن تبدأ، ولحظة يعني التدمير لوكالات الأنباء. وصلت هذه الحقيقة إلى العالم. طبعا هذا الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط الرأي العام العالمي، القانون الدولي والدولي الإنساني، إلى أن وصل إلى لحظة أصبح فيها معزولا ومنبوذا.
1: طيب أستاذ حلمي، سنأتي على الأدوار
0: هذه الحقيقة
1: المتعلقة يعني بالمجتمع الدولي في هذا الإطار. ولكن أستاذ محمد، أشرت خلال حديثك عن جملة من معاناة الفلسطينيين وما تم توثيقه أيضا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحقهم. عمل الصحفي الفلسطيني تحديدا فيما يتعلق يعني كما أشرنا في مناطق عسكرية مغلقة، في حواجز يتم اجتيازها لربما بصعوبة بالغة قد تكلف الصحفي الفلسطيني حياته، ما يتعلق أيضا بالعمل في الإضرابات التي يتم إعلانها بين الفينة والأخرى، استهدافهم كما أشرت بالرصاص بشكل مباشر أو بالقنابل الصوتية، الغاز المسيل للدموع إلى غير ذلك. الظروف التي يعمل بها الصحفي هي ظروف صعبة، ولكن هل بات الواقع أو البيئة التي يعمل بها الصحفي أمرا لا مفر منه، لا يمكن تجاوزه، أم أنه بالإمكان أن يتم تجاوز كل هذه المعضلات للصحفي الفلسطيني في محاولات لنقل الحقيقة؟
2: يعني قد يكون سؤال يعني فلسفي
1: إنساني
2: في هذا الجانب. للأسف لا توجد إضاءة تحديدا ولا اعتبار من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه يعني هذا الواقع المأساوي اللي مليء أيضا بالإنسانية. أكيد بالنهاية الصحفي إنسان، وأكيد أي واحد فينا بغض النظر عن مهنته لما بخرج من بيته في أي مكان بالعالم، الوضع الطبيعي إن عائلته في انتظاره ما بعد انتهاء ساعة العمل. ولكن للأسف يعني هنا الوضع مختلف تماما. نتحدث مثل ما ذكرت مع البداية، نتحدث عن 264 من بداية 7 أكتوبر إلى هذا اليوم شهداء ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي. يعني أنت تخيلي بأنه عدد من أصيبوا بالرصاص وشظايا الصواريخ من الصحفيين هو أعلى ممن أصيبوا نتيجة الركل أو الاعتداء بالهروات أو الاعتداء بالغاز المسيل للدموع. وبالتالي حتى يعني أكثر من 250 أيضا من المصابين بشظايا الصواريخ هم كانوا أيضا مشاريع الشهداء، ولكن ربنا يعني لم يقدر ذلك. بالتالي حتى أنا أشرع لأحد الزملاء ممن كتبوا على الفيسبوك مثلا وعلى وسائل التواصل أن أنا بطلت صحفي، أنا بدي أولادي، أنا بدي عائلتي، أنا ما بدي أموت. وهذا موقف ما حدا يقول إنه جبان إنه لا لا لا لا، هذا موقف إن إحنا بالنهاية كمان إحنا بشر كفلسطينيين، ما حدا زينا زي أي بشر بالعالم، ما حدا يصورنا إن إحنا سوبرمان وإن إحنا جلمود صخر ما عندناش، لا لا، عندنا إحساس وعندنا مشاعر وإلنا عائلات.
1: في طاقة معينة للتحمل أيضا والعمل وفق هذه الظروف الصعبة جدا أستاذ محمد.
2: يعني صحيح يعني الظروف صعبة، ولكن هنالك ميزة ذات دلالة لها علاقة بتقاطع الحالة المهنية مع الواجب الوطني. يعني أكيد الصحفي الفلسطيني مش محايد، يعني أنا ولا مرة ممكن أكون محايد ما بين طفل فلسطيني وما بين بندقية جندي الاحتلال، لا لا لا لا لا، أنا على يمين الطفل، أنا على يمين شعبي كصحفي فلسطيني. وإذا كان معيار الحيادية غير ذلك تصبح هذا المعيار.
1: طيب أستاذ حلمي، ما يتعلق الآن بتحرك النقابات، المنظمات، التعريف بمعاناة الصحفيين، كيف تتشابك الآن يعني عمل هذه المنظمات الحقوقية والصحفية في التعريف للرأي العام الدولي أو حتى لفتح ملف

0: ملفات تحقيق فيما يتعلق بهذه الانتهاكات؟
1: يعني واضح أن هناك دور مهم لاتحاد الصحفيين الدوليين الذي يتقاطع مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والأمين العام لهذا الاتحاد زار فلسطين أكثر من مرة والتقى مع الصحفيين الفلسطينيين ومع أعضاء ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين. ومعلوماتي أنه قد تم تقديم يعني شكاوي ورفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب، لأن قتل هؤلاء الصحفيين وإعدامهم خارج نطاق المحاكمة العادلة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب. والكل يعرف بأن هناك إعدامات جماعية وملاحقات لصحفيين بأسمائهم كأنس الشريف، وقبل ذلك لن ننسى الشهيدة الكبيرة
0: شيرين أبو عاقلة،
1: رسولة الصحافة الفلسطينية والعالمية شيرين أبو عاقلة، وهذا قبل 7 أكتوبر، هذا كان في العام 22. يعني النية المبيتة لقتل الصحفيين هي منذ وقت طويل، ولكن استغل هذا الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها على هذا النحو لينتقم من الصحفيين كما ينتقم
0: ولإسكات الرواية الفلسطينية أيضا. أستاذ حلمي، إسكات الرواية الفلسطينية ومحاولة أيضا للتغطية على الصورة الحقيقية لماهية هذه الجرائم.
1: نعم، يعني هذا ما يهدف له، هو يريد حسم الصراع أولا مع الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الضم والتهجير. وقد فشل هذا الاحتلال في الضفة كما في القطاع من تحقيق أهدافه السياسية، نجح فقط وفقط في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الصحفيين، في الضفة الغربية كامتداد لهذه الجريمة، وعلى ساحات السجون بما يفعل بالأسرى. ولكن هو هزم سياسيا وهزم على مستوى الرأي العام العالمي، وهنا تتجلى قوة وعدالة القضية الفلسطينية.
0: نعم، لتحقيق هذه العدالة أستاذ محمد، ما الذي من الممكن أن يعمل الآن على تسريع إجراءات التحقيق، اتخاذ خطوات بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة تحديدا بحق الصحفيين الفلسطينيين، في ضوء طبعا ما تفضل بذكره؟
2: نعم، يعني أستاذ
0: حلمي.
2: نعم، سعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال العديد من الجلسات، وتحديدا حتى على المستوى يعني شخصيات سياسية وبرلمانية وسفراء، وعقد اجتماعات بغرض تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة تحت عنوان عدم الإفلات من العقاب، ليس بخصوصية فلسطين، بعمومية الحالة، لكي نستطيع كنقابة صحفيين فلسطينيين أن نلاحق قادة وساسة الاحتلال العسكريين والمستوطنين وغيرهم لعدم إفلاتهم من العقاب بقرار أممي. كذلك نسعى، ما زلنا يعني في المضمار القانوني اللي له علاقة بمحكمة الجنايات الدولية، قدمنا أكثر من ملف ونجحنا بالإيفاء بكل المتطلبات والشروط لدى محكمة الجنايات الدولية لقبول هذه الطلبات. وكذلك يعني مثلا المحاكم الفرنسية وبعض المحاكم، حيث يتاح لنا كنقابة صحفيين أن قوانين هذه الدول تسمح بملاحقات في هذا الجانب، سنبقى على في هذا المضمار. يعني هنالك العديد من الخطوات القانونية والحقوقية المتاحة لنا التي نعمل على
0: والتي نتمنى أن تثمر. أستاذ محمد، وأنا أشكر انضمامكما معنا في هذه الحلقة من بيت لحم، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أستاذ محمد اللحام، كما أشكر أيضا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج. فشكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
7: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم، إذا فهمي
7: نعم، أسرع وقت ممكن ويعتقدونا الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
5: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
11: حرام عليك، والله العظيم كم نوفر 9 سنوات.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل. في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم أننا؟
0: يمكن أن أقدم لك الكثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذ بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يعذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماءً تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system.

0: control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them, because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
2: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve

0: Even within a minority, the Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
1: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
2: مهام المخابرات هي متشابكة، في عملاء هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
3: مبدأ واضح، كمبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
4: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
1: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
5: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
6: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
0: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
1: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة، فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان.

دقيقتان وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالاً هز أركان النظام، واستدعت رداً يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعة الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: تصير مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر له النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه. وهذا اللي حصل، يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: على المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.

0: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهدلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
1: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منها. يعني
2: تحتجون في الظلام، تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
3: أنت محمد سامي خليل؟ شحطه؟
4: ما عادي غيره، أمان الله، ما عادي غيره، ما عادي غيره، ما عادي الله، ما عادي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
1: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمة من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق، وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
2: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد، آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
3: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه، شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
4: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حرب أسد، من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك، ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قال استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط، هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
5: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن

0: يعني حتى النظام الأمني أيضاً ما يشتت. هاي الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
1: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية. من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعا أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرسا قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم، وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
3: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
4: Ana hasalet ma'i hadise enno kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' mukhabarat fa am attali' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sahara فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها تصور الى هذا الحد وصلنا يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى يعني
0: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني إلى جهاز أمني حزب البعث هو جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء الغطاء العقائدي السياسي الشعبي ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره الأخ لأخيه أحياناً الزميل لزميله أصبح من الأمور السائدة لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب
5: لازم أنت تكتب تقارير كثير كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة لعدم لتجنب الاعتداء
2: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994 واجه الأب تحدي

0: حقيقياً وجودياً، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
1: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
2: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها

0: يكون محل أبوه معبود يعني عند الجمهور.
1: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
2: داخل فروعة، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعة، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكل فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي يعني من قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
3: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
1: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
4: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
0: صارت بعهد بشار الدولة الرعب

0: تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة يعني اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بخفف شوي وين بزيد، لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
1: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
2: اعتقل عشرة الآلاف ومارست فروع التحقيق التي أسندت لضباط موالين أبشع أنواع التعذيب. في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة، المحرقة النازية بنسختها السورية. في عهد بشار الأسد تحول التعذيب من أداة للتحقيق إلى استراتيجية للإبادة الشاملة.
3: أحياناً كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الأبصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد أنه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
2: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024 سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
5: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
2: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة

0: تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بخيل، وفيها من عناوين: الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. وإيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. والحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها.

النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذه الساعات الإخبارية. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرة بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرة أن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجلود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها لبلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله وشملت

0: اقتحامات بلدة سلوات والبيرة بمحافظة في الشمال. ولرصد المزيد من هذه التطورات ينضم إلي من نابلس الزميل مصعب الخطيب ليطلعنا عن هذه التطورات التي تحيط بالضفة الغربية. أهلا بك، وضعنا في التفاصيل مصعب.
1: نعم أحمد، مزيد من اعتداءات المستوطنين سواء في شمال الضفة الغربية أو في جنوبها، لكن في الشمال تتركز هذه الاعتداءات في مناطق ريف نابلس الجنوبي والجنوب الشرقي، وتحديدا في بلدات قصرى، جالود، قبلان، مأدمة، بوري، بها المستوطنات من كل جانب، وأصبحت حياة السكان في هذه المناطق لا تطاق بشكل حقيقي وعلى أرض الواقع. المستوطنون يسيطرون على كامل الأرض، ينفذون انتهاكاتهم واعتداءاتهم كما حصل هذا اليوم في بلدة قصرى وجالود، حيث هاجم المستوطنون منازل لفلسطينيين في الوقت الذي ما زالوا يحاصرون فيه ثلاثة منازل في بلدة قصرى في تحديدا في منطقة رأس العين. وإلى جانب المستوطنين تساندهم الحكومة الإسرائيلية من خلال استمرار حصار الجيش الإسرائيلي لهذه المنازل واتخاذها ثكنات عسكرية ووضع الحواجز في الطريق المؤدية لها ومنع الوفود الأجنبية والوفود الصحفية من الوصول إلى هذه المنازل للاطمئنان على صحة من فيها، لا سيما في ظل منع وصول الإمدادات، إمدادات الحياة، الماء والكهرباء لهذه المنازل باستثناء ما يصل من خلال المؤسسات الدولية. الاستيطان اليوم بات أكثر من ذي قبل فيما يتعلق بتأثيره على حياة الفلسطينيين. لم يعد المستوطنون فقط في المستوطنات المقامة أو البؤر غير القانونية، أصبحوا يتمددون وينفذون انتهاكاتهم بشكل غير مسبوق، وتتركز هذه الانتهاكات كما ذكرنا في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة نابلس. في منطقة الوسط أيضا بلدة المغير تعد أيقونة في هذا الملف، حيث يواصل المستوطنون في تلك المنطقة تنفيذ اعتداءاتهم واستهدافهم للمنشآت الفلسطينية واستهدافهم تحديدا للمزارعين الفلسطينيين، إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية لبلدات مثل المغير وخربة بني فلاح وغيرها من البلدات الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله. وإذا ذهبنا نحو الجنوب نجد أن المستوطنين أيضا يركزون انتهاكاتهم في مناطق جنوب الخليل وتحديدا في مسافر يطا. هذه الانتهاكات لم تعد قابلة للحصر أصلا، لأنها تجري بشكل متسارع وأمام أعين العالم، وأصبح الفلسطينيون يعتقدون أنهم وحيدين في مواجهة المستوطنين، لا سيما في ظل عدم امتلاكهم أدوات الدفاع عن النفس وعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير على الحكومة الإسرائيلية للجم انتهاكات واعتداءات المستوطنين. أحمد،
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل مصعب الخطيب، كنت معنا من نابلس عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. أدانت الأمم المتحدة استمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لعائلة في بلدة قصرى في نابلس وانتهاكات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصرى لا تزال معزولة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، وأضاف أنه وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام تسببت بإصابات نحو 1040 فلسطينيا. يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية بحسب ما ذكرت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت المصادر أيضا إلى أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في ظل رغبة اليمين الإسرائيلي باندلاع صراع أكثر حدة في الضفة الغربية المحتلة. كما قالت صحيفة يسرى الهيوم نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي إن هناك مخاوف من أن أطرافا بالحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لاعتبارات سياسية مشددة على أن الجيش لن يدعم خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. وللمزيد أكثر ينضم إلي من رام الله الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات. سيادة الجنرال، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، وقبل أن أتناول معك هذه التحركات وهذه الاستراتيجية

0: الجيش الإسرائيلي لقوات الاحتلال من نقل قواته من غزة وجنوب لبنان إلى الضفة. دعني أتناول معك هذا التصعيد الذي يستهدف عديد البلدات في الضفة الغربية بمستوطنين وبحماية قوات الاحتلال.
1: تحياتي أخي أحمد. إذا كان هذا هو السؤال عن التصعيد في الضفة الغربية، أنا أعتقد أنه الأمور واضحة من خلال تصريحات نتنياهو رئيس الوزراء ومن خلال تصريحات بن غفير وسموتريش، وكلاهما يتباهى ماذا قام بارتكاب جرائم من خلال المستوطنين في الضفة الغربية خلال الـ3 سنوات الماضية منذ العام 2022، حيث تم توقيع اتفاقية الحسم، وهي واضحة تماما. يعني الائتلاف الحكومي مبني على تنفيذ اتفاقية الحسم التي تنص على تهجير الفلسطينيين، وأن يقبل أو أن يقبل الفلسطيني أن يكون عبدا للإسرائيلي أو أن يهاجر أو يقتل. فبالتالي يعني الخطط واضحة، والواقع الميداني الآن يقول بأن نتنياهو وبن غفير وسموتريش هم ماشون وينفذون بمنهجية كاملة متكاملة ما اتفقوا عليه في ائتلافهم الحكومي في نهاية العام 2022، وخاصة حينما نشاهد مئات بل آلاف المستوطنين الذين يحملون

0: عدة عوامل الآن تساعد نتنياهو بتنفيذ مخططاته، وخاصة أن المجتمع الدولي الآن عاجز عن دعم الفلسطينيين على الواقع، وأن هناك أيضا الأمريكي وخاصة ترامب يساند نتنياهو بشكل مطلق، والعالم كله الآن غير معني يعني بإجراءات عملية ضد إسرائيل لاعتبارات كثيرة، منها الواقع الاقتصادي الذي يعيشه العالم من خلال العدوان الأمريكي على.
1: نأتي على الاستفهام الثاني سيادة اللواء. يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل قوته المنتشرة في لبنان وفي القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة، لماذا برأيك من بعد عسكري استراتيجي ينوي تنفيذ هذه الخطوة؟
0: يعني هو بالتأكيد من أجل تنفيذ المخططات التي تحدثت عنها سالفا، لأنه واضح تماما أن الجيش الإسرائيلي الآن يريد تنفيذ المخططات كاملة وامتداده طبعا المستوطنين. يعني حينما نشاهد المستوطن وما يقوم به من جرائم، والجندي الإسرائيلي يدعمه بكل ما أوتي من قوة، والقيادات الإسرائيلية سواء كان بن غفير أو سموتريش يصدرون القرارات بعدم التعرض لأي مستوطن يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين، فبالتالي هناك دعم حكومي، هناك دعم سياسي، وهناك لقاء أيديولوجي توراتي ما بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي الذي أصبح هو امتداد للمستوطنين وليس العكس، فبالتالي هو تعزيز للواقع العسكري العدواني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأنهم يشعرون تماماً أن الأيام القليلة القادمة يعني حتى وصول الإسرائيليين إلى موعد الانتخابات سيكون هناك تصعيد ممنهج، وتصعيد بأوامر وبتعليمات وبخطة ممنهجة، فبالتالي نقل القوات العسكرية هي من أجل تنفيذ المخططات الإجرامية الصهيونية على أرض الضفة الغربية.
1: يعني بنظرة عسكرية أعمق سيادة الجنرال، ألا يعني هذا أنه عجز واضح لدى قوات الاحتلال بتغطية كل هذه الجبهات؟
0: يعني هناك بالتأكيد هناك خلافات ما بين الجيش الإسرائيلي وبعض القيادات الإسرائيلية تشير بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تآكل الجيش الإسرائيلي، وخاصة أنهم يعني يشكون من قلة الميزانية الإسرائيلية ويريدون من خلال هذه الإجراءات أن يضاف للميزانية الإسرائيلية حجم أكبر من الأموال وإعطاء صلاحية أكبر للجيش الإسرائيلي وليس للمستوطنين ووزير أمن المستوطنات، وهنا أقصد بن غفير.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة الجنرال اللواء واصف عريقات، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.
0: أهلا بك.
1: بدت في العاصمة الليبية طرابلس مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المصغر للجنة الحوار الليبية المصغرة على الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا إن الاتفاق على القوانين الانتخابية خطوة أساسية لتنفيذ خريطة الطريق الأممية لإجراء الانتخابات المؤجلة وإنهاء الانقسام السياسي، داعية الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ اتفاق 4+4. هذا يتضمن المسار الأممي 3 محاور تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. إذن هذه هي النظرة الكرام، الصور تأتينا مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس لاجتماع اللجنة المصغرة لتوقيع اتفاق لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 2 عامين. وللمزيد أكثر ينضم إلي من طرابلس الزميل زياد الحجازي اللي يطلعنا بمزيد من التفاصيل عن توقيع هذا الاتفاق وهذه الاجتماعات في العاصمة الليبية طرابلس. أهلا.

0: بك زياد وضعنا في التفاصيل. زياد هل يصل إليك الصوت؟ ريثما يتسنى لنا التواصل مع الزميل زياد الحجازي، سنعود إليه مرة أخرى. الآن ينضم إلي من طرابلس الباحث والأكاديمي الليبي الدكتور فرج داردور. دكتور فرج، هل أنت في التواصل معي؟
1: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام.
0: إذا مسودة اتفاق نهائي سيتم التوقيع عليها بشأن خريطة الطريق الأممية، شكل وطبيعة هذه الخريطة التي سترسم المشهد الليبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
1: هي في الحقيقة الخريطة تعد خرق مهم في الجمود السياسي اللي كان موجود على مدى سنوات، والعراقيل اللي كانت تحيط بالعملية السياسية بشكل عام، ولعل فيها نقطتين مهمتين، وهي أن تغيير أو الاتفاق على تغيير المفوضية العليا للانتخابات واللي كانت محل خلاف باستمرار، والنقطة الثانية والأهم وهي عملية تعديل القوانين الانتخابية بما يرضي الطرفين. طبعا حصلت هناك تنازل من الطرفين، طبعا هناك لا شك في ذلك جهود إقليمية وجهود دولية أدت إلى هذا الاتفاق، لا شك في ذلك. إذا نحن نتحدث عن نقطتين مهمتين، وأهمها اللي هي
0: فقدنا التواصل مع الدكتور فرج دردور من العاصمة الليبية طرابلس، ريثما يتسنى التواصل معه. سنعود إليه لمزيد من الإيضاح بشأن هذه التطورات في المشهد الليبي. نعم، هل أنت في التواصل معي دكتور فرج؟
1: نعم متواصل معك. نعم
0: تفضل.
1: ومثل ما قلت لك، يعني الأهم في هذا الموضوع اللي هي تعديل القوانين الانتخابية، واللي كانت حقيقة محل خلاف طوال السنوات الماضية، وكان يعني كل الانسدادات تأتي من هذا الجانب. كانت القوانين مفصلة على هذا وذاك، الآن أصبحت أكثر عدالة على الأقل وفق يعني التنازلات اللي تمت من الأطراف. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، كانت هناك عائق، وهي موضوع السلطة التنفيذية، أي بمعنى توحيد السلطة التنفيذية. اليوم وفق هذا الاتفاق لا يشترط توحيد السلطة التنفيذية إلا إذا توحدت المؤسسة العسكرية، وهذه نقطة مهمة. طبعا كانت هناك مخاوف من أن تكون هناك انقلابات عسكرية، وبالتالي مسألة وجود سلطة تنفيذية، تغيير سلطة تنفيذية في وجود كتلة عسكرية موجودة لا تتغير، ربما يؤدي هذا الأمر إلى انقلاب عسكري. الآن صارت هناك شرط، يعني إذا لابد لتوحيد السلطة التنفيذية من توحيد أيضا المؤسسة العسكرية، وإذا تعذر هذا الأمر سوف يعني يذهب إلى انتخابات وفق المنظومة اللي موجودة حاليا، يعني بدون توحيد المؤسسات. طبعا
0: يعني دكتور فرج، إذا ما نجحت الأطراف الليبية للتوافق على هذه الخريطة للانعكاس على الداخل الليبي برأيك؟
1: مهم جدا. طبعا نحن نعلم اليوم أن حقيقة وخصوصا على المستوى المالي، اليوم مصرف ليبي المركزي يعاني من إشكالية أنه يصرف على حكومتين، وهناك مصروفات موازية، وهناك تنافس على الصرف من الاقتراض من المصارف، مما تسبب تقريبا يعني من دين عام ما لا يقل على 300 مليار، وهذا طبعا مبلغ كبير أرهق الخزانة الليبية. هذا الأمر طبعا سوف يختفي، سوف يكون هناك صرف موحد، وتكون هناك يعني توحيد لعملية الموارد المالية والمصروفات، وهذا طبعا أمر مهم، بالتالي سوف يساعد على استقرار سعر الدولار، وسوف طبعا بينعكس على حياة المواطن من حيث تخفيض الأسعار وتوفير بعض الحاجيات اللي هي ناقصة بسبب الغلاء وبسبب هذا الانقسام والتنافس. نعم. الشديد على
0: ابقى معي دكتور فرج، سأعود إليك دكتور فرج.

0: في هذه المداخلة أنتقل إلى زميلي في طرابلس زياد الحجاجي ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه المسودة، مسودة الاتفاق النهائي التي تم التوقيع عليها من قبل الفرقاء الليبيين بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لك التفاصيل زياد. يبدو أن الصوت لا يصل إلى زياد بعد، أعود إليك مرة أخرى دكتور فرج. يعني الرهانات لإنجاح هذه المسودة وهذا التوافق بين الفرقاء الليبيين الذي بالتالي انعكس سلبا على الداخل الليبي.
1: الرهانات طبعا أولا يعني رهانات داخلية، الشعب حقيقة صار يضغط ويتململ من سوء المعيشة ومن الانهيار الكامل للاقتصاد الليبي، وصار يضغط على كل هذه الأطراف اللي موجودة في السلطة، وبالتالي الجميع صار يدرك بأنه لن يستطيع الاستمرار في السلطة إلا إذا تقدم خطوة نحو حلحلة الوضع السياسي اللي موجود حاليا. أيضا هناك يعني شبح، يعني ده في حال ما فشل لا سمح الله هذا الاتفاق ولم يحصل، كان هناك شبح الحرب أيضا كان قائم، خيار قائم، وبالتالي هذا سوف يعني غير مضمون نتائج لأي طرف من الأطراف، وبالتالي كانت هناك عوامل ضغط حقيقة. أيضا الجانب الأمريكي والجانب التركي والجانب المصري، هناك تحركات حقيقة إقليمية ودولية، هذه التحركات تضغط أيضا، وهناك زيارات مكوكية لاحظنا يعني لتركيا متمثلة في وزارة خارجيتها وحتى مدير استخباراتها كان هناك الفترة الماضية في زيارات مكوكية بين الشرق والغرب، وتحسن العلاقة التركية أيضا مع جميع الأطراف اللي موجودين في ليبيا شرقا وشرقا غربا، كان له دور كبير في هذا التقارب. أيضا الدور المصري أو العلاقة المصرية، التقارب المصري التركي، أيضا العلاقات الجيدة الأمريكية التركية كان لها أيضا يعني دافع مهم، وبالتالي هناك عدة عوامل حقيقة ضامنة، واجتمعت هذه العوامل كلها يمكن أن تساهم أو تساعد على استقرار الوضع وتقدم خطوة. ولعل يعني أهم شيء في هذا الموضوع اليوم أن وصلنا إلى تعديل القوانين الانتخابية، وهي كانت الحقيقة العائق الأكبر، هذا هو أهم شيء. تبقى عملية التنفيذ أنا أعتقد يعني سوف تكون خطوات أخرى يعني تساعد على عملية تنفيذ هذه الاتفاق، لأنه لا يوجد هناك أي حل إلا أن يتقدم الجميع خطوة نحو فتح ثغرة في الانسداد السياسي اللي كان قائم منذ سنوات طويلة.
0: سقف عامين لهذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية للمشهد الليبي، أتراها كافية حتى تتجاوز كل الخلافات بين الفرقاء الليبيين؟
1: لا، هو الصعوبات كبيرة حقيقة، والعوائق ما زالت موجودة، ومثل ما يقول الشيطان يكمن في التفاصيل، لا شك في ذلك، لكن نعتقد الخطوة الأولى وهي الأهم واللي يعني بقينا فيها لسنوات طويلة، وهي الانتخابات أو القوانين، واللي كان الجميع حقيقة يعني يستخدمها كذريعة أو حجة بأن الانتخابات لا يمكن أن تحصل. الآن هذا الموضوع تقريبا تم الاتفاق عليه، تبقى هي ممكن ربما ميزة الاتفاقية أنها تجعل الباب مفتوح، يعني حتى ولو ما تمش توحيد المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية يمكن الذهاب للانتخابات. انتخابات طبعا بالتأكيد تحتاج إلى حقيقة شفافية عالية وإلى مراقبة كبيرة وإلى تهيئة بيئة مناسبة للمترشحين وحتى للناخبين. الأمور ليست ببساطة طبعا، لكن لابد أن ننتظر الخطوات القادمة، ولابد أن نترقب بحذر، لا شك في ذلك.
0: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الليبية طرابلس الباحث والأكاديمية الليبية دكتور فرج دردور عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن

0: تعهداتها، وأكد أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. وقال أن بلاده ستواصل إجراءاتها للدفاع عن نفسها ومواجهة من وصفهم بالأعداء وأنها مستعدة لأي سيناريو، وشدد على أن مضيق هرمز مغلق وأنه لا يمكن لأي سفينة المرور من المضيق دون التنسيق مع طهران. رفضت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز، مؤكدة استمرار إجراءاتها فيه. ووصفت البحرية التصريحات بأنها محاولة للسيطرة على أسعار النفط، وأكدت البحرية أيضا في بيان لها أن القيود ستستمر حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة باتفاق وقف الحرب. هذا ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت بشأن إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. وقال مسؤول أمني إيراني إن التصريحات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة وتصوير الممر الجنوبي على أنه آمن والشمالي على أنه غير فعال.
1: الضغوط الأمريكية على إيران تتصاعد، فمن العقوبات الاقتصادية إلى الإجراءات الميدانية تمضي واشنطن في تشديد الحصار بهدف خنق الاقتصاد الإيراني. مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن العقوبات المفروضة على طهران تحمل رسالة إلى دول العالم بضرورة الالتزام بها، مؤكداً سعي واشنطن إلى توحيد مواقف أعضاء مجموعة العشرين بشأنها. ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 82 سفينة وتعطيل 3 سفن في إطار الحصار المفروض على إيران، فيما قال البيت الأبيض إن طهران لم تصدر أي نفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي. ووصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر ما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران بأنه أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل تؤكد طهران قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية وتمسكها بالمسارين الدبلوماسي والدفاعي، فيما قالت وزارة النفط الإيرانية إن لديها ما يكفي من النفط لتغطية موازنة العام الحالي. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن، مؤكداً أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تنسق مع إيران، مؤكداً استمرار هذا النهج إلى حين انتهاء ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية. وبين تصعيد واشنطن وتمسك طهران بشروطها، يتحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة الأبرز وورقة ضغط لا تقتصر تداعياتها على طرفي الأزمة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة العالمية. مالك خالد أغلو، تريتي عربي.
0: وللمزيد أكثر انضم إلي من طهران الأستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد بشناس. دكتور عماد، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك هذه التصريحات الأخيرة للبيت الأبيض التي يقول فيها بأن المضيق يعمل بصورة اعتيادية وإطباق الحصار مستمر على طهران، إلا أن طهران تقول عكس ذلك تماما. كيف يمكن أن يفسر كل هذا التباين وهذا التضاد بين الطرفين؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. يعني الجميع يعلمون أن ترامب حكومته هم يكذبون دوما ويفبركون الكذب.

0: عمليا الواقع على الارض وفي محيط هرمز يعني يؤكد ان كلام الحكومه الامريكيه كذب، وفقط يريدون السيطره على اسواق الطاقه. لو كان المحيط مفتوحا لما اتى العماني الى طهران لتوقيع الاتفاقيه بشان المرور؟ لما اتى القطري الى ايران؟ لما طلب العراقي السماح بمرور سفنه؟ فالمكان مفتوحة، وكل الشركات التي تعمل في العراق لاستخراج النفط هي أمريكية. لماذا يحتاج العراق إذن من إيران لكي يصدر نفطه؟ كان قد صدره من القسم الذي يقول الأمريكي أنه يؤمن مرور الطاقة من هناك. هذا كذب، يعني هذا يثبت لحد ذاته كذب الادعاءات الأمريكية، إضافة إلى أن هناك المنظمات الدولية التي تراقب الملاحة في المنطقة أيضا تنفي الكلام الأمريكي.
1: دكتور عماد، يعني أمام كل هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد في الداخل الإيراني، واشنطن تؤكد أنه لا سفن تخرج من المواني الإيرانية في ظل هذا الحصار والعقوبات المفروضة عليها من واشنطن، بالتالي ما هي الخيارات لدى طهران، لا سيما أن هناك تلويح من قبل بعض القيادات الإيرانية بإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات والحوار؟
0: يعني في الواقع نعم، هم يضايقون السفن التي تريد أن تأتي أو تخرج من الموانئ الإيرانية، ولكن هناك العديد من السفن التي تموت دون أن يجدها الأمريكان. ليس الأمر بهذه السهولة كي يسيطر الأمريكي على الشواطئ الإيرانية. الإيرانيون حتى عبر أقفال عيونهم يستطيعون المرور من هذه المنطقة، هذه منطقتهم، وهم يعلمون كيف يمررون السفن من هذه المنطقة. بالتأكيد يعني السفن الكبيرة لربما يستطيع الأمريكي مضايقتها، ولكن هناك طرق مختلفة للإيرانيين للالتفاف حول هذا الحصار، ولكن للأسف هذا بالتأكيد يزيد التكلفة على إيران. لا أقول أنه لا يؤثر، هو يزيد التكلفة على إيران.
1: وبالتالي الانعكاسات سيد عماد، عذرا في المقاطعه، الانعكاسات التي قد تلقي بظلالها من خلال هذا الحصار والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
0: نعم، هناك بالتاكيد هو له تاثير لا يمكن انكاره، ولكن ليس التاثير الذي يريده الامريكي. يعني الامريكي يريد من ايران يعني الانصياع للاراده الامريكيه والرجوع للاراده الامريكيه، ما لم يستطع تحقيقه عبر الحرب والدبلوماسية هو يريد تحقيقه عبر الحصار وإجبار إيران على الاستسلام، وهذا لن يحصل عمليا. لو كان الأمريكي أوراقه أقوى لاضطرت إيران أن ترسل الوفود إلى الولايات المتحدة أو الوسطاء. اليوم نرى الوسطاء يأتون إلى إيران وينقلون رسائل من الجانب الأمريكي إلى إيران، ليس من الجانب الإيراني إلى الولايات المتحدة، وهذا يؤكد على أنه بعكس التصريحات الأمريكية الولايات المتحدة هي التي اليوم يعني تريد المفاوضات وتريد أن تخرج من هذه الورطة التي دخلتها بسبب نتنياهو. وعمليا الولايات المتحدة اليوم تواجه مشاكل أكبر من إيران، يعني التضخم في الولايات المتحدة زاد، الديون الأمريكية زادت عن 42 ألف مليار دولار، لا يستطيعون دفع رواتب الجنود الأمريكية أو البحارة الأمريكان. تقرير غارديان موجود، يعني هذا ليس كلامي، تقارير أمريكية تشير إلى أن الجيش الأمريكي لا يستطيع حتى دفع رواتب البحارة الأمريكان الذين يقاتلون. طيب إلى أي متى يستطيع الاستمرار بهذا الوضع؟ ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة يعني بشكل يضايق المواطنين الأمريكان بشكل كبير جدا. يعني أنا عندي أصدقاء في الولايات المتحدة بالأمس
1: كنت أتكلم معهم. طيب دكتور عماد، لعلك تدرك تماما أن واشنطن لا تفرض العقوبات على طهران فحسب، بل حتى لمن يقدم يد العون لإيران في هذه الظروف، في إشارة حتى إلى الصين، أوعزت بأن الصين واشنطن لا تريد من الصين أن تقدم أي مساعدات لإيران، فبالتالي السقف الزمني التي يمكن لطهران أن تصمد

0: أمام هذا الحصار وهذه العقوبات؟
1: أولا الإيرانيون تعودوا على هذه العقوبات وهم تأقلموا مع هذه العقوبات الأمريكية. ثانيا دول العالم يعني معظمها رفضت العقوبات الأمريكية وتطبيقها على إيران، مثل الصين نفسها أعلنت رسميا أنها لن تلتزم بهذه العقوبات. هذه العقوبات أصلا كانت موجودة يعني أيام يعني هذه الفكرة كانت فكرة كلينتون، يعني لم يبتكر ترامب أي فكرة جديدة، هذه كانت فكرة كلينتون. وهذه العقوبات كان اسمها عقوبات دمشق، فرضوها منذ كان كلينتون في السلطة ولكنها فشلت عمليا. دول العالم لم تلتزم. اليوم ترامب يتصور أنه عبر البلطجة وتهديد الدول يمكنه فرض إيرادات على هذه الدول. خلال السنتين الماضيتين رأينا أن سياسة البلطجة الأمريكية لم تفلح، يعني دول العالم تعارض هذه السياسة ليس حبا لإيران بل أنها ترفض سياسة البلطجة الأمريكية عليها، من الصين إلى دول أوروبا إلى دول يعني شوف اليوم دخلوا في مواجهة مع كندا، أقرب الحلفاء لهم مع المكسيك، مع الدول الأوروبية، مع يعني الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار بهذا الوضع. دول العالم ترفض هذه البلطجة الترامبية.
0: أشكرك جزيل الشكر من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد بشناس عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين، وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة.

0: إلى اليمن، إذ أعلن الحوثيون مقتل 2 من قادتهم العسكريين بمواجهة مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية. وذكرت وكالة سبأ أنه جرى في العاصمة صنعاء تشيع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل المعارك التي سقط فيها. أعلنت روسيا أنها تستعد لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة داخل أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية باشرت بالإعداد لضربات مكثفة على المنشآت الأوكرانية ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسيين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة بمناسبة الذكرى 104 لعيد النصر أن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة والسلام والاستقرار رغم استفزازات الذين يتغضون على انعدام الاستقرار. وقال أردوغان أن تركيا تسعى إلى مواجهة الظلم والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم ولا تتردد في دفع الثمن عند الضرورة. أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطات البلاد.
1: اخترنا مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل خلافاتنا إلى تعاون، والتعاون إلى استثمار وإنتاج ورفاهية ونتائج ملموسة للشعب الفنزويلي. أشكر الرئيس دونالد ترامب والوزير روبيو على جهودهما والفريق الفنزويلي بأكمله الذي كرس وقته للتوصل إلى هذا الاتفاق. لكن هناك أمرا يجب أن يكون واضحا تماما، تحتفظ فنزويلا بملكية مواردها وسيادتها عليها مع توظيف رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم انتعاش صناعة استراتيجية تضررت بشدة من العقوبات. رفض

0: أيسلند استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الأيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن نحو 53% من الأيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مقابل تأييد 47.2%. يحيى العالم في 30 أغسطس كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الآلية، أكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم نظرا إلى عدم الإبلاغ عن كثير من الحالات. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وفي العراق يعود ملف المغيبين إلى الواجهة مع استمرار غياب المعطيات الرسمية عن مصير آلاف المفقودين والضحايا الذين خلفتهم الحروب والاقتتال واحتلال العراق منذ عقود.
1: خلف جدران هذا المنزل المتهالك يخيم الحزن والوجع. أم شهاب ذات 67 عاما، قتل 2 من أبنائها إبان الغزو الأمريكي وما تلاه من أعمال عنف، فيما خطف الثالث عام 2014 قبل أن تعتقل القوات الأمنية الرابعة قبل 8 أعوام بوشاية تقول إنها كاذبة.
2: أناشد رئيس الوزراء المحترم والقاضي فايق زيدان المحترم يبحثون على هذا وليد المخطوف من عام 2014، ما أدري وين وده، والله ما خلينا ماله، خلينا سجون، لا خلينا حتى دقينا حاسبات ماكو. وعندي هذا المحتقل عام 2018، الله يشهد علي، الله يشهد علي، بريء والله بريء من التعذيب، احترف على نفسه، قال أنا كتلت وأنا سلبت وأنا نهبت.
1: الحزن على فقد أبنائها الأربعة أودى بصحتها وأجلسها السقم على هذا الكرسي.
3: بين الألم والأمل خيط رفيع تتشبث به أم شهاب مع آلاف العائلات من ذوي المعتقلين ممن ينامون على وجع الفقد ويصحون على رجاء عودتهم.
1: أفرزت الحروب والصراعات المتتالية التي عاشها العراق أعدادا لا حصر لها من المفقودين، آخرها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب البلاد. تتباين الأرقام بشأن المختفين قسرا بشكل كبير، فبينما تشير تقديرات منظمات دولية بوجود نحو 250 ألفا إلى 750 ألف شخص مفقود، تتحدث تقارير رسمية عن 4000.
4: بالعراق للأسف ما عندنا سجل مركزي موحد، فيعني مثلا العوائل مثلا تجي تبلغ عن مفقودية، مثلا قسم يروحون للطب العدلي، قسم يروحون للصليب الأحمر، قسم يروحون لمراكز الشرطة، بس قاعدة البيانات ما متوحدة بين هاي الجهات كليتها، وهاي كليتها يعني ما تطلع أرقام مضبوطة، فواحد ما يقدر يعرف، يمكن نفس الشخص يقدم بأكثر من مكان، هاي معناته مو معناته عندنا 3 حالات زيادة، هي حالة واحدة، فبهيك حالة احنا يعني نحتاج السجل المركزي.
1: غياب إحصائية دقيقة عن عدد المغيبين في العراق يكشف حجم التعقيد في هذا الملف الشائك، في وقت تتهم منظمات إنسانية الجهات المعنية بالتغاضي عن مناشدات أسرهم الذين بات تاريخ 30 أغسطس بالنسبة لهم مخرزا ينكئ جرحا يأبى أن يندمل. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة والتي اجتاحت شمال نيبال قرب الحدود مع الصين إلى 734 قتيلا، وأفاد هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال بأن 2498 شخصا ما زالوا مفقودين في حصيلة لا تزال غير نهائية. وفي الصين أعلنت وسائل الإعلام الرسمية مقتل 16، فيما لا يزال 546 آخرون مفقودين جراء الكارثة.
5: في اليوم الرابع للكارثة تتواصل في نيبال أعمال البحث والإنقاذ وسط ظروف بالغة الصعوبة.

0: ربع بحثا عن ناجين ومفقودينه بعدما حولت السيول مساحة واسعة إلى ركام من الطين والحجارة والحطام. فرق الإنقاذ تعمل في مناطق جبلية وعرة بينما دمرت المياه طرقا وجسورا وعزلت قرى عن العالم، وتوقفت عمليات البحث لفترة بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن تستأنف، فيما تحاول السلطات الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا. الحصيلة الأحدث تشير إلى مئات القتلى، فيما لا يزال نحو 3000 شخص مفقودين في نيبال والتيبت ومن أصعب مواقع الإنقاذ. مشروع أبير التريشولي الكهرومائي، حيث يعتقد أن أكثر من 100 شخص ما زالوا عالقين داخل نفق غمره الطين ويحاول المنقذون الوصول إليهم وسط تضاريس جبلية شديدة الانحدار وظروف تجعل كل دقيقة تمر أكثر صعوبة. ولا تقتصر المأساة على النيباليين، إذ يوجد بين المفقودين مئات الأجانب بينهم سياح وزوار من الهند، وقد أعلنت نيودلهي إنقاذ عشرات من رعاياها بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين. وتقول السلطات النيبالية إنها بحاجة إلى خبرات ومعدات متخصصة خصوصا في عمليات الإنقاذ داخل الأنفاق والتعرف على الضحايا وإعادة فتح الطرق وشبكات الاتصال التي قطعتها الكارثة. لكن خلف هذه الأرقام هناك حكايات لا تظهر في الإحصاءات. أمهات وآباء ينتظرون أمام المستشفيات ومراكز الإغاثة، يحملون صور أحبابهم ويتابعون كل خبر وكل قائمة بحثا عن اسم مألوف. في هذه المناطق لا يبحث المفقودون عن جثامين فقط، بل يبحثون عن فرصة أخيرة للحياة وعن إجابة لعائلة معلقة بين الأمل والخوف. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية إلى عناوينها البارزة. الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاق لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. والحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم روسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها. ساعة الإخبارية تكامل، التحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم بعون الله على رأس هذه الساعة. إلى اللقاء.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر

0: فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا على المرحلة هذا.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل

0: حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلة فلسطينية في بلدة قصرة، والاحتلال يدرس نقل جزء من قوته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. نشرة الأخبار من تيرت عرب في إسطنبول، أنا أحمد مقيل وفيها من عناوين. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاق لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدة قصرة بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرة أن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجلو جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد والبيرة شمال المحافظة. أدانت الأمم المتحدة استمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لعائلات في بلدة قصرة في نابلس وانتهاكات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرة لا تزال معزولة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، وأضاف أنه وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام تسببت بإصابة نحو 1040 فلسطينيا. يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية بحسب ما ذكرت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت المصادر إلى أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في ظل رغبة اليمين الإسرائيلي باندلاع صراع أكثر حدة في الضفة الغربية، كما قالت صحيفة يسرى الهيوم نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن هناك مخاوف من أن أطرافا بالحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لاعتبارات سياسية مشددة على أن الجيش لن يدعم خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين يقفون وراء نحو 90% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع 2023 بالتزامن مع عمليات حرق ومصادرة أملاك جديدة.
1: يعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: هاي في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول لها نتاج لعربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات ونصف، 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

0: ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026 إشعال المستوطنين 799 حريقا مقابل 100 حريق نسبت إلى الجيش الإسرائيلي
1: كاملا، لكن بقي مصحف الله كتاب الله عز وجل ومن ضمن الآيات الموجودة: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.
0: وتظهر بيانات الهيئة تركز أكثر من 60% من حالات الإحراق في نابلس ورام الله والبيرة، حيث سجلت الأولى 281 حريقا والثانية 271. ولا تقف تداعيات هذه الاعتداءات عند الخسائر المادية، إذ شهدت الفترة نفسها تهجير 121 تجمعا فلسطينيا كليا أو جزئيا، بينها 46 تجمعا أفرغت بالكامل. وبحسب معطيات الهيئة المستندة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تجاوز عدد المهجرين 6200 فلسطيني، بينهم أكثر من 3000 طفل، فيما هجر 2300 شخص خلال العام الحالي وحده.
2: يا سيدي سيادي، احنا لم نقعد تحت الكلعة هذه، ما الناس نتهجرش من بلادنا، هذه بلدنا عشنا فيها، ما بنتهجر منها يعني مهما يسوي الاحتلال مش طالعين.
0: إحراق الممتلكات وإغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه، اعتداءات تشكل حلقات متصلة ضمن ما يوصف بالبيئة القهرية الطاردة التي تجعل الحياة في بعض التجمعات أكثر صعوبة. ولا يقتصر أثر حرائق المستوطنين على تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى ضرب مقومات الحياة وبث الخوف وترسيخ التهديد المتكرر في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، لكن استمرارهم في أرضهم يبقي الصمود في مواجهتها عنوانا موازيا للمشهد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
3: استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس، وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ 3 سنوات استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. طلبت الخارجية الأمريكية حزب الله بنزع سلاحه، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان. وقالت أن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لأمن لبنان وسيادته، مشيرة إلى أن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن يعتبر الحكومة المحاور الشرعي الوحيد، واتهمت الوزارة حزب الله بتلقي أوامر من إيران ورفض التواصل مع الدولة اللبنانية أو واشنطن. بدأت في العاصمة الليبية طرابلس مراسمات توقيع اتفاق الاجتماع المصغر للجنة الحوار الليبية المصغرة على الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا آنا تيتا إن الاتفاق على القوانين الانتخابية خطوة أساسية لتنفيذ خريطة الطريق الأممية لإجراء الانتخابات المؤجلة وإنهاء الانقسام السياسي، داعية الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ اتفاق 4+4. هذا ويتضمن المسار الأممي 3 محاور تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. أكد أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وقال أن بلاده ستواصل إجراءاتها للدفاع عن نفسها ومواجهة من وصفهم بالأعداء وأنها مستعدة لأي سيناريو. وشدد على أن مضيق هرمز مغلق وأنه لا يمكن لأي سفينة المرور من المضيق دون التنسيق مع طهران. هذا ورفضت البحرية

التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز مؤكدة استمرار إجراءاتها فيه. ووصفت البحرية التصريحات بأنها محاولة للسيطرة على أسعار النفط، وأكدت أيضا في بيان لها أن القيود ستستمر حتى

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. وقال مسؤول أمني إيراني إن التصريحات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة وتصوير الممر الجنوبي على أنه آمن والشمالي على أنه غير فعال. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب النفط الاستراتيجي بمساريه الممتدين باتجاه الأراضي التركية والسورية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين حيث يربط الأول منهما حقول الجنوب بالشمال وصولا إلى الحدود التركية ليصل بخط كركوك جيهان، ويتيح التصدير عبر بناء جيهان على البحر المتوسط فيما يمتد الثاني من غرب العراق نحو ميناء بنياس السوري. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليه بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين، وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة.

0: أعلن الحوثيون مقتل 2 من قادتهم العسكريين بمواجهة مسلحة مع القوات الحكومية اليمنية. وذكرت وكالة سبا أنه جرى في العاصمة صنعاء تشييع القتيلين دون الإفصاح عن موقع أو تفاصيل للمعارك والتي سقط فيها.
1: على وقع تحذيرات أممية من عودة الحرب الشاملة، تشهد الساحة اليمنية تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار كامل لجبهات القتال. ففي الجنوب استدعت التحركات العسكرية المكثفة للحوثيين على خطوط التماس استنفارا حكوميا، إذ وجه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن المحرمي بضرورة رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل لمواجهة هذه التعزيزات. التصعيد لم يتوقف عند حدود الاستعداد، ففي مساء الجمعة وجهت القوات الحكومية ضربة استباقية دقيقة بطائرات مسيرة استهدفت تجمعا للحوثيين في مديرية دمت بالضالع، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرهم. وفي تعز قتل جندي وأصيب آخر إثر هجوم حوثي بمسيرة استهدفت موقعا لقوات اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية أخرى في مديرية الصلو. التوتر والمواجهات لا يقتصران على جبهات الداخل، فقد امتدت نيران التصعيد مؤخرا إلى مياه البحر الأحمر، حيث تعرضت جزيرة حنيش لقصف حوثي أدى إلى إجلاء نحو 120 صيادا لحمايتهم من العمليات العسكرية التي تستهدف الممرات الملاحية والجزر الاستراتيجية. كما يشهد الساحل الغربي وجبهات مأرب إحباط محاولات تسلل جديدة، وسط تأكيدات رسمية بأن اليمن لن يبقى ساحة مفتوحة لمشروع عابر للحدود، وتحذير من أن استهداف المنشآت يهدد الملاحة الدولية بأكملها. بين طائرات مسيرة تقتنص الأرواح في تعز والضالع، وتعزيزات تنذر بمواجهات قادمة، وتوترات بحرية تقطع أرزاق الصيادين، يبدو أن اليمن يقف مجدداً على حافة مواجهة شاملة، تاركاً جهود السلام الأممية معلقة في مهب الريح. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أعلنت روسيا أنها تستعد لتنفيذ ضربات مكثفة على منشأة في قطاع الطاقة داخل أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لضربات مكثفة على المنشأة ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسيين. هذا وأصيب 3 أشخاص على الأقل واندلعت حرائق بهجمات روسية استهدفت كيف وزبور.

0: جورجيا وفينيسا الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية أن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مبنى في حي هولوس فيسكي بالعاصمة كييف، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، كما اندلع حريق في مبنى ملحق بمنزل في مقاطعة فينيتسا جراء هجوم دون ورود أنباء عن إصابات. هذا وشن الجيش الروسي هجوما على مستودعات في زاباروجيا واندلع حريق في الموقع عقب الهجوم. تستعد آلاف العائلات السودانية في مصر للعودة إلى وطنها في إطار مبادرة الأمل الهادفة إلى مساعدة الراغبين في العودة الطوية بعدما استتب الأمن في المناطق التي استعادها الجيش من قوات الدعم السريع.
1: حقائب قليلة يحملون فيها ما تيسر من أمتعتهم للعودة إلى السودان من جديد، يرافقهم شوق لوطن غادروه على عجالة وذكريات عاشوها في القاهرة حيث كان ملجأهم. آن الأوان أن يلتئم الشمل من جديد، هكذا قرر شيخ الدين صالح، فابنه الأكبر في السودان وعائلته الكبيرة هناك، ومدينتهم باتت صالحة للحياة حتى وإن بدأت من الصفر مجددا.
2: البلد ما أمان كويس، والكهرباء جات والموية جات، وكان مخوفنا الكهرباء والموية، والحمد لله الكهرباء والموية جات. نعم العفش راح، لكن شنو؟ اهو البيت موجود، الواحد في بيته ان شاء الله ينوم تحت في البلاط كويس. والله مصر ما قصرت معانا، والله انا سنه واربع شهور ما شفتها يعني واحد كشر لي في وشي.
1: هي واحده من اسر كثيره قررت العوده، ولكل منهم قصه مختلفه وان تشابهت احوالهم في الغربه عن الوطن.
3: انا طبعا راجع السودان شرق النيل، مدينه شرق النيل، والسودان الحمد لله هسه حاليا وضعه بقى آمن يعني الحمد لله، والكهرباء رجعت والمويه رجعت، وانا طبعا طارج عندي امتحان برضه.
4: هسه قريب سنه وجيت عشان العلاج، والحمد لله وتمام الحمد لله، والبلد هسه حاله استقره وبتاع، يعني ما في داعي للنزوح ولا باقي للكلام.
1: تتحرك هذه الحافلات ضمن مبادره الامل، وهي مبادره شعبيه مدعومه رسميا كما يقول القائمون عليها، لمساعدة السودانيين الراغبين في العودة طواعية إلى بلادهم. رحلات مجانية تبدأ في القاهرة ولا تنتهي إلا بوصولهم إلى السودان.
5: وتمكنت اللجنة حتى الآن وبفضل الله في غضون 6 أو 7 أشهر من نقل حوالي 50,000 عائد طوعي إلى بلادهم، إلى مختلف الولايات في السودان، ولا زالت المسيرة مستمرة. وكما ترى الآن الميدان يكتظ بالراغبين، حتى أن الطلب أكبر من العرض المتاح الآن، لكن اللجنة تجتهد لتعبئة الموارد.
1: مشاعر متداخلة بين الحنين إلى وطن تركوه وملجأ بديل يغادروه، في كل ذكريات وصداقات، ماض أليم من الحرب لم يمحه سلام عاشوه هنا، ومستقبل الوطن فيه لم يعد كما تركوه، عودة يعلمون أنها تواجه احتمالات متعددة.
6: هذا المشهد بالنسبة لكثير من السودانيين العائدين إلى وطنهم ينهي سنوات عاشوها بين لزوح ولجوء. قوافل الأمل بالنسبة لهم ليست مجرد اسم، بل أمل يتجدد عنوانه. الطريق إلى الوطن ليس بعيدا مهما طال الغياب. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لعيد النصر أن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة والسلام والاستقرار رغم استفزازات الذين يتغذون على انعدام الاستقرار. وقال أردوغان أن تركيا تسعى إلى مواجهة الظلم والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم، ولا تتردد في دفع الثمن عند الضرورة. أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطات البلاد.
7: اخترنا مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل خلافاتنا إلى تعاون، والتعاون إلى استثمار وإنتاج ورفاهية ونتائج ملموسة للشعب الفنزويلي. أشكر الرئيس دونالد ترامب والوزير روبيو على جهودهما، والفريق الفنزويلي بأكمله الذي كرس وقته

0: للتوصل إلى هذا الاتفاق، لكن هناك أمراً يجب أن يكون واضحاً تماماً. تحتفظ فنزويلا بملكية مواردها وسيادتها عليها مع توظيف رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم انتعاش صناعة استراتيجية تضررت بشدة من العقوبات.
1: رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الأيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن نحو 53% من الأيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مقابل تأييد 47.2%. يحيي العالم في 30 أغسطس كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الآلية، وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي الضحايا حول العالم نظرا إلى عدم الإبلاغ عن كثير من الحالات. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وفي لبنان يتواصل نضال أهالي المفقودين قسرا خلال الحرب الأهلية رغم مرور أكثر من 4 عقود لاختفائهم. في المقابل تتواصل الجهود لمعرفة مصير مئات المعتقلين في السجون السورية خلال حكم الأسد.
2: منذ 43 عاما تناضل سهاد لمعرفة مصير زوجها الذي اختطف في مدينة علي بجبل لبنان أوائل 80s ومنذ ذلك الحين أصبح مفقود الأثر مثله مثل أكثر من 17,000 شخص فقدوا خلال فترة الحرب الأهلية.
3: أنا ختيرت، أولادي كبروا صار عندي أحفاد، بس العزيمة ما تغيرت، عم ننبش، تفرغت أكتر وصار لي من 2000 تقريبا أكتر موجودة بهيدي القضية. وأول ما طلعت تقاعد صارت حصريا اهتمامي الأول، لأن ولادي كبروا دوري عملته معهم، وهلأ من حقه أنه نضل نبرم ونطالب ونحرك القصص هو وغيره. بطلت عم نبش بس على جوزي.
2: لا تقتصر قضية المفقودين على من اختفوا قسرا داخل لبنان، بل تمتد إلى المفقودين اللبنانيين داخل السجون السورية أيام نظامي حافظ وبشار الأسد. يروي علي أبو دهن تجربته في السجون السورية من خلال كتابه عائد من جهنم، ويشير إلى أن قصة هذا الكتاب تروي حكايات أكثر من 600 معتقل اختفى أثرهم في سجون النظام السوري السابق.
4: جهنم الرئيسية كانت سجن تدمر، هو كل يعني إذا بتقول كل الفروع فيها جهنم، فيها فرع غرفة من جهنم كل فروعة. بس جمعوا كل هالغرف هودي أخذوهن على تدمر. حاولنا الاتصال بوزير العدل، حدا جاوبني من عنده، قال لي أنت بتدور على 622 معتقل، نحن عنا 280,000 مخفي قسرا، هودي مزجوا بعضهم بمقابر جماعية، علينا البحث عن عليهم.
2: بعد عقود من الزمن أقر البرلمان اللبناني القانون الخاص بالمفقودين والمخفيين قسرا، كما تأسست الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين، لكن نضال آلاف الأمهات متواصل ليومنا هذا لمعرفة مصير أعزاء لهن. حددت الهيئة الوطنية للمفقودين قسراً مناطق في لبنان يفترض خلال المرحلة المقبلة أن يبدأ التفتيش فيها عن مقابر جماعية بهدف الوصول إلى ما يطالب به أهالي المفقودين، وهو معرفة مصير أبنائهن وأزواجهن ولو طال الزمن على قضاياهن. أحمد شلحة، تي آر تي عربي، بيروت.
1: ارتفعت حصيلة الضحايا الفيضانات المدمرة.

0: مير التي اجتاحت شمال نيبال قرب الحدود مع الصين إلى 734 قتيلا. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال بأن 2498 شخصا ما زالوا مفقودين في حصيلة لا تزال غير نهائية. وفي الصين أعلنت وسائل الإعلام الرسمية مقتل 16 شخصا، فيما لا يزال 546 آخرون مفقودين جراء الكارثة. وصلنا بكم النظر الكرام إلى نهاية هذه النشرة، العودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. أسرى، تكامل التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يتصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بين الاعتقال الإداري وتمديده والتهديد بالاعتقال وصولا إلى التضييق عليهم في المعتقلات. أعداد المعتقلين من الصحفيين والصحفيات تجاوز العشرات وسط غياب المتابعة والملاحقة القانونية. فلماذا يصر الاحتلال على قمع حرية الكلمة وأقلامها عبر استهداف الصحفيين والإعلاميين؟ وما دور المنظمات والنقابات والهيئات الدولية في التعريف بانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية المحتلة؟
1: فرحة لم تكتمل في منزل عائلة عمارنا بمخيم دهيشة في بيت لحم. كانت العائلة تنتظر الإفراج عن نجلها الصحفي أسيد قبل تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة في اللحظات الأخيرة، فيما لا تزال شقيقته الصحفية إسلام معتقلة منذ 4 أشهر.
2: الله الذي لا تضيع عنده الودائع.
3: كان بيخلص التوقيف تبعه في 25/8 واستعدينا للإفراج عنه، حتى المحامين كانوا متفائلين، ولكن تفاجأنا بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري له، اللي بسموه التمديد، لمدة 6 أشهر. نعم، في أول شهر 5 اعتقلت بنتي إسلام العمارنة، وتم التحقيق معها على خلفية صحفية، وقال لها المحقق، قال لها احنا جايبينك عشانك صحفية مش عشان أمور أخرى.
1: في المنزل ينتظر أطفال أسيد والدهم، وعلى الجانب الآخر تنتظر طفلة إسلام والدتها. غياب لا يجد الصغار تفسيرا له سوى أن والديهم صحفيان، وأن عملهما الصحفي بات سببا للاعتقال والتغييب.
4: بتروح بتصور هيك حدا بتصور الناس.
5: بعتقل الصحفيين عشان بيصوروا ويعني بيحكوا يعني بينقلوا عن العالم أخبار عن العالم يعني.
1: معدات وكاميرات بقيت شاهدة على الغياب في وقت طال فيه الاعتقال أو تمديده والتهديد 5 صحفيين على الأقل في جنوب الضفة الغربية خلال أقل من 10 أيام.
6: من ضمنهم 4 إلى 5 صحفيات وإعلاميات، ومن أيضا من منذ بداية العدوان لحد هذه اللحظات تم اعتقال واستهداف في الضفة ما يقارب 260 صحفي.
1: ويستمر الاحتلال في احتجاز 40 صحفيا وصحفية، بينهم 19 معتقلا إداريا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وخلفهم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المهنة وأهلها. هنا في الضفة الغربية لا تقف آثار استهداف الاحتلال للصحفيين عند حدود الاغتيال أو الاعتقال، بل تمتد لمحاولة كتم الصوت وحجب الصورة عن واقع يزداد قسوة كل يوم. معادلة معقدة تتلاشى فيها المساحة المتاحة لنقل الرواية، بينما تتسع فيها رقعة الكارثة على الأرض. سامر وشترة، عربي، الخليل.
0: وللنقاش أرحب بضيفي، وينضم إلينا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلم الأعرج، كما ينضم إلينا أيضا من بيت لحم رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحم. إذا ما بعد الترحيب بكما، أبدأ من رام الله معك أستاذ حلمي، حيث تتزايد في الآونة الأخيرة طريقة استهداف الصحفيين الفلسطينيين لتتحول إلى سياسة ممنهجة، بل واستهداف أيضا ما يتعلق بالبيئة المحيطة والاجتماعية للصحفيين أثناء أداء مهامهم. نتساءل عن الأسباب وراء ذلك.
7: نعم، يعني ما قبل 7 أكتوبر وأكثر ما بعد 7 أكتوبر أصبحت عمليات قمع الحريات والرأي والتعبير، وحتى أي كلمة يكتبها أي مواطن سواء في الضفة الغربية القدس أو حتى في 48 يتعرض للملاحقة وللاعتقال.

0: فما بالك بحال الصحفيين، مرآة الشعب الفلسطيني وجنود المجهولين الذين ينقلون الحقيقة للعالم عن جرائم الاحتلال، يوثقونها بالصوت والصورة وينقلوها للعالم أجمع ليقولوا بأن هذا الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية زورا وبهتانا هو قاتل ودموي ويعتدي على المواطنين ويعتدي على الصحفيين، يقتل الأطفال، ينكل بالجميع بما في ذلك النساء والشيوخ، ويرتكب جرائم الإعدامات الميدانية. هذه الرسالة القوية والتي تنقل بشكل موضوعي ومسؤول ومهني من قبل هؤلاء الصحفيين الذين يحملون ترخيصا ويلبسون اللباس الرسمي لعمل الصحفي، هذا الاحتلال لا يريد هذا الدور لنقل الحقيقة للعالم، لأنها أزعجته وعرته. طيب. وأصبح أستاذ حلمي،
1: سنأتي
0: اليوم
1: على ذكر هذه التفاصيل بشيء من التفصيل، خاصة مع تزامن ذلك مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. ولكن أستاذ محمد، دعنا نضيء معك على شيء ولو بسيط الآن مما يعانيه الصحفيون الفلسطينيون أثناء أداء مهامهم في الضفة الغربية. تتعدد أشكال المعاناة، من استهدافات، من أيضا إعاقة لعملهم أثناء وصولهم عبر نقاط تفتيش، حواجز عسكرية، ما يتعلق أيضا بالأماكن التي تعلن كمناطق عسكرية مغلقة، غير ذلك من المعاناة التي يعانيها الصحفي الفلسطيني. ما الذي تم توثيقه في هذا الإطار؟
2: نعم، بعد التحية لك وللجمهور الكريم ولضيفك الأستاذ حلمي، بالتأكيد ما يحصل هو ليس باجتهادات فردية من جندي أو ضابط بالميدان، هي فلسفة ومنهجية من أعلى مستوى سياسي لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه استهداف الحالة الصحفية بغرض اجتثاث الحالة الخبرية. وهنا المعاقب ليس فقط الصحفي، بل الذي يعاقب أيضا هو الجمهور المتلقي صاحب الحق بالمعلومة. فالمطلوب وعد هذه المعلومة عبر سلسلة الإجراءات اللي لها علاقة يعني وصولا بالقتل والذبح كما حدث بقطاع غزة، نحو 264 زميل وزميلة ارتقوا شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة نتحدث عن بيانات نحو 250 زميل وزميلة تعرضوا للاعتقال والتوقيف، بقي منهم نحو من 40 إلى 45 زميل وزميلة حتى اللحظة هم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن مئات الانتهاكات والاعتداءات ذات العلاقة تحديدا باحتجاز الطواقم ومنع الوصول إلى الأحداث لكي لا يكون هنالك خبر فلسطيني، لكي لا تكون هنالك حقيقة، لكي يستطيع الاحتلال أن يكيف الأخبار فقط. قنوات العالم ستكون ملزمة، ما فيش أي أخبار في بيان مما يسمى من جيش الاحتلال، فوسائل الإعلام تتبنى هذا البيان لأن الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين منعوا من الوصول إلى أماكن التغطية. من أكبر الملاحظات هنا أيضا هو الاستهداف أيضا بالسنوات الأخيرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. صحيح. بشكل مرتفع، مما يشير إلى حالة الإفلات والإنفلات من قبل المستوطنين بقرار من هذه الحكومة باتجاه إيقاع الأذى بالجموع الصحفية،
1: وارتفاع أيضا يعني أعداد الشهداء من الصحفيين. أستاذ محمد،
2: نعم،
1: ارتفاع أعداد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين أيضا، يعني علما بأنه تم توثيق أكثر من 300 انتهاك واعتداء بحق الصحفيين فقط منذ بداية هذا العام.
2: نعم، يعني من بداية هذا العام، يعني المؤشر على اعتبار أن الموضوع غير مرهوب.

0: مرهون بجغرافيا معينة وغير مرهون بزمن جية. والدليل استمرارها من 7 أكتوبر حتى اليوم في حالة تصاعدية لها علاقة باغتيال الصحفيين، وبالتالي الارتفاع الأكثر حتى لو مؤشر القتل في انخفاض عن مستوى نصف العام الماضي، إلا أن الضرر ما زال واقع على الجموع الصحفية حتى لو كان بأشكال وأدوات مختلفة ومتعددة. مثلا في الضفة الغربية ارتفعت ظاهرة الدهس، دهس بمعنى الدبابة الإسرائيلية والجيب الإسرائيلي يحاول يعني أن يصعد على أجساد الصحفيين، وهذا موثق بالعديد من المواقف التي كانت من قبل جيش الاحتلال. موضوع إطلاق النار بشكل مباشر لإرهاب وترهيب الصحفيين، عوضا عن الغاز المسيل للدموع أو الضرب بالهروات، رغم أنه الغاز طبعا هو انتهاك واعتداء في كل العالم، شيء فج وخطير، إلى أنه أصبح يعني ينظر له بليونة أمام عملية القتل. وهذا التنميط هو تنميط خطير جدا بمسلكية جيش الاحتلال اتجاه الحالة الصحفية.
1: نعم أستاذ حلمي، على ذكر هذه المسلكية الآن أو هذا النهج الذي أصبح سياسة في الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين، يعني أشرت حضرتك في معرض حديثك بأن هنالك محاولات للاحتلال لوأد المعلومة أو الحقيقة، يعني الجميع يعلم بأن الصحفي خاصة الفلسطيني هو العين الناقلة للحقيقة خاصة، وأنه يعمل في مرمى النيران. نتساءل الآن وفي ضوء أيضا ما تفضل بذكره أستاذ محمد من بيت لحم، ما الذي يجعل الحقيقة أو نقل الحقيقة والمعلومة تحديدا في هذا الظرف ما بعد 7 أكتوبر كما أشرت مخيفا للاحتلال الإسرائيلي؟ يعني هل بات هنالك حساب لشكل الرأي العام أو ردود فعله على هذه الانتهاكات أو على ما يتعلق بكشف الحقيقة التي يعيشها الفلسطيني؟
2: نعم، يعني لأنه الاحتلال ما قبل 7 من أكتوبر كان قادر على نقل روايته بطريقة ربما تكون مسموعة لدى البعض، وفلسطين لم تكن معروفة للكل كشعوب في كل أنحاء العالم، وكان هذا الاحتلال يمارس الدماغوجيا، التضليل والتزوير، ويقدم رواية مزيفة ولكنها يعني تمر بدون فحص، بدون توقف، بدون محاسبة، رغم أن أعداد كبيرة في هذا العالم دولا وشعوبا ومؤسسات كانت تدرك الحقيقة لأنها مطلعة. لكن ما بعد 7 من أكتوبر وخاصة بعد الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية التي أكدت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونقل هذه الإبادة بالصوت والصورة خاصة قتل الأطفال وتدمير المنازل بشكل منهجي واسع النطاق، العالم كل العالم شاهد صمود الشعب الفلسطيني من جهة وتضحياته من جهة أخرى وجرائم الاحتلال بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. فاليوم هزمت هذه الرواية الإسرائيلية المزيفة وانتصرت الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني باعتباره شعب مناضل له حق في تقرير المصير والدولة وعودة اللاجئين. اليوم الكل يعلم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل أصبحت معزولة ومنبوذة وملاحقة أفراداً وحكومة ودولة، بما في ذلك رئيس هذه الدولة أو رئيس هذه الحكومة نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. هذا كله من جهة بفعل هذا النضال والصمود للشعب الفلسطيني، وبفعل دور أحرار العالم أيضا الذين ساهموا في نقل الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأساس من إبداع ونضال وصمود الصحفي الفلسطيني

0: في الضفة الغربية وخاصة في قطاع غزة،
1: نعم
0: ولذلك استهدف هؤلاء بالموت الجماعي، بالإعدامات الجماعية، بتدمير وكالات الأنباء حتى الأجنبية بسيف القدس، وليس فقط يعني ما بعد 7 من أكتوبر.
1: نعم
0: إذن وعلى مرأى ومسمع العالم، يعني كان يصور الاحتلال من خلال طائراته عملية القصف قبل أن تبدأ ولحظة يعني التدمير لوكالات الأنباء. وصلت هذه الحقيقة إلى العالم. طبعا هذا الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط الرأي العام العالمي، القانون الدولي والدولي الإنساني، إلى أن وصل إلى لحظة أصبح فيها معزولا ومنبوذا.
1: طيب استاذ حلمي،
0: وهذا
1: سنأتي
0: بفعل الحقيقة،
1: سنأتي على
0: ومن
1: الادوار
0: ينقل هذه الحقيقة
1: المتعلقة يعني بالمجتمع الدولي في هذا الإطار. ولكن استاذ محمد، أشرت خلال حديثك عن جملة من معاناة الفلسطينيين وما تم توثيقه أيضا من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحقهم. عمل الصحفي الفلسطيني تحديدا فيما يتعلق يعني كما أشرنا في مناطق عسكرية مغلقة، في حواجز يتم اجتيازها لربما بصعوبة بالغة قد تكلف الصحفي الفلسطيني حياته، ما يتعلق أيضا بالعمل في الإضرابات التي يتم إعلانها بين الفينة والأخرى، استهدافهم كما أشرت بالرصاص بشكل مباشر أو بالقنابل الصوتية، الغاز المسيل للدموع إلى غير ذلك. الظروف التي يعمل بها الصحفي هي ظروف صعبة، ولكن هل بات الواقع أو البيئة التي يعمل بها الصحفي أمرا لا مفر منه، لا يمكن تجاوزه، أم أنه بالإمكان أن يتم تجاوز كل هذه المعضلات للصحفي الفلسطيني في محاولات لنقل الحقيقة؟
2: يعني قد يكون سؤال يعني فلسفي
1: موجع
2: إنساني في هذا الجانب. للأسف لا توجد إضاءة تحديدا ولا اعتبار من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه يعني هذا الواقع المأساوي اللي مليء أيضا بالإنسانية. أكيد بالنهاية الصحفي إنسان، وأكيد أي واحد فينا بغض النظر عن مهنته لما بخرج من بيته في أي مكان بالعالم، الوضع الطبيعي إن عائلته في انتظاره ما بعد انتهاء ساعة العمل. ولكن للأسف يعني هنا الوضع مختلف تماما. نتحدث مثل ما ذكرت مع البداية، نتحدث عن 264 من بداية 7 أكتوبر إلى هذا اليوم شهداء ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي. يعني أنت تخيلي بأنه عدد من أصيبوا بالرصاص وشظايا الصواريخ من الصحفيين هو أعلى ممن أصيبوا نتيجة الركل أو الاعتداء بالهروات أو الاعتداء بالغاز المسيل للدموع. وبالتالي حتى يعني أكثر من 250 أيضا من المصابين بشظايا الصواريخ هم كانوا أيضا مشاريع الشهداء، ولكن ربنا يعني لم يقدر ذلك. بالتالي حتى أنا أشرع لأحد الزملاء ممن كتبوا على الفيسبوك مثلا وعلى وسائل التواصل أن أنا بطلت صحفي، أنا بدي أولادي، أنا بدي عائلتي، أنا ما بدي أموت. وهذا موقف ما حدا يقول إنه جبان إنه لا لا لا لا، هذا موقف إن إحنا بالنهاية كمان إحنا بشر كفلسطينيين، ما حدا زينا زي أي بشر بالعالم، ما حدا يصورنا إن إحنا سوبرمان وإن إحنا جلمود صخر ما عندناش، لا لا، عندنا إحساس وعندنا مشاعر وإلنا عائلات.
1: في طاقة معينة للتحمل أيضا والعمل وفق هذه الظروف الصعبة جدا أستاذ محمد.
2: يعني صحيح يعني الظروف صعبة، ولكن هنالك ميزة ذات دلالة لها علاقة بتقاطع الحالة المهنية مع الواجب الوطني. يعني أكيد الصحفي الفلسطيني مش محايد، يعني أنا ولا مرة ممكن أكون محايد ما بين طفل فلسطيني وما بين بندقية جندي الاحتلال، لا لا لا لا لا، أنا على يمين الطفل، أنا على يمين شعبي كصحفي فلسطيني. وإذا كان معيار الحيادية غير ذلك تصبح هذا المعيار.
1: طيب أستاذ حلمي، ما يتعلق الآن بتحرك النقابات، المنظمات، التعريف بمعاناة الصحفيين،

0: كيف تتشابك الآن يعني عمل هذه المنظمات الحقوقية والصحفية في التعريف للرأي العام الدولي أو حتى لفتح ملفات تحقيق فيما يتعلق بهذه الانتهاكات؟
1: يعني واضح أن هناك دور مهم لاتحاد الصحفيين الدوليين الذي يتقاطع مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والأمين العام لهذا الاتحاد زار فلسطين أكثر من مرة والتقى مع الصحفيين الفلسطينيين ومع أعضاء ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومعلوماتي أنه قد تم تقديم يعني شكاوي ورفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب، لأن قتل هؤلاء الصحفيين وإعدامهم خارج نطاق المحاكمة العادلة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب، والكل يعرف بأن هناك إعدامات جماعية وملاحقات لصحفيين بأسمائهم كأنس الشريف، وقبل ذلك لن ننسى الشهيدة الكبيرة
0: شيرين أبو عاقلة،
1: رسولة الصحافة الفلسطينية والعالمية شيرين أبو عاقلة، وهذا قبل 7 أكتوبر، هذا كان في العام 22. يعني النية المبيتة لقتل الصحفيين هي منذ وقت طويل، ولكن استغل هذا الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها على هذا النحو ينتقم من الصحفيين كما ينتقم
0: ولإسكات الرواية الفلسطينية أيضا أستاذ حلمي، إسكات الرواية الفلسطينية ومحاولة أيضا للتغطية على الصورة الحقيقية لماهية هذه الجرائم.
1: نعم، يعني هذا ما يهدف له، هو يريد حسم الصراع أولا مع الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الضم والتهجير، وقد فشل هذا الاحتلال في الضفة كما في القطاع من تحقيق أهدافه السياسية، نجح فقط وفقط في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الصحفيين، في الضفة الغربية كامتداد لهذه الجريمة، وعلى ساحات السجون بما يفعل بالأسرى، ولكن هو هزم سياسيا وهزم على مستوى الرأي العام العالمي، وهنا تتجلى قوة وعدالة القضية الفلسطينية.
0: نعم، لتحقيق هذه العدالة أستاذ محمد، ما الذي من الممكن أن يعمل الآن على تسريع إجراءات التحقيق، اتخاذ خطوات بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة تحديدا بحق الصحفيين الفلسطينيين، في ضوء طبعا ما تفضل بذكره؟
2: نعم، يعني سعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال العديد من الجلسات، وتحديدا حتى على المستوى يعني شخصيات سياسية وبرلمانية وسفراء، وعقد اجتماعات بغرض تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة تحت عنوان عدم الإفلات من العقاب، ليس بخصوصية فلسطين، بعمومية الحالة، لكي نستطيع كنقابة صحفيين فلسطينيين أن نلاحق قادة وساسة الاحتلال العسكريين والمستوطنين وغيرهم لعدم إفلاتهم من العقاب بقرار أممي. كذلك نسعى، ما زلنا يعني في المضمار القانوني اللي له علاقة بمحكمة الجنايات الدولية، قدمنا أكثر من ملف ونجحنا بالإيفاء بكل المتطلبات والشروط لدى محكمة الجنايات الدولية لقبول هذه الطلبات. وكذلك يعني مثلا المحاكم الفرنسية وبعض المحاكم، حيث يتاح لنا كنقابة صحفيين أن قوانين هذه الدول تسمح بملاحقات في هذا الجانب، سنبقى على في هذا المضمار. يعني هنالك العديد من الخطوات القانونية والحقوقية المتاحة لنا التي نعمل على
0: التي نتمنى أن تثمر. أستاذ محمد، وأنا أشكر انضمامكما معنا في هذه الحلقة من بيت لحم، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أستاذ محمد اللحام، كما أشكر أيضا من رام الله مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، فشكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: Allah.

الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، والاحتلال يدرس نقل جزء من قوته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاق

لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. وإيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها.

الناظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدة قصرة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرة أن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها لبلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما داهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد والبيرة شمال المحافظة. أدلت الأمم المتحدة باستمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لعائلات في بلدة قصرة في نابلس وانتهاكات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرة لا تزال معزولة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين. وأضاف أنه وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام تسببت بإصابة نحو 1040 فلسطيني. يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية بحسب ما ذكرت به صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت المصادر إلى أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في ظل رغبة اليمين الإسرائيلي باندلاع صراع أكثر حدة في الضفة الغربية. كما قالت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن هناك مخاوف من أن أطرافا بالحكومة معنية بالتصعيد في الضفة لاعتبارات سياسية مشددة على أن الجيش لن يدعم خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إنه المسؤول المباشر عن تجديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، وجاءت تصريحاته خلال دخوله زنازين أسيرات فلسطينيات، حيث اشتكت إحدى الأسيرات من سوء ظروف الاعتقال ونقص الحاجات الشخصية وعدم تلقي العلاج، إضافة إلى عدم القدرة على الاستحمام منذ 3 أيام. قتل شاب من بلدة جلجولية وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق دقائق وفي موقعين متقاربين بمدينة يافا. وبحسب الطواقم الطبية أعلن عن وفاة الشاب في المكان، فيما نقل المصاب الآخر إلى المستشفى بحالة خطيرة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بأراضي 48 منذ بداية العام إلى 154 قتيلا. استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس. وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ 3 سنوات استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. أعلن جنوب أفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة

0: التي أمرت بها في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد.
1: ملف تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود إلى الواجهة من جديد مع إعلان جنوب إفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها. وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قالت في بيان إن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الاضطهاد ويحشرون في مساحة تتقلص باستمرار ويجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها. يشير البيان إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقها. ويختم البيان بتعهد جنوب إفريقيا بمواصلة استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة. وتعد خطوة جنوب إفريقيا استكمالاً لما بدأته من قبل، حين رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وفي 7 أغسطس عام 2024 قدمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وبعد جلسات محاكمة علنية أصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في يناير ومارس ومايو عام 2024، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تلتزم إسرائيل، بل وصل الأمر حد شن البيت الأبيض هجوما على المحكمة ورئاستها بإعلان فرض عقوبات أمريكية على مسؤوليها في محاولة ابتزاز وتهديد لثني المحكمة عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ويبقى السؤال حول مدى قدرة جنوب إفريقيا اليوم على إعادة تفعيل ملف محاسبة إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحليف القوي المقرب لإسرائيل، والذي حقق لنتنياهو مطالب لم يحققها سابقه.
0: قالت وزارة الخارجية التركية أن الافتراءات الإسرائيلية التي تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان تعكس العقلية الجبانة والفاسدة للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتها بنيامين نتنياهو. وأضافت الخارجية التركية أن الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول على المستويين السياسي والقانوني بعد ارتكابهم إبادة جماعية في غزة. وأكدت الوزارة أيضا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي بسبب نزعتها التوسعية. وقالت أن أساليب الدعاية التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية لم تعد تحقق نتائج. كما أكدت أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان اتخذت موقفا صادقا وحازما إزاء الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو. طلبت الخارجية الأمريكية حزب الله بتسليم سلاحه، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان. وقالت أن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لأمن لبنان وسيادته، مشيرة إلى أن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن يعتبر الحكومة المحاور الشرعي الوحيد. واتهمت الوزارة حزب الله بتلقي أوامر من إيران ورفض التواصل مع الدولة اللبنانية أو مع واشنطن. باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية أعمال تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزهور الشرقي. ويهدف الجسر إلى ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي. ويعد الجسر الثاني من نوعه والذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد تركيب جسر مماثل في مدينة دير الزور. إلى ليبيا، إذ بدأت في العاصمة الليبية طرابلس مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المسخر للجنة

الحوار الليبي المصغرة على الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتا إن الاتفاق على القوانين الانتخابية

0: إلى حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها، وأكد أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وقال إن بلاده ستواصل إجراءاتها للدفاع عن نفسها ومواجهة من وصفهم بالأعداء وأنها مستعدة لأي سيناريو، وشدد على أن مضيق هرمز مغلق وأنه لا يمكن لأي سفينة المرور من المضيق دون التنسيق مع طهران. كما ورفضت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز مؤكدة استمرار إجراءاتها فيه، ووصفت البحرية التصريحات بأنها محاولة للسيطرة على أسعار النفط، وأكدت البحرية في بيان لها أن القيود ستستمر حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة باتفاق وقف الحرب. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت بشأن إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، وقال مسؤول أمني إيراني إن التصريحات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة وتصوير الممر الجنوبي على أنه آمن والشمالي على أنه غير فعال. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين، وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة. أعلنت روسيا أنها تستعد لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة داخل أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لضربات مكثفة على المنشآت ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنى التحتية المدنية وعلى قطاع النفط والطاقة الروسيين. أصيب 3 أشخاص على الأقل واندلعت حرائق بهجمات روسية استهدفت كييف وزاباروجيا وفينيتسا الأوكرانية، وقالت السلطات المحلية إن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مبنى في حي هولو سفيسكي بالعاصمة كييف، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، كما اندلع حريق في مبنى ملحق بمنزل في قاعدة فينيتسا جراء هجوم دون ورود أنباء عن إصابات هذا، وشن الجيش الروسي هجوما على مستودعات في زاباروجيا واندلع حريق في الموقع عقب الهجوم. تستعد آلاف العائلات السودانية في مصر للعودة إلى وطنها في إطار مبادرة الأمل الهادفة إلى مساعدة الراغبين في العودة الطوعية بعدما استتب الأمن في المناطق التي استعادها الجيش من قوات الدعم السريع.
1: طائب قليلة يحملون فيها ما تيسر من أمتعتهم للعودة إلى السودان من جديد، يرافقهم شوق لوطن غادروه على عجالة وذكريات عاشوها في القاهرة حيث كان ملجأهم. آن الأوان أن يلتئم الشمل من جديد، هكذا قرر شيخ الدين صالح، فابنه الأكبر في السودان وعائلته الكبيرة هناك، ومدينتهم باتت صالحة للحياة حتى وإن بدأت من الصفر مجددا.
2: البلد بقى أمان كويس، والكهرباء جات والموية جات، وكان مخوفنا الكهرباء والموية، والحمد لله الكهرباء والموية جات. نعم العفش راح،

0: لكن شنو؟ البيت موجود، الواحد في بيته ان شاء الله ينوم تحت في البلاط كويس. والله مصر ما قصرت معانا، والله انا سنه واربع شهور ما شفتها يعني واحد كشر لي في وشي.
1: هي واحده من اسر كثيره قررت العوده، ولكل منهم قصه مختلفه وان تشابهت احوالهم في الغربه عن الوطن.
2: انا طبعا راجع السودان شرق النيل، مدينه شرق النيل، والسودان الحمد لله هسه حاليا وضع بقى امن يعني الحمد لله، والكهرباء رجعت والمويه رجعت، وانا طبعا طارج عندي امتحان برضه
3: هسه قريب سنه، وجيت عشان العلاج والحمد لله وتمام الحمد لله، والبلد هسه حاله استقره وبتاع، يعني ما في داعي للنزوح ولا باقي للكلام.
1: تتحرك هذه الحافلات ضمن مبادرة الأمل، وهي مبادرة شعبية مدعومة رسميا كما يقول القائمون عليها، لمساعدة السودانيين الراغبين في العودة طواعية إلى بلادهم. رحلات مجانية تبدأ في القاهرة ولا تنتهي إلا بوصولهم إلى السودان.
4: وتمكنت اللجنة حتى الآن وبفضل الله في غضون 6 أو 7 أشهر من نقل حوالي 50,000 عائد طوعي إلى بلادهم إلى مختلف الولايات في السودان، ولا زالت المسيرة مستمرة، وكما ترى الآن الميدان يكتظ بالراغبين حتى أن الطلب أكبر من العرض المتاح الآن، لكن اللجنة تجتهد لتعبئة الموارد.
1: مشاعر متداخلة بين الحنين إلى وطن تركوه وملجأ بديل يغادروه، في كل ذكريات وصداقات، ماض أليم من الحرب لم يمحه سلام عاشوه هنا، ومستقبل الوطن فيه لم يعد كما تركوه، عودة يعلمون أنها تواجه احتمالات متعددة.
5: هذا المشهد بالنسبة لكثير من السودانيين العائدين إلى وطنهم ينهي سنوات عاشوها بين لزوح ولجوء. قوافل الأمل بالنسبة لهم ليست مجرد اسم، بل أمل يتجدد عنوانه. الطريق إلى الوطن ليس بعيدا مهما طال الغياب. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
6: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لعيد النصر أن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة والسلام والاستقرار رغم استفزازات الذين يتغضون على انعدام الاستقرار. وقال أردوغان أن تركيا تسعى إلى مواجهة الظلم والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم، ولا تتردد في دفع الثمن عند الضرورة. أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطات البلاد.
7: اخترنا مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل خلافاتنا إلى تعاون، والتعاون إلى استثمار وإنتاج ورفاهية ونتائج ملموسة للشعب الفنزويلي. أشكر الرئيس دونالد ترامب والوزير روبيو على جهودهما والفريق الفنزويلي بأكمله الذي كرس وقته للتوصل إلى هذا الاتفاق، لكن هناك أمراً يجب أن يكون واضحاً تماماً. تحتفظ فنزويلا بملكية مواردها وسيادتها عليها مع توظيف رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم انتعاش صناعة استراتيجية تضررت بشدة من العقوبات.
6: رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي وفقا لنتائج نهائية للاستفتاء. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الأيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن نحو 53% من الأيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مقابل تأييد 47.2%. يحيي العالم في 30 أغسطس كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المخفيين قسرا وأسرهم. وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الآلية، وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم نظرا إلى عدم الإبلاغ عن كثير من الحالات. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري يمثل

0: يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. خلال سنوات الصراع الثلاث في السودان وثقت السلطات اختفاء أكثر من 11,000 شخص، منهم 300 سيدة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وأشارت إلى أن العدد ربما يكون أكبر بكثير من المبلغ عنهم في وقت تطالب أسر المفقودين بضرورة معرفة مصير ذويهم.
1: أكثر من 3 سنوات وأسرة طلحة أحمد علي تعيش على أمل معرفة مصيره. طلحة اعتقلته قوات الدعم السريع وانقطعت أخباره، لكن صورته بقيت ملاذ أسرته الصغيرة والكبيرة، فقد ترك وراءه أسرة معلقة بين الأمل والخوف لا تملك إجابة شافية عن مكانه أو مصيره.
2: كان المعتقلين كانوا في قري كلهم طلعون ودوهم شندي وهو ما كان معهم، وكلهم أكدوا أنه ما كان معهم في المعتقل بتاع قري، معناه من الجيلي إما ودوه معتقل آخر وما عارفين الحاصل شنو. فالأخبار بتقول يعني أنه من المعتقل ودوا ناس ليسوبة ودوهم في الخرطوم، وأخيرا يعني ودوا عدد كبير جدا منهم لنيالة.
3: كذا مرة بقولوا في جهات وبنزعة يعني وبنصل، لكن ما بنلقى حل يعني للموضوع، فأتمنى يعني من كل الجهات نعرف الحاصل شنو، عشان بجد يعني أملنا كبير في ربنا إنه في يوم من الأيام يجوا راجعين.
1: أكثر من 11,000 مفقود، بينهم أكثر من 300 امرأة بحسب الحكومة السودانية التي قالت إنها بدأت إجراءات حصر المحتجزين والمفقودين وفتحت الباب أمام الأسر لتقديم البلاغات تمهيدا لجمع المعلومات والتحقق من مصير ذويهم.
4: الحكومة وافقت مبدئيا على مبدأ قدمته كان لجنة الصليب والأحمر حق تبادل الأسرى، وده يمكن يكون في ناس كتار جدا جدا يمكن يرجعوا به، إذا تم تنفيذه كاملا، لأنه لسه المسألة الآن تحت المشاورات، يعني ما في خطة كاملة أو لكن في التزام مبدئي من الحكومة. ودي فيها ما بيكون بس العسكريين، لأن في مدنيين أخذوا قسريا مع العسكريين.
1: حرب السودان لم تضع أوزارها بعد، ما يضاعف أعداد ضحايا الاختفاء القسري، فالمفقود قد يغيب عن المكان لكن السؤال عن مصيره لا يغيب عن ذاكرة عائلته.
5: هنا لا يكاد بيت يخلو من قتيل أو مفقود. في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري تتجدد أسئلة آلاف الأسر عن مصير أبنائهم الذين اختفوا منذ اندلاع الحرب عام 2023 بانتظار خبر يضع حدا لسنوات من الانتظار والقلق. طارق التجاني، تلتي عربي، من منطقة السقاي شمالي الخرطوم بحري.
0: ومن السودان إلى لبنان، وفي ذات السياق إذ يتواصل نضال أهالي المفقودين قسرا خلال الحرب الأهلية رغم مرور أكثر من 4 عقود إلى اختفائهم. في المقابل تتواصل الجهود لمعرفة مصير مئات المعتقلين في السجون السورية خلال حكم الأسد.
6: منذ 43 عاما تناضل سهاد لمعرفة مصير زوجها الذي اختطف في مدينة علي بجبل لبنان أوائل 80s، ومنذ ذلك الحين أصبح مفقود الأثر مثله مثل أكثر من 17,000 شخص فقدوا خلال فترة الحرب الأهلية.
7: أنا ختيرت، أولادي كبروا صار عندي أحفاد، بس العزيمة ما تغيرت، عم ننبش، تفرغت أكتر، وصار لي من 2000 تقريبا أكتر موجودة بهيدي القضية. وأول ما طلعت تقاعد صارت حصريا اهتمامي الأول، لأن ولادي كبروا دوري عملته معهم، وهلأ من حقه أنه نضل نبرم ونطالب ونحرك القصص هو وغيره. بطلت عم نبش بس على جوزي،

0: لا تقتصر قضية المفقودين على من اختفوا قصرا داخل لبنان، بل تمتد إلى المفقودين اللبنانيين داخل السجون السورية أيام نظامي حافظ وبشار الأسد. يروي علي أبو دهن تجربته في السجون السورية من خلال كتابه عائد من جهنم، ويشير إلى أن قصة هذا الكتاب تروي حكايات أكثر من 600 معتقل اختفى أثرهم في سجون النظام السوري السابق.
1: جهنم الرئيسية كانت سجن تدمر، هو كل يعني إذا بتقول كل الفروع فيها جهنم، فيها فرع غرفة من جهنم كل الفروع، بس جمعوا كل هالغرف هودي واخذوهم على تدمر. حاولنا الاتصال بوزير العدل، حدا جاوبني من عنده، قال لي انت بتدور على 622 معتقل، نحن عنا 280 ألف مخفي قصرا، هودي مزجوا بعضهم بمقابر جماعية، علينا البحث عن عليهم.
0: بعد عقود من الزمن أقر البرلمان اللبناني القانون الخاص بالمفقودين والمخفيين قصرا، كما تأسست الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين، لكن نضال آلاف الأمهات متواصل ليومنا هذا لمعرفة مصير أعزاء لهن. حددت الهيئة الوطنية للمفقودين قصراً مناطق في لبنان يفترض خلال المرحلة المقبلة أن يبدأ التفتيش فيها عن مقابر جماعية بهدف الوصول إلى ما يطالب به أهالي المفقودين، وهو معرفة مصير أبنائهن وأزواجهن ولو طال الزمن على قضاياهن. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال قرب الحدود مع الصين إلى 734 قتيلا، وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال بأن 2498 شخصا ما زالوا مفقودين في حصيلة لا تزال غير نهائية. وفي الصين أعلنت وسائل الإعلام الرسمية مقتل 16 شخصا، فيما لا يزال 546 آخرون مفقودين جراء الكارثة. نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، والاحتلال يدرس نقل جزء من قوته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاق لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تؤكد التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ولن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم،
6: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
5: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
4: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية اسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: تواصل قاطرة التصدير التركية تحقيق أرقام قياسية مدفوعة بزخم صناعي وتجاري تقوده كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرته بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعا ملحوظا في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو، محققة أكثر من 5 مليارات و840 مليون دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجلي بصادرات بلغت 3 مليارات و389 مليون دولار، متأثرة بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته 1.168 مليار مليون دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2.470 مليار مليون دولار، محققة زيادة سنوية 6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351 مليون دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
0: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء؟
2: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام يعني اتساع جغرافي كبير للصادرات التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقما قياسيا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات وإنما أيضا يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضا هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصاد الكلي، وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق تصديرية.

0: تماما
1: جديدة.
0: دكتور
1: هذا
0: أحمد،
1: التنوع
0: وهنا
1: الجغرافي
0: كنت أريد
1: الكبير
0: سؤالك
1: في
0: بخصوص
1: الصادرات
0: هذه
1: الطبية،
0: 54 ولاية، رفعت صادراتها فعلا خلال الأشهر الـ7. هل نحن أمام انتشار أوسع للقاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
1: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه الجغرافيا، جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا أنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية اسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في اسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك. وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات، ولم تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
0: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية، نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
1: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي مثلا تتمتع بوجود السيارات، ولا يعني ذلك ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في اسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة موقع بحري، بنيتها صناعية إلى حد كبير، الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزا مهما للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة، بدلا من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضا هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضا يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة. بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
0: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية.

0: مع الاقتصادات الآسيوية، أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
1: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولا، العامل التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال 20 عام الماضية وجعلته مناط الاستثمار الأول. العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيرا. كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة. الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة. رأينا أكثر من 13 ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي الموارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي. وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة، وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية. ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدرة للصادرات التركية على هذه، لا يمكن أن نسميه نموا في الاقتصاد، هذه قفزات وقفزات كبيرة. تركيا تقفز لأعلى، ولا يمكن أن نسمي هذا نموا. النمو يكون 0.5% 1%، أما مثل هذه القفزات الكبيرة ولعدة سنوات متتالية في جانب المؤشرات الصادرات الكلية أو حتى على مستوى الولايات التركية، هذه يجب أن تسمى قفزة وتحرك هيكلي كبير. نعم. يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاستثمار.
1: من هنا تبدأ الحكاية من أولى عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام البطاقات المصرفية بعد أكثر من عقد من الانقطاع. تحركات عملية قادتها شركة عالمية مثل ماستركارد

0: بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
1: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، وأيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
0: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آلية الاندماج المالي. في الشارع وقطاعات الأعمال تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
2: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
0: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
3: للنقاش معنا من غازي عنتابة الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
4: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخالها إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية، وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجها في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، نحتفي ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة. نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن يعني البناء عليها سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد أنها مولدا لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات.

0: تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري مع هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات 4.5 عقود من الظلام.
1: إلى أي مدى أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
0: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنك السوري. ثالثا يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة، حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرساميل الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة، العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من المؤسسات المالية الدولية للعمل داخل سوريا. كل يعني هذه ستنعكس، ولنسميها النقطة الأخيرة، كل ذلك محمد سينعكس إيجابا على توطين معايير الشفافية والحوكمة والامتثال داخل البنية المالية السورية، وبالتالي هذا يجعلنا بلدا طبيعيا نشبه تركيا، نشبه الأردن، نشبه دول الخليج، نشبه أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة.
1: أستاذ مرشد،
0: صحيح لم نحصل على شيك مالي، لكن
1: ربما الشيك المالي في الطريق. أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات. ما الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
0: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد دخول السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة حكومية واعية بالأثر الإيجابي لهذه الخطوة. بمعنى صياغة أطر تشريعية وقانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتقدم لهم في الوقت نفسه مزايا أو محفزات للدخول في السوق السورية، علاوة على أن السوق السورية بحد ذاتها يعني لأنها كانت منقطعة لعقود طويلة عن تلقي الاستثمارات، هي أرض عطشة لهذه الاستثمارات، هي أرض أصلا جذابة لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا، لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذن الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع، لتصميم

0: سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
1: نعم.
0: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أن طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة، وهي علاقة قادها محمد ياسر برنية، وهذه يعني تحسب له وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي. يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائد اقتصادية جدا جدا عالية. نعم، نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع المؤسسات، مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التمويل الأمريكية والأوروبية، لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
1: الأستاذ مرشد النايف الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: شو بدك تاخذ فيا؟
1: ليش حكيت؟ دمرت صار عليها ليش حكيت؟

الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى، والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها. السلام عليكم. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرى في الضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجلود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير في رام الله. وشملت الاقتحامات بلدة سلواد بير زيت شمال المحافظة. أدانت الأمم المتحدة استمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلات في بلدة قصرى في نابلس وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرى لا تزال معزولة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، وأضاف أنه وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام تسببت بإصابة نحو 1040 فلسطينيا. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين يقفون وراء نحو 90% من الحرائق التي استهدفت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2023 بالتزامن مع عمليات حرق ومصادرة لأملاك جديدة.
1: تعيث قطعان المستوطنين فسادا في الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة منازل الفلسطينيين ومحرقة ممتلكاتهم وأراضيهم في محاولة لاقتلاع جذورهم منها.
2: هاي في أراضي أبو فلاح اليوم مع أهالي القرية مع مجموعة من المتضامنين الأجانب، يعني بنحاول الوصول للأرض اللي يعني من تقريبا من أول الحرب الناس ما استطاعوا الوصول لها نتاج العربدة المستوطنين ومحاولة الاستيلاء عليها وقطع الأشجار.
1: 900 حريق استهدف منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية خلال 3 سنوات ونصف، 88.8% منها نفذها مستوطنون إسرائيليون وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. ووثقت الهيئة بين يناير 2023 ويوليو 2026 إشعال المستوطنين 799 حريقا مقابل 100 حريق نسبت إلى الجيش الإسرائيلي
3: كاملا، لكن بقي مصحف الله كتاب الله عز وجل، ومن ضمن الآيات الموجودة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم اللعنون والله معكم.
1: وتظهر بيانات الهيئة تركز أكثر من 60% من حالات الإحراق في نابلس ورام الله والبيرة، حيث سجلت الأولى 281 حريقا والثانية 271. ولا تقف تداعيات هذه الاعتداءات عند الخسائر المادية، إذ شهدت الفترة نفسها تهجير 121 تجمعا فلسطينيا كليا أو جزئيا، بينها 46 تجمعا أفرغت بالكامل. وبحسب معطيات الهيئة المستندة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تجاوز عدد المهجرين 6200 فلسطيني، بينهم أكثر من 3000 طفل، فيما هجر 2300 شخص خلال العام الحالي وحده.
4: يا سيدي سيادة، احنا بنقعد تحت القلعة هذه، ما الناس بتهجرش من بلادنا، هذه بلدنا عشنا فيها، ما بنتهجر منها، يعني مهما يسوي الاحتلال مش طالعين.
1: إحراق الممتلكات وإغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه، اعتداءات تشكل حلقات متصلة ضمن ما يوصف بالبيئة القهرية الطاردة التي تجعل الحياة في بعض التجمعات أكثر صعوبة. ولا يقتصر أثر حرائق المستوطنين على تدمير

0: تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى ضرب مقومات الحياة وبث الخوف وترسيخ التهديد المتكرر في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل. لكن استمرارهم في أرضهم يبقي الصمود في مواجهتها عنوانا موازيا للمشهد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إنه المسؤول المباشر عن تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين. وجاءت تصريحات بن كفير خلال دخوله زنازين لأسيرات فلسطينيات، حيث اشتكت إحدى الأسيرات من سوء ظروف الاعتقال ونقص الحاجات الشخصية وعدم تلقي العلاج، إضافة إلى عدم القدرة على الاستحمام منذ 3 أيام. قتل شاب من بلدة جلجولية وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق دقائق وفي موقعين متقاربين في مدينة يافا. وبحسب الطواقم الطبية أعلن عن وفاة الشاب في عين المكان، فيما نقل المصاب الآخر إلى المستشفى بحالة خطيرة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في أراضي 48 منذ بداية العام إلى 154 قتيلا. إلى التطورات الحاصلة في قطاع غزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس. وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ 3 سنوات استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. قالت وزارة الخارجية التركية إن الافتراءات الإسرائيلية التي تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان تعكس العقلية الجبانة والفاسدة للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو. وأضافت الخارجية التركية أن الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو وعصابته الإجرامية بدأت تزول على المستويين السياسي والقانوني بعد ارتكابهم إبادة جماعية في غزة. وأكدت وزارة الخارجية التركية أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي بسبب نزعتها التوسعية. وقالت إن أساليب الدعاية التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية لم تعد تحقق نتائج. كما أكدت أن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان اتخذت موقفا صادقا وحازما إزاء الجرائم المرتكبة خلال عهد نتنياهو. تتواصل في قطاع غزة جهود إنقاذ وترميم ما تبقى من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تضررت جراء الحرب، وسط تحديات كبيرة تعرقل هذه المهمة. وتواجه فرق الترميم نقصا حادا في المواد والخبرات، إلى جانب صعوبة في الوصول إلى عدد من المواقع.
2: بين حجارة متناثرة وأعمدة رخامية غطاها غبار الحرب عمرها أكثر من 70 عاما، يحاول فريق تطوعي من الشبان استعادة ملامح مسجد أبو سليم التاريخي في دير البلح وسط القطاع، بعدما طاله من الدمار ما طاله إثر قصف إسرائيلي مباشر.
3: الفريق حملته اليوم بعنوان أنوار أبو سليم لن تنطفئ، وإن دل هذا العنوان بيدل على أنه أنوار جامع أبو سليم لن تنطفئ رغم الدمار المحيط فيها ورغم ما كل ما صابه من دمار، سواء صاب الجامع أو حتى المقتنيات الأثرية والتراثية في كل مكان في قطاع غزة. حملتنا اليوم هدفها الحفاظ على الموروث الأثري والثقافي في جامع أبو سليم وفي الأماكن التي تتعرض إلى الدمار، وهي أماكن ثقافية وتراثية وأثرية.
2: وبينما تقول اليونسكو أنها وثقت تضرر 164 موقعا من المواقع التراثية في قطاع غزة حتى مارس من العام الجاري، تشير تقديرات وزارة السياحة والآثار إلى أن معالم أثرية وحارات تاريخية مسحت بالكامل لوقوعها داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي ابتلعت به إسرائيل نحو 70% من مساحة قطاع غزة.
4: طبعا الاحتلال تواصل على مدى الاعوام

0: ترميم بتحديات عديدة أهمها القصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل والشح الحاد في مواد الترميم والصيانة وقلة الخبراء والعجز عن الوصول للعشرات من المواقع الأثرية لخطورة مواقعها. تدمير المعالم الأثرية والتاريخية في غزة لا يستهدف المباني والآثار فحسب، بل يمس ذاكرة الشعب الفلسطيني وهويته وحقه في الحفاظ على إرثه الحضاري. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: طالبت الخارجية الأمريكية حزب الله بتسليم سلاحه، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وقالت إن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لأمن لبنان وسيادته، مشيرة إلى أن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن يعتبر الحكومة المحاور الشرعي الوحيد. واتهمت الوزارة حزب الله بتلقي أوامر من إيران ورفض التواصل مع الدولة اللبنانية أو واشنطن. في سوريا، باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية أعمال تركيب جسر عائم في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ويهدف الجسر إلى ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي. ويعد الجسر الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد تركيب جسر مماثل في مدينة دير الزور. بدأت في العاصمة الليبية طرابلس مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المصغر للجنة الحوار الليبية المصغرة على الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن الاتفاق على القوانين الانتخابية خطوة أساسية لتنفيذ خريطة الطريق الأممية لإجراء الانتخابات المؤجلة وإنهاء الانقسام السياسي، داعية الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ اتفاق 4+4. هذا ويتضمن المسار الأممي ثلاثة محاور تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، فقد قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران ليست على عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها، وأكد أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها، وقال إن بلاده ستواصل إجراءاتها للدفاع عن نفسها ومواجهة من وصفهم بالأعداء وإنها مستعدة لأي سيناريو، وشدد على أن مضيق هرمز مغلق وأنه لا يمكن لأي سفينة المرور من المضيق دون التنسيق مع طهران. رفضت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز، مؤكدة استمرار إجراءاتها فيه. ووصفت البحرية التصريحات بأنها محاولة للسيطرة على أسعار النفط، وأكدت البحرية في بيان أن القيود ستستمر حتى انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة باتفاق وقف الحرب. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت روسيا أنها تستعد لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة داخل أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لضربات مكثفة على المنشآت ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسيين. ميدانيا أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل واندلعت حرائق بهجمات روسية استهدفت كييف وزاباروجيا وفينيتسا الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية إن حطام طائرة مسيرة تسببت باندلاع حريق في مبنى في حي هولو سيفسكي في العاصمة كييف، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل. كما اندلع حريق في مبنى ملحق بمنزل في مقاطعة فينيتسا جراء هجوم دون ورود أنباء عن إصابة.

0: العصابات. هذا وشن الجيش الروسي هجوما على مستودعات في زاباروجيا واندلع حريق في الموقع عقب الهجوم. إلى السودان، فقد دعت اللجنة التحضيرية للحوار في السودان، دعت القوى السياسية والمدنية إلى الانخراط في نقاشات شاملة ودون إقصاء. وقالت اللجنة إنها تستمع إلى مخاوف مختلف الأطراف وتعمل على تقريب وجهات النظر بينها، وأعربت عن تقديرها لاستعداد الدولة لتوفير بيئة مناسبة لانعقاد الحوار داخل السودان، مؤكدة تمتع المشاركين بحصانات من الملاحقة. كما شددت اللجنة على ضرورة تهيئة مناخ يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم بحرية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة بمناسبة الذكرى 104 لعيد النصر أن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة والسلام والاستقرار رغم استفزازات الذين يتغذون على انعدام الاستقرار. وقال أردوغان إن تركيا تسعى إلى مواجهة الظلم والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم، ولا تتردد في دفع الثمن عند الضرورة. أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية وصولا كبيرا إلى احتياجات أو احتياطيات البلاد.
1: اخترنا مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل خلافاتنا إلى تعاون، والتعاون إلى استثمار وإنتاج ورفاهية ونتائج ملموسة للشعب الفنزويلي. أشكر الرئيس دونالد ترامب والوزير روبيو على جهودهما والفريق الفنزويلي بأكمله الذي كرس وقته للتوصل إلى هذا الاتفاق. لكن هناك أمرا يجب أن يكون واضحا تماما، تحتفظ فنزويلا بملكية مواردها وسيادتها عليها مع توظيف رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم انتعاش صناعة استراتيجية تضررت بشدة من العقوبات.
0: إلى أيسلندا، فقد رفض الناخبون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي أغلق الباب مجددا أمام مشروع الانضمام للتكتل. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الأيسلندية أن نحو 53% من المواطنين صوتوا ضد استئناف المفاوضات.
2: بنسبة مشاركة تاريخية تخطت 82%، قال الأيسلنديون كلمتهم لا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع بروكسل. النتائج النهائية التي أعقبت فرز الأصوات بالكامل أكد التصويت نحو 53% ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل تأييد نحو 47%. الاستفتاء الذي شهد تقاربا شديدا في استطلاعات الرأي التي سبقت إجراءه حسمه معسكر الرافضين في لحظاته الأخيرة ليغلق الباب أمام مساع التكتل الأوروبي لضم هذه الدولة الاستراتيجية على الأقل في المدى المنظور. وراء هذا الرفض الشعبي والسياسي يقف قطاع الصيد البحري جدارا صلبا، ف90% من شركات هذا القطاع الاستراتيجي عرضت الانضمام بشدة خشية الخضوع لسياسة الصيد الأوروبية المشتركة وفقدان ريكيافيك سيادتها الحصرية على مياهها الغنية وثرواتها. في المقابل لم تخفي بروكسل خيبة أملها، فمفوضية التوسيع الأوروبية كانت قد أبدت مرونة لتقديم ما وصفتها بحلول إبداعية لاستثناء قطاعي الصيد والزراعة الأيسلنديين من القواعد الصارمة بهدف تسهيل الانضمام. لكن الناخب الأيسلندي فضل الاكتفاء بمزايا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفضاء شنغن التي يتمتع بها حالياً، رافضاً التفريط في سيادته الاقتصادية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: يحيي العالم في 30 أغسطس من كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. هذا وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري سجلت نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء

0: منذ بدء العمل بهذه الآلية، وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم، نظرا إلى عدم الإبلاغ عن كثير من الحالات. هذا وتؤكد الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. خلال سنوات الصراع الثلاث في السودان، وثقت السلطات اختفاء أكثر من 11,000 شخص، منهم 300 سيدة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وأشارت إلى أن العدد ربما يكون أكبر بكثير من المبلغ عنهم، في وقت تطالب أسر المفقودين بضرورة معرفة مصير ذويهم.
1: أكثر من ثلاث سنوات وأسرة طلحة أحمد علي تعيش على أمل معرفة مصيره. طلحة اعتقلته قوات الدعم السريع وانقطعت أخباره، لكن صورته بقيت ملاذ أسرته الصغيرة والكبيرة، فقد ترك وراءه أسرة معلقة بين الأمل والخوف، لا تملك إجابة شافية عن مكانه أو مصيره.
2: كان المعتقلين كانوا في قري كلهم طلعوهم وودوهم شندي، وهو ما كان معهم، وكلهم أكدوا أنه ما كان معهم في المعتقل بتاع قري، معناه من الجيل إما ودوه معتقل آخر وما عارفين الحاصل شنو. فالأخبار بتقول يعني أنه من المعتقل ودوا ناس ليسوبة ودوهم في الخرطوم، وأخيراً يعني ودوا عدد كبير جدا منهم لنيالا.
3: كذا مرة بقولوا في جهات وبنزعة يعني وبنصل، لكن ما بنلقى حل يعني للموضوع، فأتمنى يعني من كل الجهات نعرف الحاصل شنو، عشان بجد يعني أملنا كبير في ربنا إنه في يوم من الأيام يجوا راجعين.
1: أكثر من 11,000 مفقود، بينهم أكثر من 300 امرأة بحسب الحكومة السودانية، التي قالت إنها بدأت إجراءات حصر المحتجزين والمفقودين وفتحت الباب أمام الأسر لتقديم البلاغات تمهيدا لجمع المعلومات والتحقق من مصير ذويهم.
4: الحكومة وافقت مبدئيا على مبدأ قدمته كان لجنة الصليب والأحمر حق تبادل الأسرى، وده يمكن يكون في ناس كتار جدا جدا يمكن يرجعوا به، إذا تم تنفيذه كاملا، لأنه لسه المسألة الآن تحت المشاورات، يعني ما في خطة كاملة أو لكن في التزام مبدئي من الحكومة. ودي فيها ما بيكون بس العسكريين، لأن في مدنيين أخذوا قسريا مع العسكريين.
1: حرب السودان لم تضع أوزارها بعد، ما يضاعف أعداد ضحايا الاختفاء القسري، فالمفقود قد يغيب عن المكان، لكن السؤال عن مصيره لا يغيب عن ذاكرة عائلته.
5: هنا لا يكاد بيت يخلو من قتيل أو مفقود. في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري تتجدد أسئلة آلاف الأسر عن مصير أبنائهم الذين اختفوا منذ اندلاع الحرب عام 2023، بانتظار خبر يضع حدا لسنوات من الانتظار والقلق. طارق التجاني، تلتي عربي، من منطقة السقاي شمالي الخرطوم بحري.
0: وفي العراق أيضا يعود ملف المغيبين إلى الواجهة، مع استمرار غياب المعطيات الرسمية عن مصير آلاف المفقودين والضحايا الذين خلفتهم الحرب والاقتتال واحتلال العراق منذ عقود.
6: جيران هذا المنزل المتهالك يخيم الحزن والوجع. أم شهاب ذات 67 عاما، قتل اثنان من أبنائها إبان الغزو الأمريكي وما تلاه من أعمال عنف، فيما خطف الثالث عام 2014 قبل أن تعتقل القوات الأمنية الرابعة قبل 8 أعوام بوشاية تقول إنها كاذبة.
7: أناشد رئيس الوزراء المحترم والقاضي فايق زيدان المحترم يبحثون على هذا وليد المخطوف من عام 2014، ما أدري وين وده، والله ما خلينا، ما لا خلينا سجون، لا خلينا حتى دقينا حاسبات ماكو. وعندي هذا المحتقل عام 2018، الله يشهد علي، الله يشهد علي بريء.

0: والله بريء من التعذيب، اعترف على نفسه، قال أنا قتلت وأني سلبت وأني نهبت.
1: الحزن على فقد أبنائها الأربعة أودى بصحتها وأجلسها السقم على هذا الكرسي.
2: بين الألم والأمل خيط رفيع تتشبث به أم شهاب مع آلاف العائلات من ذوي المعتقلين، ممن ينامون على وجع الفقد ويصحون على رجاء عودتهم.
1: أفرزت الحروب والصراعات المتتالية التي عاشها العراق أعدادا لا حصر لها من المفقودين، آخرها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب البلاد. تتباين الأرقام بشأن المختفين قسرا بشكل كبير، فبينما تشير تقديرات منظمات دولية بوجود نحو 250 ألفا إلى 750 ألف شخص مفقود، تتحدث تقارير رسمية عن بضعة آلاف.
3: بالعراق للأسف ما عندنا سجل مركزي موحد، فيعني مثلا العوائل مثلا تجي تبلغ عن مفقودها، مثلا قسم يروحون للطب العدلي، قسم يروحون للصليب الأحمر، قسم يروحون لمراكز الشرطة، بس قاعدة البيانات ما متوحدة بين هاي الجهات كليتها، وهاي كليتها يعني مثل أرقام مضبوطة، فواحد ما يقدر يعرف، يمكن نفس الشخص يقدم بأكثر من مكان، هاي معناته مو معناته عندنا ثلاث حالات زيادة، هي حالة واحدة. فبهيك حالة احنا يعني نحتاج السجل المركزي.
1: غياب إحصائية دقيقة عن عدد المغيبين في العراق يكشف حجم التعقيد في هذا الملف الشائك، في وقت تتهم منظمات إنسانية الجهات المعنية بالتغاضي عن مناشدات أسرهم الذين بات تاريخ 30 أغسطس بالنسبة لهم مخرزا ينكئ جرحا يأبى أن يندمل. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال قرب الحدود مع الصين إلى 734 قتيلا، وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال أن 2498 شخصا ما زالوا مفقودين في حصيلة لا تزال غير نهائية. وفي الصين أعلنت وسائل الإعلام الرسمية مقتل 16 شخصا، فيما لا يزال 546 آخرون مفقودين جراء الكارثة. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى، والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها. ساعة إخبارية مفصلة نتواصل بها معكم على رأس الساعة، انتظرونا في أمان الله.
5: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
6: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
8: No nuclear weapons.
9: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
10: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
11: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
12: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن

أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية بملايين المليارات، ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

0: سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظاً على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً، مكة المكرمة يا حي الصوت، المطر والغيث يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا رادار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله استر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين، وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبراً أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit, by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m. along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history, at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million, with a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023.

0: بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعائهم للإدلاء بشهاداته. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سنا. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصا مع عجزهم عن مجاراة المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل أخيرا: منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي، وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: رغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول

0: أعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
1: 仮に万が一、本体に対するICC本体に対する制裁が加わったとしても、私たちは諦めないです。ですから、まず締約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でも、なんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。 仮にこれは万が一の万が一ということになりますが、最終的に解体というようなことが将来ですね、すぐにではないと思いますが起きた場合、どうなるか。これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が力の正義だとかですね、力の支配という形で
0: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو، كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد.
2: ICC の赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、
0: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة، أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو، كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
3: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate, they made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it, they're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
4: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
0: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية، يقول معارضوها.
2: ICCの赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。これからもですね、
0: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية توموكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي، إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة.
5: Have you actually been in Israel? Have you been to Israel? Israel is stolen palace. Okay, you're Israeli. You're European. You're not Israeli. You're European. No, you're not. Your family was not born in Israel.

0: It's not a country. It was Palestine before your ancestors. You're a soldier. You're an IDF soldier. You're an ex-IDF soldier. That's disgusting. That's disgusting. That's not something to be proud of.
1: Ugh. Be very proud of.
0: Filthy. You're a f***ing baby killer. You're disgusting.
2: حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
3: ما شاء الله، ان شاء الله كل هالمعاناة اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا، ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن، لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه نظلم في الدنيا. يعني يمكن احنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياه، هذه الدنيا وهذه الحياه يعني. وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف، وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخويا حسن، احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله. واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخويا حسن، الحج الله يرحمه توفى، الحج توفى الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليها رب الشهداء. وبشر الصابرين ان شاء الله
4: انك تاكو من هيك.
3: حسن، الصابر هي ابوك،
4: هي امك،
3: هي امك، هي جميعنا، هي كلنا اهلك، كلنا حبايبك.
4: انت اقوى من هيك، انت يوم
3: حسن
4: قلت لك اقوى من هيك
3: باذن الله، انك اقوى باذن الله. حسن،
2: مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
5: قلت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. حبيبة قلبي، عاملة يا ست الكل.

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما فيش امي جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمه الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الاعلى في الدنيا والنبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس وخد وعد ليكي وطلعت من العشره الاوائل على الدفعه زي ما وعدتك.

0: انت اللي تستاهلي الشهاده دي، وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي، رحمه الله عليك. ان شاء الله نتقابل وانا بتحضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضه من رياض الجنه، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اتهيلك.
1: من كابوس منزلي إلى أبطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقة إلى مسعفين آليين لإنقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكية وكاميرات ومحاق طبية تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم إسعافات أولية تعزز فرص الحياة.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: الأمم المتحدة تدين حصار إسرائيل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى، والاحتلال يدرس نقل جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. إيران تؤكد أن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. والحرس الرئاسي في النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بدعم الروسي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها. السلام عليكم. نبدأ من التطورات الحاصلة في الضفة الغربية، فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين

0: من منزل محاصر في بلدة قصرة في الضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرة إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين في البلدة، ما أدى لإصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحلة تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير في رام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلوات في وبير زيت شمالي المحافظة. نذهب إلى رام الله مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف. أريد أن أقف يا إبراهيم معك على مصطلح انقلاب البنادق الذي دعا إليه بن كفير، ولأي مدى هذا المصطلح ينفذ فعليا على أرض الواقع انطلاقا من كل هذه الاعتداءات والاقتحامات الحاصلة؟
1: نعم حسام، بالفعل هجمات المستوطنين من ناحية وحتى الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمناطق الضفة الغربية عمليا تنفيذ فعلي لمثل هذه المصطلحات. دعنا نبدأ من قصرى، 22 يوما حسام من الحصار المشدد لثلاثة عائلات فلسطينية في بلدة قصرى، بالرغم من أن هذه المنطقة مصنفة باء، بالرغم من الادعاء الأمريكي بأن أمريكا والولايات المتحدة تمارس ضغوط على إسرائيل لإجلاء المستوطنين الذين يحاولون إقامة بؤر استيطانية هناك. تكلل هذا المجهود اليوم بتقرير من الأمم المتحدة تحدث عن أكثر من 1540 اعتداء وثقتها الأمم المتحدة منذ بداية العام بفعل هجمات المستوطنين، وأشارت إلى الحادثة في قصرى. اليوم زار وفد من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين بلدة قصرى، استمع إلى الأهالي واستمعوا إلى هذا الحصار المشدد الذي يعانون منه. في الأمس أكثر من 9 مصابين بفعل هجمات المستوطنين في بلدة قصرى وجالود، كان من بين المصابين صحفيين أجانب لوكالات إعلام أجنبية أمريكية على وجه التحديد، تم الهجوم عليهم من قبل المستوطنين. حتى الآن لا أفق لحل هذه الأزمة وهذا الحصار المشدد، بالرغم من الإعلان الإسرائيلي المتكرر خاصة من قبل الجيش الإسرائيلي بأنه يدفع بتعزيزات عسكرية لإجلاء هؤلاء المستوطنين. هناك شعور حسام لدى الفلسطينيين في حال نفذ هذا المخطط في بلدة قصرى وجالود، خاصة السيطرة على منازل فلسطينية في المنطقة المصنفة باء، ربما هذا يفتح الباب واسعا على ربما استراتيجية آلية جديدة. تم تهجير التجمعات البدوية الفلسطينية في المناطق المصنفة جيم، الآن على ما يبدو بحسب الفلسطينيين وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان يتم الانتقال إلى مستويات أكثر حدة من نوع السيطرة على منازل فلسطينية في المناطق المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. اليوم على سبيل المثال سيطر المستوطنون على متنزه في بلدة كفر نعمة للغرب من مدينة رام الله، بمعنى الانتهاكات متزايدة مستمرة، مركزها ربما والأضواء في منطقة قصرى وجلود على وجه التحديد جنوب نابلس، لكن هي واسعة شاملة ونتحدث عن أكثر من 1540 اعتداء بحسب الأمم المتحدة. لا خطوات عملية على أرض الواقع لفك هذا الحصار، يتواجد الجيش الإسرائيلي، يتواجد المستوطنون ويكررون هجماتهم، حتى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم أمس بنيامين نتنياهو أجبر، خاصة أن طواقم الصحافة التي تم استهدافها هي أجنبية أمريكية، لإدانة بعض ما أسماهم المشاغبين من المستوطنين. نحن أمام يعني هجمات متتالية من المستوطنين ومحاولة فرض وقائع جديدة. ربما هناك شعور أيضا حسام بأننا على بعد ما يقارب 50 يوما من الانتخابات الإسرائيلية، بأن اليمين الإسرائيلي يحاول يعني الاستفادة من هذه الأحداث. اليوم تجدد مثلا اقتحام معهد قلنديا للتدريب المهني الذي عمليا بات تحت السيطرة الإسرائيلية، الاعتقالات مستمرة وكذلك المداهمات للمنازل والبيوت والقرى والبلدات الفلسطينية.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف مراسل تراتي عربية، حدثتنا من رام الله. أدانت الأمم المتحدة استمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلات في بلدة قصرى في نابلس وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرى لا تزال معزولة في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، وأضاف أنه

0: وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام تسببت بإصابة نحو 1040 فلسطينيا. أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بتدهور ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين خلال زيارة لأسيرات. من جهتها اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية اتهمت بن كفير بالوحشية والكراهية والعنصرية.
1: من داخل زنزانة لأسيرات فلسطينيات يأتي مشهد يختصر سياسة يتباهى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بلا مواربة. أسيرة تشكو من أن ظروف الاحتجاز شديدة السوء وتمضي في تفاصيل غير إنسانية. أما بن غفير فيرد معلناً رضاه وفخره بتشديد ظروف احتجاز الأسرى، مكرراً عبارته بأن أيام ما يسميها المخيمات الصيفية في السجون انتهت. ويبرر بن غفير هذا النهج بمقارنة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بظروف المعتقلين الإسرائيليين في غزة بعد 7 أكتوبر. المشهد يتجاوز تفاصيل السجن، فبن غفير يقدم تشديد شروط الاحتجاز باعتباره إنجازاً أمنياً وسياسياً في امتداد لخطاب أثار مراراً إدانات فلسطينية ودولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية اتهمته بالوحشية والكراهية والعنصرية، فيما اعتبرت وزارة الأسرى في غزة الفيديو دليلاً على ما وصفته بسياسة إذلال متعمدة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة تصريحات أكثر تشديداً لبن غفير، بينها دعوته أخيراً إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة كل ليلة. تصرفات بن غفير مع الأسيرات الفلسطينيات هي نسخة أخرى من تصرفه مع ناشطي قوافل الصمود عندما تعمد إهانتهم وهم مكبلين ومجبرين على الانحناء. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر تكتسب هذه المواقف بعداً سياسياً إضافياً في وقت يحتدم فيه التنافس داخل معسكر اليمين نفسه. أحداث تدخل ملف السجون في ساحة الخطاب السياسي الإسرائيلي، بينما تبقى ظروف الأسرى في قلب مواجهة تتجاوز جدران الزنازين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس في القطاع. وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ من العمر 3 أعوام استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع عكيلة خلف مخبز البنا غربي دير البلح وسط قطاع غزة. باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية باشرت أعمال تركيب جسر عائم في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ويهدف الجسر إلى ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي. ويعد الجسر الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد تركيب جسر مماثل في مدينة دير الزور. بدأت في العاصمة الليبية طرابلس مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المصغر للجنة الحوار الليبية المصغرة على الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن الاتفاق على القوانين الانتخابية خطوة أساسية لتنفيذ خريطة الطريق الأممية لإجراء الانتخابات المؤجلة وإنهاء الانقسام السياسي، داعية الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ اتفاق 4+4. هذا ويتضمن المسار الأممي 3 محاور تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية بشأن الحاصل في ليبيا بهذه الدعوة الأممية ينضم إلينا من طرابلس الكاتب والباحث السياسي السيد محمد محفوظ. أهلا بك سيد محمد. ماذا عن خريطة الطريق الأممية الداعية إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية انطلاقا

0: تحتوي على 3 مرتكزات، ربما مرتكز اقتصادي وعسكري، وهذا السياسي. السياسي بدأ بمخرجات 4+4 التي تم التوقيع عليها رسميا اليوم، ومن المفترض أنه ينتهي بالسلطة التنفيذية، اتفاق السلطة التنفيذية المتعلق بالمجلس الرئاسي والحكومة. المسألة المهمة أستاذ حسام التي اليوم يدور حولها النقاش في الشارع الليبي تحديدا هنا في طرابلس، وهي قضية الأهداف المنشودة وراء هذا الاتفاق.
1: نعم.
0: يتم الحديث ووفقا لما تم التوقيع عليه وتم التصريح به اليوم أن هذا الاتفاق الهدف الرئيسي منه هو الذهاب نحو الانتخابات بعد 24 شهرا. وهنا يجب أن يتساءل، أو يتم تساؤل أو يطرح تساؤل مهم للغاية، أن هناك في ليبيا شواهد في السابق، سواء فيما يتعلق باتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب عام 2015، وأيضا اتفاق تونس جنيف الذي وقع عام 2021 وأنتج بعد هذا الاتفاق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة. كل هذه الاتفاقات أستاذ حسام كان الهدف المنشود منها حين ذاك الانتخابات، ولكن الانتخابات لم تتم. وبالتالي المسألة اليوم لا تتعلق حقيقة بالنصوص، ولا تتعلق بالاتفاقات ولا توقيعها، بقدر ما تتعلق بالتنفيذ وآليات التنفيذ. هنا تكمن المشكلة، وهنا نستشهد الماضي الأليم الذي حقيقة يرهق كاهل الليبيين في مسألة عدم الذهاب نحو الانتخابات وتجديد السلطة عبر صندوق الاقتراع. وبالتالي حقيقة حسب الكثير من المراقبين، يظل مسألة أو تظل مسألة غياب الضمانات التي من
1: طيب سيد
0: خلالها
1: محمد،
0: يمكن
1: دعني
0: الحديث
1: أنطلق من إجابتك
0: عن عملية
1: بالسؤال
0: سياسية حقيقية
1: ممكن
0: ستتم
1: أن
0: من
1: يوضح
0: نحو
1: الفكرة
0: الانتخابات.
1: أكثر. هل تجد انطلاقا من تحليلك للواقع السياسي الليبي أن
0: نعم،
1: هناك غيابا عمليا للإرادة المتوفرة عند الأطراف الليبيين من أن تتم هذه الآلية بانسيابية انطلاقا من اتفاقيات سابقة لم ينفذ منها أي شيء، وانطلاقا من هذا الصدد ماذا عن القرار الدولي الآن في هذه المرحلة؟
0: أيضا أستاذ حسام هذه نقطة مهمة للغاية. يعني الآن يتم الحديث على أن هذا الاتفاق يحظى بتوافق دولي، أو بالأحرى دعم دولي، وبالتالي هذا قد يكون ضمن الضمانات التي يمكن أن تطرح. لكن أيضا اتفاق الصخيرات شرع من قبل مجلس الأمن. يعني لك أن تتخيل أن قرارات من مجلس الأمن صدرت، وهو مؤسسة أممية اعترفت بذاك الاتفاق واعتبرته مرجعية للعملية السياسية في ليبيا وكافة المؤسسات المنبثقة عنه. ما الذي جرى حين ذاك أيام حكومة الوفاق التي كان يرأسها فايز السراج؟ لم تعطى حتى ثقة من قبل مجلس النواب، وظل هناك انقسام، هناك حكومة في الشرق وحكومة في طرابلس، واستمر المسلسل إلى أن وصلت الأمور إلى صراع عسكري. لذلك الحقيقة الحديث عن المجتمع الدولي، أظن أنا في تقديري وفق المعطيات الراهنة أمامنا، لا نستطيع الحديث عن موقف دولي واحد يدعم هذه العملية. هذا أمر لا جدال فيه. ثم نقول التزام الأطراف، حسب سؤال حضرتك، هناك أطراف موجودة في السلطة اليوم تعارض هذا الاتفاق. يعني المجلس الأعلى للدولة أخرج بيانا يعارض ما جرى، المجلس الرئاسي ورئيسه تحديدا منفي، بل إن لمعلوماتك أستاذ حسام قبل ساعتين وبعد أن وقع الاتفاق مباشرة أصدر رئيس المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا ينص على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات خلافا على ما تم التوافق عليه في 4+4. يعني أننا نتحدث عن ردة فعل تصعيدية من قبل رئيس مجلس الرئاسي محمد المنفي تجاه ما تم التوقيع عليه. بالتالي نحن لا نتحدث عن موقف واضح وواحد من قبل السلطة المختلفة فيما بينها، ثم لا أيضا نقول بأنه لا إرادة حقيقية للذهاب نحو الانتخابات، لأن لا يمكن لنا كليبيين أستاذ حسام أن نصدق فكرة من هو في السلطة سوف يعني من تلقاء نفسه سوف يزيح نفسه من السلطة ويذهب بنا نحو الانتخابات. أساسا العملية السياسية التي سوف تنتج بعد هذا الاتفاق وبعد المسار الأمريكي ككل هي عملية سياسية قائمة على الطرفين الفاعلين في الشرق وفي الغرب.
1: نعم.
0: وبالتالي حقيقة عندما نتحدث على أن هذين الطرفين هم الآن اللذين يحكمان واللذين يملكان السلطة والمال والسلاح، هما نفس الأطراف الذين سوف يذهب بنا نحو الانتخابات، لا نعتقد أن هذه الفرضية يمكن أن تطبق حقيقة على الأرض.
1: كل الشكر لحضرتك السيد محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، حدثنا من العاصمة الليبية طرابلس. إلى تطورات الحرب الحاصلة في الشرق الأوسط، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهم الذي توصلت إليه بلاده مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها. من جهته نفى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إخراج واشنطن ل 130 مليون

0: برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين.
1: رسائل إيرانية سياسية وعسكرية تعاكس الرواية الأمريكية بتأكيدها ألا مرور عبر هرمز دون تنسيق ولا فتح للمضيق قبل وفاء واشنطن بكامل التزاماتها، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن المضيق سيبقى معلقا ولن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. وعلى الصعيد العسكري، سارعت بحرية الحرس الثوري الإيراني بالرد على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن قرب فتح المضيق بالرفض القاطع، واصفة إياها بمجرد محاولة للسيطرة على أسعار النفط المتقلبة في الأسواق العالمية. البحرية الإيرانية أكدت أن القيود الصارمة ستستمر ولن تتوقف إلا بانتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتنفيذ الفعلي للالتزامات المرتبطة بوقف الحرب. وعلى جبهة الاقتصاد، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشدة حديث وزير الخزانة الأمريكي بشأن إخراج واشنطن نحو 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز. هذا النفي تعزز بتأكيد مسؤول أمني إيراني أن الحديث عن نقل هذه الكميات الضخمة عبر الممر الجنوبي للمضيق يتنافى تماما مع الواقع، معتبرا إياها تكتيكا أمريكيا للضغط على أسعار الطاقة لخفضها ومحاولة لتصوير الممر الجنوبي كشريان آمن مقابل إظهار الممر الشمالي كطريق غير فعال. وبين شروط طهران ومساعي واشنطن لتهدئة أسواق الطاقة، يبقى مضيق هرمز مغلقا وورقة ضغط استراتيجية بانتظار أفعال حقيقية على الأرض في أزمة تبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: توعدت موسكو بضربات مكثفة لقطاع الطاقة الأوكراني ردا على هجمات مماثلة في تصعيد يضع منشآت الطاقة في قلب هذا الصراع قبيل موسم الشتاء. ويأتي ذلك في وقت كشف فيه موقع أكسيوس عن تحركات أمريكية هادئة لجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي على طاولة مفاوضات واحدة.
2: تحول ميداني ينذر بشتاء قاس بإعلان وزارة الدفاع الروسية بدء الاستعدادات لشن هجمات واسعة النطاق تستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، قائلة إن هذه الخطوة رد حتمي على هجمات كييف المتواصلة التي تستهدف شرايين قطاعي النفط والغاز الروسيين. ميدانيا شنت أوكرانيا هجوما مكثفا بعشرات المسيرات على المنطقة الصناعية في مدينة كيريشي بمقاطعة لينينغراد، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في مصفاة كينيف التي تعد ثانية أكبر مصافي تكرير النفط الروسية، ما أعاد المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة الروسية التي سبق أن علقت عملياتها إثر هجوم مطلع مايو الماضي. في المقابل أكدت موسكو استمرار زحف قواتها على كافة محاور الجبهة معلنة السيطرة على منطقتي فيليكي بريكول وساتكي السكنيتين في مقاطعة سومي، فضلا عن ثلاث مناطق أخرى في دونياتسك وضربات استهدفت مصنعا للإسمنت في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين مواد شديدة الانفجار. ووسط هذا المشهد المشتعل تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في الكواليس لانتزاع تسوية، إذ كشفت وسائل إعلام أمريكية عن زيارة أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لموسكو الأسبوع الماضي، التقى خلالها بنظيره الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الزيارة التي اعتبرها الرئيس ترامب نشاط عمل اعتيادي. قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنها حملت مقترحا جريئا لعقد قمة ثلاثية تجمع ترامب ببوتين وزيلينسكي، ما يعني رهان واشنطن على دور بورتنيكوف لإقناع الكريملين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لكسر الجمود السياسي لحرب مستمرة تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام للكيانات العسكرية الغربية.

0: للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. أهلا بك دكتور عماد. قطاع الطاقة الأوكراني تحت التهديد الروسي، هل تجد أن أوكرانيا ما زالت قادرة على تلقي هجمات الروسية ونحن على موعد مع اقتراب فصل الشتاء؟
1: تحياتي لكم أستاذ حسام وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بكم.
1: أريد أن أبدأ حقيقة من المواطن الأوكراني. نحن حقيقة بدأنا الاستعداد من خلال الحصول على وسائل بسيطة تعين كل منزل على أن يسير أموره الأساسية، وخاصة إذا كان هناك أجهزة طبية تحتاج إلى شحن أو إلى سلاسة عمل وغير ذلك. أما على صعيد أوكرانيا كدولة، أوكرانيا مع السنة الخامسة من الحرب تمرست على كيفية مواجهة الهجمات الروسية على قطاع الطاقة، ولكن الخشية أستاذ حسام من أن روسيا واضح أنها تنذر وتهدد أن التدمير سيكون غير مسبوق، ففي حال أن الاستعدادات الأوكرانية لم تتوقف مع هذا التهديد ربما سنواجه ليس فقط شتاء صعب، الانقطاع الكهرباء أمر بات يعني الشعب الأوكراني متكيف عليه ويمكن يعني معالجته بوسائل مختلفة. الإشكال إذا انقطعت المياه وإذا انقطع النقل، خاصة وسائل النقل الأساسية. الآن في هذه اللحظة هنا في العاصمة كييف كان هناك تفجير، لأننا طوال اليوم هناك إعلان حالات إنذار يتلوها هجمات خاصة في المسيرات.
0: انطلاقا من موازين القوى العسكرية وانطلاقا من خبراء عسكريين، وسؤالي ليس في الصدد العسكري سيد عماد، ولكن يتحدثون عن أنه لولا الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا والدعم الأمريكي إلى أوكرانيا لكانت خسرت هذه الحرب منذ زمن طويل. اليوم التهديد الروسي من شأنه أن يخسر أوكرانيا الكثير من الاقتصاديات والأمور السياسية والأمنية والخراب المتأتي. لماذا هذا الاتهام إلى روسيا بأنها تصعد، علما أن أوكرانيا أيضا صعدت في اليومين الأخيرين بالكثير من ضرباتها ضد مناطق حساسة أو في مناطق حساسة ضد روسيا وفي البحر الأسود أيضا؟
1: أنا أنقل لكم حقيقة موقف القيادة السياسية وموقف النخب السياسية أستاذ حسام. بداية أوكرانيا تقول أنها لم تبدأ الحرب، ثم أنها استعدت للجلوس للتفاوض خلال الفترات الماضية أيضا دون أن تضع أي شروط بما فيها عدم وجود هدنة، ولكن على الواقع منذ بداية الحرب 22 فبراير 24 فبراير إلى اليوم روسيا لم تتوقف عن قصف المدن وليس فقط خط الجبهة، مما يعني أن التصعيد الأوكراني في نظر روسيا أو في نظر ما يمكن نقله عبر بعض وسائل الإعلام هو تحصيل حاصل لاستمرار استهداف المدن الأوكرانية. نحن هنا في العاصمة كييف من أكثر المتضررين، مدينة أوديسا التي فيها موانئ بحرية وانقطاع سلاسة إمدادات الغذاء عبر موانئ البحر الأسود أيضا جزء من تفسير موقف أوكرانيا في أنها تريد أن تقول لروسيا أن طوال الأربع سنوات الماضية لم تحسموا عسكريا في السيطرة على إقليم الدنباس، والآن نحن قادرين أيضا على رد هذه الهجمات. المسألة ليست أن أوكرانيا من بدأ الحرب أو أن أوكرانيا من بدأ استهداف روسيا، روسيا طوال الأربع سنوات لم تتوقف، وأنا أركز على نقطة هامة أنها لم تتوقف عن قصف العاصمة والمدن الغربية البعيدة عن خط المواجهة، مما يعني أن أوكرانيا لها بالمنطق العسكري والسياسي مبرر لهجماتها.
0: أنا ترى بأن روسيا عمليا على مدار هذه السنوات من الحرب تتصرف بنفس المسيطر والهادئ في حربها مع أوكرانيا، وهناك خسائر كبيرة منيت بها أوكرانيا، ألا يجدر بالرئيس زيلينسكي أن يسعى جاهدا إلى إنجاح مسار المفاوضات ما بين كييف وموسكو بدلا من الطلب المستمر للدعم العسكري من أوروبا وأمريكا؟ كيف يمكن إذن أن تنتهي هذه الحرب أمام كل هذه الخسائر؟
1: سيدي الكريم، لو الآن في هذه اللحظة أو الشهور الماضية أو الأيام القادمة قدمت روسيا استعداد للجلوس للتفاوض ورفض الرئيس الروسي، أول مواجهة وضغط عليه سيكون من الشعب الأوكراني ومن أحزاب المعارضة. روسيا للآن لا تقدم أي مبادرة سياسية ولا حتى عرض أنها جاهزة للجلوس، هي تقول على أوكرانيا إعلان الاستسلام والانسحاب من مزيد من الأراضي لتجلس وتبحث وتضع شروط. فالمطروح لأوكرانيا وللرئيس زيلينسكي ليس دفاع عن الرئيس زيلينسكي، لكن قلت

0: أو أن المطروح الآن أن روسيا جاهزة للتفاوض لبحث تقليل الفجوة بين الفرقاء والوصول إلى ضمانات وشروط وغير ذلك، الآن سيكون الضغط داخلي على الرئيس الأوكراني، ولكن حتى الآن روسيا لم تقدم ذلك. وأريد أن أذكر بنقطة هامة سريعة، وهي أن الاستنزاف للأسف بين البلدين. من كان يظن أن روسيا ستصمد كل هذه السنوات وتضرب العمق الروسي؟ وأنا لست مع استمرار الحرب، ولكن أقول أن الحرب لم تعد أوكرانية روسية، هناك كتل تدعم كل جانب، فروسيا رغم كل العقوبات ورغم كل الضغط على روسيا لم تتوقف، ولا زالت تجد ميزانية وتطوير على التصنيع العسكري وكذلك الموقف الأوكراني.
1: كل الشكر لحضرتك السيد عماد أبو الرب، مدير أو رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، حدثنا من كييف. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر أن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين. هذا وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة. في السودان دعت اللجنة التحضيرية للحوار، دعت القوى السياسية والمدنية إلى الانخراط في نقاشات شاملة ودون إقصاء. وقالت اللجنة إنها تستمع إلى مخاوف مختلف الأطراف وتعمل على تقريب وجهات النظر بينها، وأعربت عن تقديرها لاستعداد الدولة لتوفير بيئة مناسبة لانعقاد الحوار داخل السودان، مؤكدة تمتع المشاركين بحصانات من الملاحقة. كما شددت اللجنة على ضرورة تهيئة مناخ يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم بحرية. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لعيد النصر أن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة والسلام والاستقرار رغم استفزازات الذين يتغذون على انعدام الاستقرار. وقال أردوغان أن تركيا تسعى إلى مواجهة الظلم والوقوف إلى جانب المظلومين بغض النظر عن هويتهم، ولا تتردد في دفع الثمن عند الضرورة. من جهته قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن بلاده تواصل مسيرتها بعزم، بوصفها دولة قوية وواثقة بقدراتها، مستمدة قوتها من روح الاستقلال. وأوضح دوران أن 30 أغسطس يمثل أحد أقوى تجليات الإرادة الراسخة للشعب التركي الذي توحد وتكاثف وتمسك باستقلاله ومستقبله ووضعهما فوق كل اعتبار. وأكد دوران أن الشعب التركي أعلن من خلال هذا الانتصار للعالم أجمع، أعلن إرادته في تقرير مستقبله بنفسه وعزمه على حماية وحدة وطنه واستقلاله تحت جميع الظروف. شهدت مدينة إسطنبول عرضا عسكريا في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية. وشهد البرنامج عرضا رسميا شارك فيه أفراد من قيادات القوات البرية والبحرية والجوية التركية. كما شارك في العرض أفراد من قوات الدرك والشرطة وبلدية إسطنبول الكبرى إلى جانب آليات عسكرية وأمنية. وفي 30 أغسطس تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية عام 1922. نفذت 15 سفينة تابعة لقيادة القوات البحرية التركية عرضا بحريا في مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر. ودخلت السفن المضيقة قادمة من منطقة روملي فري شمالية إسطنبول، وأبحرت عبر مسار بشكتاش وبرج الفتاة بمشاركة قوارب وسفن تابعة لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل. وتقدمت سفينة تيجيجي أناضولو الهجومية البرمائية متعددة المهام، تقدمت العرض البحري في المضيق بمشاركة سفن تيجيجي سافارونا وتيجيجي عرو

0: بوج ريس وسفن أخرى. أجرت أول طائرة تدريب نفاثة من طراز حر جت محلية الصنع أجرت رحلتها الأولى بنجاح عقب إتمام الاختبارات الأرضية واختبارات السير على المدرج. وأشار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خالوك جورجون إلى أن التحليق جاء بمناسبة الذكرى 104 لعيد النصر. وأعرب جورجون عن شكره لقيادة القوات الجوية وفريق شركة توساش وجميع الجهات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز. للمزيد من الزوايا التحليلية بشأن عيد النصر ينضم إلينا من إسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي السيد إرسان إرغوز. أهلا بك سيد إرسان. بداية كل عام وتركيا حكومة وشعبا بألف خير بمناسبة هذه الذكرى العظيمة. في هذه الذكرى 104 سيد إرسان، الرئيس التركي يؤكد أن تركيا ستواصل الدفاع عن الاستقرار وعن العدالة وعن السلام. السؤال الذي يطرح نفسه انطلاقا من هذه الدعوة بالمدافعة، لماذا لا تتحد كل دول العالم مع تركيا خلف هذا المبدأ الراقي بدلا من كل الحروب؟
1: نقطة حسنة جدا تطرقتم إليها بداية. أشكركم على تهانيكم. حقيقة هذه التهاني لا تخص الشعب التركي وتركيا والدولة التركية. أنا أرى أن هذه تهنئة يجب أن تتوجه كما في السفن الحربية التي كانت في العرض في مضيق البوسفور، وكما في الطائرات. أرى أن هذه تهنئة تتعلق بمستقبل كل شعوب المنطقة وباستقلالها الكامل، وأرى فيها بشارة لهذا كله. ومن ثم فهذا أمر لا يعني الشعب التركي وحسب، بل أرى أن كل شعوب المنطقة أهنئهم بعيد 30 أغسطس، لأن فترة ما بين 1918 و1922 ليست تركيا وحسب بل كل جغرافيتنا للأسف كانت تجاوب من قبل قوات احتلال متعددة. ليست تركيا وحسب، كل جغرافيات العالم الإسلامي تعرضت لهذه المحاولات، وكل دول العالم الإسلامي ومنطقة العالم الإسلامي بذلت تضحيات وقدمت شهداء. ومن ثم فاليوم، وكما عبر السيد رئيس الجمهورية أردوغان وكذلك السيد برهان الدين دوران والسيد هالوك جورجون قد عبروا عن نقطة، وهي أن تركيا في عيد 30 أغسطس فإنها قد بذلت كفاحا للاستقلال وباتت دولة تسهم في السلام والاستقرار، وأنهم يرون في موقف تركيا هذا الأمر، والاحتفالات هذا اليوم تجرى بهذا الدافع. سنستذكر في شاشات التلفزيون العربي قبل 4 سنوات أنا وأصدقائي كنا تحدثنا في ذكرى 100.
0: سيد إرسان أعتذر من حضرتك على هذه المقاطعة، ولكن لابد من الانتقال إلى متابعة كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان في هذه المناسبة
1: من مدينة شعب قبرص التركي. أتمنى وأعبر لهم عن تمنياتي بالسلامة بعد الحادث مباشرة، فإن سلطة جمهورية شمال قبرص التركية في حالة من التنسيق معهم بدأنا أعمال البحث والإنقاذ. ونتيجة لهذه الأعمال فإن 237 من المسافرين من ركاب ومرتبة السفينة تم استيقاظهم سالمين، وللأسف 7 من إخوتنا فقدوا حياتهم. وفيما يخص أعمال الوصول إلى الناجين فإنها تتواصل دون انقطاع إن شاء الله، فإن هذه الأعمال أعمال الإنقاذ نأمل أن نتلقى منها أخبارا مبشرة. إن كل إمكانات دولتنا قد استنفرناها في هذه المرحلة التي نتابعها نحن أيضا من كثب. ومن هنا مرة أخرى فإنني أتمنى السلامة لإخوتنا الذين فقدوا حيواتهم في هذا الحادث، وأتمنى السلامة لمواطنينا الناجين من هذا الحادث أيضا. الأصدقاء الأعزاء، مدارسنا الكلية الحربية في حفل تسليم الشهادات فيها.

أعلامي فإنني أشعر بامتنان عظيم لأنني معكم. القوات البرية والبحرية والجوية في الكليات الحربية التابعة لها، فإن ضباطنا الذين تلقوا التعليم والتدريب والتعليم الأكاديمي وأن أتموه بجبين ناصعة، كل ضباطنا الملازمين أهنئهم. وكما شأن في العام الماضي، فإن هذا العام أيضا نجري حفلة تخريج في شهر خاص وفي أسبوع مهم وفي يوم خاص نجري فعالية التخريج هذه في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، أي أسبوع النصر، والذي هو فترة زمنية سطرنا فيها أروع الملاحم في تاريخ نصرنا. إننا جيشا وشعبا، فإن جيش التركي الذي ذاع صيته في التاريخ أعاد الكرة بعد 851 عاما من حرب ملازغرد في حرب الدفاع عن الوطن في دوبلوبنر. سجل الشعب التركي تلك الملحمة وسطرها من جديد. في 1071 ميلادية سجلت هذه الأرض باسم هذا الشعب، وفي عام 1922 بالكفاح المقدس في عام 1922 أعيد تسجيل هذا وسجل سجلا لا يمحى. جيشنا البطل إذ انتصر في هذه الحرب متكاتفا وقفا صفا واحدا مع شعبنا، ذلك النصر أهنئكم بذكراه الرابعة بعد المئة. ومن نسج الطريق إلى النصر الغازي مصطفى كمال أتاتورك وأصدقائه الأعزاء وأعضاء مجلس الشعب التركي الكبير المحترمون وكل أفراد جيشنا، أستذكرهم اليوم مرة أخرى بامتنان. ومن هنا فإنني أود أن أنبه وأنوه إلى هذه النقطة على وجه الخصوص، إن ملاحمنا لا تسجل بالدماء وحسب، بل تسجل بكرامة وعزة. الكرامة والعزة ولا سيما في ميادين الحروب، فإن الكرامة والعزة هي علامتنا الفارقة منذ 1000 عام في سبيل هذا الوطن وفي سبيل هذا الشعب العزيز وفي سبيل الحفاظ على الأذان والعلم وقيمنا الوطنية والمقدسة. من بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيلها وجعلوا بدمائهم وذللوا بدمائهم الطريق أمام شعبنا، وأعني شهداءنا والغازين المحاربين القدامى، أسأل الله لهم الرحمة، أسأل الله أن يتغمد أرواحهم برحمته ويجعل مثواهم الجنة. هذا العام نحتفل أيضا بالذكرى 10 لعملية درع الفرات التي هي ملحمة أخرى سطرها جيشنا في سوريا، فإن العناصر التي تهدد بلادنا في مواجهتها كنا قد بدأنا عملية درع الفرات، وهكذا فقد أوقعنا بقبضة فولاذية فوق العناصر الإرهابية. شهداؤنا الذين ودعناهم إلى العالم الأبدي في تلك العمليات العسكرية، أسأل الله لهم الرحمة، وأقدم شكري وامتناني للمحاربين القدامى. وأخيرا فإنني من خلالكم أتقدم إلى كل شعبنا بالتهاني بعيد النصر الذي نحتفل به يوم 30 أغسطس. وكذلك فإن جيشنا الفسطاط المحمدي كل منسوبيه وأسرهم أهنئهم بيوم القوات المسلحة التركية. الضيوف الأعزاء، اليوم من تلقوا تعليمهم في الكليات الحربية طلابنا، نشاركهم فرحة التخرج مع أسرهم وضباطهم، فنشاركهم هذه الفرحة أيضا. من الكلية الحربية البرية 807 ومن الكلية الحربية البحرية 271.

ومن الكلية الحربية الجوية 198 طالبا ليكون المجموع 1276 ملازما بعد قليل سيستلمون شهاداتهم. ومن أتوا من الدول الشقيقة والصديقة 141 طالبا ضيفا عسكريا سيتخرجون اليوم أيضا. وهكذا فإنه منذ عام 2016 وإلى يومنا هذا عدد خريجي الكليات الحربية سيبلغ 1229 من الضيوف، ليكون المجموع 22540 طالبا في المجموع. ومن نالوا الدرجات الأولى على وجه خصوصي، ثم كل من نجحوا ونالوا الشهادة بنجاح في الكلية الحربية فإنني أتقدم إليهم باسمي وباسم شعبي بالتهاني والتبريكات. وفي المهام التي ستتولونها في جيشنا فإنني أتمنى لكم من الآن النجاح والتوفيق في بلادنا وفي حدودنا وفي منطقتنا وفي خارج البلاد بالوظائف التي تقومون بها والمهام، فإنكم ستقدمون خدمات وتسدون خدمات جليلة لبلادنا وشعبنا وقواتنا المسلحة، لا تساورن في ذلك ولو ذرة من الشك. أمانة شهدائنا الفريدة الجمهورية التركية وقيامنا التي بات علمنا رمزا لها وقوة بلادنا وقدرتها، أؤمن من صميم قلبي بأنكم ستمثلون هذه القيم على أكمل وجه. أبنائي الأعزاء، هنا أمر لا تنسوه ولو لحظة. أنتم تنتسبون إلى الجيش التركي ذي الماضي التليد الذي يمتد 2235. أنتم بالإرث الذي استلمتموه من الشهداء والغازين تحملون راية الفسطاط المحمدي، وبالملاحم الجديدة التي ستسطرونها في الميدان ستعلون هذه القيم وتسلمون الراية إلى الأجيال اللاحقة. أنتم ضباط الجيش التركي، قوة جيشنا أنتم من سيزيدها، قدرات جيشنا أنتم من سيعززها، وتأثير جيشنا ومساحة تأثيره أنتم من سيجعله يتعاظم بمعارفكم وبخبراتكم وبالانتظام الذي تتصفون به، والأهم بالأخلاق والضمير إذ ترسون شخصيتكم وتعززونها، فإنكم ستجعلون شعبنا، ستبلغون بجيشنا درجات أعلى وأعلى. جغرافيتنا القريبة ثم في منطقتنا وفي زوايا العالم العديدة، فإن إرساء السلام والاستقرار والسلم أنتم من سيقوم به، وأنتم من سيسعى إلى عون المظلوم وغوث الملهوف. أثق بكم كثيرا، أثق بكم جدا. كل واحد منكم، أتقدم إلى كل واحد منكم بمشاعر الفخر باسمي وباسم شعبي ودولتي، وأستذكر من نشأكم أمهاتكم وآباءكم وأهنئهم من صميم قلبي، وكذلك من نشأوكم بمعلوماتهم وخبراتهم وزودوكم بها من ضباطكم وأساتذتكم، ولا سيما أولئك أساتذتكم وضباطكم أهنئهم من صميم قلبي. وضيوفنا طلابنا الضيوف أيضا أتمنى لهم النجاح والتوفيق في المهام التي سينهضون بها في جيوشهم ودولهم، والإسهامات التي سيتقدمون بها على العلاقات الثنائية بين بلادنا فإنني أشكرهم عليها من الآن. وفي الفصل المقبل والفترة المقبلة فإن ما سنقوم به مع الدول الشقيقة والصديقة من فعاليات مشتركة والتحالف لأجل السلام

والاتحاد لأجل السلام. هذه الرؤية في تطويرها فإن إخوتنا أؤمن بأنهم سينهضون بمهام مهمة للغاية. الضيوف الأعزاء ملازمون الأعزاء جدا، طلاب المدرسة العليا للباندو الذين تخرجوا اليوم وغدا إن شاء الله في بالكسر ويالوفا، وفي إزمير أيضا ستجرى مراسم، ومن خلالها فإن ضباط الصف في الكليات الحربية البحرية والبرية والجوية سينالون شهاداتهم، وهكذا فإنه في هذا العام من تخرج من المدارس العليا 69 من الطلاب الضيوف والمجموع 2048 ضابط صف سيتخرجون. أبناؤنا أولئكم أيضا أهنئهم من صميم قلبي، وأتمنى لكل واحد منهم النجاح والتوفيق من الله تعالى في مهامهم الجديدة. هذا العام كذلك نحتفل بذكرى العاشرة لتأسيس جامعة الدفاع الوطني بعد المحاولة الخائنة في 15 من تموز، فإن كل مدارسنا التي تقدم تعليما عسكريا لأجل جمعها تحت سقف واحد فقد أنشأنا جامعة الدفاع الوطني. وخلال مدة وجيزة هي 10 سنوات فإن أولئكم منعدم الكرامة الذين خانوا زيهم العسكري نجحنا في تطهير جيشنا وكلياتنا الحربية منهم. ومنذ التأسيس وإلى يومنا هذا فإن 67,464 ضابطا وضابط صف وضابطا متدربا تخرجوا من المدارس العسكرية التي هي تحت عهدة جامعة الدفاع الوطني. وهنا أمر أود أن أخط تحته خطا، إن كثيرا من الدول الأوروبية والكليات الحربية فيها والمدارس الحربية العليا لضباط الصف، إذ بينما تلك الدول لا تتمكن من ملء المقاعد في كلياتها فإن جامعة الدفاع الوطني هذا العام ولله الحمد 120,000 طلبا تم التقدم به إلى جامعة الدفاع الوطني هذا العام. هذا الإقبال على الكليات الحربية يظهر المستوى الذي بلغته جامعة الدفاع الوطني، الذي بلغته هذه الجامعة في التدريب العسكري والتعليم الحربي. ونحن بينما ننال هذه الإنجازات كلها فإن بعضهم ما بعد 15 من تموز يحيك المؤامرات ليضر بجيشنا، وكان يهاجم جامعتنا هذه الجامعة، كان يقول أنتم تقطعون شرايين وأوردة الجيش التركي ودعاة الفتنة أولئك، كان جوابنا عليهم في الميدان. أبناء الوطن في الميدان وفي الميادين فإن هواة وعشاق الدولة والوطن قد ردوا عليهم وأجابوا عليهم أحسن جواب. لله الحمد جيشنا اليوم يعيش أقوى أيامه، وجامعة الدفاع الوطني مستواها الذي بلغته يتزايد ويتعاظم عاما بعد عام، وفي الصناعات الدفاعية كذلك فإنه على المستوى البري والجوي والبحري وفي الفضاء منظومات محورية هامة نتمكن من إنشائها وتصنيعها بأنفسنا. ومؤخرا في 20 إلى 23 أغسطس في ترسانة جولجوك نظم مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق، وهنالك التكنولوجيات التي طورناها بقدراتنا الذاتية شاهدناها بفخر واعتزاز مرة أخرى. رئاسة الصناعات الدفاعية الآن تسير 1468 مشروعا قيمته إجمالية 100 مليار دولار، 182% هو نسبة الاستقلال الذاتي والاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية. وإن جازت العبارة فإننا الآن إنما نسابق أنفسنا. ومن حيث الصناعات الدفاعية والردع العسكري وغيرها من المجالات التي تقطع تركيا فيها مجالات شاسعة، من لا يتغافلون عن ذلك ولا يريدون أن يروه، أريد أن أذكرهم بالأمر.

الآتي: قبل 20 أو 30 عاماً فإن ما كان يرى تهديداً أمنياً على بلادنا من الأطراف والأدوات لم تعد في قوة ومستوى تسامق فيه مستوى تركيا أو تحاول أن تضاهيها أو تقف في مقابلتها. حتى تركيا لم تعد بالدولة التي تأخذ أولئك الأطراف على محمل الجد، بل إن تركيا الآن باتت لاعباً على مستوى جديد ومختلف. ومن يستهدفون شخصنا ويستهدفون دولتنا وشعبنا يجب أن يفهموا هذا جيداً. أيها الضباط الملازمون الأعزاء، أبناؤنا أنتم من سيلتحقون بصفوف قواتنا المسلحة. أريد أن أذكركم بأقوال الغازي مصطفى كمال الآتية: إن الجمهورية التركية إنما تثق بأمرين اثنين: الأول قرار الشعب، ثانياً والثاني بطولة جيشنا الذي نال ثقة العالم في أحلك الظروف وأصعبها. الجيوش التي تحت قيادتكم هي جيوش يوثق ببطولتها. هذه جيوش سطرت انتصارات وبطولات لم يرى لها نظير ولا مثيل، وانتصرت انتصارات مؤزرة، وبذلك نالت عن جدارة امتنان شعبنا وعرفانه. نعم، وأنا أثق بأنكم شبابنا الأعزاء ستحافظون على شعبنا ودولتنا وقواتنا المسلحة التي هي قرة عيون شعبنا، وأنكم ستقدمون إليها إسهامات كبيرة. أؤمن بذلك من صميم قلبي. وطوال حياتكم المهنية ففي إطار دستورنا وقوانيننا وفي ضوء الإرادة الوطنية، أؤمن بأنكم ستخدمون ديمقراطيتنا ودولتنا وشعبنا، ولا تساوغن في ذلك ذرة من شك. سنواصل بعزم وإصرار دعمكم والوقوف إلى جانبكم إن شاء الله. أسأل الله أن يكون لكم عونا ومعينا بهذه الأفكار، فإنني أتقدم إليكم ملازمين الشباب بتهاني من صميم قلبي. وطلاب الضيوف كذلك أتمنى لهم النجاح وأحملهم السلام مني، أرجو منهم أن يبلغوا سلامي إلى دولهم وبلدانهم. وجامعة الدفاع الوطني أشكر إدارتها على ما أكسبوه جيشنا وشعبنا من هذه القيم. سلمتم ودمتم في أمان الله، دمتم سالمين.

0: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة حفل تخريج الطلاب الكلية الحربية من العاصمة التركية أنقرة. على رأس الساعة سنعود ونلتقي معكم ضمن جولة المراسلين، في أمان الله.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: واستهدفهما وهما يرتديان. المميز للعمل

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم حسام العشري، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرى في الضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين في البلدة، ما أدى لإصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجلود جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير في رام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد وبير زيت شمالي المحافظة. نذهب إلى رام الله مشاهدينا الآن مع مراسلنا من هناك إبراهيم خلف. إبراهيم، دعنا في آخر تطورات وقرب إلينا المشهد بعد الاقتحامات الأخيرة لا سيما في قصرى.
1: نعم حسام، نبدأ من قصرى. 22 يوما على حصار ثلاثة عائلات فلسطينية في هذه البلدة، بالرغم من أنها المنطقة

0: المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. اليوم زار وفد للاتحاد الأوروبي يضم عدد من الدبلوماسيين الممثلين لدى السلطة الفلسطينية، اطلعوا عن كثب حول تفاصيل مجريات الأحداث هناك واستمعوا لشرح مفصل لهذه العائلات ومعاناتها. حتى الآن لا أفق لحل هذه الأزمة وهذه الهجمات المتكررة من المستوطنين والحصار المستمر على هذه العائلات. الأمم المتحدة أصدرت بيانا صحفيا وتقريرا قالت بأن اعتداءات المستوطنين فاقت منذ بداية العام أكثر من 1540 اعتداء، ووصفت ما جرى ويجري في بلدة قصرى بأنه حادثة غير مسبوقة وأنها ضمن العنف الذي يمارسه المستوطنون. كل هذا يأتي على وقع استمرار الهجمات التي ينفذها المستوطنون على الأهالي في بلدة قصرى وتحديدا على هذه العائلات المحاصرة. ثلاثة عائلات فلسطينية، أكثر من 15 فلسطينيا ما زالوا محاصرين في المنطقة المصنفة باء. نتحدث أيضا حسام عن ارتفاع في هجمات المستوطنين حتى في مناطق أخرى. اليوم استولى المستوطنون على متنزه في بلدة كفر نعمة إلى الغرب من مدينة رام الله. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في آخر إحصائياتها تتحدث عن أكثر من 800 حريق نفذها المستوطنون منذ بداية الحرب على قطاع غزة. نحن على بعد أقل من شهر أو شهر تقريبا على موسم قطف الزيتون. ربما هناك ترقب فلسطيني وخشية بأن يكون هذا الموسم الأكثر عنفا في ظل هجمات سابقة نفذها المستوطنون على المزارعين الفلسطينيين وينفذونها بين حين وآخر، لكن تعلم ربما هناك رمزية لموسم قطف الزيتون. فيما يتعلق بالاعتقالات العسكرية الإسرائيلية والمداهمات، هي باتت ربما من الثوابت من الروتين اليومي. الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم شن سلسلة مداهمات في عدة مناطق فلسطينية، كان من أبرزها الاقتحام لبلدة سلواد وبلدة المغير، تخللها اعتقالات وإطلاق قنابل غازية، وهذا ما تسبب بإصابات في صفوف الفلسطينيين. الحوادث العسكرية شكل آخر من شكل المعاناة اليومية التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية خلال محاولة التنقل، العودة والذهاب إلى أماكن العمل.
1: إبراهيم خلف مراسل ترتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من رام الله. إلى آخر التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس. وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ من العمر 3 أعوام استشهد في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. نذهب إلى مدينة غزة الآن مع مراسلنا من هناك وائل الحلبي. وائل، رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار، ما زال القطاع يتعرض للعديد من الهجمات الإسرائيلية، ماذا في أحداثها؟
2: بكل تأكيد حسام، المشهد هنا في قطاع غزة لازال صعبا ومعقدا على الصعيد الميداني. الغارات الجوية الإسرائيلية تكاد لا تتوقف على القطاع منذ اليوم الأول لسريان الاتفاق، وحتى اللحظة لم توقف إسرائيل عمليات القتل الممنهجة التي تمارس بحق المدنيين والتي كان آخرها خلال ظهر هذا اليوم، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وطفل يبلغ من العمر 3 أعوام، إلى جانب أيضا استشهاد شاب متأثرا بإصابة قد تعرض لها أثناء القصف الذي استهدف مدينة خان يونس مساء يوم أمس. وهذا ربما يعكس محاولات الاحتلال لاستمرار هذه الإبادة ومحاولة إشغال العالم بملفات وقضايا بعيدة كل البعد عن الواقع الميداني الذي يمارسه بحق المدنيين هنا في قطاع غزة، مع سيطرته على مساحة تزيد عن 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وحصر السكان في مساحات ضيقة على الشريط الساحلي وإجبارهم على العيش في خيام مهترئة وبالية، وزيادة معاناة الناس بشكل كبير للغاية. إسرائيل تواصل إبادتها في قطاع غزة ولكن بشكل صامت، وربما يخفى على الكثير من الناس حول العالم أو السياسيين حول العالم بأن إسرائيل تواصل عمليات الاستهداف حتى وإن لم يكن من خلال الغارات الجوية، من خلال الرافعات التي تحمل الأسلحة على امتداد الخط الأصفر، وهذه الرافعات التي بإمكانها أن تصيب وتقتل المدنيين على بعد مسافات كبيرة، حيث تتعمد أو يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، مما يؤدي لإصابة واستشهاد العديد من المدنيين داخل خيامهم منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار. وحتى اللحظة نحن نتكلم عن أكثر من 1300 شهيد قتلتهم إسرائيل من خلال الاستهدافات المتكررة وعمليات إطلاق النار التي تستهدف العائلات التي تعيش على محاذاة الخط الأصفر أو حتى على مسافات بعيدة من هذا الخط الذي أصبح يشكل مصيدة جديدة للموت وللقتل بالذات، أن إسرائيل تقوم بتوسيعه بشكل صامت، وخلال الفترة الماضية عكفت على إنشاء حواجز مادية بين المناطق التي يسمح فيها للسكان بالتواجد أو حتى هذه المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتنتشر على امتدادها الآليات العسكرية التي تستهدف المدنيين حتى وإن كانوا خارج نطاق هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. كذلك الأوضاع الإنسانية لا زالت صعبة ومعقدة في ظل أن إسرائيل تمنع الآلاف من الفلسطينيين من تلقي العلاج والسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج أو حتى السماح لهم بتلقي الأدوية داخل قطاع غزة بالذات، مع استمرار الاستهدافات التي طالت المستشفيات، وكان آخرها الاستهداف الذي طال مستودعا للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى يوم أمس، وأدى لفقدان العديد من الأصناف الدوائية التي تحتاجها المستشفى لتقديم الرعاية لآلاف الجرحى والمرضى بالذات في المحافظة الوسطى التي يتكدس فيها الآلاف من النازحين ويعانون من أوضاع صعبة للغاية ومسببة للأمراض بشكل كبير، دون أن تسمح إسرائيل بإدخال مزيد من الأدوية أو المستهلكات الطبية والأجهزة الطبية لإنقاذ الواقع الصحي داخل مستشفيات قطاع غزة. هذا إلى جانب أيضا النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، النقص الحاد في الاحتياجات الغذائية التي لا زال يعاني منها السكان، حيث صنفت أو قالت يونيسيف بأن الآلاف من أطفال القطاع لا زالوا يعانون من سوء التغذية بسبب آثار المجاعة التي عاشوها خلال حرب الإبادة الجماعية، ولا زالت آثارها تلاحقهم حتى الآن، محذرة من التهديدات الصحية التي تلاحق هؤلاء الأطفال إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال كميات كافية من الطعام إلى قطاع غزة.
1: وائل الحلبي مراسل رتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من مدينة غزة. الآن مشاهدينا لمتابعة باقي الأحداث العالمية في جولة أخرى نسلط الضوء فيها على معاناة المختفين قسرا وأسرهم، تزامنا مع إحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس من كل عام. إذن مشاهدينا كما ذكرنا فإن العالم يعني في هذا اليوم في 30 أغسطس من كل عام عمليا يحيي ذكرى المختفين قسريا، وبهذه المناسبة نذهب إلى بيروت وإلى دمشق مع مراسلينا من هناك لنرصد معكما كيف يتفاعل هذا الملف في الأوساط السياسية. وأبدأ معك أحمد شلحة من بيروت. عمليا هناك الكثير من المختفين قسرا من اللبنانيين، سواء إبان حكم نظام الأسد في سوريا في السجون السورية أو حتى المختفين قسرا في المعتقلات الإسرائيلية. ماذا عن أوضاع أهاليهم الذين يتحركون في كل سنة مطالبين بمعرفة حقائق في هذا الملف، وكيف تتفاعل الحكومة والدولة اللبنانية مع تقديم معلومات وإمكانية عودتهم لمن هو ما زال على قيد الحياة؟
3: بداية حسام، نشير إلى أن قضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان عمرها من عمر الحرب الأهلية في العام 1975، وحينها بدأت عمليات الاختطاف لأسباب مختلفة، منها أسباب سياسية، منها أسباب دينية وطائفية، واستمرت عملية الاختطاف والإخفاء القسري إبان حكم النظام السوري السابق والوجود العسكري السوري خلال فترة نظام بشار الأسد في لبنان، وتواصلت حتى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. أكثر من 40 عاما على عمر هذه القضية بحسب أرقام وإحصاءات لجان أهالي المفقودين، بلغ بلغ عدد المفقودين والمخفيين قصرا منذ العام 1975 أكثر من 17 ألف مفقود في لبنان لم تتعامل

خلال السنوات الماضية الحكومات المتعاقبة وأيضا مجلس النواب مع هذه القضية كقضية مركزية إلى حين العام 2018 عندما أقر في

0: البارزة والفاصلة في هذا الملف كانت مع سقوط نظام بشار الأسد، كون أن هناك المئات من اللبنانيين الذين كانوا معتقلين في سجون النظام السوري السابق. وأيضا في العام الماضي تحديدا بدأ أول تعاون رسمي لبناني سوري يتعلق بقضية المفقودين والمخفيين قصرا، وأيضا بدأت معه مسألة تبادل البيانات وتبادل المعلومات حول قضية المفقودين. صحيح أن النشاط على المستوى الرسمي بدأ فقط خلال السنوات القليلة الماضية، لكن أيضا بحسب لجان أهالي المفقودين هم ينتظرون من الهيئات الرسمية اللبنانية المعنية بهذا الملف خطوات تنفيذية على الأرض، بمعنى أن الهيئة الوطنية للمفقودين كانت قد أبرمت العديد من الاتفاقات، سواء ما يتعلق مع الهيئة الدولية للمفقودين أم حتى مع الجانب السوري، وكذلك مع الصليب الأحمر الدولي، لكن ينتظر البدء بتنفيذ هذه الاتفاقات على الأرض، ومن ضمنها أيضا ما كانت الهيئة الوطنية قد أعلنته من تحديدها لمناطق يفترض أو يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية. وعلى هذا الأساس الهيئة الوطنية بدأت بتخصيص قسم للطب الشرعي في أحدى المستشفيات الحكومية، ويفترض أيضا خلال الأشهر المقبلة البدء بالتفتيش والتنقيب في هذه المناطق عن مقابر جماعية. لكن يمكن القول حسام أنه منذ 46 عاما وما زالت قضية المفقودين لم تصل إلى نتائج ملموسة، ولكن هناك أمل لاسيما بعد سقوط النظام السوري السابق من أن تبدأ بشكل رسمي الهيئات الرسمية بتنفيذ الخطوات المأمولة فيما يتعلق بقضية المفقودين، لا سيما أيضا إذا ما ذكرنا من أن رئيس لجنة المعتقلين في السجون السورية كان قد أشار إلى وجود أكثر من 600 معتقل لبناني في السجون السورية خلال فترة النظام السابق. لكن أيضا بحسب ما أعلن فإن مصير هؤلاء أصبح مجهولا مع سقوط النظام السابق، وهو يشكك أيضا بأن النظام السوري السابق قام بتصفية هؤلاء المعتقلين.
1: كل الشكر لك أحمد شلحة مراسل ترتاع عربي، حدثنا من بيروت. ومشاهدينا سنستطلع عمليا هذا الملف أكثر مع بقية مراسلينا، سواء محمد الحريري في دمشق أو رائد المعموري في بغداد أو حتى طارق التجاني في الخرطوم، لما لهم من تداعيات كثيرة على هؤلاء المختفين وعلى ذويهم. ولكن لابد من تفصيله بأن العالم في 30 من أغسطس يحيي كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، بمناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. هذا وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الآلية، وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم، نظرا إلى عدم الإبلاغ عن كثير من الحالات. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. نذهب الآن إلى دمشق مع مراسلنا من هناك محمد الحريري. محمد، أريد توسيعات أكثر منك، ولكن بربط بين مسألتين، لأنك تعرف تماما ما حصل إبان فترة حكم الأسد انطلاقا من المختفين قسرا في لبنان في السجون السورية في ذلك الوقت. ماذا عن تطورات هذا الملف انطلاقا من التنسيق بين الحكومة السورية الجديدة والحكومة اللبنانية؟ وماذا أيضا عن المختفين قسرا وما زال لا يعرف عنهم أي شيء في سوريا انطلاقا من حكم الأسد؟ كسوريين أتحدث.
2: نعم حسام، دعني أبدأ من الإحصائية الأخيرة التي أفادتنا بها الهيئة.

0: الوطنية للمفقودين. بحسب آخر الإحصائيات فإن أكثر من 177 ألفا لا زالوا في عداد المغيبين والمختفين قسرا في سوريا، بينهم قرابة 4500 طفل وقرابة 8000 سيدة لا يزالوا مغيبين ومختفين قسرا منذ بداية الثورة السورية في مارس عام 2011. هذا الملف حسام حقيقة الذي يعد الأكثر قساوة في بعد زوال النظام السابق. لا تزال آلاف الأسر والعائلات تنتظر إجابة واضحة حول مصير أبنائهم. العديد منهم بدأ يطالب بتوفير الأجهزة أو المعدات التي تقوم بتحليل حمض الدي إن إيه، وهذا أيضا ما أفادنا به معاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين بأنهم في عداد استجلاب واستيراد عدد من الأجهزة الطبية لتعزيز دور المستشفيات في هذا الخصوص، خاصة مع العثور على عدد من المقابر الجماعية كما تعلمون خلال الأشهر الماضية، وبين الحين والآخر يتم العثور أيضا على مقابر جماعية. لكن حتى الآن لا تزال آلاف الأسر تبحث عن إجابة شافية حول مصير أبنائهم الذين غيبوا في غياهب السجون في أثناء سيطرة النظام السابق. حقيقة هذا الملف يرتبط ارتباطا وثيقا في المعتقلات السورية وحالات الانتهاكات التي كانت تجري في السجون السورية، لا سيما التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، ومن ثم عدم الإبلاغ عن وجود المعتقلين إبان حكم نظام الأسد السابق. الآن الهيئة الوطنية للمفقودين التي شكلت بمرسوم من الرئيس أحمد الشرع تمارس عملها حقيقة بشكل متواتر بشكل يومي حتى أيام العطل، بحسب ما أفادونا به بأنها تقوم بجمع الكم الممكن من المعلومات. اليوم الهيئة الوطنية للمفقودين حقيقة أقامت فعالية تكريما للوقوف مع أهالي وذوي الضحايا في اليوم الدولي للمغيبين قسرا. فيما يتعلق بملف المختفين أيضا والمغيبين قسرا من اللبنانيين الذين كانوا أبان حكم نظام الأسد في السجون السورية، بحسب أيضا ما أفادتنا به الهيئة الوطنية للمفقودين في أن بأن يتم العمل على جميع الملفات المفقودين في النظام الذين كانوا يحتجزهم النظام السابق بطريقة متساوية مع كل الحالات في الداخل السوري. أيضا إذا هم مصيرهم كمصير آلاف المغيبين من السوريين، ويتم البحث عن كافة المعلومات فيما يتعلق بالمغيبين من الجنسية اللبنانية أو حتى أعداد حقيقة من الجنسية العراقية. حتى الآن حقيقة لا تزال الهيئة الوطنية للمفقودين تبذل جهودا كبيرة للوصول إلى كم ممكن من المعلومات التي قد تؤدي إلى نتائج تشفي حقيقة صدور أهالي المفقودين حول حقيقة مصير أبنائهم. اليوم أيضا الهيئة الوطنية للمفقودين قامت بإصدار تطبيق للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق في مقابر جماعية أو أي بيانات أخرى تفيد بالإبلاغ عن مفقودين أو عن معلومات تؤدي إلى الوصول إلى المفقودين في إبان حكم نظام الأسد السابق. ولا تزال حتى الآن الحقيقة الهيئة الوطنية للمفقودين يعني تعتذر عن الإصراح أو التبليغ عن معلومات حول مصير عدد كبير من هؤلاء المفقودين نتيجة عدم التمكن من الوصول إلى معلومة دقيقة حقيقة في هذا الخصوص.
1: شكرا جزيلا لك محمد الحريري، حدثنا من دمشق. ومن عندك نتحول مباشرة إلى بغداد مع مراسلنا من هناك رائد المعموري. العراق بهذا الملف يئن يا رائد، لأن العراق شهد العديد من الأحداث التي من خلالها اختفى الكثير من العراقيين. أتحدث عن الحرب العراقية الإيرانية، عن احتلال وغزو العراق من قبل أمريكا، ناهيك أيضا عن حرب الطائفية التي شهدتها كل شوارع العراق. هل من وعود لهذا الملف القديم الجديد أتت بها حكومة الزيدي لتطمئن الأهالي؟
2: نعم حسام، بالفعل كما ذكرت العراق ومشكلة الاختفاء القسري في العراق معقدة للغاية وشائكة. إذا ما نظرنا إلى أن هذه عمليات الاختفاء كانت على شكل دفعات، نتحدث عن الحرب الإيرانية العراقية، كذلك نتحدث عن غزو العراق وما يعني تلاه من عمليات وقتال، اقتتال طائفي، السجون السرية، كذلك يعني الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، وكذلك حتى انتفاضة

0: تشرين في عام 2019، كل هذه الأحداث خلفت أعداد هائلة من المغيبين، لكن يعني بالتحديد المناطق الغربية من العراق التي شهدت عمليات ضد التنظيمات الإرهابية كانت هي الأكثر يعني ألما من هذه عمليات الاختفاء هذه، حتى أن عدد كبير من القرى يعني أفرغت من الرجال بشكل كامل، لا سيما بعض هذه يعني عمليات الاختفاء كانت على من قبل تنظيم داعش الإرهابي أو حتى من قبل المجاميع المسلحة التي شاركت في عمليات التحرير. بالتالي الملف شائك، وهذا ما يؤكده أو تؤكده اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تؤكد أنها تعمل مع الحكومات والمسؤولين العراقيين. عملها يقتصر على يعني مساعدة الجهات العراقية في البحث عن هؤلاء المفقودين، وكذلك مساعدتهم في تسريع إجراءات وعمليات إجراء الفحص النووي للكشف، خصوصا يعني كشفت مؤخرا عن ما يزيد من يعني عشرات، هناك نتحدث عن عشرات المقابر الجماعية التي لم تفتح حتى هذه اللحظة، والتي كشفت في مناطق غرب الأنبار، في الصقلاوية، في الفلوجة، وفي مناطق أخرى. هذه المناطق لا تزال تحتوي وتضم عشرات المقابر الجماعية، بعضها يعني قتل أصحابها من قبل يعني تنظيم داعش الإرهابي، وأخرى بفعل العمليات العسكرية أو حتى المجاميع المسلحة. حتى هذه اللحظة حكومة علي الزيدي، يعني برنامج حكومة علي الزيدي يتلخص في مواجهة الأزمة الاقتصادية، كذلك حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا محاربة الفساد، لكن حتى هذه اللحظة لم نشهد أو نلحظ توجه بهذا الخصوص. ما يزيد الأمر تعقيدا حسام هو تنوع الجهات المتورطة أو التي يشار لها في عملية الإخفاء القسري، وكذلك لا توجد أرقام دقيقة، وهذا يعني ما ينطلق منه تنطلق منه العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحتى المحلية، أنه غياب أو التباين الكبير في أعداد المغيبين هو بحد ذاته دليل دامغ على حجم التعقيد في هذا الملف الشائك. المنظمات الدولية تشير إلى وجود
1: رائد معك
0: من 250 ألف إلى 750 ألف
1: تفاعل
0: مغيب
1: ملف المختفين قسريا في العراق. لأننا من عندك في بغداد رائد المعموري، مع الشكر الجزيل لك، سنتحول إلى الخرطوم الذي يشهد بهذا الملف صعوبة جديدة تضاف إلى الصعوبات التي يئن منها السودان، لا سيما ما قبل الحرب أتحدث عن المختفين قسريا، وحتى هذه اللحظة انطلاقا من الحرب الدائرة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. كيف تفصل لنا طارق التجاني مراسل تراتي عربي زوايا خفية في موضوع المختفين قسرا من السودانيين؟
2: نعم حسام، أيضا هذا الملف يبدو شائكا ويبدو أيضا معقدا في ظل استمرار الحرب وفي ظل المقابر الجماعية التي تم اكتشافها حتى الآن في المناطق التي استعادها الجيش، حيث يصل عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها إلى 965 مقبرة جماعية، ناهيك عن مناطق لا تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع وتقوم بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المواطنين، خاصة في دارفور، هناك مثلا في الفاشر أو في الجنينة، وكذلك مناطق في كردفان، كانت أيضا في مناطق بارة، مناطق النيل الأزرق. هذه المقابر مرشحة للزيادة بأعداد كبيرة. ملف المختفين قسريا أيضا يبدو أكثر تعقيدا، إذ إن الذين سجلوا فقط عن حالات الاختفاء بحسب الصليب الأحمر الدولي وبحسب الحكومة السودانية يبلغ حوالي 11 ألفا، لكن بالأمس كنا نتحدث إلى وزيرة الدولة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي أيضا ناشطة في مجال حقوق الإنسان، أشارت إلى أن عدد النساء المختفيات فقط قد يزيد عن 50 ألف امرأة، وأن هناك عدم فتح بلاغات خاصة فيما يتعلق بموضوع النساء لأنه موضوع حساس. بعض الشيء اللافت أيضا أن المختفين قسريا قد تم اعتقالهم من الخرطوم، ومعظمهم لا ينتمون للجيش وليست لهم علاقة بالحرب، بينهم معلمون وأطباء وفنانون وكثير من الشخصيات التي غابت ولا يعرف مصيرها حتى الآن. الحكومة السودانية أيضا أشارت إلى مبادرة كانت قد وافقت عليها الحكومة السودانية وقد

0: طرحها الصليب الأحمر وهي تبادل الأسرى والمفقودين بين الطرفين. قالت إن هذه المبادرة لا تزال طور التشكل، لكن الحكومة جاهزة إذا ما وافق الطرف الآخر قوات الدعم السريع على تبادل الأسرى. الأسر السودانية تعيش حالة صعبة من القلق والانتظار، لأنها لا تعرف مصير أبنائها الذين اختفوا منذ اندلاع الحرب في عام 2023، بالرغم من إطلاق سراح عدد من المجموعات خاصة المناطق التي سيطر عليها الجيش، حيث قالت الحكومة إنها استطاعت إطلاق سراح أكثر من 1000 مختفي قسريا وتم تسليمهم إلى ذويهم، لكنها تبذل جهودا مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى هؤلاء المختفين قسريا، خاصة وأن قوات الدعم السريع لديها أعداد كبيرة من السجون في الفاشر، لعل أشهرها سجن دغريس في ولاية جنوب دارفور، وهذا السجن معلوم أيضا فيه عدد من العسكريين والضباط وكذلك السياسيين الذين تم ترحيلهم من السجون في الرياض في شرق الخرطوم أو الجيلي في شمال الخرطوم بحري إلى هذه السجون، لكن لا يعرف مصير هؤلاء إن كانوا أحياء أم قد رحلوا وغادروا الحياة.
1: شكرا جزيلا لك طارق التجاني مراسل تراتي عربي حدثنا من الخرطوم. ومع مراسلنا طارق التجاني مشاهدينا تنتهي جولتنا هذه مع المراسلين، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم لننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة الموسيقية وأعدت التقرير التالي.

0: Ben Mert Güner, 28 yaşındayım. 5 yıl.
1: أنا مرت جونر. عمري 28 سنة. قضيت طفولتي بين الآلات الموسيقية. كنت أعمل في مجال الأتمتة. أنا أصنع هذه الآلة منذ 5 سنوات والتي تسمى هاند بان مع السيد إلهان. شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
0: إلهان بيلا برابر يراتمش أول.
2: Ben İlhan Baytar, İstanbul doğumluyum.
3: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاماً. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
0: Benim müzik geçmişimde gitar ve müzik vardı.
1: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاند بان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول. بينما كان يعزف عليها أحدهم تأثرت بنغماتها كثيرا، وبعد استفساري عنها وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيراً، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانج درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات. وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات. وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من قطعتين متلاصقتين، إضافة إلى استخدام اليد.

0: Dünyada çok daha yeni popülerleşen bir enstrüman.
1: هاندبان آلة حديثة انتشار في العالم. نعم، هي نشأت في أوروبا، لكن انتشارها في إيران اليوم أكبر. أما في تركيا والدول العربية فليست معروفة بشكل واسع حتى اللحظة. وما ألحظه أن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
2: كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
0: نوتا kalıplarımızda tekrardan presli.
1: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون، الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: tonda istediğimiz makama göre.
1: نغمات هاندبان تشبه نغمات البيانو كثيرا، وضبط نغماته أيضا يشبهها. فعلى آلة هاندبان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف، ولا داعي لإعادة ضبطها من العازف بعد ضبطها أثناء التصنيع.
0: أكورد لاندكلاري gibi kalırlar.

0: Eğer bir demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناساً ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتاً متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: في تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساوي العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد، حضارة تعد من

0: أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء، عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
1: هي اللي القوي هسه بقول تشوفها ده من السكن الأسود.
2: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى مترين، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة. ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
0: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر بل حكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التشادي في التكيف والبناء.
1: أول كان ده ما إننا فقط كده قال تشادي ولا ده كاميرون، ده ما فيه، لكن استماع.
2: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل عامين بهدف صون ما تبقى من الأرض الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
1: كنا مثلا تندى نلمه يعني صحاف كبير.
0: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه أنامل أمهاتهن في استمرار حي لحرفة تجاوزت القرون.
3: اليوم عندي

0: قوي ليست مجرد آثار صامتة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ جاري عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة تشادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تيرتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
0: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب،

0: وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمارينيون والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في المملكة، وشاهداً على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
1: موقع شالة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
0: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسية، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأً ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين، وبلغت شأواً عظيماً أيام الرومان. تضاءل إشعاعها إبان حكم الويندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
1: مدينة شالة أو موقع شالة الأثري كان المنطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أنها كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية، وكذلك خلال فترة الدولة المارينية في التاريخ الإسلامي المغربي، حيث اتخذها المارينيون مقرا لهم، كذلك مدرسة لتعليم القرآن وعلومه، فبالتالي ازدهرت المدينة في عهدهم بشكل كبير.
0: الحاضرة الواقعة بين البحر والنهر، في كل زاوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية. هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير، حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
1: إلى جانب البعد التاريخي لموقع شالة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية، إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي، فالموقع يعتبر خزانا إيكولوجيا. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
0: من بين الأطلال يطالع كحوض الحريات، معقل أساطير وحكايات. ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شالة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون، إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين. مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يومياً العشرات. معبر حضارات ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء. شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحراً إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة.

0: فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تراتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.
1: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك، وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
2: مدينة ياييتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
3: تستند ياييتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة، ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
2: تشكل شوارع ياييتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في ياييتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف ليقرأ التاريخ، ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة ياييتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزاً للحكم والسياسة والدين.
4: تعد ياييتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثاً حضارياً متنوعاً يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
2: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال ياييتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 مترا في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوسط مدينة مأهولة. لا يختصر إرث ياييتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية، واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
5: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 1943. تأسس مشروع أحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية.

0: من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
1: للعشاق أيضا حكاية في يايتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهدا على الوعود التي يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيدا عن قلب يايتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانبا من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. يايتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضرا عبر القرون، جامعا بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته. عماد عفاني، تريتي عربي، يايتسا.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: יש בעצם שינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. توتنهام يتلقى هزيمته الثانية تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويسقط على يد نيوكاسل بهدفين دون مقابل. سوبر هاتريك ميسي يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي تغنيا بالنجم الأرجنتيني. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على البداية المتعثرة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. حامل اللقب يدخل الموسم من الباب الخطأ، بداية متعثرة أشعلت علامات الاستفهام حول قدرة الريدز على الدفاع عن عرشهم. فهل هي مجرد كبوة مبكرة أم أن الفريق يدفع ثمن التغييرات التي طرأت على تشكيلته؟ وهل يملك أندوني إيراولا الحلول لإعادة ليفربول؟

تلقى توتنهام هزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خسر أمام ضيفي نيوكاسل بهدفين دون رد في أول مباراة يخوضها على أرضه هذا الموسم، ليواصل بدايته المتعثرة تحت قيادة مدربه روبرتو ديزيربي، بينما واصل نيوكاسل نتائجه القوية وصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب. تعادل ليفربول مع ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين لكل فريق على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذه النتيجة وصل الريدز إلى النقطة الثانية في المركز العاشر مؤقتا، بينما حصد نوتنغهام نقطته الأولى محتلا المركز الثاني عشر مؤقتا في انتظار بقية مباريات الجولة. واصل بروسيا دورتموند عادته في افتتاح الموسم بالدوري الألماني وحقق فوزه الثاني عشر تواليا في مباراته الأولى بعدما تغلب على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار بدأ دورتموند موسمه الجديد بثلاث نقاط في حين عجز هامبورغ عن تغيير النتيجة رغم تحسن مستواه في الشوط الثاني. في واحدة من أكبر مفاجآت الجولة الافتتاحية للدوري الألماني فجر ألفرسبيرغ الوافد الجديد مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أول ظهور له على الإطلاق في البوندسليغا، ونجح ألفرسبيرغ في الصمود حتى صافرة النهاية ليحتفل بانتصار تاريخي في أول مباراة له في دوري الأضواء، بينما بدأ ليفركوزن موسمه بهزيمة مفاجئة. استهل المدرب الأرجنتيني مارتن ديميكليس مشواره مع لايبزيج بأفضل طريقة ممكنة بعدما قاد الفريق إلى فوز مريح على بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح مشواره بالدوري الألماني، وبهذا الانتصار حقق ديميكليس بداية مثالية في مهمته الجديدة بينما بدأ مونشنغلادباخ الموسم بخسارة ثقيلة. وصل بورتو انطلاقته القوية في الدوري البرتغالي بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه أكاديميكا فيزيو بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، وبهذه النتيجة حافظ بورتو على سجله المثالي في بداية الموسم محققا انتصاره الرابع تواليا ليواصل صدارته لجدول الترتيب بفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة. واصل ليونيل ميسي تألقه في الدوري الأمريكي وقاد إنتر ميامي إلى فوز كاسح على مونتريال بسبعة أهداف مقابل هدف بعدما سجل أربعة أهداف وصنع هدفا في مواجهة شهدت مهرجانا تهديفيا للفريق، وبهذا الانتصار حقق إنتر ميامي فوزه الخامس تواليا على مونتريال، بينما رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا في سباق هدافي الدوري الأمريكي. نجح فريق العين في قلب تأخره إلى فوز على النصر بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين ليحافظ بذلك على سجله الخالي من الهزائم في رحلة سعيه نحو لقب الدوري. افتتح كريسبيديا التسجيل للنصر قبل أن يعادل المصري رامي ربيعة النتيجة، لينجح بعدها اليوناني جورجيوس ياكوماكيس في تسجيل هدف الفوز الثمين لمصلحة العين. توجت الفرنسية ديان باري بأول ألقابها في منافسات رابطة محترفات التنس بعدما تغلبت على البلجيكية إليز مارتينيز المصنفة الثانية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-4 0-6 و6-3 في نهائي بطولة مونتيري، وتتجه باري إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة حيث تلتقي السويسرية فيكتوريا غولوبيتش في الدور الأول يوم الاثنين المقبل.

ميسي نثر إبداعاته في ملاعب الكرة. سوبر هاتريك للنجم الأرجنتيني أحرزه في شباك فريق مونتريال بالدوري الأمريكي لكرة القدم، أشعلت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع صانع المحتوى الرياضي محمد عواد الذي قال سوبر ميسي يسجل سوبر هاتريك ويقود انتر ميامي لأكبر فوز في تاريخه بنتيجة 7-1 على مونتريال. بدوره أسهب داري الركاد في وضع تفاصيل أرقام ميسي التاريخية، مبديا إعجابه بما قدمه النجم الأرجنتيني، وقال الأسطورة ليونيل ميسي يصل إلى هدف رقم 927 في مسيرته، يصل إلى الأسيست رقم 421 في مسيرته، ويصل إلى الهدف رقم 74 من ركلات حرة، يصل إلى الهاتريك رقم 62 في مسيرته، ومتبقي 73 هدف على 1000 هدف في مسيرته، متبقي 4 أهداف، ويصبح أكثر من سجل أهداف من ركلات حرة عبر تاريخ كرة القدم، أيقونة كرة القدم وملكها. ولأن الحديث عن ميسي، فإن المشجعين لم ينسوا عقد المقارنة الدائمة بين النجم الأرجنتيني والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فكتب لامين يامال بطل العالم يقول ميسي يتفوق على رونالدو في الأهداف بدون ركلات جزاء، ميسي 811 هدفا، رونالدو 792 هدفا، الفارق زائد 19 هدفا لصالح ميسي، ورغم ذلك خاض ميسي نحو 162 مباراة أقل. تظهر هذه الإحصائية تفوق ميسي في الكفاءة التهديفية وسرعة التسجيل من اللاعب المفتوح مقارنة بعدد المباريات، الأفضلية هنا واضحة ومستمرة. وهنا حساب باسم تاريخ رياضي فصل أهداف ميسي خلال مسيرته الكروية بالشكل التالي: 73 هدفا ويصل لألف هدف، الأسطورة التاريخي ميسي يصل إلى 927 هدف في مسيرته كأصغر لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في التاريخ مع برشلونة، سجل 672 هدف مع الأرجنتين، سجل 125 هدف مع إنتر ميامي، و98 هدف مع باريس، ومع باريس سجل 32 هدف. ونختم مع حساب باسم اتش الذي خرج عن المألوف بكلمات ساحرة فقال: ما ملكت كملك كسرى، ولا ارتقيت عرش بلقيس، ولم أعش رفاهية قيصر، ولا حكمت الأرض مثل الأربعة ملوك، لكني عشت حياة أجمل لأنني عاصرت زمن ميسي.

0: بدأ ليفربول الموسم الجديد بالكثير من التطلعات، لكنه بعد جولتين فقط يجد نفسه أمام واقع مختلف. الانتصار، نقطتان من أصل 6 و4 أهداف استقبلتها شباكة. البداية المتعثرة لا تتعلق بالنتائج وحدها، فالفريق يبدو بعيدا عن المستوى الذي اعتاد عليه جمهوره.
1: نقطتان فقط من أول جولتين ورقم واحد يختصر البداية المتعثرة لليفربول، تعادلان بالنتيجة نفسها بهدفين لمثلهما أمام نيوكاسل ونوتنغهام فورست. ليفربول الجديد بقيادة مدربه الإسباني أنطوني إيرالا لا يزال يبحث عن شخصيته. فريق يملك الكرة لكنه يفرض إيقاعه منذ البداية ويتأخر في النتيجة، ثم يبدأ رحلة العودة. الفريق فقد أسماء صنعت حقبة كاملة في أنفيلد ودخل في مرحلة إعادة بناء واسعة، فيما وصلت أسماء جديدة بتوقعات هائلة. لكن المشكلة لا تبدو مرتبطة بالنتائج فقط، بل بما يقدمه الفريق داخل الملعب. المفرقة أن ليفربول أنفق أموالاً ضخمة لإعادة بناء الفريق، لكنه في الوقت نفسه فرط في عناصر كانت تمنحه الخبرة والاستقرار. الموسم لا يزال في بدايته، لكن المؤشرات تقول إن أمام المدرب الإسباني إيراولا مهمة أصعب مما كان متوقعاً لإعادة فريق فقد الكثير من ملامحه إلى المنافسة من جديد.
0: وللمزيد أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الدوحة، المحلل والناقد الرياضي فتحي عقوبي. مساء الخير كابتن فتحي. إذن فريق ليفربول يتعثر في البدايات في أول مبارتين، يعني أنطوني إيراولا نجح في قيادة فريق بورموث وقدم مستويات مميزة مع هذا الفريق، لكن عندما يتحول هذا المدرب إلى فريق بقيمة ليفربول، ألا تجد أن الخطوة كانت متقدمة قليلا، أم أنه فعلا هو قادر على قيادة فريق ليفربول وليس فريق أكبر من إمكانات إيراولا؟
2: مساء النور بداية زميلي العزيز أحمد، وتحياتي لكامل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم على تيريتي عربي. نبدأ من أين انتهيت زميلي العزيز. المدرب إيراولا هو الاسم الأكثر ضجة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الفارط وفي الموسمين اللذين سبقا، لكن أين كان إيراولا؟ كان في فريق يعني ليس من دائرة الكبار، كان لديه أكثر حرية، كان لديه أكثر سلطة. نحن الآن في مكان مغاير وفي ظروف مختلفة، هو في ليفربول، هو في الأنفيلد، هو في نادي حوله الكثير من الضجيج، وأيضا هناك تركة كبيرة موجودة على عاتقه تركها المدرب أرني سلوت. ومنذ تقريبا حقبة كلوب المشاكل موجودة حقيقة في نادي ليفربول. على كل، إيراولا يملك فعلا الرؤية، النتائج ليست بالممتازة، ولكن الأداء بدأنا نرى ملامح لمسة مدرب. حقيقة هذا المدرب معروف بأنه يلعب الضغط العالي والكرة العنيفة على المنافس، لكن المشكل يبدو لي حسب ما شاهدت المباراتين وما تحدثنا عليه

0: الهجومية لنادي ليفربول الذي عرفناه في السنوات 2010 حتى 2020 2021 2022، لكن منذ قدوم أرني سلوت أصبح الفريق ممل جدا حقيقة. نحن ننتظر لأن النتائج الآن لا تنبئ بشيء واضح، ولكن هناك بعض مؤشرات سنتحدث عنها خاصة على مستوى الزاد البشري والنقائص الفنية.
1: نعم، هنا تتكلم كابتن فتحي عن أسلوب ونهج إيراولا باعتماد الضغط العالي، لكن السؤال هل يمتلك الأدوات اللازمة من لاعبين من أجل تنفيذ هذه الأفكار فعلا؟
0: فعلا هذا السؤال في محله زميلي أحمد، كنت سأتحدث بالفعل في هذا الاتجاه. المشكل الكبير الآن أنه لا يملك الأدوات لتنفيذ الخطة والرؤية الفنية. نلاحظ في نص الملعب هناك فراغ رهيب، يعني تقريبا جرافنباخ نعرف أنه لاعب بوكس تو بوكس، ولكن لا يحذق اللمسة الأخيرة، ليس لاعب المهاري، يعني يحذق الربط بين الخطوط لكنه يفتقد للمسة الأخيرة. أيضا على مستوى الأظهرة المشكل الكبير والمروع حقيقة هو الظهيرين اليمين واليسار، وخاصة نقطة استفهام على فريمبونغ الذي لم يحذق الضغط كجناح ولم يحذقه كظهير. أيضا يفتقد للجانب الدفاع والارتداد السريع عشان يعني تقوم بالضغط على المنافس، لابد ومن المؤكد أن تكون لديك الأدوات الكافية، وهي ظهيرين سريعين وقويين جدا ويساندان خط النص ثم الضغط عبر الأجنحة. نعم. هذا الكل غير موجود حاليا صراحة. المدرب يبدو فاقدا للأدوات، ولكن الرؤية تبدو ملامحها واضحة. على إدارة النادي الآن التفكير في اتجاه إيراولا ليس في الاتجاه الذي رأيناه في الموسمين الفارطين، يعني ريتشارد هيوز قام بصفقات مدوية أسماء كبيرة لكن النتيجة كانت مخيبة. نعم. لأن السلطة في اختيار اللاعبين وفي الصفقات تبقى دائما إدارية تسويقية. هل إيراولا قادر أن يفرض رأيه على الإدارة؟ لا أعتقد ذلك حاليا، ولكن مطالب بالنتائج حتى يستطيع أن يكون صوته هو الأعلى ويده هي الطولة في سوق الانتقالات وما تبقى منه.
1: نعم، برأيك إلى أي مدى يمكن أن لجماهير فريق ليفربول أن تصبر على إيراولا من أجل البدء في تحقيق النتائج والنقاط للفريق، خصوصا أنه في البدايات، يعني ربما تعطيه فترة أسبوعين ثلاثة أيضا، أم لن تصبر جماهير ليفربول؟
0: في الدوري الإنجليزي أعتقد يعني لازال الحكم صعب، فريقين على الأقل تعثر أكثر من ليفربول في بداية هذا الموسم، فلا يزال لديه فرصة للتدارك. أعتقد مدام لم يخسر إلى حد الآن فالجماهير قادرة على الصبر، يمكن أسبوع أسبوعين سنرى بعض التحسن. نعم. أكيد المدرب يتابع ليلا نهارا ويعرف أنه هذه فرصته الأكبر في تاريخه، يعني وكمدرب يعني كأنه يعيش حلم هو. نعم. يدرب أحد أعرق الأندية الإنجليزية، فلا أعتقد أنه سيقامر بمستقبله، خاصة العقد سنتين وأيضا هناك تفاصيل في العقد لا يطول شرحها، ولكن يبدو أن الإدارة تفكر في رؤية جديدة فنية مع هذا المدرب. هل سيتمكن من إنجاز كل هذا في ظرف أسبوعين ثلاثة؟ لا أعتقد، ولكن جماهير ليفربول من خلال روابط الأحباء المعروفة. نعم. يعني مقبلة على الصبر على هذا المدرب، وتعتقد أنه سيأتي بتلك الروح بتلك الأمجاد القديمة.
1: نعم، كابتن فتحي، إلى أي مدى أحس مسؤولو فريق ليفربول ومشجعي الفريق بكبر الفقدان الذي بفقدان محمد صلاح نجم الفريق الذي كان يساهم على الأقل في 30 هدف خلال كل موسم؟ ما هو الأثر في غياب محمد صلاح وانتقاله من الفريق؟
0: لا شك في أن محمد صلاح هو من أعظم اللاعبين الذين مروا بنادي ليفربول، هو من أحد الأساطير، وفنيا وعلى الميدان يعني قطعة لا يمكن التخلي عنها أو تعويضها بسهولة. محمد صلاح كان تقريبا هو القاطرة الأولى لهجوم ليفربول، وخاصة على مستوى طريقة اللعب ليفربول، الروح، الاندفاع والكروسات يعني والخطوط.

0: الخطورة التي يقدمها محمد صلاح عندما تكون الكرة بحوزته، خاصة على الضغط على المنافسين منذ بداية المباريات. ليفربول يتعثر الآن في بداية المباريات لأنه ليس لديه الشخصية التي كانت موجودة مع محمد صلاح. وفي وقت مضى الثنائي محمد صلاح ساديو ماني ومعهم أيضا روبرتو فيرمينيو كانت قوة ضاربة. ليفربول شيئا فشيئا يغير جلده، لكنه خسر الكثير. أعتقد أن صلاح سيبقى في الأذهان لفترة طويلة. لا أرى لاعبا بإمكانه سد الفراغ الذي تركه الفرعون المصري الخالد في تاريخ ليفربول محمد صلاح.
1: نعم، ابقى معي كابتن فتحي لنتحول لتعرف على أبرز الصفقات وسوق انتقالات فريق ليفربول خلال موسم الانتقالات الحالي.

0: إذن هذه أبرز صفقات ليفربول، ربما هي صفقات عادية كما يقال. جاكيل مدافع شاب ب 75 مليون، ربما الصفقة المنتظرة هي باركولا لاعب باريس سان جيرمان بصفقة تصل إلى حوالي 150 مليون يورو، لكن برأيك هل قدم باركولا ما يفيد أنه قادر على تقديم الإضافة لفريق ليفربول، تعويض محمد صلاح، قيادة منظومة هجومية لفريق ليفربول بهذا الرقم الهائل، هل قدم ما يشفع له ذلك مع باريس سان جيرمان؟
1: أعتقد أن باركولا في السوق حاليا على مستوى الأجنحة ربما هذا هو الموجود يعني، ولكن باركولا إلى حد الآن لم يبلغ الهيبة والأرقام والنجاعة التي بلغها صلاح عندما جاء إلى ليفربول. لنقارن وصول صلاح بوصول باركولا، الفرق بعيد طبعا. صلاح جاء بأرقام عالية بتجارب عديدة، مرة بالدوري الإيطالي، مرة بالدوري الإنجليزي في مرحلة أولى، ثم عاد إلى إيطاليا، ثم عاد إلى طبعا إنجلترا بشكل جديد يعني بأرقام رهيبة. باركولا في بداية يعني هذا هو الموجود في السوق حقيقة، وليفربول عليه أن يصبر على هذا اللاعب، لأنه لا يمكن أن ننكر خصال هذا اللاعب الفنية والسرعة والنجاعة، لكن لازلنا لم نرى المطلوب من هذا اللاعب. ربما الرقم مبالغ فيه أيضا، أعتقد أنه كثير على باركولا الأرقام المتداولة في خصوص هذه الصفقة.
0: نعم كابتن فتحي، يعني ليفربول قام ب يعني الابتعاد عن روبرتسون وايضا كوناتي وايضا جونز بالاضافه لصلاح، ابتعدوا عن الفريق، قام بمحاولات لعمل صفقات بسرعه قياسيه. برايك العمل بمثل هذا الاسلوب وحتى تغيير المدرب الذي حصل على لقب الدوري، هل من الممكن ان يقوم الفريق بعمل كل هذه التغييرات القياسية ويطالب بنفس الوقت بالحفاظ على اللقب والمنافسة على اللقب؟
1: صعب جدا حقيقة، يعني كل هذه التغييرات وكل هذه الصفقات بسرعة يعني قياسية باعتبار ضغط الوقت، وأيضا في موسم كان مرهق ومجهد جدا، خاصة بالتظاهرات العديدة، كأس العالم، تشامبيونز ليج، والعديد من الواجهات. على أعتقد أنه صعب جدا التدارك بسرعة والعودة إلى القمة بسرعة والإنجازات السريعة، لا يمكن. أعتقد أنه لابد من مزيد من الوقت حتى نصل إلى ما يسبو إليه الجميع داخل النادي.
0: نعم كابتن فتحي، مع غياب صلاح عن المشهد بالتالي من يحمل مسؤولية الهجوم في فريق ليفربول؟ هل هو إيزاك النجم السويدي أم هو فيرتس اللاعب الألماني الذي دفع فيه حوالي 140 مليون يورو الموسم الماضي ولم يثبت كفاءة؟

0: وقيمة هذا الرقم؟ وأيضا باركولا، من سيحمل المشعل الآن برأيك؟
1: أعتقد أن هناك خيبة أمل على مستوى المهاجمين في نادي ليفربول. صفقات الموسم الفارط ريتشارد هيوز جاء بإيكيتيكي وجاء ب يعني فيرتس وجاء بكل هذه الأسماء، لكن ماذا قدموا للنادي؟ أعتقد أنه الأسماء فضفاضة ورنانة، ولكن لا أعتقد أنه أي من هؤلاء اللاعبين قادر على حمل لواء الهجوم. أعتقد باركولا لديه فرصة باعتبار الإمكانيات التي يأتي بها وباعتبار يعني خصاله الفنية، خاصة في الضغط على الجناح والدخول إلى العمق. ليفربول يعاني من النجاعة الهجومية. إيزاك عقدة ومشكلة كبيرة، لأنه دائما ننتظر متى سيجهز بدنيا. كل سنة ينتظر إيزاك متى سيكون جاهز بدنيا، إلى حد الآن لم يقدم ما هو مطلوب منه، مع أنه كان في نيوكاسل المهاجم الأول والجميع كان ينتظر المردود الكبير من إيزاك، لكن شخصيا فقدت الأمل كثيرا في هذا المهاجم. أعتقد باركولا هو الأقرب لحمل لواء الهجوم. نعم. بالمساعدة من آخر الموهيكنز إن كان يصح القول، وأسلوب سلاي، لا ننسى هذا اللاعب المجري مهم جدا. نعم. حتى ولو أنه في خط الوسط، ولكنه على الأظهرة أيضا وعلى الجناح. نعم كابتن. قادر أن يقدم الدعم للجانب الهجومي لنادي ليفربول.
0: نعم كابتن، سريعا ماذا عن خط الدفاع؟ هل أصبح خط دفاع متقدم بالعمر بخروج كوناتي؟ أيضا فقد فان دايك أحد أهم الشركاء، وغوميز متقدم في العمر، حتى أراوخو لم يستطع أن يتأقلم حتى الآن مع فريق ليفربول. برأيك هل هناك مشكلة في خط دفاع ليفربول؟
1: هناك مشكلة كبيرة في خط دفاع ليفربول، مشكلة عويصة على خاصة على الأظهرة. فريمبونغ هذا نقطة استفهام كبيرة، يعني قبل المجيء به كان يقدم أداء رهيب، ولكن عندما جاء إلى ليفربول إلى حد الآن لم نفهم هذا اللاعب. أصلا هو تكوينه كجناح، ولكنه يتم استعماله كظهير حتى الوصول إلى حل على مستوى هذا المركز الذي ظل مستعصيا. خط الدفاع عموما يعاني من تهرم وأيضا من اختلال التوازن، وأيضا معروف السنتر باكس لازم يكونوا مع بعض.
0: نعم.
1: يعني هي ثنائية، it's a pair، إذا فقدت رجل فقدت الأخرى.
0: نعم.
1: فان دايك لا يصفق وحده بلغة الكرة.
0: كابتن فتحي عقوبي، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: Getting Shajara Tayyib School was

أطفالنا أمانة في أعناقنا، لكن في عالم تلتهم فيه الشاشات عفوية الصغار، جاءت مليارات ميتا الأخيرة لتؤكد أن حماية براءتهم واجب لا يقبل المساومة. قد ترضي هذه العقوبات أو التعويضات موازين القضاء، غير أن أموال الأرض لن ترمم عقول جيل سلبت إرادته وتلاشت اهتماماته بالواقع. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. أمطار غزيرة ورياح وأتربة، تقلبات جوية تضرب السعودية بملايين المليارات، ميتا تدفع ثمن عدم حمايتها للأطفال. عقوبات أمريكية على رئيسة الجنائية الدولية تثير غضب اليابان. لم يكن يوم أمس عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، وبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. لعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر منصات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة، وقد التقطت العدد

بشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد.

لم يكن أمس يوماً عادياً في كثير من الدول والبلدان حول العالم، فبضغطة زر واحدة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي ستجدون كماً هائلاً من مقاطع الفيديو التي توثق إما مشاهد لفيضانات وزلازل أو عواصف، وإما لرياح رعدية ضربت مناطق عدة. ولعل ما شهدته المملكة العربية السعودية كان واحداً من أبرز المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع وتداول كبير عبر حسابات المستخدمين على المنصات. فبينما كان المصلون والمعتمرون يؤدون مناسكهم مرتدين ملابس الإحرام، هبت رياح عاصفة وشديدة صاحبتها أمطار رعدية علت سماء المملكة. وقد التقطت العدسات مشاهد الرياح وهي تزحزح المصلين من أماكنهم، حتى أن أصحاب الأوزان الخفيفة كادوا أن يتطايروا من شدة وقوة الرياح. نشاهد معاً.

سبق هذه العاصفة إنذار باللون الأحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، يحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية، ويتوقع هطل أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. وفي الوقت الذي يتابع المعتمرون فيه سماء المملكة بحذر من أعلى نقطة في جبل النور، كانت السماء لديها المزيد من الحكايات. فبينما كان المعتمرون أعلى الجبل، هبت عاصفة رملية بصورة مفاجئة، ليسارع الجميع إلى التمسك بما استطاعوا من أجل حماية أنفسهم ولمواجهة شدة الرياح. وهنا جانب من هذا المشهد الذي وثق لحظات امتزج فيها الخشوع بالرهبة أمام قوة وعظمة الخالق. كانت إمارة العاصمة المقدسة قد نشرت أول أمس عبر حسابها على منصة إكس مشهداً لوميض الضوء الذي ضرب سماء المملكة ليلاً، فباتت كالصبح من شدة الضياء والنور. هكذا كان المشهد كما نرى، ما دعا رواد المنصات إلى إعادة نشر هذا المقطع بكثرة. اللافت أن ما تشهده المملكة هو طقس مغاير لطقسها المعتاد، فبالرغم من شدة أو أن شدة درجات الحرارة التي تتصف بها طبيعة المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشهد منذ عدة أيام تقلبا في مناخها، وهو ما جعل الدفاع المدني السعودي يدعو السكان إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حث الدفاع المدني السعودي على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظا على السلامة. مشاهدينا، الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من عند رزام الهذلي، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا مكة المكرمة، يا حي الصوت المطر والغيث، يا حية اللي داوي العليل بصوت رعادة. أما رانيا تقول: إذا دلك سهيل لا تأمن السيل، عندنا راد

0: دار ونماذج رقمية، لكن تصريف المدن الصحراوية يتعثر أمام أول فيضان حقيقي. دكتور ربيعة يقول: هذا الكوكب متعب ينفضنا من فوق ظهره، الله استر. ضربة مالية وقانونية غير مسبوقة تهز إمبراطورية ميتا. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام توافق على تسوية ضخمة تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي بدأ بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية. دعاوى اتهمت ميتا بتصميم منصاتها بميزات تشجع على الإدمان لدى القاصرين وتعرضهم لأضرار نفسية، إلى جانب تضليل الجمهور بشأن سلامة هذه المنصات، فيما تنفي طبعا الشركة ارتكاب أي مخالفات. التسوية لم تتوقف عند الجانب المالي، بل ألزمت ميتا بإجراء تغييرات واسعة في طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين القاصرين، وفرض قيود على بعض الخصائص التي قد تزيد من تعلق المراهقين بها، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان التزامها بحماية الأطفال. كان للمدعي العام في ولاية نيفادا آرون فورد موقف حاسم تجاه القضية، معتبرا أن التسوية تمثل خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تلحق بالأطفال. نشاهد.
1: That's why I'm pleased to announce today a settlement of our state's three separate lawsuits against Meta platforms, Facebook, Messenger, and Instagram. These settlements include both significant monetary restitution to our state and, more importantly, injunctive relief that will ensure that Meta policies protect our children while they use these platforms. Meta must now enact strong age verification practices for all accounts, either through facial age estimation, ID verification, or other means. Meta will also now have to limit by default, teen use to 2 hours per day and place nighttime restrictions between the hours of 12 a.m. and 6 a.m., along with productivity pauses on accounts after 60 minutes and 90 minutes of use. And Meta must also now, by default, turn off all notifications during school hours. This settlement puts parents, this is the largest national multi-state settlement in the history at $19 billion. The total monetary sum to Nevada could be as much as $255 million, with a guaranteed amount of $178 million. That's why I'm pleased to announce.
0: لكن كيف بدأت القصة؟ القضية بدأت عام 2023 بدعوى رفعتها 29 ولاية أمريكية اتهمت ميتا باستغلال قابلية الأطفال والمراهقين للتعلق بالمنصات وبجمع بيانات من بعض المستخدمين دون سن 13 من دون موافقة الوالدين في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. بعد سنوات من التحقيقات وصلت القضية هذا الشهر إلى محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث بدأت المحاكمة بمشاركة 4 ولايات، فيما كان مارك زوكربيرغ من بين المتوقع استدعائهم للإدلاء بشهاداته. على منصات التواصل رأى أولياء أمور أن أهمية الأمر تكمن في فرض رقابة تقنية صارمة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. أما ناشطون مهتمون بالشأن التقني فرأوا أن التسوية قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التشريعات التي تدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها بما يراعي سلامة المستخدمين وصحتهم النفسية. تسوية بمليارات الدولارات تضع واحد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار جديد، ليس فقط في مقدار ما ستدفعه، بل في مدى قدرتها على تغيير آليات عمل منصاتها لحماية مستخدميها الأصغر سناً. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضاً من تعليقاته. تقول دانيال: الأطفال والمراهقون من أبرز ضحايا منصات ميتا، خصوصاً مع عجزهم عن مجاراة

0: المعايير التي تروج لها من مظاهر زائفة وأنماط حياة رأسمالية. علي يقول: المسؤولية مشتركة، ميتا تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن خوارزميات صممت لزيادة التفاعل والأرباح، فيما تبقى الأسرة خط الدفاع الأول بالمراقبة وضبط استخدام الأجهزة. محمد يقول: ما كان يسمى قبل سنوات تحسين التفاعل قد يصبح في بعض الحالات مستقبلا مخاطرة تنظيمية وقانونية. إسماعيل أخيرا: منظمات أو منصات وبرامج التواصل الاجتماعي توقع الأبناء في شباك الإدمان والأمراض العقلية والنفسية والجسدية، وهناك إجماع طبي على هذه النتيجة. يرصد رواد منصات التواصل الاجتماعي استنزاف الولايات المتحدة لرصيدها الأخلاقي والسياسي العالمي يوم بعد آخر عبر استخدامها قوتها الاقتصادية ضد الجميع بما فيهم حلفاؤها والمنظمات الدولية، وكل ذلك بسبب جرائم إسرائيل. مؤخرا بات الأمر مثيرا للاهتمام، فالعالم يرى اصطدام الولايات المتحدة بحليف كاليابان كان قد فقد سيادته الدستورية في إنشاء جيش بعد الحرب العالمية الثانية إبان هزيمته المدوية آنذاك، لكن طوكيو سعت على مدار عقود لتكون الداعم الأكبر للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة لجعل هذه المنظمة وأمثالها صمام أمان أمام تمرد القوى الكبرى عليها وعلى الدول الأخرى. فبعد معاقبة واشنطن لنصف قضاة المحكمة ومدعيها العامين، جاء الدور أخيرا على رئيسة المحكمة نفسها القاضية اليابانية توموكو أمانه لتصبح مثل زملائها معاقبة ماليا وغير قادرة حتى على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني عبر بطاقاتها البنكية.
1: عقوبات أمريكية تطال رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أحدث تصعيد أمريكي ضد المحكمة. أكاني من مواليد عام 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الأمريكية عام 1990 لتبدأ حياتها كمدعية عامة متولية مناصب متعددة في النظام القضائي الياباني، من مديرة قسم التعاون الدولي بوزارة العدل إلى مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بالوزارة ذاتها، ولاحقاً أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي. وفي 2016 رشحتها الحكومة اليابانية.
0: برغم من مسارعة الحكومة اليابانية إلى تقديم الدعم المالي الكاش لمواطنتها، إلا أن القاضية أماني تنبأت بمثل هذا الإجراء، وكانت قد دافعت عن القضاء والمدعين العامين الذين تعرضوا سابقا لعقوبات أمريكية، لكنها الآن تحذر مما هو أبعد، ألا وهو المحاولة الأمريكية الصريحة لتفكيك المحكمة والضغط على الدول الأعضاء للتخلي عنها. نتابع معا.
2: で、ですからまず締約国といろいろな形で相談を申し上げ、また協力を取り付けて、そういう状況でもなんとかこれを続けていくということを決意しています。私たちの決意は固いということです。仮にこれは万が一の万が一ということになりますが、最終的に解体というようなことが将来ですね、すぐにではないと思いますが、 起きた場合どうなるか、これは私たちが考えるにはですね、やはり力のある国が力の正義だとかですね、力の支配というの形で法の支配というのを駆逐していく過程に入ってしまう。
0: في المقطع التالي، بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة، كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نشاهد.
3: ICCの赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。これからもですね、米国を含む関係

0: 米国と意思疎通を継続しながら対応してまいります。
1: في المقطع التالي بجانب كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية السابقة كان هنا هو الأكثر صراحة أن هدف محاربة المنظمة الدولية هو الدفاع عن بيبي نتنياهو كما يقول ترامب بنفسه. نتابع.
2: The International Criminal Court is an illegitimate international organization that frankly illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. What that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under the under indictment by this International Criminal Court. And if you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we've begun, we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel.
3: Boy, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it and saying that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment.
1: وهنا رد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على القرار الأمريكي وسط معارضة داخلية شديدة لمواقفها اللينة تجاه الهيمنة الأمريكية يقول معارضها.
0: ICC の赤根所長の件につきましては、先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、大変残念に思っております。
1: مشاهدينا رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول حسن عصفور: عندما يكون المنصب مهمة عمل وليست مهمة مصالح، يمكن لليابانية توموكو أكاني أن تتحدى الرئيس الأمريكي ترامب بصرختها الناعمة: العدالة ستنتصر. كاثلين هي الأخرى تقول: من دون المحكمة الجنائية الدولية لا وجود فعليا لما يسمى بالقانون الدولي، إن الإضعاف المتعمد للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد مهد الطريق لارتكاب إبادات جماعية في جميع أنحاء العالم. سوشانت يقول: المحكمة الجنائية الدولية عديمة الفاعلية تماما وبلا مخالب، فهي عاجزة حتى عن المساس بأي من قادة العالم على الإطلاق. أصولكم أوروبية والخدمة بجيشكم ليس فخرا. ناشطة تفحم مستوطنين وتعري الرواية الصهيونية في مواجهة حادة لتعيد التذكير بحقيقة ديموغرافية، حيث يحمل أكثر من 50,000 جندي بالاحتلال جنسيات غربية مزدوجة. حرية بطعم الفاجعة. الأسير حسن عرار يعانق النور بعد 22 عاما ليفاجأ برحيل والديه دون علم منه. عزل انفرادي وتنكيل وحشي حتى الساعة الأخيرة لإخفاء خبر وفاة أمه وأبيه طوال فترة انقطاع الاتصال.
4: ما شاء الله ان شاء الله كل هالمعاناه اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا ان شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك ان شاء الله رب العالمين. حسن لا شك ان هالدنيا ملانه معاناه وملانه مشاكل وملانه نظلم في الدنيا. يعني يمكن احنا بدنا نخبرك خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياه هذه الدنيا وهذه الحياه يعني. وما فيش مجال يعني الا بدنا نمر في هذه الظروف وجميعنا راح نمر في هذه الظروف. يا اخوي يا حسن احنا اهلك واحنا حبايبك واحنا اخوتك واحنا ابوك واحنا امك واحنا شو بدك والله. واحنا والله تاج راس لك ان شاء الله باذن الله تعالى. اخوي حسن الحج الله يرحمه توفى الحج، الحج توفت الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليها رب ان شاء الله. وبشر الصابرين ان شاء الله انك
5: تقوى من هيك
4: حسن. ان شاء الله انك صابر. هي ابوك
5: هي امك
4: هي امك وهي جميعنا وهينا كلنا كلنا اهلك كلنا حبايبك.
5: انت اقوى من هيك، انت يوم طلعت
4: حسن
5: قلت لك انك اقوى من هيك
4: باذن الله انك اقوى باذن الله.
1: حسن مشهد يجسد اسمى معاني الوفاء.

0: والبر. اختار شاب أن يشارك فرحة نجاحه وتخرجه مع والدته الراحلة أمام قبرها، إذ لم يمنعه الفراق من الوفاء بعهده لها ليزف إليها خبر تفوقه وحصوله على مرتبة الشرف.
1: حاولت أروح لحبيبة قلبي عشان أتأكد أنها مبسوطة وفخورة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. حبيبة قلبي، عاملة يا ست الكل.

اتخرجت الحمد لله بفضل ربنا ثم دعوات والدتي. طبعا ما اقدرش يوم زي ده ما فيش امي جاي لك اهو بالشهاده. عامله ايه؟ رحمة الله عليك حبيب قلبي، الله يرزقك الفردوس الأعلى في الدنيا والنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ابنك بقى مهندس وخد وعد ليكي وطلعت من العشرة الأوائل على الدفعة زي ما وعدتك.

0: انت اللي تستاهلي الشهاده دي، وانت اللي تستاهلي التكريم. انا بحبك والله يا امي، رحمه الله عليك. ان شاء الله نتقابل واخدك في حضني، ربنا يرحمك ويجي على قبرك روضه من رياض الجنه، ان انا عمري ما انساكي وهفضل اتهيلك.
1: من كابوس منزلي الى ابطال خارقين، مهندسون يحولون الصراصير العملاقه الى مسعفين اليين لانقاذ عالقي الكوارث. بحقائب ذكيه وكاميرات ومحاق طبيه تخترق هذه الكائنات الركام لتقديم اسعافات اوليه تعزز فرص الحياه.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: الله بنتبه للأطفال مشان البنك المراقبة من فوق.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يدخل المشهد السياسي في ليبيا منعطفا جديدا وحاسما مع إعلان البعثة الأممية توقيع لجنة 4+4 الاتفاق النهائي الخاص بالمسار الانتخابي في خريطة الطريق الأممية للحل السياسي في ليبيا. فما أبرز ما جاء في الاتفاق وما مواقف الأطراف الليبية منه؟ هل ينجح الاتفاق في تذليل الصعاب أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا؟
1: بمشاركة رسمية محلية ودولية، البعثة الأممية للدعم في ليبيا تشرف على توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغرة مسودة الاتفاق النهائي بشأن تنفيذ خريطة الطريق الأممية، والتي تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ووضع إطار قانوني للانتخابات على أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
2: يسعدني أن أرحب بكم لتوقيع الاتفاقية التي انبثقت عن مشاورات مكثفة. هذه الاتفاقية ناتجة عن اللقاءات التي بدأت في روما في 29 من أبريل الماضي، واستمرت عبر جولات في مقر البعثة في تونس. وقد ركزت النقاشات على معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر القانونية والدستورية من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية.
1: ورغم اعتراض رئاستي مجلسي الأعلى للدولة والرئاسي على مخرجات الاجتماع المصغر لمحدودية التمثيل فيه، يضمن اتفاق اللجنة المصغرة وضع إطار عمل خلال شهر من توقيع الاتفاق، مع منح مجلسي النواب والدولة مهلة لاعتماد المخرجات قبل اللجوء إلى آلية وطنية ودولية عبر مجلس الأمن.
3: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعدل ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
4: إن هذا الاتفاق يمثل في جوهره مطالب كل الليبيين الذين عبروا عنها من خلال أعمالهم في لجنة 20 وفي الحوار المهيكر الذي رعته الأمم المتحدة، فالقوانين التي تم الاتفاق عليها أو على اعتمادها هي قوانين موجودة وبعضها تم تجريبه بنجاح. فكل ما فعلناه هو تنقية هذه القوانين من النصوص المسيسة التي وضعت بالأساس لتعطيل هذه القوانين ومن ثم تعطيل الانتخابات.
1: المبعوثة الأممية أكدت نجاح الاجتماع المصغر بعد جمع أبرز الأطراف التنفيذية والتشريعية الليبية، وذلك بعد 8 أشهر لم يحقق خلالها مجلسان نواب والأعلى للدولة سوى تقدم محدود في مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية.
5: نحو 3 ملايين ناخب ليبي يتطلعون أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء المراحل الانتقالية والأزمات المتعاقبة التي أثقلت كاهلهم، فضلا عن حالة التشظي والانقسام. زياد الحجاجي، تيرتي عربي، طرابلس.
0: أرحب بضيفينا في هذه الحلقة هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، ومن العاصمة الليبية طرابلس الباحث في الشأن السياسي الليبي دكتور ناصر أبو ديب. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. وأبدأ مع ضيفي من طرابلس. دكتور ناصر، ما أبرز النقاط التي وردت في الاتفاق والتي يمكن أن تحدث اختراقا وإنهاء لحالة الانسداد التي سادت منذ ديسمبر 2021؟
6: مرحبا بك سيدي وبضيفك وبالسادة المشاهدين. قبل الخوض في ما هو موجود في هذا الاتفاق، هناك عدة أسئلة. من ضمن هذه الأسئلة هو هل يحق دستوريا لحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة كتابة مثل هذه الاتفاقيات أو هذه التوافقات والتوقيع عليها والذهاب إلى الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو البرلمانية، لأن الاتفاق السياسي لا ينص على ذلك. فبالتالي هناك عدة إشكاليات. نحن لسنا ضد أي اتفاق أو توافق ليبي من أجل إخراج ليبيا من هذه الأزمة التي طالت لمدة سنوات، ولكن إذ كان نفس الإطار وهو مثلا مخرجات 6+6 وتم التحوير فيها قليلا عندما نتحدث على مزامنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو عدم إعادة جولة أخرى، الجولة الثانية إذا فاز أحد الأشخاص بالرئاسة 50+1، لماذا إلى الآن؟ لماذا تم التعطيل إلى هذه السنوات؟ وهل أصحاب المصلحة، لأنه يا سيدي من كتب هذه الاتفاقية هم أصحاب مصلحة، هم من الآن موجودين؟ فبالتالي في اعتقادي أن هناك عدة إشكاليات. هل يمكن لمثل هذه التوافقات خصوصا اذا طيب ما علمنا يعني بانه دكتور ناصر لو تعدد لنا هذه شهرا الاشكاليات فترة بشكل طويلة فترة زمنية بشكل واضح لا يمكن لنا التنبؤ بما يحدث فيها. نعم،
0: يعني لو تعدد لنا الاشكاليات التي تراها بشكل نعم. واضح على شكل نقاط يعني.
6: نعم، هو احدى الاشكاليات ان هذه الاطراف هي ليست من اختصاصها كتابة هذه الاتفاقيات. الشيء الثاني أن الانتخابات البرلمانية على قانون رقم 10 لسنة 2014 وجد معارضة كبيرة من الأحزاب. شفنا 81 حزب تقدموا برسائل إلى السفارات وإلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس أعلى الدولة والبرلمان يعارضون فيها ذلك لأن الأحزاب أقصيت من هذا الاتفاق. مدة 24 شهرا، الضمانات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه النتائج في حالة معارضة الأطراف الفاعلة، هل لأن لا يمكن لأصحاب مصلحة أن يقوموا بتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات كحكومة الوحدة الوطنية أو القيادة العامة بأنهم سوف يبقون لمدة 24 شهرا مدة طويلة، وأيضا انتخاب العسكري ومزدوجي الجنسية، والذي هذا هو كان الإشكال الأساسي في القوانين الأولى التي أصدرها سواء القانون رقم 1 أو رقم 2 للمجلس النواب. فبالتالي كل هذه الإشكالية تضعنا في رفض واسع من أطراف معينة، أطراف فاعلة لمثل هذه الاتفاقية، لأنها اتفاقية غير واضحة، غير إذا من هي الحكومة التي سوف تذهب بنا للانتخابات؟ هذا إشكال. يعني تحدثوا هذا على أنه إذا تم بعد قليل الاعتراض على هذه الحكومة القادمة يمكن
0: هل يمكن أن يكون هناك حلول على المدى المنظور لهذه النقاط التي يتم الاعتراض عليها؟
6: لا أعتقد ذلك، خصوصا في انتخاب العسكريين ومزدوجي الجنسية، هذا إشكال كبير. ومنذ اليوم الأول كانت حكومة الوحدة الوطنية رافضة مبدأ أن العسكري أو مزدوج الجنسية يكون من ضمن من يذهب إلى الانتخابات الرئاسية. اليوم تبدل الموقف. لماذا تبدل الموقف؟ لا ندري. هل تحصلت حكومة الوحدة الوطنية على ضمانات أو رئيس الحكومة الوحدة الوطنية على ضمانات بأن الحكومة القادمة إن كان هناك حكومة موحدة يمكن أن يكون هو أو يبقى هو كرئيس حكومة وحدة وطنية، فبالتالي ذهب إلى التوقيع؟ لأن بالمنطق وبالسياسة لا يعقل بأن طرف يخرج نفسه من رئاسة الحكومة في ظل وجود أشخاص آخرين. فالمسألة مسألة معقدة جدا، ولا أعتقد بأن هناك حلول يمكن أن تتركها الأطراف اللي موجودين، لأن حتى الخلافات اللي موجودة مثلا أو التي سوف تحدث في المستقبل ذهبوا إلى أنه يمكن الاجتماع عليها. وحتى وإن رفض مجلس أعلى للدولة والنواب التوقيع على هذه الاتفاقية يمكن لجمع مجموعة من النخب السياسية أو الوطنيين كما ذكر في هذا الاتفاق مع مجلس الأمن وحصول على ضمانات التوقيع. كل هذه الإشكاليات وقبل ساعة من الآن أعتقد أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان لديه تصريح بأنه يرحب بما ذهبت إليه هذه اللجنة، وهذا إشكال أيضا بين مجلس أعلى للدولة ومجلس النواب.
0: نعم، عود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أجدد ترحيب بك أستاذ محمود. هذا الاتفاق المدعوم أمميا إلى أي مدى يعكس إرادة دولية لإنهاء هذه الحالة، لإنهاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا والذهاب بشكل حقيقي وفعلي وبأكبر قدر ممكن من التوافق نحو الانتخاب.
7: مساء الخير. يعني هذا الاتفاق هو أعتقد بأنه أكبر فرصة وأكثر فرصة جدية اليوم في ليبيا من أجل إنهاء الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وهذا المسار أو هذا الاتفاق لم يكن بمعزل عن دفع دولي إقليمي جديد من أجل إنهاء هذا الانقسام. وهذا الدفع الدولي يتمثل أولا بالمبادرة الأمريكية التي تم تقديمها مؤخرا من أجل إنهاء الانقسام، وأيضا في التحركات التي تقوم بها قوى فاعلة إقليمية مؤثرة في الحالة الليبية على رأسها تركيا ومصر من أجل توفير ظروف مناسبة لإنهاء هذا الانقسام. وبالتالي من الواضح أن هذا التحرك أو ما يبدو أنه اختراق كبير اليوم في هذا الانسداد في الملف الليبي يعكس بتصوري رائد اتجاه إقليمي دولي من أجل فعلا إخراج ليبيا من مرحلة الانقسام المزمن إلى مرحلة الحل وإعادة توحيد مؤسسات الدولة. هناك عوامل محلية ودولية ساهمت إلى حد كبير خلال السنوات الماضية في إطالة أمد الانقسام الليبي. يعني هذا الانقسام لم يكن فقط نتيجة لانقسامات داخلية وعدم وجود رؤى وأرضية مشتركة أو تنافس بين قوى محلية، بل أيضا كان انعكاس لصراع وتنافس كبير بين قوى إقليمية مؤثرة في الحالة الليبية. اليوم هذا الانقسام أو هذا التنافس الدولي الذي كان قائم في المرحلة السابقة بدأ ينحسر إلى حد كبير، والأهم أنه بدأ يتحول إلى نوع من أنواع التعاون التنافسي بين هذه القوى الإقليمية من أجل إنجاح جهود التسوية الليبية. وبالتالي اليوم نشهد فعلا مرحلة أو محطة جديدة من الانقسام في ليبيا، وهي مرحلة تدعو إلى التفاؤل إلى حد كبير، لكن لا ينبغي الاعتماد فقط على العوامل الدولية والإقليمية التي تؤثر بطبيعة الحال في المشهد الليبي، لأن هناك عوامل محلية مزمنة. بالطبع العوامل الدولية يمكن أن تساعد في تليين هذه العوامل المحلية، لكن أتصور اليوم أن هناك منطق جديد إقليمي ودولي في التعامل مع الملف الليبي.
0: وهذا ما الدافع وراء نشوء هذا المنطق ونشوء هذه الإرادة في تقديرك؟
7: يعني هو في جانب التقاء مصالح واضح للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الحالة الليبية على إنتاج مشهد ليبي موحد. طبعا عندما نتحدث عن القوى الإقليمية الفاعلة، تركيا، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي لديها تأثير مهم في المشهد الليبي. طبعا لكل دولة لديها دافع يختلف عن الدولة الأخرى، لكن ما يجمع تركيا ومصر في الملف الليبي هو الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها وإنتاج دولة يمكن أن تمثل ليبيا في الخارج، بمعنى أن هذه القوى الإقليمية لديها مصالح في ليبيا، لكن مصالح هذه القوى لا سيما تركيا ومصر لا يمكن أن تتحقق من دون أن يكون هناك دولة موحدة في ليبيا، مؤسسات موحدة في ليبيا. وبالتالي

التقاء هذا المصالح لعب دور مهم في إنتاج هذا الوضع. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لديها مصلحة في توحيد ليبيا. عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا نتحدث عن النفط. لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في أن تكون ليبيا

0: دوافع المحركات الأمريكية لهذا الجهد في إنجاح أو إنهاء الانقسام الليبي. لكن المهم جدا أنا بتقديري أنه اليوم نحن نشهد حقبة من التعاون الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط في ليبيا، يعني عندما ننظر إلى الشرق الأوسط أيضا، في سوريا، في العراق، في لبنان، الآن في ليبيا، هناك رهان أمريكي متزايد على تركيا والدور الذي يمكن أن تلعبه في إنهاء الانقسامات والصراعات في هذه الدول. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد من هذا الدور التركي من أجل أن يكون عامل مساعد لها في الدفع باتجاه إنهاء الانقسام. لكن بمعزل عما إذا كانت الدوافع مختلفة، سواء ما تريده تركيا يختلف عن ما تريده مصر أو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، المهم اليوم أن هذه الدوافع بدأت تلتقي نحو هدف واحد، وهو إنهاء الانقسام في ليبيا. هذا الانقسام لم يعد لا مصلحة لليبيين ولا مصلحة لشركاء ليبيا في الخارج. تركيا اليوم تركز بشكل واضح على سياسة ليبيا الموحدة. مصر أيضا لديها هاجس كبير من مشاريع التقسيم، وأن يتحول الانقسام في ليبيا إلى أمر واقع مع استمرار الوقت، وبالتالي أيضا لديها مصلحة في دفع مشروع إعادة توحيد ليبيا. والولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا لديها الكثير من الأسباب، من الأسباب الأمريكية، لأنه رأت سألتني عن السبب الأمريكي. روسيا استفادت إلى حد كبير من الانقسام الليبي خلال السنوات الماضية،
1: نعم،
0: وأوجدت لها موطئ قدم عسكري خصوصا في الشرق الليبي، وبنت علاقة قوية مع الجنرال خليفة حفتر. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحد من وجود روسيا في هذه في ليبيا، خصوصا أن ليبيا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لحلف شمال الأطلس وبالنسبة للاتحاد الأوروبي،
1: نعم.
0: وبالتالي إنهاء الانقسام الليبي أيضا سيقوض الهوامش التي استفادت منها روسيا في الفترة الماضية من أجل إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا. وبالتالي هناك دوافع مختلفة بالتأكيد في لدى الدول في دعم هذا المسار.
1: نعم، أعود إليك دكتور ناصر. مع وجود ربما إرادة دولية ومع وجود هذا التوافق، ونحن نعلم أن طاولات المفاوضات لا تنتج نتائج مرضية 100% لكل الأطراف، وإنما تحدث عملية يعني توافق بتنازلات هنا وتنازلات هناك. الاتفاق بشكله الحالي، هل ترى أنه يصلح للبناء عليه خلال فترة الشهر المقبل وتليين مواقف الأطراف الليبيين؟
2: شوف سيدي، أعتقد أن لا ننكر أن الدور التركي ودور المصري في ليبيا، الدور التركي في المنطقة الغربية أو المصري في المنطقة الشرقية، والتقارب الأخير بين مصر وتركيا وتركيا والجهة الشرقية، وهنا نتحدث على القيادة العامة أو حفتر. فبالتالي كل هذه الظروف نعم، ولكن هل هذه الدول أو هذه الدول نفسها تعيد نفس المسألة بنفس الوجوه؟ هذه واحدة من الأخطاء. بمعنى لو أن هذه الدول ذهبت إلى تغيير المشهد السياسي الليبي أو التقارب الليبي أو الحل الليبي بوجوه أخرى، بوجوه ليست عليها إشكاليات كبيرة، وجوه غير جدلية، يمكن أن نتحدث على أنه بالفعل يمكن توحيد هذه المؤسسات والذهاب إلى الانتخابات. ولكن عندما هذه الأطراف تقوم بالدفع بالعملية السياسية بنفس الوجوه وبنفس الأطراف، هنا تلعب المصلحة بطبيعة الحال، وهذا شيء طبيعي بين الدول، وكل دولة تبحث عن مصالحها الجيوستراتيجية أو الاقتصادية أو ما إلى ذلك. فبالتالي مثل هذه الاتفاقيات في اعتقادي بأنها لن تصل بنا إلى نتائج ملموسة، لأن اختلاف واضح والتباين واضح سيدي فيما كتب، خصوصا عندما نتحدث على الانتخابات الرئاسية، لأن طيف واسع وكبير من المنطقة الغربية يرفض عسكرة الدولة بأن العسكري هو من يحكم الدولة الليبية. هذا واحد من الإشكاليات الكبرى والتي شاهدناها اليوم صراحة في عديد من التصريحات، سواء من النشطاء السياسيين أو الفاعلين السياسيين، بأنهم رافضين لعسكرة الدولة. هذا شيء أساسي ومهم. الشيء الآخر، عندما نرى بأن الأحزاب الليبية وعديد من الأحزاب تستنكر ولا تريد مثل هذه الاتفاقيات، لأنها هذه الأحزاب ظلمت منذ 2014 إلى الآن، يعني نتحدث على أزيد من 12 عاما وهذه الأحزاب لم تشارك في العملية السياسية الليبية.

0: نحن مع التوافق، مع الذهاب إلى حل يمكن توحيد بطبيعة الحال هذه المؤسسات الليبية والدفع بها إلى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، ولكن بهذه الطريقة زي ما قلت حضرتك بأنها أشياء لا يمكن على الواقع
1: أعتذر منك
0: الليبي
1: دكتور
0: تنفيذها. من سوف
1: ناصر،
0: يقوم بتنفيذ
1: أعتذر منك، هناك حفل في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة بمناسبة عيد النصر وكلمة للرئيس أردوغان، ننتقل إلى هناك مباشرة مشاهدين الكرام.
2: Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlediğimiz Zafer Bayramı özel programımız
3: البرنامج الخاص بعيد النصر. أشكر كل ضيف شرف هذه الفعالية. أهلا بكم في المجمع الرئاسي في بيت الشعب في هذا المكان الغازي. حللتم أهلا ووطأتم سهلا. اليوم للأسف من جيرنا أتتنا أخبار أتعستنا أحزنتنا جميعا. في بداية حديثي أسأل الله الرحمة الإخوة الذين ماتوا في حادث القارب في جيرنا، أسأل الله لهم الرحمة وأسأل الله الصبر والسلوان لذويهم وأسأل الله السلامة لمن نجوا من ذلك الحادث. ولتحديد أسباب الحادث ولمحاسبة المقصرين إن وجدوا، فإننا في حالة من التعاون مع سلطات جمهورية شمال قبرص التركية وسنوفر الإمكان لاتخاذ الخطوات اللازمة. أسأل الله أن يحفظ شعبنا وإخوتنا أتراك قبرص من كل الكوارث والآفات. الضيوف الأعزاء، إننا معكم أهنئكم مرة أخرى وأهنئ كل أفراد شعبنا بعيد 30 أغسطس. جنودنا الذين استمعنا إلى رسائلهم قبل قليل أهنئهم جميعا وأود أن يعلموا أننا شعبا بأسره نفخر بهم. في هذا اليوم المهم فإنني وأمامكم أستذكر من جعل شعبنا يعيش نصرا عظيما قبل 104 سنوات. أستذكر القائد الأعلى للقوات المسلحة التركية الغازي مصطفى كمال ورفاق السلاح في الأيام التي كانت تعلو فيها أصوات المدافع من بولطل، كانوا يحافظون إخوتنا أعضاء مجلس الشعب التركي الكبير، كانوا يحافظون على كرامة شعبنا، وكذلك من سقطوا على تراب هذه الأرض لأجل الوطن في حرب الاستقلال الوطنية، ومن كافحوا وبذلوا مهجهم لأجل الاستقلال ولأجل علمنا. كل شهدائنا أولئك أستذكرهم مرة أخرى بالرحمة والامتنان. شاعر الاستقلال المرحوم محمد عاكف يعبر عن هذا فيقول: أولياء الله أولئكم لا تسعهم تراب الأرض من اكتسوا بثوب الغفران، إنما يرتقبون منا أن ندعو الفاتحة على أرواحهم. إننا نرسل إليهم دعواتنا وسورة الفاتح نقرأها على أرواحهم، ونسأل الله أن يجعل مثواهم الجنة وأن يعلي مقامهم. الضيوف الأعزاء، إن الاستقلال، حرب الاستقلال التي خاضها الشعب التركي كانت إحدى أهم صفحاتها، هي المناوشة الكبيرة، التناوش الكبير بيوكتا أغوز، كانت الصفحة والمرحلة الأهم والأخيرة في 26 أغسطس عام 1922. في صبيحة ذلك اليوم من أفيون كوجتيبة بدأت هذه الحملة، وبقيادة الغازي مصطفى كمال تمت واستغرقت 4 أيام من الاشتباكات، وانتهت في دوملوبنار بنصر قاطع مؤزر. يوم 30 أغسطس شعبنا خيب آمال من كانوا يخيطون لشعبنا الأكفان ويتنبؤون بموته، وفتحوا الطريق، فتح شعبنا الطريق أمام إنشاء الجمهورية. شعبنا رغم

حالات كبيرة من العدم وصعوبات واجهها هذا النصر من خلاله، فإنه سجل أن هذه الأرض التي كانت وطنا له منذ حرب مالازغيرت عام 1071 أعلن أنها أرضا للإسلام وأنها وطنه. 30 من أغسطس ذلك اليوم كان يوم كان المحتلون يسعون فيه لأن يجتثون من هذه الأرض لو سعوا. يوم 30 من أغسطس كان يوما خابت فيه آمال أولئكم المحتلين، وانتصر فيه شعبنا الغازي مصطفى كمال. عبر عن معنى هذا النصر في الذكرى الثانية لهذه الحرب، إذ كان يضع حجر الأساس للشهيد السنجاكتار مهمت. عبر عن ذلك في الذكرى الثانية لذلك النصر فقال: لا يساورن أحدكم شك في أن الدولة التركية الفتية الجمهورية التركية قد رسخت أسسها هنا، وحياتها الأبدية هنا بدأت. في هذا الميدان أريقت دماء الأتراك، وأرواح الشهداء التي فاضت هنا هي الحافظ الأبدي للجمهورية التركية. ما وضعنا أساسه هنا من نصب تذكاري للشهداء الجنود إنما هو لاستذكار تلك الأرواح ورفاق دربهم ولتسجيل نصرهم العظيم وتمثيل الشعب التركي البطل. هذا النصب سيكون سيثبت لمن ينتوون الشعب التركي بسوء، سيذكرهم بالإرادة القوية والقوة والصلابة التي يتصف بها شعبنا والتي بها سيخيب أمال كل من يقصد إليه بسوء. نعم، ليس النصب العسكرية في ضمن بنار، بل الدماء والأثمان الباهظة التي دفعناها على هذه الأرض والأثمان التي كبدناها أعداءنا على مدى التاريخ، كلها شواهد حية على ما يمكن أن نقوم به في حال امتدت يد بسوء. أيها الأصدقاء الأعزاء، في عام 1071 بدأت في مالازغيرت، وعام 1922 تواصلت سلسلة الانتصارات. إذا نظرنا إليها فإننا نرى الأمر الآتي: إننا أمة كبيرة عظيمة بتاريخها، وعظيمة بانتصاراتها، وعظيمة بكفاحها ونضالها. وكما شأن في كل الدول السابقة، دول الأتراك السابقة، فإن جمهوريتنا التركية الآن لم ننشئها بلطف أو بمنحة من أحد، بل أنشأناها وكان ثمنها شهيدا من كل بيت في تركيا. استقلالنا لم ننله بدعم ومساعدة القوى الكبيرة الإمبريالية، بل بدعوات الأمهات اللواتي شيعن أبناءهن إلى جبهات القتال، وهن يقولن لهن: لا تعد خائبا، إما النصر وإما الشهادة. نحن لم نعتمد على أحد، بل وثقنا بقوة سواعدنا وتعاضدنا فيما بيننا، وبذلنا أرواحنا في الجبهات نفسها لأجل الهلال نفسه، ومنذ 1000 عام هكذا وقفنا شامخين. وهنا حقيقة لا تتغير أود أن أذكر بها وأؤكد عليها مرة أخرى: من يريد أن يعرفنا حق المعرفة فلينظر إلى مالازغيرت، فلينظر إلى تشانكالة. من يريد أن يفهم ويفقه فطرة هذا الشعب فلينظر إلى النصر الكبير. هذه البلاد تحت أي الظروف أنشئت؟ من كان يريد أن يفهم ذلك فلينظر إلى حرب الاستقلال الوطني. من يريد أن يفقه ويفهم سجية هذا الشعب فلينظر إلى ننهات وكرفطمة وشريف بج وشاهين بي وسوتشو إمام، إلى أولئكم الأبطال وإلى سيرهم فلينظر. ليلة 15 من تموز، من تحدوا الأسلحة التي كانت تتقيأ موتا بعد 40 يوما من 15 من تموز،
قمنا بعملية جرع

0: الإفراط لينظر إليها من يريد أن يفهمنا، من يسعون لتحريض تركيا لا ينساقوا خلف الأوهام الكاذبة. قبل أن ينساقوا خلف أوهامهم الكاذبة فليلتفتوا وليقرأوا كتب التاريخ ليفهم الجميع أمرا، إن هيبة أجدادنا لهي أمر يعلمه العالم. لا تحسبن الفطرة تتغير، هذه الدماء اليوم هي نفسها تلك الدماء التي كانت بالأمس. وهنا حقيقة أود أن أذكر بها على وجه الخصوص، إن الحدود قد تفصل بين البلدان فيزيائيا، لكنها لا يمكن أن تفرق بين القلوب وبين البشر. على العكس من ذلك، منذ قرون من يستديرون إلى القبلة نفسها ويؤمنون بالقرآن الكريم نفسه ويهيمون شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أولئكم المسلمون لا يمكن أن ترسم حدود تفرق بينهم، لا يمكن أن تفرق فيما بينهم بحدود موجودة. إننا الشعب التركي ومع جغرافيتنا الوجدانية سنواصل تعاوننا معهم، أولئكم إخواننا الذين لا يمكن أن تفرق بيننا حدود. الضيوف الأعزاء، الضيوف الأعزاء جدا، كما تعلمون فإن منطقتنا تمر بمرحلة صعبة لكنها تاريخية، ونحن شعبا علينا أن نتحرك بشكل يناسب هذا. لو تذكرون قبل عامين من هذه المنصة كنت أطلقت نداء إلى شعبنا لتعزيز الجبهة الداخلية. لله الحمد، دعوتنا هذه ونداؤنا هذا لقيت في السياسة ولدى شعبنا انعكاسا. إن حليفنا في تحالف الشعب السيد دولة باهچلي أيضا قد أسهم إسهامات قيمة جدا، من خلال هذه فإن مرحلة جديدة في بلادنا تشرع أبوابها. مسألة الإرهاب التي كلفت بلادنا نصف قرن تقريبا لأجل حلها حلا جذريا، فإننا قد قطعنا مسافة ليست بالقليلة، وفي نحو هدفنا نحو تركيا خالية من الإرهاب فقد وضعنا رؤية أوسع. والآن هذه الرؤية نرى أنها تتحقق خطوة خطوة. في الأيام الماضية كما هو شأن في سوريا فإن دفاتر الإرهاب تغلق، وكلما أغلقت دفاتر الإرهاب فإن الآمال ستكبر وستهب رياح جديدة في جغرافيتنا. وكما كان قبل 15 عاما، ما قلناه قبل 15 عاما قد تحقق بعون الله تعالى وبات يتحول إلى حقائق شيئا فشيئا إلى يومنا هذا، فكذلك فإن ما نقوله اليوم سيتحول إلى حقائق إن شاء الله، وسنشهد هذا معا إن شاء الله في فترة ليست بالبعيدة. سواء شعبا بأسره وسواء شعوب المنطقة، فإننا بعد صعوبات كبيرة نحن الآن على أعتاب فرصة جديدة لتسجيل صفحة تسطر بماء الذهب في التاريخ، وبإذن الله لن نسمح بأن تفلت منا هذه الفرصة. ولأجل هذا فأكثر ما نحتاجه هو الوحدة والاتحاد. آراؤنا السياسية وأعراقنا وإن اختلفت فإننا شعبا واحدا وعلما علم واحد ودولة واحدة ووطن واحد، هذا هو الشعار الذي يجب أن نعتصم به ونلتف حوله. ما نحتاجه هو اتفاق تركيا الكبيرة. وأنا أؤمن بأن شعبنا سيكون كالسيل الجارف، سيسيل كالسيل الجارف ويتدفق. أسأل الله أن يسدد طريقنا ودربنا بهذه الأفكار. مرة أخرى أهنئكم بعيد 30 أغسطس عيد النصر، وأحييكم بكل حب واحترام، دمتم سالمين.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı zat halinize şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı programımız burada sona eriyor. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Tesip buyurmaları halinde programı sonlandırıyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiyi saygıyla uğurluyoruz. Alkışlarınıza.
2: مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وتابعنا وإياكم الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وللمزيد حول هذه الكلمة ينضم إلينا من أنقرة مراسلنا أحمد سعيد. أحمد، أهلا ومرحبا بك. أبرز ما ورد في كلمة الرئيس أردوغان.
3: نعم، كلمة يمكن القول بأنها موجهة إلى الداخل التركي بشكل كامل فيما يتعلق باستذكار هذا اليوم، اليوم النصر الكبير في تركيا في الذكرى 104 لذكرى يوم النصر الذي حققته المقاومة التركية في طرد وهزيمة الحلفاء واليونانيين الغازين من بلاد الأناضول في معركة دوملوبينار. تحدث الرئيس باستذكار لتضحيات التي قدمها الشعب والجيش التركي على مدار هذا التاريخ وذكرى وهذه المعركة التي مهدت لقيام هذه الجمهورية التي رويت بدماء الشهداء، وقال بأن ثمن هذه الجمهورية هو الشهيد في كل بيت من هذه الجغرافيا التركية. في كذلك أيضا تحدث عن الخطوات التي اتخذتها تركيا طوال السنوات الماضية في ما يتعلق بتطوير تركيا على جميع المستويات، وكذلك أيضا في الدعوات التي أطلقها قبل سنوات فيما يتعلق بإغلاق ملف الإرهاب. الرئيس أردوغان أيضا أشار بأن تركيا قطعت شوطا كبيرا ومسافة كبيرة في هذا الملف، خاصة بعد التشريعات الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة التركي الكبير في هذا المجال، وإعلان حل التنظيمات الإرهابية سواء كان في تركيا ومؤخرا أيضا في سوريا. بالتالي قال الرئيس أردوغان بأنها تركيا ستطوي ملفا كان مكلفا خلال العقود الماضية وتسبب في استشهاد الآلاف من الأتراك. بالتالي هم أيضا تركيا على اعتاب مرحلة جديدة من مرحلة تركيا بلا إرهاب، وأثنى أيضا على الدور الذي لعبه تحالف الشعب وكذلك زعيم حزب الحركة القومية في تبنيه لهذا المشروع وإنضاجه ووصاله إلى البرلمان وقطع خطوات عملية في هذا الشأن. بالتالي أيضا تحدث بأن سيسهم هذا المشروع أيضا في إنهاء هذا الملف فيما يتعلق بملف تركيا في مكافحة الإرهاب، وبالتالي أيضا تعزيز لحضور تركيا على الساحة سواء كان في الداخلية أو الخارجية، وكذلك أيضا تحدث عن أهمية الوحدة على المسار الداخلي، شعب واحد دولة واحدة، وبأن الخلافات مهما كانت محمد على المستوى السياسي لا يجب أن تنعكس على إرادة ووحدة هذا الشعب.
2: شكرا جزيلا لك من العاصمة أنقرة مراسلنا أحمد سعيد. نعود وإياكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج ولنا وقفة. أعود إليك أستاذ محمود. الاتفاق أتاح اللجوء إلى آلية وطنية في حال عدم الاعتماد أو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. ما الذي يمكن أن يفعله مجلس الأمن الدولي في هذه الحالة على وجه الخصوص؟
4: يعني مجلس الأمن الدولي يمكن أن يلعب دورا مهما في إضفاء شرعية دولية على هذا الاتفاق، أولا كضمانة لإنجاح هذا الاتفاق وكرادع للأطراف التي يمكن أن تعرقل هذا الاتفاق. ودور مجلس الأمن الدولي في ليبيا ليس دورا جديدا، يعني حتى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي أعتقد بأنه اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار أو بيان يؤيد هذا الاتفاق سيعطيه زخما كبيرا، وسيرسل رسالة واضحة بأن هذا الاتفاق ليس مجرد اتفاق بين أطراف ليبيا، بل يحظى بدعم من مجلس الأمن الدولي. وأيضا هذا الموقف المحتمل من مجلس الأمن الدولي لن يقتصر على حدود الموقف السياسي، لأنه ربما نشهد دور لهذا المجلس في تسيير العملية السياسية الجديدة بعد هذا الاتفاق أو دعم هذه العملية السياسية. الأهم من بتقديري في أي دور محتمل لمجلس الأمن الدولي أنه ربما يستخدم مجلس الأمن الدولي كما قلنا ضمانة للضغط على الأطراف الليبية للمضي قدما في هذا الاتفاق على اعتبار بأنه هذا الاتفاق أصبح يحظى بغطاء من مجلس الأمن الدولي، وربما أيضا يلعب دور مجلس الأمن الدولي دورا في الضغط عبر

0: التلويح بالعقوبات أو حتى فرض عقوبات على أطراف في الداخل الليبي تحاول تقويض العملية السياسية الجديدة، أو دعنا نقول المسار السياسي الجديد. لذلك أرى بأنه أي دور لمجلس الأمن الدولي هو دور إيجابي، وبالتأكيد سيشكل عاملا مساعدا بتقديري لهذا الجهد الدولي. لكن ما أعرف يعني حتى داخل ليبيا ربما يكون هناك حساسية من أي دور لمجلس الأمن الدولي في هذا الإطار، لكن أتصور بأنه اليوم أي انخراط دولي سواء من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو حتى قوى أقليمية ودولية إذا كان انخراط إيجابي يساعد فعلا في هذا المسار فهو مصلحة لليبيا.
1: نعم، أن أعود إلى ضيفي من طرابلس دكتور ناصر. دكتور ناصر، الوقت عامل ضاغط في هذا التوقيت بالذات، نحن أمام شهر يجب أن تتم فيه المصادقة والاعتماد من قبل الأطراف الليبية، ما الذي من المفترض أن يحدث خلال هذا الشهر، وما الذي يمكن أن يحدث في حال مر الشهر ولم تحدث هذه المصادقة؟ باختصار لو سمحت.
2: نعم، حسب ما هو موجود في الاتفاق بأنه خلال شهر، بمعنى لا تزيد عن شهر، أن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يوقعان على أو يصادقان على هذه الاتفاق. إن رفض فبطبيعة الحال كما كتب في هذا الاتفاق فأنه سوف يتم جمع عدد من السياسيين أو الوطنيين، لا ندري من أين سوف يأتون بهم، مع ضمانات من المجلس الأمن. مجلس الأمن لا يصدر قرار، بل مجلس الأمن يتبنى ما هذه المخرجات فقط، ليس من مهامه إصدار قرار بمعنى قرار مكتوب وموقع، بل هو يتبنى ما جاء في هذا الاتفاق لا أكثر ولا أقل. فبالتالي في اعتقادي أن هذا إشكال كبير سيدي بالنسبة لهذه التوافقات، من هي الأطراف الليبية التي سوف تجتمع ومن سوف يأتي بها، ومن هي هذه الشخصيات التي يمكن لها أن تعطي ضمانات أو توافق على مثل هذه الاتفاقية. فبالتالي أعتقد أن مدة شهر سوف نرى خلال هذا الشهر هناك اختلافات كبيرة، كما أشرت بأن عقيلة صالح قبل ساعات من الآن أصدر بيان بأنه يمكن أن يذهب إلى التوقيع على هذا الاتفاق. مجلس الأعلى للدولة رافض أساسا اجتماع هذه اللجنة وأسماء الأشخاص الموجودين في هذه اللجنة، فبالتالي هو ضمنا رافض هذه المخرجات. في اعتقادي يمكن أن تتبدل الأمور في الأيام القادمة، يمكن أن يكون هناك ضغط على المجلس الأعلى للدولة من أجل أن يرضخ ويقوم بالتوقيع على هذا الاتفاق، حتى وإن كان ليس من رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد محمد تكالا، يمكن من النائب الأول أو النائب الثاني سوف يوقع من أجل ترضية كما قال ضيفك الأطراف الخارجية والضغط الأطراف الخارجية على الأطراف الداخلية من أجل تمرير هذا الاتفاق. ولكن نعم، بعد شهر هناك هذه المشكلة، ليس في التوقيع ولكن في تنفيذ هذه البنود وضمانات هذه البنود ومن سوف يقوم بتنفيذ ما جاء في هذا الاتفاق. علما ونختم بها بأن مجلس الرئاسي اليوم أصدر بيانا أو مرسوما،
1: نعم،
2: بأسماء أشخاص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غير اللي موجودة في لجنة 4+4، فإشكاليات عديدة في المسألة الليبية نتمنى أن تحل بطرق توافقية تضمن الحقوق للجميع.
1: أشكرك جزيل الشكر. من العاصمة الليبية طرابلس الباحث في الشأن السياسي الليبي دكتور ناصر أبو ديب، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على

0: الحركة، فقام الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة وشهداء في غارات إسرائيلية على غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي.

0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرى بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد وبيرزيت شمال المحافظة. أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتدهور ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين خلال زيارة لأسيرات. من جهتها اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية بن غفير بالوحشية والكراهية والعنصرية.
1: من داخل زنزانة لأسيرات فلسطينيات يأتي مشهد يختصر سياسة يتباهى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بلا مواربة. أسيرة تشكو من أن ظروف الاحتجاز شديدة السوء وتمضي في تفاصيل غير إنسانية. أما بن غفير فيرد معلناً رضاه وفخره بتشديد ظروف احتجاز الأسرى، مكرراً عبارته بأن أيام ما يسميها المخيمات الصيفية في السجون انتهت. ويبرر بن غفير هذا النهج بمقارنة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بظروف المعتقلين الإسرائيليين في غزة بعد 7 أكتوبر. المشهد يتجاوز تفاصيل السجن، فبن غفير يقدم تشديد شروط الاحتجاز باعتباره إنجازاً أمنياً وسياسياً في امتداد لخطاب أثار مراراً إدانات فلسطينية ودولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية اتهمته بالوحشية والكراهية والعنصرية، فيما اعتبرت وزارة الأسرى في غزة الفيديو دليلاً على ما وصفته بسياسة إذلال متعمدة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة تصريحات أكثر تشديداً لبن غفير، بينها دعوته أخيراً إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة كل ليلة. تصرفات بن غفير مع الأسيرات الفلسطينيات هي نسخة أخرى من تصرفه مع ناشطي قوافل الصمود عندما تعمد إهانتهم وهم مكبلين ومجبرين على الانحناء. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر تكتسب هذه المواقف بعداً سياسياً إضافياً في وقت يحتدم فيه التنافس داخل معسكر اليمين نفسه. أحداث تدخل ملف السجون في ساحة الخطاب السياسي الإسرائيلي، بينما تبقى ظروف الأسرى في قلب مواجهة تتجاوز جدران الزنازين. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة. وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ 3 سنوات استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. تتواصل في قطاع غزة جهود إنقاذ وترميم ما تبقى من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تضررت جراء الحرب، وسط تحديات كبيرة تعرقل هذه المهمة. وتواجه فرق الترميم نقصا حادا في المواد والخبرات، إلى جانب صعوبة في الوصول إلى عدد من المواقع.
2: بين حجارة متنثرة وأعمدة رخامية غطاها غبار الحرب عمرها أكثر من 70 عاما، يحاول فريق تطوعي من الشبان استعادة ملامح مسجد أبو سليم التاريخي في دير البلح وسط القطاع، بعدما طاله من الدمار ما طاله إثر قصف إسرائيلي مباشر.
3: الفريق حملته اليوم بعنوان أنوار أبو سليم لن تنطفئ، وإن دل هذا العنوان بدل على أنه أنوار جامع أبو سليم لن تنطفئ رغم الدمار المحيط فيها ورغم ما كل ما صابه من دمار، سواء صاب الجامع أو حتى المقتنيات الأثرية والتراثية في كل مكان في قطاع غزة. حملتنا اليوم هدفها الحفاظ على الموروث الأثري والثقافي في جامع أبو سليم وفي الأماكن التي تتعرض إلى الدمار، وهي أماكن ثقافية وتراثية وأثرية.
2: وبينما تقول اليونسكو أنها وثقت تضرر 164 موقعاً من المواقع التراثية في قطاع غزة حتى مارس من العام الجاري، تشير تقديرات وزارة السياحة والآثار إلى أن معالم أثرية وحارات تاريخية مسحت بالكامل لوقوعها داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي ابتلعت به إسرائيل نحو 70% من مساحة قطاع غزة.
4: طبعا الاحتلال تواصل على مدى الأعوام السابقة بمحو مسح العديد من المواقع الأثرية، بل تعدى مسح أحياء كاملة مثل حي الشجاعية وحي التفاح. هناك حارات تاريخية بالكامل تعود للعصر المملوكي تم مسحها، مثل حارة مسجد ابن عثمان، شارع بسيسو، مسجد المحكمة، مسجد الظفر دمر، والعديد من المواقع الأثرية التي تقع داخل الخط الأصفر لا يوجد أي معلومات كافية، لكن ما وصلنا عن طريق الأقمار الصناعية أنه تم مسحها بالكامل.
2: ووسط كل المحاولات تصطدم جهود الإنقاذ والترميم بتحديات عديدة، أهمها القصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل والشح الحاد في مواد الترميم والصيانة وقلة الخبراء والعجز عن الوصول للعشرات من المواقع الأثرية لخطورة مواقعها. تدمير المعالم الأثرية والتاريخية في غزة لا يستهدف المباني والآثار فحسب، بل يمس ذاكرة الشعب الفلسطيني وهويته وحقه في الحفاظ على إرثه الحضاري. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية أعمال تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. يهدف الجسر إلى ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي. ويعد الجسر الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد تركيب جسر مماثل في المدينة. بدأت في العاصمة الليبية طرابلس مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المصغر للجنة الحوار الليبية المصغرة على الاتفاق النهائي لتنفيذ خريطة الطريق الأممية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت المبعوثة الأممية

0: الأممية إلى ليبيا هانا تيتي إن الاتفاق على القوانين الانتخابية خطوة أساسية لتنفيذ خريطة الطريق الأممية لإجراء الانتخابات المؤجلة وإنهاء الانقسام السياسي، داعية الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ اتفاق 4+4. هذا ويتضمن المسار الأممي 3 محاور تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه بلاده مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. من جهته نفى رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إخراج واشنطن ل130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين.
1: رسائل إيرانية سياسية وعسكرية تعاكس الرواية الأمريكية بتأكيدها ألا مرور عبر هرمز دون تنسيق ولا فتح للمضيق قبل وفاء واشنطن بكامل التزاماتها، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن المضيق سيبقى معلقا ولن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. وعلى الصعيد العسكري، سارعت بحرية الحرس الثوري الإيراني بالرد على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن قرب فتح المضيق بالرفض القاطع، واصفة إياها بمجرد محاولة للسيطرة على أسعار النفط المتقلبة في الأسواق العالمية. البحرية الإيرانية أكدت أن القيود الصارمة ستستمر ولن تتوقف إلا بانتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتنفيذ الفعلي للالتزامات المرتبطة بوقف الحرب. وعلى جبهة الاقتصاد، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشدة حديث وزير الخزانة الأمريكي بشأن إخراج واشنطن نحو 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز. هذا النفي تعزز بتأكيد مسؤول أمني إيراني أن الحديث عن نقل هذه الكميات الضخمة عبر الممر الجنوبي للمضيق يتنافى تماما مع الواقع، معتبرا إياها تكتيكا أمريكيا للضغط على أسعار الطاقة لخفضها ومحاولة لتصوير الممر الجنوبي كشريان آمن مقابل إظهار الممر الشمالي كطريق غير فعال. وبين شروط طهران ومساعي واشنطن لتهدئة أسواق الطاقة يبقى مضيق هرمز مغلقا وورقة ضغط استراتيجية بانتظار أفعال حقيقية على الأرض في أزمة تبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: توعدت موسكو بضربات مكثفة لقطاع الطاقة الأوكراني ردا على هجمات مماثلة في تصعيد يضع منشآت الطاقة في قلب هذا الصراع قبيل موسم الشتاء. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن تحركات أمريكية هادئة لجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي على طاولة مفاوضات واحدة.
2: تحول ميداني ينذر بشتاء قاس بإعلان وزارة الدفاع الروسية بدء الاستعدادات لشن هجمات واسعة النطاق تستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، قائلة إن هذه الخطوة رد حتمي على هجمات كييف المتواصلة التي تستهدف شرايين قطاعي النفط والغاز الروسيين. ميدانيا شنت أوكرانيا هجوما مكثفا بعشرات المسيرات على المنطقة الصناعية في مدينة كيريشي بمقاطعة لينينغراد، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في مصفاة كينيف التي تعد ثانية أكبر مصافي تكرير النفط الروسية، ما أعاد المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة الروسية التي سبق أن علقت عملياتها إثر هجوم مطلع مايو الماضي. في المقابل أكدت موسكو استمرار زحف قواتها على كافة محاور الجبهة معلنة السيطرة على منطقتي فيليكي بريكول وساتكي السكنيتين في مقاطعة سومي، فضلا عن 3 مناطق أخرى في دونياتسك، وضربات استهدفت مصنعا للإسمنت في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين مواد شديدة الانفجار. ووسط هذا المشهد

0: الأمريكي إنها حملت مقترحا جريئا لعقد قمة ثلاثية تجمع ترامب ببوتين وزيلينسكي، ما يعني رهان واشنطن على دور بورتنيكوف لإقناع الكريملين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لكسر الجمود السياسي لحرب مستمرة تشترط موسكو لإنهائها، تخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام للكيانات العسكرية الغربية.
1: قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن كييف تستعد لإجراء مزيد من المحادثات مع ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف زيلينسكي أن مزيدا من التفاصيل عن المحادثات ستتوفر لاحقا، مؤكدا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها حتى لا تظل الحرب الخيار الوحيد لمسار الأحداث مستقبلا. انطلقت في الخرطوم مبادرة الحوار السوداني السودانية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية ووقف الانزلاق نحو مزيد من الاحتراب، تمهيدا لإطلاق حوار وطني مستقل يقود إلى مرحلة انتقالية مستقرة تدار بالتوافق الوطني.
2: للمرة الأولى منذ عودة الحكومة السودانية للخرطوم تبدأ رحلة بحث جديدة عن توافق سوداني سوداني، حوار يقول منظمه إن هدفه فتح الطريق لمعالجة قضايا شائكة ومعقدة راكمتها سنوات الحرب.
3: الذي نريده ونامل أن يتحقق هو استجابة أكبر عدد وقدر من القوى السياسية والمجتمعية لمبدأ أن يكون الحوار سوداني خالص ومن داخل السودان.
2: التحضيرات للحوار دخلت مرحلة أكثر جدية، شملت اتصالات بقوى سياسية ومدنية وأكاديميين وغيرهم، لكنه بحسب مشاركين فيه قد يواجه تحديات يمكن تجاوزها.
4: نحن نتمنى أن تنجح هذه اللجنة في مساعيها، إذا كان بإمكاننا نحن من جانبنا تقديم أي دعم ممكن يساعد هذه اللجنة فعلا في أن تتواصل مع مختلف القوى السياسية وأن تصل معها إلى نتائج إيجابية، فبالتأكيد لن نتأخر عن بذل هذه الخطوة.
2: الحوار المقبل بحاجة إلى خطوات لبناء الثقة بين الأطراف، خاصة الرافضين له بصيغته الحالية، إلا أن باب الرهان على نجاحه يبقى مفتوحا.
5: السودانيين قادرين على حلحلة مشاكلهم وتمرير الإرادة السياسية السودانية الخالصة في ظل تجاذبات وفي ظل محاولات اختطاف القضية السودانية والحوار السوداني من أطراف خارجية وإقليمية.
2: وبين مؤيد لحوار يبدأ من الداخل وآخر يطالب بضمانات أوسع، تبقى مشاركة جميع الأطراف هي الاختبار الأبرز للنجاح.
6: لا يبحث السودانيون هنا عن طاولة تجمع الفرقاء فقط، وإنما عن مسار يعالج جذور الأزمة وينهي الحرب ويستعيد الدولة ويضع البلاد على طريق السلام والاستقرار. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعيش أقوى مراحله على الإطلاق، مؤكدا أن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 82%.
7: الجيش التركي يعيش أقوى مراحله. تركيا حققت تقدما كبيرا في الصناعات الدفاعية مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى أكثر من 82% وتنفيذ 1468 مشروعا بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. وأصبحت تركيا بفضل قدراتها العسكرية والتكنولوجية قوة إقليمية ودولية لا تعبأ بالتهديدات التي كانت تواجهها سابقا. نؤكد أهمية الثقة بقرار الأمة ومكانة تركيا.
1: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن بلاده تواصل مسيرتها بعزم بوصفها دولة قوية وواثقة بقدراتها مستمدة قوتها من روح الاستقلال. وأوضح دوران أن 30 من أغسطس يمثل أحد أقوى تجليات الإرادة الراسخة للشعب التركي الذي توحد وتكاتف وتمسك باستقلاله ومستقبله ووضعهما فوق كل اعتبار. وأكد دوران أن الشعب التركي أعلن من خلال هذا الانتصار

0: العالم أجمع إرادته في تقرير مستقبله بنفسه وعزمه على حماية وحدة وطنه واستقلاله تحت جميع الظروف. وشهدت مدينة اسطنبول عرضا عسكريا في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية. وشهد البرنامج عرضا رسميا شارك فيه أفراد من قيادات القوات البرية والبحرية والجوية التركية، كما شارك في العرض أفراد من قوات الدرك والشرطة وبلدية اسطنبول الكبرى إلى جانب آليات عسكرية وأمنية. وفي 30 أغسطس تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية عام 1922. نفذت 15 سفينة تابعة لقيادة القوات البحرية التركية عرضا بحريا في مضيق البوسفور بمدينة اسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر. ودخلت السفن المضيق قادمة من منطقة روملي فينري شمالي اسطنبول وأبحرت عبر مسار بيشكتاش وبرج الفتاة بمشاركة قوارب وسفن تابعة لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل. وتقدمت سفينة تيجيجي أناضولو الهجومية البرمائية متعددة المهام العرض البحرية في المضيق بمشاركة سفن تيجيجي سافارونا وتيجيجي أروج ريس وسفن أخرى. أجرت أول طائرة تدريب النفاثة من طراز حرجيت محلية الصنع رحلتها الأولى بنجاح عقب إتمام الاختبارات الأرضية واختبارات السير على المدرج. وأشار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون إلى أن التحليق جاء بمناسبة ذكرى عيد النصر. وأعرب غورغون عن شكره لقيادة القوات الجوية وفريق شركة توساش وجميع الجهات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز. رفض الناخبون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي أغلق الباب مجددا أمام مشروع الانضمام للتكتل. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الأيسلندية أن نحو 53% من المواطنين صوتوا ضد استئناف المفاوضات.
1: بنسبة مشاركة تاريخية تخطت 82%، قال الأيسلنديون كلمتهم لا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع بروكسل. النتائج النهائية التي أعقبت فرز الأصوات بالكامل أكدت تصويت نحو 53% ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل تأييد نحو 47%. الاستفتاء الذي شهد تقارباً شديداً في استطلاعات الرأي التي سبقت إجراءه حسمه معسكر الرافضين في لحظاته الأخيرة ليغلق الباب أمام مساع التكتل الأوروبي لضم هذه الدولة الاستراتيجية على الأقل في المدى المنظور. وراء هذا الرفض الشعبي والسياسي يقف قطاع الصيد البحري جداراً صلباً، ف90% من شركات هذا القطاع الاستراتيجي عارضت الانضمام بشدة خشية الخضوع لسياسة الصيد الأوروبية المشتركة وفقدان ريكيافيك سيادتها الحصرية على مياهها الغنية وثرواتها. في المقابل لم تخفي بروكسل خيبة أملها، فمفوضية التوسيع الأوروبية كانت قد أبدت مرونة لتقديم ما وصفتها بحلول إبداعية لاستثناء قطاعي الصيد والزراعة الأيسلنديين من القواعد الصارمة بهدف تسهيل الانضمام. لكن الناخب الأيسلندي فضل الاكتفاء بمزايا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفضاء شنغن التي يتمتع بها حالياً، رافضاً التفريط في سيادته الاقتصادية. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
0: يحيي العالم في 30 أغسطس كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الآلية. وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم نظرا إلى عدم الإبلاغ.

عن كثير من الحالات. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

0: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوب رومان إلى الفضاء في مهمة تهدف إلى رسم خريطة جديدة للكون والمساعدة في كشف بعض أبرز ألغاز الفيزياء وفي مقدمتها المادة المظلمة والطاقة المظلمة. انطلق التلسكوب على متن صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا وفق بث مباشر لوكالة ناسا. تشهد ولاية هكاري جنوب شرق تركيا إقبالا متزايدا على ممارسة الرياضات الجبلية مع تحسن الوضع الأمني في المنطقة، ويبرز وادي الجنة وجهنم بقممه الشاهقة وأنهاره الجليدية وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة.
1: على سفوح جبال جيلو المغطاة بالثلوج في أعالي يوكساك أوفا بولاية هكاري، تمتد بحيرات الساتا الجليدية في مشهد تتناغم فيه القمم الشاهقة مع البحيرات والوديان.
2: أنا من هذه المنطقة وهنا نعيش فصل الصيف بينما نعيش أواخر فصل الشتاء في مناطق أخرى. يا له من منظر جميل. أود أن أقول إن الطبيعة هنا تمنحنا السعادة والفرح.
1: في عز فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة، لا تزال الثلوج تكسو القمم، فيما يؤدي ذوبانها إلى تشكل جداول وروافد تنحدر بين الجبال فتغذي البحيرات والوديان التي لا تزال مياهها تتدفق.
3: والله المنطقة يعني المكان كلش حلو كلش جميل، ويعني ولا سويسرا، يعني ولا سويسرا، الجو كلش حلو. وش اسمه اكو نشوف هسه ثلاث فصول احنا نشوف لنا، فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف والخريف، يعني بيوم واحد تشوف أربع فصول.
1: هذه الجبال كانت شاهدة على سنوات طويلة من التهديدات الإرهابية، لكنها تعيش اليوم عهدا جديدا مع تحسن الأمن والاستقرار وانطلاق مشاريع التنمية في قطاعات مختلفة خاصة السياحة والبنية التحتية.
4: أنا من روسيا وأتنقل باستمرار بين مختلف مناطق تركيا. أحب هكاري كثيرا، فهي منطقة جميلة جدا ولا يوجد فيها الكثير من السياح، كما أنني أحب الجبال.
1: وتقول السلطات المحلية إن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة للسياحة الطبيعية والجبلية، وإن تحسن الظروف الأمنية أسهم في فتحها أمام الزوار.
5: ستفتح المقومات الطبيعية لهذه المنطقة مثل تسلق الجبال والسياحة أمام تركيا والعالم أجمع، وسيتمكن الناس من زيارة هذه الأماكن التي تثير فضولهم بسهولة وأمان وطمأنينة. وإن شاء الله بدأنا نرى بالفعل بوادر ذلك في السنوات الأخيرة وهي تتزايد يوما بعد يوم.
1: وعلى ارتفاعات تقترب من 4000 متر فوق سطح البحر، تجمع بحيرات الصات بين الثلوج والبحيرات والمياه المتدفقة لتصبح إحدى الوجهات الطبيعية الواعدة في المنطقة. مع استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، تتحول يوكساك أوفا بولاية هكاري جنوب شرق تركيا إلى وجهة سياحية واعدة تستقبل الزوار من داخل تركيا وخارجها بفضل ما تزخر به من إمكانيات سياحية وطبيعية متنوعة، ما من شأنه الإسهام في دعم التنمية في المنطقة. علي الخضاري، تيرتي عربي، من منطقة يوكساكوفا بولاية هكاري.
0: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة وشهداء في غارات إسرائيلية على غزة. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي.

0: إلى اللقاء.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صادرات 22 ولاية تركية تتجاوز المليار دولار لكل منها، ولاية اسطنبول في الصدارة. عودة أنظمة الدفع الإلكتروني للعمل في سوريا بالتزامن مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: تواصل قاطرة التصدير التركية تحقيق أرقام قياسية مدفوعة بزخم صناعي وتجاري تقوده كبرى الولايات، حيث كشفت أحدث بيانات وزارة التجارة عن تجاوز صادرات 22 ولاية حاجز المليار دولار لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار إسطنبول في صدارة هذه الولايات.
1: أداء تصديري لافت أظهرته بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تجاوز 22 ولاية تركية حاجز المليار دولار في مبيعاتها الخارجية، كما سجلت 54 ولاية ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وكالعادة تصدرت إسطنبول المشهد الاقتصادي لتعتلي قائمة صادرات شهر يوليو، محققة أكثر من 5,840,000,000 دولار، وجاء قطاع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة صادرات المدينة متجاوزة 968,000,000 دولار. وفي المرتبة الثانية حلت ولاية كوجالي بصادرات بلغت 3,389,000,000 دولار، متأثرة بتراجع طفيف بلغ 1% على أساس سنوي، ومستندة بشكل أساسي إلى قطاع السيارات الذي بلغت حصته 1,168,000,000 دولار. أما ولاية إزمير فقد استقرت في المركز الثالث بصادرات وصلت إلى 2,470,000,000 دولار، محققة زيادة سنوية 6.9%، وتصدرت شحناتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة تجاوزت 351,000,000 دولار. هذه المؤشرات تؤكد استمرار الزخم الإنتاجي عبر مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، لتبقى المدن التركية الكبرى المحرك الرئيسي لعجلة التجارة الخارجية في البلاد.
0: هذا الملف نناقشه رفقة ضيفنا من إسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. إذن تركيا سجلت الشهر الماضي أعلى صادرات ليوليو في تاريخ الجمهورية، تجاوزت صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام 161 مليار دولار، كيف تقرؤون هذا الأداء؟
2: تحياتي لحضرتك والأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. نحن أمام يعني اتساع جغرافي كبير للصادرات.

0: التركية، انتشار كبير على مستوى الولايات المختلفة، نمو كبير لهذه الولايات. في الحقيقة تركيا تعطينا دروسا اقتصادية مهمة للغاية. كلنا نعرف ماذا يسمى أو مصطلح كبير في الاقتصاد الدولي اسمه التركز الجغرافي. التركز الجغرافي يعني اهتمام الدولة ببعض الولايات أو بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى في التنمية الاقتصادية. الآن تركيا تعطينا أن كل هذه المحافظات مرتبطة ارتباطا كبيرا بالصادرات وأصبحت مراكز اقتصادية، وهذه المراكز منتشرة على مستوى الولايات والمناطق المختلفة. نحن في هذا المؤشر، مؤشر الصادرات الكلية وبلوغها رقما قياسيا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الحالي، هذا المؤشر لا يدلل فقط على زيادة الصادرات وإنما أيضا يدلل على توسع الطاقة الإنتاجية والطاقة التصديرية للاقتصاد التركي. أيضا هو يؤشر على أن هناك 54 ولاية حققت نوع ما من أنواع النمو والاقتصادي الكلي، وحققت نوع من أنواع المنافسة التصديرية الجيدة والنجاح في التوغل والتمدد إلى أسواق تصديرية
1: تماما.
0: جديدة.
1: دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك بخصوص هذه 54 ولاية رفعت صادراتها فعلا خلال الأشهر السبعة، هل نحن أمام انتشار أوسع للقاعدة التصديرية التركية خارج المراكز الصناعية التقليدية؟
0: نحن بالفعل أمام اتساع ما يمكن أن نسميه الجغرافيا، جغرافيا الإنتاج والتصدير التركي، وهو تطور أكيد مهم على عديد من المستويات. المستوى الأول أنه يمنح الاقتصاد التركي قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الخارجية نتيجة التنوع الكبير في إنتاج هذه الولايات. فلو حدث لا قدر الله نوع ما من أنواع الركود لصناعة تنتجها ولاية أو تعتمد عليها وترتكز عليها في الصادرات، يمكن أن تحملها بقية الولايات، وبالتالي يستمر الإنتاج التركي والزخم الكبير في هذا الإطار. أيضا هذا التنوع الجغرافي له أكثر من فائدة. أولا أنه يعتمد على يخفف من الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من المدن والقطاعات، بالإضافة إلى أنه يساهم في خلق عمل واستثمارات خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية إسطنبول والمدن الكبرى. وبالتالي نلاحظ في الأعوام السابقة أن الإحصاءات الديموغرافية في إسطنبول على سبيل المثال عدد السكان يتراجع نتيجة هذا التوسع والتنوع الإنتاجي في الولايات المختلفة. أيضا من فائدة هذا التنوع الجغرافي أنه يمكن يدعم ما يمكن أن نسميه الاقتصاد المحلي الموجه إلى الخارج، أي أن المصانع في هذه الولايات التي كانت صغيرة وهي الآن أصبحت ولايات مليارية، هذه المصانع التي كانت تنتج وتخصص الإنتاج للأسواق المحلية الداخلية أصبحت تنتج وتصدر الآن، وأصبحت لديها قدرة على إعداد منتجات تتمتع بالجودة العالية، تتمتع بالقدرة التنافسية من حيث السعر، تتمتع من حيث التغليف والتعبئة وما إلى ذلك. وبالتالي ترسخت هذه الإمكانات التصديرية الكبيرة في العديد من الولايات، ولم تعد قاصرة فقط على الولايات الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من الولايات. هنا أيضا تفضل
1: دكتور أحمد، بالنظر إلى القطاعات التي تتصدر الصادرات التركية نرى السيارات والآلات والمعدات الكهربائية، ماذا تقول لنا هذه التركيبة عن نقاط قوة الاقتصاد التركي؟
0: بخلاف التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فإن هذه التركيبة تشير إلى ما يمكن أن نسميه التخصص الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة تستثمر في المزايا التي تمتلكها، سواء كان ذلك الموقع الجغرافي، سواء كانت هذه المزايا أيضا البنية التحتية أو توافر العمالة أو وجود سلاسل توريد صناعية أو قرب الولاية يعني من الموانئ والأسواق وغيرها. مثلا الولاية التي جاءت في المرتبة الثانية كوجالي مثلا تتمتع بوجود السيارات، ولا يعني تصدير السيارات نفسها، وإنما تعني منظومة سيارات متكاملة، منظومة كاملة من الموردين والمصانع والقطاعات المرتبطة بالسيارات، وهذا يخلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد. أيضا في إسطنبول ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، هي مركز تجاري، مركز خدمات ولوجستيات وشركات كبرى وشبكات توزيع إلى جانب قطاعات صناعية. إزمير التي جاءت في المرتبة الثالثة، موقع بحري بنيتها صناعية.

0: إلى حد كبير الأمر الذي وفر لها أن تكون مركزاً مهماً للطاقة والصناعة والتجارة الخارجية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن تركيا تستفيد من المزايا النسبية لكل منطقة، بدلاً من محاولة تركيز الأنشطة الاقتصادية كلها في مدينة واحدة. وأيضاً هذا رغم أنه ميزة كبيرة لتركيا ويخلق نوع من أنواع التنوع وعدم التركز والانتشار الجغرافي الكبير، وأيضاً يخلق نوع من أنواع تخفيف الضغوط عند حدوث أزمة اقتصادية عالمية أو غيرها، ولكنه يخلق تحديا مهما أعتقد أن تركيا تتنبه له إلى حد كبير، وهو ضرورة الانتقال من مجرد زيادة الصادرات إلى زيادة القيمة المضافة. بمعنى آخر أن تركيا يجب أن تصدر أكثر، ويجب أن لا تصدر أكثر فقط، وإنما أيضا يجب أن تصدر منتجات أكثر تعقيدا، أكثر تكنولوجيا، وأن تحصل أو توطن أكبر كمية ممكنة من القيم المضافة في صادراتها.
1: جميل جدا دكتور أحمد. لو عدنا قليلا إلى الخلف وإلى صورة أشمل، تركيا حققت نموا في صادراتها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك رغم المنافسة القوية مع الاقتصادات الآسيوية. أين تكمن الميزة التنافسية لدى المنتج التركي؟
0: يعني يوجد العديد من المزايا التنافسية. أولا العامل التركي الذي أنفقت عليه الدولة التركية في خلال 20 عام الماضية وجعلته مناط الاستثمار الأول. العامل البشري، الموارد البشرية أنفقت عليها تركيا كثيرا. كلنا نرى أن ميزانية التعليم وأهم منه ميزانية التعليم الفني الذي تولي له الحكومة التركية أهمية كبيرة. الموارد البشرية، كلنا رأينا أيضا الاهتمام بالصحة لكل العاملين في الدولة. رأينا أكثر من 13 ما يسمى المدن الصحية التركية، وهي أعلى مستوى عالمي، حتى أن السياحة التركية أصبحت جزء كبير من الدخل القومي السياحي التركي. وبالتالي الموارد البشرية، الاهتمام بالصحة، كل هذا وفر عاملا تركيا قويا مهنيا يتمتع بمهارات عالية في الإنتاج التركي. وهذا من وجهة نظري هو العامل الأول الذي يوفر لهذه الصادرات القدرة على الاختراق في الخارج. الجزء الثاني هو الاهتمام بالمعايير والقياسات الفنية العالمية، لا سيما معايير وقياسات الاتحاد الأوروبي، الاهتمام بالجودة والأيزو والشهادات الفنية المختلفة، وكل هذه الأمور توليها المصانع التركية. ويجب أن نشيد هنا بالرقابة التركية على المصانع المختلفة في موضوعات تتعلق بالتنافسية، في موضوعات تتعلق بالجودة والمؤشرات الدولية والشهادات المختلفة التي تحصل عليها المصانع، والمراجعات الدورية التي تحدث من الجهات المعنية للمراقبة على مثل هذه الأمور. أنا أعتقد أن الاهتمام بالعامل البشري سواء من حيث التعليم والمهارات، أيضا من حيث الصحة، وكذلك الاهتمام بالمعايير الدولية هما العاملين الأساسيين اللذين يوفرا قدرة للصادرات التركية على هذه، لا يمكن أن نسميه نموا في الاقتصاد. هذه قفزات، وقفزات كبيرة. تركيا تقفز لأعلى، ولا يمكن أن نسمي هذا نموا. النمو يكون 0.5% 1%، أما مثل هذه القفزات الكبيرة ولعدة سنوات متتالية في جانب المؤشرات الصادرات الكلية أو حتى على مستوى الولايات التركية، هذه يجب أن تسمى قفزة وتحرك هيكلي كبير يساعد على نمو اقتصادي واستدامة اقتصادية يمكن أن نرى مردودها على الواقع المعيشي وجودة المعيشة للمواطن التركي قريبا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ذكر الله، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه آمال بانتعاش الاقتصاد مع عودة خدمات الدفع الإلكتروني إلى سوريا.

0: من جديد أهلا بكم. مع إجراء أولى عمليات الدفع الإلكتروني بالبطاقات المصرفية في سوريا بعد 15 سنة من الانقطاع، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الانفراجة الاقتصادية تتزامن مع دخول قرار واشنطن رفع دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ رسميا، خطوة تعيد وصل الشرايين المالية والتجارية السورية بالمنظومة العالمية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحول الرقمي والاستثمار.
1: من هنا تبدأ الحكاية من أولى عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام البطاقات المصرفية بعد أكثر من عقد من الانقطاع، تحركات عملية قادتها شركة عالمية مثل ماستركارد بالتعاون مع بنك قطر الوطني ومصرف سوريا المركزي لتجهيز البنية التحتية بهدف ربط المستهلكين والشركات السورية بشبكات الدفع العالمية في مشهد كان حتى أمس القريب ضربا من المستحيل. هذه الخطوة التقنية أصبحت ممكنة بالتزامن مع دخول قرار الإدارة الأمريكية برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ.
2: ونتمنى أن هذه العقبة الأخيرة أيضا أن تفتح المجال وتحسن الوضع الاقتصادي وتعيد ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، أيضا يساعد هذا الأمر أيضا على زيادة الاستثمارات في سوريا وزيادة الإقبال إلى سوريا، خاصة لم يعد هناك أي عائق يحول دون الاستثمار والعمل وبناء الحياة الاقتصادية في سوريا.
1: إسقاط هذا التصنيف منح الضوء الأخضر للمؤسسات المالية الدولية لتقديم خدماتها ومعالجة المدفوعات وإعادة فتح حسابات المراسلة مع البنوك السورية، انفراجة فتحت الباب لمحادثات مبكرة بين وزارة المالية وبنوك عالمية كبرى مثل بنك أوف أمريكا لبحث آلية الاندماج المالي. في الشارع وقطاعات الأعمال تبدو الآمال معلقة على أن تتجاوز هذه الانفراجة مجرد عملية الشراء اليومية لتصل إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.
3: هلأ إزالة العقوبات عن سوريا طبعا شيء مهم جدا، لأنه الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات اللي حصلت علينا منذ مطلع الثمانينات لحد التاريخ هذا كانت عم تحط مثل عصي بعجلات الاقتصاد السوري وعم تمنع من تقدمه.
1: من بوابة الدفع الإلكتروني إلى التحويلات المصرفية الكبرى، تخطو سوريا أولى خطواتها نحو كسر عزلتها المالية الطويلة في وقت تتطلع فيه دمشق إلى جذب مليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
0: للنقاش معنا من غازي عنتابة الخبير الاقتصادي الأستاذ مرشد النايف. أهلا بكم أستاذ مرشد. الدفع بالبطاقات أمر اعتيادي في معظم دول العالم، لكن لماذا يمثل عودة فيزا وماستر كارد إلى سوريا حدثا اقتصاديا مهما؟
4: تحياتي لك محمد والجميع مشاهدي تي ار تي عربي. أعتقد أن هذه الحفاوة نابعة من أن إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد إدخال بطاقة مصرفية كما على سبيل المثال في الدول والبلدان الطبيعية. إدخال إلى سوريا يعني إدخال قطعة من البنية التحتية المالية الدولية، وبالتالي إعادة وصل سوريا وإدماجها في هذا النظام الذي انقطعت قسرا عنه جراء سياسات النظام البائد. ولذلك نحن نحتفي بالعودة إلى الدولة الطبيعية، ونحتفل أيضا بأننا جزء من هذا النظام المالي العالمي، وأننا أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تقوم على معايير الامتثال وعلى الشفافية أيضا وعلى خفض كلف المعاملات اللوجستية وتخفيض أيضا وصول الفاعلين الاقتصاديين من المستثمرين وهيئات ومنظمات دولية إلى السوق السورية. إدخال فيزا وماستر كارد إلى سوريا لا يعني مجرد يعني حركة بسيطة. نحن إذا نظرنا إلى ما يمكن يعني البناء عليها سنجد أن هناك حزمة واسعة من القطاع من الاقتصاد السوري سيطال التغيير الإيجابي، سياحة أسهل، توسع في التجارة الإلكترونية، إنشاء المزيد من الشركات الناشئة، وإدخال، وهذا أمر غاية في الأهمية محمد، إدخال الخبرة للتعامل مع هذه البيئة الجديدة. وبالتالي نحن إذا ما نظرنا إلى هذه الحركة سنجد نعم. أنها مولدا لسلسلة طويلة من التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي تجعل المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي ينظر إلى السوق السورية بوصفها مساحة لعمل طبيعي، ليس يعني هناك من أي تداعيات سلبية على للقيام باستثمارات أو بنوع من التبادل التجاري نعم. مع هذا الكيان الاقتصادي الذي يعني بدأ يخرج شيئا فشيئا من ظلمات 5 عقود ونصف من الظلام.
0: إلى أي مدى أستاذ مرشد يمكن أن تنعكس عودة الدفع الإلكتروني على النشاط الاقتصادي اليومي في سوريا، خصوصا بالنسبة للشركات وكذلك للتجارة ومختلف الخدمات المقدمة؟
4: نعم محمد، يعني أعتقد أن إفادة قطاعي التصدير والتجارة سيكون لها تأثير كبير على هذا القطاع. القطاع الثاني الذي سيتأثر إيجابا بها هو إعادة الاندماج أيضا ضمن هذه المنظومة المالية العالمية على ما يعنيه ذلك من معيرة للأداء المصرفي والبنك السوري. ثالثا يمكن أن نذكر محمد هنا قطاع السياحة. قطاع السياحة يعني وفق سياقات مقارنة، حينما نسهل المعاملات المالية ونهيئ للرسامين الانتقال بسهولة وبكلف مخفضة، العوائد تكون كبيرة جدا جدا. ولا أغفل هنا إفادة الليرة السورية، إفادة سعر الصرف جراء إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. بمعنى الليرة السورية تلقت وستتلقى يعني إلى أجل غير مسمى دفعات معنوية قوية جدا جدا. في هذا السياق أيضا لا ننسى على الإطلاق أن من شأن استخدام الفيزا والماستر كارد يعني الدفع الإلكتروني في سوريا، إتاحة هذه الخدمة العادية في دول أخرى، هو تمكين المزيد من المؤسسات المالية الدولية للعمل داخل سوريا. كل يعني هذه ستنعكس، ولنسميها النقطة الأخيرة، كل ذلك محمد سينعكس إيجابا على توطين معايير الشفافية والحوكمة والامتثال داخل البنية المالية السورية، وبالتالي هذا يجعلنا بلدا طبيعيا نشبه تركيا، نشبه الأردن، نشبه دول الخليج، نشبه أي دولة ليست يعني لم تكن بعيدة عن هذه الخدمة البسيطة. أعتقد أن إدخال يعني هذه الميزة إلى سوريا تمثل لحظة انعتاق اقتصادي بالمعنى الحرفي للكلمة.
0: أستاذ مرشد،
4: صحيح لم نحصل على شيك مالي، لكن
0: ربما الشيك المالي في الطريق. أستاذ مرشد، التقرير تحدث عن مناقشات مع بنوك عالمية وعن تطلع سوري لجذب مليارات الدولارات. ما الذي يحتاجه المستثمر الآن حتى ينتقل من مرحلة الاهتمام إلى مرحلة ضخ حقيقي للأموال في سوريا؟
4: سؤال جيد جدا وعميق. أول مسألة يحتاج المستثمر هو إزالة مخاطر الائتمان. المستثمر سابقا قبل إسقاط اسم سوريا من هذه القائمة كان يفكر في مدى مخالفته للقوانين والأنظمة ومعايير الامتثال حينما يريد دخول السوق السورية. الآن هذه القيود، هذه العوائق زالت، وبالتالي ما نحتاجه اليوم في سوريا بعد إسقاط هذا الاسم، بعد الإزالة من هذه القائمة، هو لنقل تشكيل استجابة حكومية واعية بالأثر الإيجابي لهذه الخطوة. بمعنى صياغة أطر تشريعية وقانونية تحفظ حقوق المستثمرين وتقدم لهم في الوقت نفسه مزايا أو محفزات للدخول في السوق السورية، علاوة على أن السوق السورية بحد ذاتها يعني لأنها كانت منقطعة لعقود طويلة عن تلقي الاستثمارات، هي أرض عطشة لهذه الاستثمارات، هي أرض أصلا جذابة لأنها تعطي عوائد استثمارية مجزية جدا جدا، لا تعطيها السياقات الطبيعية. إذن الخطوة الأولى التي كان ينتظرها المستثمر هي إزالة مخاطر الائتمان، وهذه زالت. الخطوة الثانية هي في لنقل ملعب الحكومة السورية، إدارة الرئيس الشرع، لتصميم سياسات مالية اقتصادية مرنة وحديثة في الآن ذاته.
0: نعم.
4: علاوة على أننا يعني ينبغي خلال الفترة المقبلة أن نركز، محمد، وهذه مسألة جد ضرورية، أن طالما العائق زال يجب أن نركز على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية. صحيح أن علاقتنا طيبة، وهي علاقة قادها محمد ياسر برني، وهذه يعني تحسب له وزير المالية، علاقة طيبة مع البنك الدولي. يعني حتى الآن أخذنا منح بحدود 491 مليون دولار نحو قطاعات لها عوائد اقتصادية جدا جدا عالية. نعم، نحتاج إلى صياغة تعاطي جديد مع المؤسسات، مع مؤسسات التمويل. نعم. الدولية ومؤسسات الدولية التمويل الأمريكية والأوروبية لنفيد من أعلى فرص ممكنة من هذه الخطوة.
0: الأستاذ مرشد النايف الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: المستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، وشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرة بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرة إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد وبيرزيت شمال المحافظة. أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتدهور ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين خلال زيارة لأسيرات. من جهتها، اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية بن غفير بالوحشية والكراهية والعنصرية.
1: من داخل زنزانة لأسيرات فلسطينيات يأتي مشهد يختصر سياسة يتباهى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بلا مواربة. أسيرة تشكو من أن ظروف الاحتجاز شديدة السوء وتمضي في تفاصيل غير إنسانية. أما بن غفير فيرد معلناً رضاه وفخره بتشديد ظروف احتجاز الأسرى، مكرراً عبارته بأن أيام ما يسميها المخيمات الصيفية في السجون انتهت. ويبرر بن غفير هذا النهج بمقارنة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بظروف المعتقلين الإسرائيليين في غزة بعد 7 أكتوبر. المشهد يتجاوز تفاصيل السجن، فبن غفير يقدم تشديد شروط الاحتجاز باعتباره إنجازاً أمنياً وسياسياً في امتداد لخطاب أثار مراراً إدانات فلسطينية ودولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية اتهمته بالوحشية والكراهية والعنصرية، فيما اعتبرت وزارة الأسرى في غزة الفيديو دليلاً على ما وصفته بسياسة إذلال متعمدة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة تصريحات أكثر تشديداً لبن غفير، بينها دعوته أخيراً إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة كل ليلة. تصرفات بن غفير مع الأسيرات الفلسطينيات هي نسخة أخرى من تصرفه مع ناشطي قوافل الصمود عندما تعمد إهانتهم وهم مكبلين ومجبرين على الانحناء. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، تكتسب هذه المواقف بعداً سياسياً إضافياً في وقت يحتدم فيه التنافس داخل معسكر اليمين نفسه. أحداث تدخل ملف السجون في ساحة الخطاب السياسي الإسرائيلي، بينما تبقى ظروف الأسرى في قلب

0: واجهة تتجاوز جدران الزنازين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك. مرة يخرج بن غفير مطالبا بقتل عدد معين من الفلسطينيين في غزة، اليوم يتباهى بالظروف السيئة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويتباهى بتوجيه الإهانات لناشطي أسطول الصمود. هذه الرسائل التي يوجهها بن غفير لمن توجه؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ رائد وللسادة المشاهدين. يعني نحن للأسف أمام مرة أخرى أمام سلوك فاشي أمام عدسات الكاميرا مرة أخرى من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. هو يحاول أن يستعرض هذا السلوك يعني بشكل متعمد أمام الكاميرات، لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي دخلت في دعاية انتخابية رخيصة، المجتمع كله أو أغلبه يميل نحو اليمين المتشدد، وهناك تنافس بين أقطاب اليمين على مزيد من إذلال الشعب الفلسطيني والاستيلاء على حقوقه وانتهاك مقدساته، وبالتالي كما تفضلت اعتداء على أسطول الصمود، اعتداء على فلسطينيين، اعتداء على أسيرات فلسطينيات. يعني يقف اليوم محاط بكتلة بشرية من الجنود والحراس المدججين بالسلاح أمام أسيرات عزل، 90 أسيرة فلسطينية موجودة في سجون الاحتلال، منها أمهات وحوامل، يعني اعتقال إداري أكثر من 30 أسيرة، ويهدد أوضاعهن في السجون في رسالة يعني حقيقة تظهر هذا التعسف الإسرائيلي. وواضح مع الأسف أنه يكتسب زخما أكثر كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية، لأنه أصبحت هذه مادة، الاعتداء على الفلسطينيين والسماح للمستوطنين بارتكاب جرائم والاعتداء على حقوق الآخرين بشكل عام من أجل بادعاء الحفاظ على أمن إسرائيل وعلى يعني والحصول على مكاسب لها، أصبح مادة انتخابية لليمين المتشدد. ومع الأسف مع عدم وجود رادع، هذه الأفعال تزداد يوما بعد يوم وسنرى الكثير منها.
1: يعني في المجتمعات الطبيعية مثل هذا الخطاب حتى وإن كان يسوق لأغراض انتخابية يرجع بالضرر بطريقة أو بأخرى على المجتمع نفسه، ماذا عن المجتمع الإسرائيلي؟
2: طبعا هذا كله سيعود وهناك مفكرين إسرائيليين في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي تحدثوا أن المجتمع قد يعاني من حرب أهلية قادمة بسبب هذا التطبيع للجريمة وهذا التطبيع للإذلال للآخر للإنسان والقتل. ويعني أصبح هذه أصلا أحد أهداف بن غفير، ليس مجرد زيارة تفقدية للسجن، هذه الرسالة واضحة أنه يريد أن يطبع الإذلال ويريد أن يطبع التعذيب وللمرأة الفلسطينية ويستفز شعور الفلسطيني. وحقيقة هذا ينعكس على المجتمع الإسرائيلي وعلى التعامل الإنساني داخله، وبالتالي غدا سيتعاملوا مع بعضهم البعض بهذا السلوك، وأيضا يعني مجتمع مستقطب. يعني
1: لو تسمح لي دكتور، يعني حتى إذا أضفنا إلى هذا تشكيل ميليشيات إرهابية من المستوطنين الآن تتعامل بهجمات وباعتداءات على الفلسطينيين، ربما يتحول ذلك في مرحلة لاحقة إلى الداخل الإسرائيلي.
2: نعم، وهذا قبل قليل كان إيهود باراك يصرح، اللي هو يعني رئيس حكومة سابق في دولة الاحتلال الإسرائيلي وأحد الشخصيات المخضرمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يقول أن بعد شهرين الآن قد يكون هناك هجوم على صناديق الاقتراع وحرق لمراكز انتخاب في دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه في الوقت الذي كانوا يتفاخروا بالسابق بأنهم الدولة الواحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط، اليوم تشكيلات عصابية حتى في الداخل الجيش الإسرائيلي في غزة، تقارير كثيرة منها صحف إسرائيلية آرتس ديوت أحرنوت أشارت إلى أن بعض الضباط في داخل الجيش يقومون ليس بتلقي أوامر من يعني قادة في الجيش، بل من قادتهم الدينيين لتدمير مزيد من المنازل في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية للأسف هذا أصبح هناك تماهي بين الجيش والمستوطنين، أعمال مشتركة بشكل متوازي لتطبيع هذه الجرائم ولإعطائها شرعية. أحيانا يتم في بعض الأوساط القليلة من المجتمع يتم انتقاد هذه الظواهر فقط تجاه منطقة معينة وبقعة بؤرة صغيرة مثل قصرة في جنوب نابلس، أحيانا بعض الإسرائيليين ينتقدون، ولكن في عموم الضفة الغربية هناك دعم من المجتمع الإسرائيلي لهذا السلوك الميليشياوي والعصاباتي في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولو تعود معي بالذاكرة نقول أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أسستها عصابات وميليشيات، يعني هذه العصابات والميليشيات اليوم هي تعود إلى الواجهة مرة أخرى في ظل انكشاف الردع ظل انكشاف

0: حقيقة الموقف القاع الأخلاقي والإحضار الأخلاقي والسياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: كثيرا ما ترمى هذه الممارسات وتبعاتها على الحسابات الانتخابية، كون إسرائيل مقبلة على انتخابات في شهر أكتوبر المقبل. هل يمكن أن تنتهي هذه الحالة؟ الاعتداءات من قبل المستوطنين، الخطاب المتطرف الصاعد بقوة من قبل بعض المسؤولين بن غفير وسموتريتش على سبيل المثال وغير ذلك، هل يمكن أن تنتهي بانتهاء الانتخابات؟
0: بالتأكيد لا، هي لم تبدأ مع الانتخابات فقط، نحن أشرنا إلى أن زخم هذا تصاعد مع الانتخابات، ولكن هذه الجرائم مستمرة منذ وقت طويل، يعني تجاه الفلسطينيين. عندما تم إحراق الطفل أبو خضير من قبل المستوطنين قبل سنوات لم يكن هناك انتخابات، ما يحدث في غزة، ما يحدث من جرائم في المسجد الأقصى، في قلنديا، في الشيخ جراح، كل هذه الجرائم الإسرائيلية هي تعبير عن سلوك التوحش الذي يزداد داخل المجتمع الإسرائيلي، وعن سلوك التطهيري والتصفوي للشعب، عدم الاعتراف بوجود شعب فلسطيني وبحقوقه، ووجود يعني بعض المرتكزات الأيديولوجية التي يستندون لها في شرعنة هذا السلوك هي موجودة في المجتمع، وبالتالي غير مرتبطة بالانتخابات من حيث توجد أو لا، ولكن مرتبطة بالانتخابات من حيث صعود اليمين في هذه الانتخابات ومحاولة التسابق بين أقطاب اليمين على أصوات الناخبين من أجل يعني الفوز بتشكيل الائتلاف الحكومي من خلالها إراقة دماء الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم.
1: منذ 7 أكتوبر 2023 تابعنا انحسارا في شعبية إسرائيل على الساحة الدولية، وتغيرا في المزاج الشعبي والحكومي حتى في بعض الدول التي كانت تعتبر حليفة لإسرائيل. هذا السلوك المتصاعد في هذه المرحلة إلى أي مدى يمكن أن يزيد من عزلة إسرائيل على المستوى الشعبي وحتى على المستوى الرسمي الدولي؟
0: نعم، هناك هذا سؤال مهم. في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي الآن لا يرون هذه العزلة، فقط يريدون يعني يرون أنهم في مأزق استراتيجي، ويحاولون بمزيد من الأعمال يعني الإجرامية واستهداف الدول واستهداف الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، في سوريا، في لبنان، في كل مكان يضربون، يعني يعتقدون أنهم بهذا بمزيد من القوة يحققون الأمن، ولكن كما ذكرت هم يحصلون على مزيد من الكره والبغض والعزلة من داخل المجتمعات، ولكن واضح أنهم يسيرون في مستوى منحدر وعربدة لا تبالي بردة الفعل الدولية. على سبيل المثال الأسبوع الماضي هولندا قامت باتخاذ قرار حظر شراء بضائع المستوطنات نظرا لهذا العنف المتزايد من قبل المستوطنين، فماذا ردت الحكومة الإسرائيلية؟ قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بطرد الفريق الهولندي الموجود في منطقة كريات جات تابع لمجلس السلام للدعم الإغاثي في قطاع غزة، وهذا يشير إلى أن دولة الاحتلال مستمرة في نهجها التصعيدي، وأن ما يحدث ليس مجرد عنف مستوطنين بل هو نهج لدولة ومجتمع جيش ومستوطنين يتعاونون معا في سلوك منحدر أخلاقيا وإجرامي بات مكشوفا للجميع، وهم لا يستطيعون إيقافه بل يتمادون فيه بشكل يعني دراماتيكي وأسرع من السابق.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، الكاتب الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود رنتيسي، شكرا جزيلا لك. استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة، وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ 3 سنوات استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية أعمال تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. يهدف الجسر إلى ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي، ويعد الجسر الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد تركيب جسر مماثل في المدينة. شهدت العاصمة طرابلس مراسم توقيع الاتفاق النهائي للجنة الاجتماع المصغر 4+4 في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد مفاوضات استكمال خريطة الطريق الأممية. أهم ما تضمنه الاتفاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
2: بمشاركة رسمية محلية ودولية، البعثة الأممية للدعم في ليبيا تشرف

0: مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
1: يسعدني أن أرحب بكم لتوقيع الاتفاقية التي انبثقت عن مشاورات مكثفة. هذه الاتفاقية ناتجة عن اللقاءات التي بدأت في روما في 29 من أبريل الماضي، واستمرت عبر جولات في مقر البعثة في تونس. وقد ركزت النقاشات على معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر القانونية والدستورية من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية.
0: ورغم اعتراض رئاستي مجلسي الأعلى للدولة ورئاسي على مخرجات الاجتماع المصغر لمحدودية التمثيل فيه، يضمن اتفاق اللجنة المصغرة وضع إطار عمل خلال شهر من توقيع الاتفاق، مع منح مجلسي النواب والدولة مهلة لاعتماد المخرجات قبل اللجوء إلى آلية وطنية ودولية عبر مجلس الأمن.
2: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعدل ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
3: إن هذا الاتفاق يمثل في جوهره مطالب كل الليبيين الذين عبروا عنها من خلال أعمالهم في لجنة العشرين وفي الحوار المهيكر الذي رعته الأمم المتحدة، فالقوانين التي تم الاتفاق عليها أو على اعتمادها هي قوانين موجودة وبعضها تم تجريبه بنجاح. فكل ما فعلناه هو تنقية هذه القوانين من النصوص المسيسة التي وضعت بالأساس لتعطيل هذه القوانين ومن ثم تعطيل الانتخابات.
0: المبعوثة الأممية أكدت نجاح الاجتماع المصغر بعد جمع أبرز الأطراف التنفيذية والتشريعية الليبية، وذلك بعد 8 أشهر لم يحقق خلالها مجلسان نواب والأعلى للدولة سوى تقدم محدود في مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية.
4: نحو 3 ملايين ناخب ليبي يتطلعون أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء المراحل الانتقالية والأزمات المتعاقبة التي أثقلت كاهلهم، فضلا عن حالة التشظي والانقسام. زياد الحجاجي، تيرت عربي، طرابلس.
5: قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه بلاده مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. من جهته نفى رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إخراج واشنطن لـ 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين.
6: رسائل إيرانية سياسية وعسكرية تعاكس الرواية الأمريكية بتأكيدها ألا مرور عبر هرمز دون تنسيق ولا فتح للمضيق قبل وفاء واشنطن بكامل التزاماتها، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن المضيق سيبقى معلقا ولن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. وعلى الصعيد العسكري، سارعت بحرية الحرس الثوري الإيراني بالرد على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن قرب فتح المضيق بالرفض القاطع، واصفة إياها بمجرد محاولة للسيطرة على أسعار النفط المتقلبة في الأسواق العالمية. البحرية الإيرانية أكدت أن القيود الصارمة ستستمر ولن تتوقف إلا بانتهاء العمليات العسكرية الأمريكية. الأمريكية ضد إيران والتنفيذ الفعلي للالتزامات المرتبطة بوقف الحرب. وعلى جبهة الاقتصاد، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشدة حديث وزير الخزانة الأمريكي بشأن إخراج واشنطن نحو 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز. هذا النفي تعزز بتأكيد مسؤول أمني إيراني أن الحديث عن نقل هذه الكميات الضخمة عبر الممر الجنوبي للمضيق يتنافى

0: تماما مع الواقع، معتبرا إياها تكتيكا أمريكيا للضغط على أسعار الطاقة لخفضها، ومحاولة لتصوير الممر الجنوبي كشريان آمن مقابل إظهار الممر الشمالي كطريق غير فعال. وبين شروط طهران ومساعي واشنطن لتهدئة أسواق الطاقة، يبقى مضيق هرمز مغلقا وورقة ضغط استراتيجية بانتظار أفعال حقيقية على الأرض في أزمة تبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن. عمار أبو ثواب، تارت عربي.
1: توعدت موسكو بضربات مكثفة لقطاع الطاقة الأوكراني ردا على هجمات مماثلة في تصعيد يضع منشآت الطاقة في قلب هذا الصراع قبيل موسم الشتاء. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن تحركات أمريكية هادئة لجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي على طاولة مفاوضات واحدة.
2: تحول ميداني ينذر بشتاء قاس بإعلان وزارة الدفاع الروسية بدء الاستعدادات لشن هجمات واسعة النطاق تستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، قائلة إن هذه الخطوة رد حتمي على هجمات كييف المتواصلة التي تستهدف شرايين قطاعي النفط والغاز الروسيين. ميدانيا شنت أوكرانيا هجوما مكثفا بعشرات المسيرات على المنطقة الصناعية في مدينة كيريشي بمقاطعة لينينغراد، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في مصفاة كينيف التي تعد ثانية أكبر مصافي تكرير النفط الروسي، ما أعاد المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة الروسية التي سبق أن علقت عملياتها إثر هجوم مطلع مايو الماضي. في المقابل أكدت موسكو استمرار زحف قواتها على كافة محاور الجبهة، معلنة السيطرة على منطقتي فيليكي بريكول وساتكي السكنيتين في مقاطعة سومي، فضلا عن ثلاث مناطق أخرى في دونياتسك، وضربات استهدفت مصنعا للإسمنت في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين مواد شديدة الانفجار. ووسط هذا المشهد المشتعل تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في الكواليس لانتزاع تسوية، إذ كشفت وسائل إعلام أمريكية عن زيارة أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لموسكو الأسبوع الماضي، التقى خلالها بنظيره الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الزيارة التي اعتبرها الرئيس ترامب نشاط عمل اعتيادي. قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنها حملت مقترحا جريئا لعقد قمة ثلاثية تجمع ترامب ببوتين وزيلينسكي، ما يعني رهان واشنطن على دور بورتنيكوف لإقناع الكريملين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لكسر الجمود السياسي لحرب مستمرة تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام للكيانات العسكرية الغربية.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعيش أقوى مراحله على الإطلاق، مؤكدا أن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 82%.
0: الجيش التركي يعيش أقوى مراحله. تركيا حققت تقدما كبيرا في الصناعات الدفاعية مع ارتفاع الانتاج المحلي إلى أكثر من 82% وتنفيذ 1468 مشروعا بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. وأصبحت تركيا بفضل قدرتها العسكرية والتكنولوجية قوة إقليمية ودولية لا تعبأ بالتهديدات التي كانت تواجهها سابقا. نؤكد أهمية الثقة بقرار الأمة ومكانة تركيا.
1: وشهدت مدينة اسطنبول عرضا عسكريا في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية. وشهد البرنامج عرضا رسميا شارك فيه أفراد من قيادات القوات البرية والبحرية والجوية التركية، كما شارك في العرض أفراد من قوات الدرك والشرطة وبلدية اسطنبول الكبرى إلى جانب آليات عسكرية وأمنية. وفي 30 أغسطس تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية عام 1922.
3: أصل

نفذت 15 سفينة تابعة لقيادة القوات البحرية التركية عرضا بحريا في مضيق البوسفور بمدينة اسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر. ودخلت السفن المضيق قادمة من منطقة روملي فينري شمالي اسطنبول، وأبحرت عبر مسار بشكتاش وبرج الفتاة بمشاركة قوارب وسفن تابعة لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل. وتقدمت سفينة تيجيجي أناضولو الهجومية البرمائية متعددة المهام العرض البحرية في المضيق بمشاركة سفن تيجيجي سافارونا وتيجيجي أوروتشريس وسفن أخرى.

0: تشهد ولاية هكاري جنوب شرق تركيا إقبالا متزايدا على ممارسة الرياضات الجبلية، ويبرز وادي الجنة وجهنم بقممه الشاهقة وأنهاره الجليدية وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة.
1: على سفوح جبال جيلو المغطاة بالثلوج في أعالي يوكساك أوفا بولاية هكاري، تمتد بحيرات الصاتة الجليدية في مشهد تتناغم فيه القمم الشاهقة مع البحيرات والوديان.
2: أنا من هذه المنطقة، وهنا نعيش فصل الصيف بينما نعيش أواخر فصل الشتاء في مناطق أخرى. يا له من منظر جميل. أود أن أقول إن الطبيعة هنا تمنحنا السعادة والفرح.
1: في عز فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة، لا تزال الثلوج تكسو القمم، فيما يؤدي ذوبانها إلى تشكل جداول وروافد تنحدر بين الجبال فتغذي البحيرات والوديان التي لا تزال مياهها تتدفق.
3: والله المنطقة يعني المكان كلش حلو كلش جميل، ويعني ولا سويسرا، يعني ولا سويسرا، الجو كلش حلو. وش اسمه اكو نشوف هسه ثلاث فصول، يعني نشوف لنا فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف والخريف، يعني بيوم واحد تشوف أربع فصول.
1: هذه الجبال كانت شاهدة على سنوات طويلة من التهديدات الإرهابية، لكنها تعيش اليوم عهدا جديدا مع تحسن الأمن والاستقرار وانطلاق مشاريع التنمية في قطاعات مختلفة، خاصة السياحة والبنية التحتية.
4: أنا من روسيا وأتنقل باستمرار بين مختلف مناطق تركيا. أحب هكاري كثيرا، فهي منطقة جميلة جدا ولا يوجد فيها الكثير من السياح، كما أنني أحب الجبال.
1: وتقول السلطات المحلية إن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة للسياحة الطبيعية والجبلية، وإن تحسن الظروف الأمنية أسهم في فتحها أمام الزوار.
5: ستفتح المقومات الطبيعية لهذه المنطقة مثل تسلق الجبال والسياحة أمام تركيا والعالم أجمع، وسيتمكن الناس من زيارة هذه الأماكن التي تثير فضولهم بسهولة وأمان وطمأنينة. وإن شاء الله بدأنا نرى بالفعل بوادر ذلك في السنوات الأخيرة، وهي تتزايد يوما بعد يوم.
1: وعلى ارتفاعات تقترب من 4000 متر فوق سطح البحر، تجمع بحيرات الصات بين الثلوج والبحيرات والمياه المتدفقة لتصبح إحدى الوجهات الطبيعية الواعدة في المنطقة. مع استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، تتحول يوكساك أوفا بولاية هكاري جنوب شرق تركيا إلى وجهة سياحية واعدة تستقبل الزوار من داخل تركيا وخارجها بفضل ما تزخر به من إمكانيات سياحية وطبيعية متنوعة، ما من شأنه الإسهام في دعم التنمية في المنطقة. علي الخضاري، تيرتي عربي، من منطقة يوكساك أوفا بولاية هكاري.
0: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، وشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الفرقاء الليبيون يوقعون اتفاقا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وقوانينها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. توتنهام يتلقى هزيمته الثانية تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسقط على يد نيوكاسل بهدفين دون مقابل. سوبر هاتريك ميسي يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي تغنيا بالنجم الأرجنتيني. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على البداية المتعثرة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. حامل اللقب يدخل الموسم من الباب الخطأ، بداية متعثرة أشعلت علامات الاستفهام حول قدرة الريدز على الدفاع عن عرشهم. فهل هي مجرد كبوة مبكرة أم أن الفريق يدفع ثمن التغييرات التي طرأت على تشكيلته؟ وهل يملك أندوني إيراولا الحلول لإعادة ليفربول إلى سكة الانتصارات قبل أن تتحول البداية البطيئة إلى أزمة حقيقية في سباق اللقب؟

تلقى توتنهام هزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خسر أمام ضيف نيوكاسل بهدفين دون رد في أول مباراة يخوضها على أرضه هذا الموسم، ليواصل بدايته المتعثرة تحت قيادة مدربه روبرتو ديزيربي، بينما واصل نيوكاسل نتائجه القوية وصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب. تعادل ليفربول مع ضيف نوتنغهام فورست بهدفين لكل فريق على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذه النتيجة وصل الريدز إلى النقطة الثانية في المركز العاشر مؤقتا، بينما حصد نوتنغهام نقطته الأولى محتلا المركز الثاني عشر مؤقتا في انتظار بقية مباريات الجولة. واصل بروسيا دورتموند عادته في افتتاح الموسم بالدوري الألماني وحقق فوزه الثاني عشر تواليا في مباراته الأولى بعدما تغلب على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار بدأ دورتموند موسمه الجديد بثلاث نقاط في حين عجز هامبورغ عن تغيير النتيجة رغم تحسن مستواه في الشوط الثاني. في واحدة من أكبر مفاجآت الجولة الافتتاحية للدوري الألماني فجر ألفرسبيرغ الوافد الجديد مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أول ظهور له على الإطلاق في البوندسليغا، ونجح ألفرسبيرغ في الصمود حتى صافرة النهاية ليحتفل بانتصار تاريخي في أول مباراة له في دوري الأضواء، بينما بدأ ليفركوزن موسمه بهزيمة مفاجئة. استهل المدرب الأرجنتيني مارتن ديميكليس مشواره مع لايبزيج بأفضل طريقة ممكنة بعدما قاد الفريق إلى فوز مريح على بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح مشواره بالدوري الألماني، وبهذا الانتصار حقق ديميكليس بداية مثالية

في مهمته الجديدة، بينما بدأ مونشنغلادباخ الموسم بخسارة ثقيلة. وصل بورتو انطلاقته القوية في الدوري البرتغالي بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفي أكاديميكا فيزيو بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة. وبهذه النتيجة حافظ بورتو على سجله المثالي في بداية الموسم محققا انتصاره الرابع تواليا، ليواصل صدارته لجدول الترتيب بفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة. واصل ليونيل ميسي تألقه في الدوري الأمريكي وقاد إنتر ميامي إلى فوز كاسح على مونتريال بسبعة أهداف مقابل هدف، بعدما سجل أربعة أهداف وصنع هدفا في مواجهة شهدت مهرجانا تهديفيا للفريق. وبهذا الانتصار حقق إنتر ميامي فوزه الخامس تواليا على مونتريال، بينما رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا في سباق هدافي الدوري الأمريكي. نجح فريق العين في قلب تأخره إلى فوز على النصر بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، ليحافظ بذلك على سجله الخالي من الهزائم في رحلة سعيه نحو لقب الدوري. افتتح كريس بيديا التسجيل للنصر قبل أن يعادل المصري رامي ربيعة النتيجة، لينجح بعدها اليوناني جورجيوس ياكو ماكيس في تسجيل هدف الفوز الثمين لمصلحة العين. توجت الفرنسية ديان باري بأول ألقابها في منافسات رابطة محترفات التنس بعدما تغلبت على البلجيكية إليز مارتينيز المصنفة الثانية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-4 0-6 و6-3 في نهائي بطولة مونتيري. وتتجه باري إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة حيث تلتقي السويسرية فيكتوريا غولوبيتش في الدور الأول يوم الاثنين المقبل.

رغم بلوغه سن 39 واصل ليونيل ميسي نثر إبداعاته في ملاعب الكرة. سوبر هاتريك للنجم الأرجنتيني أحرزه في شباك فريق مونتريال بالدوري الأمريكي لكرة القدم، أشارت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع صانع المحتوى الرياضي محمد عواد الذي قال سوبر ميسي يسجل سوبر هاتريك ويقود انتر ميامي لأكبر فوز في تاريخه بنتيجة 7-1 على مونتريال. بدوره أسهب داري الركاد في وضع تفاصيل أرقام ميسي التاريخية، مبديا إعجابه بما قدمه النجم الأرجنتيني، وقال الأسطورة ليونيل ميسي يصل إلى هدف رقم 927 في مسيرته، يصل إلى الأسيست رقم 421 في مسيرته، ويصل إلى الهدف رقم 74 من ركلات حرة، يصل إلى الهاتريك رقم 62 في مسيرته، ومتبقي 73 هدف على 1000 هدف في مسيرته، متبقي 4 أهداف، ويصبح أكثر من سجل أهداف من ركلات حرة عبر تاريخ كرة القدم، أيقونة كرة القدم وملكها. ولأن الحديث عن ميسي، فإن المشجعين لم ينسوا عقد المقارنة الدائمة بين النجم الأرجنتيني والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فكتب لامين يامال بطل العالم يقول ميسي يتفوق على رونالدو في الأهداف بدون ركلات جزاء، ميسي 811 هدفا، رونالدو 792 هدفا، الفارق زائد 19 هدفا لصالح ميسي. ورغم ذلك خاض ميسي نحو 162 مباراة أقل. تظهر هذه الإحصائية تفوق ميسي في الكفاءة التهديفية وسرعة التسجيل من اللاعب المفتوح مقارنة بعدد المباريات. الأفضلية هنا واضحة ومستمرة. وهنا حساب باسم تاريخ رياضي فصل أهداف ميسي خلال مسيرته الكروية بالشكل التالي: 73 هدفا ويصل لألف هدف. الأسطورة التاريخي ميسي يصل إلى 927 هدف في مسيرته كأصغر لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في التاريخ مع برشلونة. سجل 672 هدف مع الأرجنتين، سجل 125 هدف مع إنتر ميامي، و98 هدف مع باريس، ومع باريس سجل 32 هدف. ونختم مع حساب باسم اتش الذي خرج عن المألوف بكلمات ساحرة فقال: ما ملكت كملك كسرى.

ارتقيت عرش بلقيس ولم أعش رفاهية قيصر ولا حكمت الأرض مثل الأربعة ملوك، لكني عشت حياة أجمل لأنني عاصرت زمن ميسي.

0: بدأ ليفربول الموسم الجديد بالكثير من التطلعات، لكنه بعد جولتين فقط يجد نفسه أمام واقع مختلف. الانتصار، نقطتان من أصل 6 و4 أهداف استقبلتها شباكة. البداية المتعثرة لا تتعلق بالنتائج وحدها، فالفريق يبدو بعيدا عن المستوى الذي اعتاد عليه جمهوره.
1: نقطتان فقط من أول جولتين ورقم واحد يختصر البداية المتعثرة لليفربول، تعادلان بالنتيجة نفسها بهدفين لمثلهما أمام نيوكاسل ونوتنغهام فورست. ليفربول الجديد بقيادة مدربه الإسباني أندوني إيرالا لا يزال يبحث عن شخصيته. فريق يملك الكرة لكنه يفرض إيقاعه منذ البداية ويتأخر في النتيجة ثم يبدأ رحلة العودة. الفريق فقد أسماء صنعت حقبة كاملة في أنفيلد ودخل في مرحلة إعادة بناء واسعة، فيما وصلت أسماء جديدة بتوقعات هائلة. لكن المشكلة لا تبدو مرتبطة بالنتائج فقط، بل بما يقدمه الفريق داخل الملعب. المفرقة أن ليفربول أنفق أموالاً ضخمة لإعادة بناء الفريق، لكنه في الوقت نفسه فرط في عناصر كانت تمنحه الخبرة والاستقرار. الموسم لا يزال في بدايته، لكن المؤشرات تقول إن أمام المدرب الإسباني إيراولا مهمة أصعب مما كان متوقعاً لإعادة فريق فقد الكثير من ملامحه إلى المنافسة من جديد.
0: وللمزيد أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الدوحة، المحلل والناقد الرياضي فتحي عقوبي. مساء الخير كابتن فتحي. إذن فريق ليفربول يتعثر في البدايات في أول مبارتين، يعني أندوني إيراولا نجح في قيادة فريق بورنموث وقدم مستويات مميزة مع هذا الفريق، لكن عندما يتحول هذا المدرب إلى فريق بقيمة ليفربول، ألا تجد أن الخطوة كانت متقدمة قليلا، أم أنه فعلا هو قادر على قيادة فريق ليفربول وليس فريق أكبر من إمكانات إيراولا؟
2: مساء النور بداية زميلي العزيز أحمد، وتحياتي لكامل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم على تيريتي عربي. نبدأ من أين انتهيت زميلي العزيز. المدرب إيراولا هو الاسم الأكثر ضجة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الفارط وفي الموسمين اللذين سبقا، لكن أين كان إيراولا؟ كان في فريق يعني ليس من دائرة الكبار، كان لديه أكثر حرية، كان لديه أكثر سلطة. نحن الآن في مكان مغاير وفي ظروف مختلفة، هو في ليفربول، هو في الأنفيلد، هو في نادي حوله الكثير من الضجيج، وأيضا هناك تركة كبيرة موجودة على عاتقه تركها المدرب أرني سلوت، ومنذ تقريبا حقبة كلوب المشاكل موجودة حقيقة في نادي ليفربول. على كل، إيراولا يملك فعلا الرؤية، النتائج ليست بالممتازة، ولكن الأداء بدأنا نرى ملامح لمسة مدرب. حقيقة هذا المدرب معروف بأنه يلعب الضغط العالي والكرة العنيفة على المنافس، لكن المشكل يبدو لي حسب ما شاهدت المباراتين وما تحدثنا عليه مع العديد من الملاحظين في البري سيزون، أعتقد المشكلة في تأقلم اللاعبين مع هذا الرسم التكتيكي الجديد، لأنه الموسم الفارط فاز في المباريات الافتتاحية، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت مخيبة. هذا الموسم تلعب جيدا، لم تكسب ولكن لم تخسر، هناك بوادر جيدة. العديد من الملاحظين يرون أن هناك بوادر أزمة، أعتقد هذا مبكر جدا الحديث عنه. أعتقد أنه إيراولا خيار جيد إن كانت النية من الإدارة متجهة نحو رؤية جديدة، نحو إعادة الشراسة الهجومية لنادي ليفربول الذي عرفناه في السنوات 2010 حتى 2020 2021 2022. لكن منذ قدوم أرني سلوت

0: أصبح الفريق ممل جدا حقيقة. نحن ننتظر لأن النتائج الآن لا تنبئ بشيء واضح، ولكن هناك بعض مؤشرات سنتحدث عنها خاصة على مستوى الزاد البشري والنقائص الفنية.
1: نعم، هنا تتكلم كابتن فتحي عن أسلوب ونهج إيراولا باعتماد الضغط العالي، لكن السؤال هل يمتلك الأدوات اللازمة من لاعبين من أجل تنفيذ هذه الأفكار فعلا؟
0: فعلا هذا السؤال في محله زميلي أحمد، كنت سأتحدث بالفعل في هذا الاتجاه. المشكل الكبير الآن أنه لا يملك الأدوات لتنفيذ الخطة والرؤية الفنية. نلاحظ في نص الملعب هناك فراغ رهيب، يعني تقريبا جرافنباخ نعرف أنه لاعب بوكس تو بوكس، ولكن لا يحذق اللمسة الأخيرة، ليس لاعب المهاري، يعني يحذق الربط بين الخطوط لكنه يفتقد للمسة الأخيرة. أيضا على مستوى الأظهرة المشكل الكبير والمروع حقيقة هو الظهيرين اليمين واليسار، وخاصة نقطة استفهام على فريمبونغ الذي لم يحذق الضغط كجناح ولم يحذقه كظهير. أيضا يفتقد للجانب الدفاعي والارتداد السريع عشان يعني تقوم بالضغط على المنافس. لابد ومن المؤكد أن تكون لديك الأدوات الكافية، وهي ظهيرين سريعين وقويين جدا ويساندان خط النص ثم الضغط عبر الأجنحة. هذا الكل غير موجود حاليا صراحة. المدرب يبدو فاقدا للأدوات، ولكن الرؤية تبدو ملامحها واضحة. على إدارة النادي الآن تفكير في اتجاه إيراولا ليس في الاتجاه الذي رأيناه في الموسمين الفارطين. يعني ريتشارد هيوز قام بصفقات مدوية، أسماء كبيرة، لكن النتيجة كانت مخيبة. نعم. لأن السلطة في اختيار اللاعبين وفي الصفقات تبقى دائما إدارية تسويقية. هل إيراولا قادر أن يفرض رأيه على الإدارة؟ لا أعتقد ذلك حاليا، ولكن مطالب بالنتائج حتى يستطيع أن يكون صوته هو الأعلى ويده هي الطولة في سوق الانتقالات وما تبقى منه.
1: نعم، برأيك إلى أي مدى يمكن أن لجماهير فريق ليفربول أن تصبر على إيراولا من أجل البدء في تحقيق النتائج والنقاط للفريق، خصوصا أنه في البدايات، يعني ربما تعطيه فترة أسبوعين ثلاثة أيضا، أم لن تصبر جماهير ليفربول؟
0: في الدوري الإنجليزي أعتقد يعني لازال الحكم صعب. فريقين على الأقل تعثر أكثر من ليفربول في بداية هذا الموسم، فلا يزال لديه فرصة للتدارك. أعتقد مدام لم يخسر إلى حد الآن فالجماهير قادرة على الصبر، يمكن أسبوع أسبوعين سنرى بعض التحسن. أكيد المدرب يتابع ليلا نهارا ويعرف أنه هذه فرصته الأكبر في تاريخه، يعني وكمدرب يعني كأنه يعيش حلم هو. يدرب أحد أعرق الأندية الإنجليزية، فلا أعتقد أنه سيقامر بمستقبله، خاصة العقد سنتين، وأيضا هناك تفاصيل في العقد لا يطول شرحها، ولكن يبدو أن الإدارة تفكر في رؤية جديدة فنية مع هذا المدرب. هل سيتمكن من إنجاز كل هذا في ظرف أسبوعين ثلاثة؟ لا أعتقد، ولكن جماهير ليفربول من خلال روابط الأحباء المعروفة يعني مقبلة على الصبر على هذا المدرب، وتعتقد أنه سيأتي بتلك الروح بتلك الأمجاد القديمة.
1: نعم كابتن فتحي، إلى أي مدى أحس مسؤولو فريق ليفربول ومشجعي الفريق بكبر الفقدان الذي بفقدان محمد صلاح نجم الفريق الذي كان يساهم على الأقل في 30 هدف خلال كل موسم؟ ما هو الأثر في غياب محمد صلاح وانتقاله من الفريق؟
0: لا شك في أن محمد صلاح هو من أعظم اللاعبين الذين مروا بنادي ليفربول. هو من أحد الأساطير، وفنيا وعلى الميدان يعني قطعة لا يمكن التخلي عنها أو تعويضها بسهولة. محمد صلاح كان تقريبا هو القاطرة الأولى لهجوم ليفربول، وخاصة على مستوى طريقة اللعب ليفربول الروح الاندفاع والكروسات يعني والخطورة التي يقدمها محمد صلاح عندما تكون الكرة بحوزته، خاصة على الضغط على المنافسين منذ بداية المباريات. ليفربول يتعثر الآن في بداية المباريات لأنه ليس لديه الشخصية التي كانت موجودة مع محمد صلاح، وفي وقت مضى الثنائي محمد صلاح ساديو ماني ومعهم أيضا روبرتو فيرمينيو كانت قوة ضاربة. ليفربول شيئا فشيئا يغير جلده لكنه خسر الكثير. أعتقد أن صلاح سيبقى في الأذهان لفترة طويلة، لا أرى لاعبا بإمكانه سد الفراغ الذي تركه الفرعون المصري الخالد في تاريخ ليفربول محمد صلاح.
1: نعم، ابقى معي كابتن فتحي لنتحول لتعرف على أبرز الصفقات وسوق انتقالات فريق ليفربول خلال موسم الانتقالات الحالي.

0: إذا هذه أبرز صفقات ليفربول، ربما هي صفقات عادية كما يقال. جاكيل مدافع الشاب ب 75 مليون، ربما الصفقة المنتظرة هي باركولا لاعب باريس سان جيرمان بصفقة تصل إلى حوالي 150 مليون يورو، لكن برأيك هل قدم باركولا ما يفيد أنه قادر على تقديم الإضافة لفريق ليفربول، تعويض محمد صلاح، قيادة منظومة هجومية لفريق ليفربول بهذا الرقم الهائل، هل قدم ما يشفع له ذلك مع باريس سان جيرمان؟
1: أعتقد أنه باركولا في السوق حاليا على مستوى الأجنحة ربما هذا هو الموجود يعني، ولكن باركولا إلى حد الآن لم يبلغ الهيبة والأرقام والنجاعة التي بلغها صلاح عندما جاء إلى ليفربول. لنقارن وصول صلاح بوصول باركولا، الفرق بعيد طبعا. صلاح جاء بأرقام عالية، بتجارب عديدة، مر بالدوري الإيطالي، مر بالدوري الإنجليزي في مرحلة أولى، ثم عاد إلى إيطاليا، ثم عاد إلى طبعا إنجلترا بشكل جديد يعني بأرقام رهيبة. باركولا في بداية يعني هذا هو الموجود في السوق حقيقة، وليفربول عليه أن يصبر على هذا اللاعب، لأنه لا يمكن أن ننكر خصال هذا اللاعب الفنية والسرعة والنجاعة، لكن لازلنا لم نرى المطلوب من هذا اللاعب. ربما الرقم مبالغ فيه أيضا، أعتقد أنه كثير على باركولا الأرقام المتداولة في خصوص هذه الصفقة.
0: نعم كابتن فتحي، يعني ليفربول قام ب يعني الابتعاد عن روبرتسون وايضا كوناتي وايضا جونز بالاضافه لصلاح، ابتعدوا عن الفريق، قام بمحاولات لعمل صفقات بسرعه قياسيه. برايك العمل بمثل هذا الاسلوب وحتى تغيير المدرب الذي حصل على لقب الدوري، هل من الممكن ان يقوم الفريق بعمل كل هذه التغييرات القياسية ويطالب بنفس الوقت بالحفاظ على اللقب والمنافسة على اللقب؟
1: صعب جدا حقيقة، يعني كل هذه التغييرات وكل هذه الصفقات بسرعة يعني قياسية باعتبار ضغط الوقت، وأيضا في موسم كان مرهق ومجهد جدا، خاصة بالتظاهرات العديدة، كأس العالم، تشامبيونز ليج، والعديد من الواجهات. على أعتقد أنه صعب جدا التدارك بسرعة والعودة إلى القمة بسرعة والإنجازات السريعة، لا يمكن. أعتقد أنه لابد من مزيد من الوقت حتى نصل إلى ما يسبو إليه الجميع داخل النادي.
0: نعم كابتن فتحي، مع غياب صلاح عن المشهد بالتالي من يحمل مسؤولية الهجوم في فريق ليفربول؟ هل هو إيزاك النجم السويدي أم هو فيرتس اللاعب الألماني الذي دفع فيه حوالي 140 مليون يورو الموسم الماضي ولم يثبت كفاءة وقيمة هذا الرقم؟ وأيضا باركولا، من سيحمل المشعل الآن برأيك؟
1: أعتقد أنه هناك خيبة أمل على مستوى المهاجم.

0: مهاجمين في نادي ليفربول. الصفقات الموسم الفارط، ريتشارد هيوز جاء بإيكيتيكي، وجاء ب يعني فيرتس، وجاء بكل هذه الأسماء، لكن ماذا قدموا للنادي؟ أعتقد أنه الأسماء فضفاضة ورنانة، ولكن لا أعتقد أنه أي من هؤلاء اللاعبين قادر على حمل لواء الهجوم. أعتقد باركولا لديه فرصة باعتبار الإمكانيات التي يأتي بها، وباعتبار يعني خصاله الفنية، خاصة في الضغط على الجناح والدخول إلى العمق. ليفربول يعاني من النجاعة الهجومية. إيزاك عقدة ومشكلة كبيرة، لأنه دائما ننتظر متى سيجهز بدنيا. كل سنة ينتظر إيزاك متى سيكون جاهز بدنيا، إلى حد الآن لم يقدم ما هو مطلوب منه، مع أنه كان في نيوكاسل المهاجم الأول، والجميع كان ينتظر المردود الكبير من إيزاك، لكن شخصيا فقدت الأمل كثيرا في هذا المهاجم. أعتقد باركولا هو الأقرب لحمل لواء الهجوم. نعم. بالمساعدة من آخر الموهيكنز إن كان يصح القول، وأسلوب سلاي، لا ننسى هذا اللاعب المجري مهم جدا. نعم. حتى ولو أنه في خط الوسط، ولكنه على الأظهرة أيضا وعلى الجناح. نعم، قادر أن يقدم الدعم للجانب الهجومي لنادي ليفربول.
1: نعم كابتن، سريعا ماذا عن خط الدفاع؟ هل أصبح خط دفاع متقدم بالعمر بخروج كوناتي؟ أيضا فقد فان دايك أحد أهم الشركاء، وغوميز المتقدم في العمر، حتى أراوخو لم يستطع أن يتأقلم حتى الآن مع فريق ليفربول. برأيك هل هناك مشكلة في خط دفاع ليفربول؟
0: هناك مشكلة كبيرة في خط دفاع ليفربول، مشكلة عويصة، على خاصة على الأظهرة. فريمبونغ هذا نقطة استفهام كبيرة، يعني قبل المجيء به كان يقدم أداء رهيب، ولكن عندما جاء إلى ليفربول إلى حد الآن لم نفهم هذا اللاعب. أصلا هو تكوينه كجناح، ولكنه يتم استعماله كظهير حتى الوصول إلى حل على مستوى هذا المركز الذي ظل مستعصيا. خط الدفاع عموما يعاني من تهرم، وأيضا من اختلال التوازن، وأيضا معروف السنتر باكس لازم يكونوا مع بعض.
1: نعم.
0: يعني هي ثنائية، it's a pair، إذا فقدت رجل فقدت الأخرى.
1: نعم.
0: فان دايك لا يصفق وحده بلغة الكرة.
1: كابتن فتحي عقوبي، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم في اسماء الحاج وتتابعونا في ملفاته لهذه الليلة. في الذكرى الرابعة بعد المئة لعيد النصر، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة والسلام والاستقرار. في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، آلاف الأسر للمفقودين والمختفين لا يزالون يتمسكون ببصيص أمل. أيسلندا تدير ظهرها للاتحاد الأوروبي وناخبوها يرفضون استئناف مفاوضات الانضمام إلى التكتل.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تحتفل تركيا بعيد النصر 104، وذلك بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين والوزراء في مراسم رسمية في العاصمة أنقرة، تزامنا مع مظاهر احتفالية عدة شهدتها مدن تركية إلى جانب فعاليات رسمية وشعبية. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: احتفالات في عموم البلاد على الصعيدين الرسمي والشعبي في يوم النصر. القصة بدأت في حرب الاستقلال التي انطلقت لطرد قوات الاحتلال من الحلفاء واليونانيين من أراضي الأناضول بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. توجت المقاومة نصرها بهزيمة اليونانيين في معركة دوملوبينار في مثل هذا اليوم عام 1922 تحت قيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. مهدت المعركة الطريق نحو قيام الجمهورية التركية بعدها بعام، بعد أن فرضت معطيات جديدة على الأرض أسهمت بشكل مباشر في توقيع اتفاقية لوزان وإنهاء معاهدة سيبر. المشهد أمام ضريح مؤسس الجمهورية في العاصمة أنقرة يتجدد كل عام. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وزراء الدولة وقيادات الأحزاب السياسية والجيش يشاركون في مراسم الزيارة الرسمية واستذكار بطولات الجيش التركي وما قدمه من تضحيات في استعادة أراضي الدولة وفرض سيادتها عليها.
2: نواصل تعزيز قوة الجمهورية التركية في كافة المجالات بروح الأخوة والتضامن، مسترشدين بالإرث الذي تسلمناه. هذه الجمهورية التي نرى فيها أمانة مقدسة في أعناقنا والتي تركها لنا شهداؤنا.
1: استعراضات عسكرية في البر والبحر والجو تعيشها تركيا في هذا اليوم، حيث تستعرض القوات المسلحة التركية ضمن احتفالات عيد النصر آخر قطاعها العسكرية الحديثة في رسالة رمزية تظهر قوة واستعداد الجيش التركي في الحفاظ على حدود بلاده. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلال مشاركته حفل تخريج طلاب الكلية العسكرية أكد أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في تعزيز قدرات الجيش وصناعته الدفاعية التي باتت علامة فارقة في مسار التحديث العسكري.
2: الجيش التركي يعيش أقوى مراحله. تركيا حققت تقدما كبيرا في الصناعات الدفاعية مع ارتفاع الانتاج المحلي إلى أكثر من 82% وتنفيذ 1468 مشروعا بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، وأصبحت تركيا بفضل قدراتها العسكرية والتكنولوجية قوة إقليمية ودولية لا تعبأ بالتهديدات التي كانت تواجهها سابقا. نؤكد أهمية الثقة بقرار الأمة ومكانة تركيا.
1: لا تقتصر الاحتفالات في المدن التركية على الجانب الرسمي فقط، بل تمتد إلى الشعبي، حيث ترفع الأعلام في غالب الميادين الرئيسة والشوارع العامة، كما تقام فعاليات ثقافية وعروض فلكلورية متنوعة في مدن ومناطق الجمهورية. في الذكرى الرابعة بعد المئة ليوم النصر، لا تكتفي تركيا باستذكار الماضي، بل تعيد صياغة حاضرها ومستقبلها بالتحديث على مؤسساتها وصناعتها الوطنية، وتظهر للعالم ما وصلت إليه من تعزيز لحضورها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. أحمد سعيد، ترى عربي، أنقرة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيزي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. دعنا بداية نتحدث عن الأهمية التي يحملها هذا اليوم الذي شكل نقطة تحول حاسمة في إنهاء الاحتلال عن الأناضول وبداية لتأسيس وتشكيل الدولة التركية الحديثة.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ أسماء والأستاذ المشاهدين. نعلم أنه في

0: قبل 104 سنوات في 30 أغسطس 1922 استطاعت القوات التركية طرد القوات اليونانية في معركة دوملو بينار، وهذه بعد 3 سنوات من محاولات كانت تهدف لتصفية الوجود التركي وتقسيم تركيا وتهديد يعني وجود تركيا بشكل كامل. استطاعت تركيا والقوات التركية من خلال الإرادة الشعبية ومن خلال القوة العسكرية دحر هذه القوات وإحباط هذه المخططات، وبالتالي أسست للتأسيس الأول للجمهورية التركية، فهي في ذاكرة ووجدان الشعب التركي كله وبالتأكيد الدولة التركية. وهذا أسس لفكرة الهوية الوطنية التركية وفكرة الانتصار والإرادة والاستقلال، وكلها اليوم معاني مرتبطة بمئوية جديدة تدخلها تركيا اليوم. يعني المئة عام الأولى انتهت من تأسيس في 2023
1: وبدأت
0: المئوية الثانية بقيادة الرئيس أردوغان وبرؤية حزب العدالة والتنمية. واليوم إذا ما لاحظت قبل قليل في حديث الرئيس أردوغان في التقرير كان يتحدث عن توظيف هذا الزخم التاريخي وصهر هذه الرمزيات التاريخية للاستقلال.
1: سأتحدث عن أمور عديدة جاءت في كلمة الرئيس بهذه المناسبة دكتور محمود، ولكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن الدروس المستخلصة من معركة 30 أغسطس، يعني علما بأن الشعب التركي قد خاض معارك عديدة ما قبل ومن بعد هذا التاريخ، أو يمكن القول بأنه خاض أيضا صراعا وجوديا للدفاع عن هويته وعن وطنه.
0: بالضبط، وحتى أن شهر أغسطس هو يسمى شهر النصر في تركيا. قبل أيام كانت ذكرى معركة ملاذقرت، وهي يعني معركة تاريخية بالإضافة إلى هذه المعركة في معركة دوملو بينار، هي أعطت دروس كثيرة للأتراك حقيقة، أن هناك مشاريع لتقسيم تركيا، مشاريع خارجية، وأن الانتصار عليها يكون أولا بتوحيد السياسة الداخلية وتكثيف الأخوة. وفكرة أخوة الأناضول اليوم ترتكز عليها السياسة التركية، هي منطلقة من هذه الوحدة التي توحدت فيها كل مدن الأناضول خلف قيادة واحدة لطرد المستعمر وتوحيد البلاد والذهاب نحو الإرادة الوطنية والاستقلال والصناعات المستقلة. وهذا كله انعكس لاحقا في رأينا تعلم تركيا من هذه الدروس في سياسة خارجية مستقلة، في البحث عن رفض الظلم، رفض الاستعمار، تثبيت كيان وإرادة للدولة التركية.
1: تعلم الدروس وأيضا وضع الخطط دكتور محمود. نعم. إما الاستقلال أو الموت، يعني كان هذا شعارا رفع في تلك المرحلة، وما زالت تركيا حتى الآن تخوض غمار العديد من التحديات، ولأن الانتصار كان ثمرة جهود وتخطيط أيضا محكم لكل مرحلة تلت وقبل كانت قبل هذا يعني الانتصار. هنا تأتي أيضا أهمية التخطيط لما هو آتٍ، ولربما وضع شعار مرحلي يتعلق أيضا بالسياسة الخارجية للدولة التركية.
0: بالضبط، واليوم من الواضح أن تركيا لديها خطط لمئوية تركيا. يعني قبل أيام كان ذكرى 25 عام لحزب العدالة والتنمية الذي يقود اليوم تركيا، وتم وضع خطة للتعامل مع المرحلة التي دخل فيها الحزب والدولة في سياق سواء دولي وإقليمي وداخلي. اليوم العالم كما يعني تحدثنا عن الحرب على إيران وهذه التغيرات في السياسة الدولية، اليوم تركيا تقف بخطى واثقة، ومن الواضح أن هذا مستند على خطط وعلى رؤية تنبؤية لما سيحصل، وأن تركيا اليوم كانت جاهزة في التعامل مع وباء كورونا، كانت جاهزة في التعامل مع التهديدات في محيطها في الدول المحيطة لها، كانت جاهزة في إعادة التموضع بشكل مرن في ظل الأزمات. يعني تنقلت وتحاول اليوم لعب دور الوساطة، تقدم نفسها كعامل استقرار، تواجه التهديدات، صناعات دفاعية، كل هذه من الواضح لا يمكن الوصول إليها بدون خطط محكمة ومعدة بشكل تنظيمي صحيح.
1: نعم، على ذكر التهديدات وهنا أتناول قليلا أبرز النقاط التي جاءت في خطاب الرئيس أردوغان بمناسبة هذا اليوم. نعم. الرئيس أردوغان أشار إلى أن انتهاء الإرهاب سوف يفتح مرحلة جديدة في المنطقة، وأن إغلاق هذا الملف سوف يقود نحو تحول إيجابي. ما زالت جهود تركيا الرامية لمحاربة الإرهاب مستمرة. كيف من الممكن الآن أن نعلق على هذه النقطة انطلاقا من سياسات تركيا الرامية إلى دفع عجلة الاستقرار في المنطقة قدما؟
0: نعم، هذه أيضا رؤية تركيا بلا إرهاب أو تركيا خالية من الإرهاب هي جزء من خطة الدولة التركية.

0: في يعني استعادة القوة أو بناء ومراكمة المزيد من أدوات القوة على المستوى الداخلي، لكي تكون تركيا قادرة على تمثيل إرادة الشعب على المستوى العالمي والإقليمي. فكرة الإرهاب والانفصال والتمرد الذي كان تواجهه تركيا كلف الدولة يعني الكثير من الأموال والأرواح والأوقات، وبالتالي شغلها عن موضوع التنمية، وهذه الميزانيات التي صرفت وعدم الاستقرار
1: كانت عائق
0: بالضبط، كانت عائق كبير أمام طموح كبير لهذه الدولة التي تعتبر وريثة إمبراطورية. وبالتالي هذا العائق كان خنجرا في خصرتها. اليوم تركيا تتخلص من هذا العائق، بل وتساعد دول المنطقة الأخرى في سوريا والعراق وتفتح آفاق جديدة كان هذا العائق يمنعها. اليوم لذلك بالتخلص من هذا العائق ستكون القفزة أكبر بكثير نحو تحقيق الرؤى التي كانت موضوعة وكانت تواجه تحديات وعقبات على الأرض.
1: نعم، إضافة طبعا إلى هذا الأمر، وهنا أتحدث داخليا دكتور محمود، وجاء أيضا في معرض كلمة الرئيس الدعوة إلى الوحدة والتكاتف في هذه المرحلة سواء على مستوى خارجي أو على مستوى داخلي. أتحدث قليلا داخليا فيما يتعلق بدولة تتعدد فيها الآراء السياسية، تتعدد فيها الأصول، تتعدد فيها الملابت، العرقيات، والتأكيد من قبل الرئيس أردوغان دوما على شعار طبعا أمة واحدة، عالم واحد، وطن واحد، ودولة واحدة. وهنا تأتي أهمية التكاتف الداخلي وصولا إلى تحقيق الأجندات الخارجية.
0: بالضبط، هذه الأربع عوامل التي دائما نسمعها في خطابات الرئيس أردوغان، من الواضح أنه يرى التنوع كعامل قوة وليس كعامل تفرق وتشتيت، ولا يعني يحاول أن يختزل هذا الإرث التاريخي وهذه القوة وهذه الجغرافيا وهؤلاء هذا الإنسان الموجود في الذهاب نحو مقاربات ضيقة سواء عرقية أو طائفية، بل يحاول أن يوظف كل مكامن القوة هذه في تقوية الدولة. وهذا واضح حتى في موضوع رؤية تركيا بلا إرهاب، تدخل ضمن هذه الأجندة الأكراد والأتراك وكل المكونات والعرب وغيرهم الموجودين في تركيا هم أساس وعامل قوة لهذه الدولة. وبالتالي فكرة أن القفز عن فكرة أي نقطة تشكل عائق أمام صعود هذه الدولة هي موجودة في عقل الدولة التركية وفي عقل الرئيس التركي، وهذا ما نسمعه في الخطابات ويطبق على الأرض. وحتى الانفتاح على العالم العربي والعالم الإسلامي وتمثيل طموحاته هي أيضا جزء من هذه الرؤية.
1: وأضاف أيضا الرئيس أردوغان في معرض حديثه بهذه المناسبة بأن ما نحتاجه هو توافق تركيا الكبير، وهنا تأتي أهمية ردم أي هو تتعلق بالأصول أو العرق أو الانتماء السياسي، علما بأن بعض الأطراف تحاول أن تلعب على هذا الوتر.
0: بالضبط، ويعني نقطة يعني الموضوع الإشادة بدور أتاتورك في يوم النصر وفي طرد المستعمرين وزيارة الرئيس في كل عام لضريحه والحديث عن دور كل مكونات الشعب التركي في هذا النصر هي جزء من الخطاب السياسي الذي يدعم رؤية مواجهة الفرقة ومواجهة التشرذم ومواجهة الأطراف الخارجية التي تتنافس مع تركيا أو لا تريد أن يكون لتركيا دور في الإقليم. ونرى حاليا التهديد الإسرائيلي لتركيا ويعني في أكثر من خطاب، وبالتالي تركيا اليوم حريص تعلم أن الوحدة الداخلية هي أحد العناصر الأساسية للقوة في مواجهة التهديدات الخارجية. وضمن هذه الرؤية حتى في موضوع يعني القوة العسكرية وعدم إشغال الجيش في السياسة وإشغاله في بناء القوة والدفاع عن حدود الوطن وبناء القدرات العسكرية كان هذا واضح، وبالتالي وحتى في مواجهة أي خلافات داخلية يعني يتم العمل نحو تكريس فكرة الأخوة والوحدة والشراكة، وحتى فكرة تركيا خالية من الإرهاب تم التوافق مع معظم الأحزاب التركية للذهاب نحو تشريع متفق عليه من الجميع. على الأقل تمت هذه المحاولة، ورأينا لأول مرة يمر قانون يعني بحوالي بدعم 4 أو 5 أحزاب في البرلمان، فهذه نقطة تساعد تركيا داخليا أن تتخلص من أحد العوائق الكبرى. وأيضا على المستوى الاستقطاب بين الأحزاب التركية الذي كنا نشهده بشكل كبير خاصة قبيل أجواء الانتخابات.

0: هي قبل 104 عوام كان هناك معاهدة اسمها معاهدة سيفر، كانت تهدف لتقسيم أراضي تركيا بين فرنسا وبريطانيا واليونان وإقامة دولة أرمنية ودولة أخرى وتقسيم هذه الدولة التي كانت وريث الإمبراطورية. عندما حصل هذا الانتصار، هذا الانتصار منع هذا التقسيم، وبالتالي حافظ على وجود تركيا التي مع خلال 100 عام لم تتخلى عن الأصول القوية التاريخية والجذور الهوياتية لها، وأيضا حاولت تتعامل بواقعية مع المشهد العالمي ويعني توازن القوى فيه، وبالتالي حاولت أن تصل إلى استقلالية في معظم أدوات القوة التي يجب أن تمتلكها. بدأت بالقوة الناعمة ثم أدوات القوة الصلبة والخشنة على المستوى الدبلوماسي، فتحت سفارات ربما تكون من أكثر الدول في العالم التي فتحت سفارات ويعني قامت بتقوية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية لمحاولة الوصول إلى قوة يمكنها أن تدافع فيها عن حقوقها وحقوق المظلومين وحقوق المتضررين في العالم العربي والإسلامي.
1: تماما، وفتح مسارات أيضا توافقية لتركيا يعني وفق سياستها الخارجية مع عدة جهات قد لربما تحمل بعض العوامل الخلافية أو الخلافات.
0: بالضبط، يعني اليوم عندما ترين أن تركيا لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا وساهمت في يعني التوصل إلى اتفاقية الغذاء والحبوب التي تصل إلى الفقراء في أفريقيا ومنعت أزمة إنسانية تحصل واقتصادية تحصل في العالم، حاولت ولا تزال تحاول في موضوع التوصل لوقف إطلاق النار في بين الولايات المتحدة وإيران، في غزة تبذل جهودا مع قطر ومصر، في ليبيا نرى وزير الخارجية التركي بين الشرق والغرب ويحاولون توحيد ليبيا، في قبرص
1: رغم الخلافات مع اليونان،
0: في قطر كان لهم دور كبير في الأزمة الخليجية، في اليمن، في السودان أيضا. وبالتالي هذا الدور الكبير حتى في قمة الناتو الأخيرة كان لتركيا دور واضح في أن العالم ليس فقط هو المصالح الغربية، مصالح العالم ومصالح الأمنية في كل مكان يجب أن يكون فيه استقرار، هو يؤثر على أمن تركيا وأمن العالم، وبالتالي تركيا تحاول أن تلعب هذا الدور بشكل إيجابي.
1: نعم، أنا أشكر انضمامك معنا هنا في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيزي، فشكرا لك دكتور.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، لا يزال مصير مئات الآلاف حول العالم مجهولا، وعائلاتهم عالقة بين أمل العودة وانتظار الحقيقة. وفي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية تعقيدا، خصوصا في مناطق الحروب والنزاعات، وسط مطالبات بكشف مصير المختفين ومحاسبة المسؤولين.
1: لا ينتهي الاختفاء القسري لحظة اقتياد شخص إلى مكان مجهول، بل تبدأ معه معاناة عائلة قد تمتد سنوات أو عقود. في 30 من أغسطس من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، للتذكير بجريمة لا تطول المختفي وحده، بل تمتد آثارها إلى أسرته ومجتمعه، وتستمر ما دام مصيره ومكان وجوده مجهولين. ولا توجد إحصائية عالمية دقيقة لضحايا الاختفاء القسري بسبب طبيعة الجريمة القائمة على السرية وصعوبة التوثيق، خصوصا في مناطق النزاعات، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسجل أكثر من 284 ألف شخص مفقود حول العالم، فيما تواصل آليات الأمم المتحدة متابعة عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري في أكثر من 100 دولة. وتبقى مناطق الحروب والنزاعات أبرز بؤر الظاهرة، ففي سوريا تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 170 ألف شخص تعرضوا للاختفاء القسري منذ عام 2011. وفي العراق خلفت عقود من الحرب والاضطرابات واحدة من أعقد قضايا المفقودين في العالم، فيما تصاعدت في السودان خلال سنوات الحرب بلاغات اختفاء مدنيين وناشطين واحتجازهم في أماكن مجهولة. أما في قطاع غزة فتقول وزارة العدل الفلسطينية إن أكثر من 11 ألف فلسطيني باتوا في عداد المفقودين أو المختفين منذ أكتوبر عام 2023، بينهم آلاف النساء والأطفال.

0: وبينما تتواصل الجهود الدولية لتوثيق الحالات والكشف عن أماكن الاحتجاز وتحديد مصير المفقودين، تبقى آلاف العائلات في انتظار إجابات قد تتأخر سنوات. وفي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تتجدد المطالبات بتحويل هذا الملف من قضية معلقة إلى مسار للمحاسبة وكشف الحقيقة وإنهاء سنوات الانتظار.
1: وللنقاش ينضم إلينا من باريس رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري. أستاذ عبد المجيد، أهلا وسهلا بك. إذن يصادف اليوم 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وهي مناسبة كما أشرنا قبل قليل في التقرير لتسليط الضوء على معاناة مئات الآلاف من الأسر حول العالم الذين لا يعلمون عن مصير ذويهم حتى الآن. أبرز ما يذكر في أهمية وسياق هذه المناسبة.
2: مساء النور سيدتي أسماء ولمشاهدي القناة. طبعا هذه المناسبة هي مناسبة تبقى مناسبة مؤلمة للطرفين، للضحية، مؤلمة للأسرة، لأنها دائما تتذكر ذويها. وهذه هنا تتجلى خطورة هذه الجريمة، وهي جريمة الإخفاء القسري، وهي جريمة مركبة من جرائم متعددة. أعتقد أنها على الأقل فيها 5 أركان، تبتدئ بالاعتقال التعسفي، ثم بالتعذيب، ثم الحرمان من الدفاع، ثم الحرمان من التواصل مع الأسرة، ثم الحرمان من الشخصية القانونية وغيرها من انتهاكات الجزئية الأخرى، مما يجعل العائلة تتمنى أن تخبر وتشعر بوفاة ذويها على أن تبقى معلقة على أمل ظهور مصير أبنائها أو أقاربها المختفين القسري. لذلك هي جريمة لا تسقط بالتقادم، لذلك نجدها منصوص عليها في المادة 7 من نظام روما من مؤسس المحكمة الدولية كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا حصانة لمرتكبيها. ولذلك تجد المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني تتحرك من أجل تمثيل.
1: سنأتي أستاذ عبد المجيد على ما يتعلق بهذه التحركات. نعم، ولكن دعنا نتحدث قليلا عن أهم المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة، الاختفاء القسري حول العالم، ما يتعلق بالظروف المحيطة أو أعداد تقريبية للمختفين قسريا.
2: طبعا للأسف الشديد نقول أن المناطق على الأقل التي حسب تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري للأسف الشديد هي منحصرة في عدد من الدول العربية. طبعا هناك بعض الدول الأخرى في آسيا وفي في في في إفريقيا كذلك، الصين ربما تكون على رأس هذه الدول، لكن في الدول العربية على الأقل هناك عدد كبير من المختفين قسريا. نحن نتحدث في آخر تقرير في 2025 مايو 2025 للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، تحدث عن أزيد من 16,000 حالة موجودة في العراق. نتحدث عن سوريا، لا زالت عدد المختفي القسريين قسريا يراوح مكانه. نحن نتحدث عن أزيد من 800 حالة في في في في سوريا. نتحدث عن مئات الحالات في مصر، في العراق، في السودان، في اليمن. لا زالت حالات مع عائلات المختفين قسريا. اليوم كان لهم ندوة صحفية يعلنون فيها على خلاصات عملهم وإحياء لهذا اليوم. هناك أمهات كنا في هذا الاجتماع يعني عبرنا عن آلامهم وآمالهم في أن يجدوا أقاربهم. فبالتالي للأسف
1: غزة أيضا أستاذ عبد المجيد،
2: الدول العربية هي على رأس هذه. نعم،
1: غزة أيضا من ضمن هذه الدول أو هذه المناطق.
2: طبعا نتحدث عن غزة، نحن نتحدث عن حالات من الإخفاء القسري لكن مرتبطة بحالات المفقودين.
1: نعم.
2: التوثيق في غزة هو أشد تعقيدا من كل هذه الدول، لأنه يختلط الفقدان وافتقاد يعني الأشخاص مع الاختفاء القسري. لكن السجون الإسرائيلية فيها ما الآلاف من المختفين قسريا.
1: نعم.
2: ويصعب إعطاء رقم في أي دولة. لماذا؟ لأن الخوف يسيطر على الأهالي. لا يبلغون بحالات الإخفاء القسري. أنت عندما يعطي الفريق العامل إحصاء معينا فهو يتحفظ على الأرقام التي يعطيها، لأن هناك الخوف. يمنع العائلات والأسر.
1: نعم.
2: من التبليغ، لأنه
1: طيب أستاذ عبد المجيد، الأمم المتحدة تحيي هذا اليوم تحت شعار الضحايا أولا العمل الآن، والذي يصادف أيضا الذكرى 20 لتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2006، وهي اتفاقية

0: على ما يبدو وحيدة مخصصة في هذا الإطار. أهم ما تم إنجازه من ذلك التاريخ حتى الآن؟
1: أعتقد إذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري حقق إنجاز مهم جدا. لماذا؟ لأنه عندما يشعر بحالة إخفاء قسري فهو يقوم مباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية الحكومية، لأن الإخفاء القسري غير مرتبط بعصابات أو شيء من هذا القبيل، لأن هنا لا يسمى إخفاء قسريا. الإخفاء القسري ينبغي أن تكون الجهة التي نفذته جهة حكومية أو جهة مرتبطة بالسلطة أو جهة عملت بإذن من السلطة حتى تكون له هذه الصفة. فبالتالي تدخل الفريق العامل في عدد من الحالات. سوريا على الأقل أنه ظهرت على ما يزيد 250 حالة بفريق يعني بفضل تدخل هذا الفريق. في العراق، في عدد من الدول باستثناء غزة الذي الفريق لا قيمة له مع إسرائيل. إسرائيل لا تعترف لا بالفريق الأممي ولا بالأمم المتحدة ولا بالمحاكم والقضاء ولا بشيء، تعترف بشيء واحد اسمه القوة وغيره. فبالتالي على الأقل هذا الفريق هذا والأمم المتحدة تلعب دور معين في كشف الحقيقة، في يعني إطلاق سراح وظهور على الأقل مكان احتجاز هؤلاء، كما وقع في مصر في العشرات للعشرات من الحالات، كما وقع في مؤخرا مع عدد من الشخصيات، كما وقع مع يعني في الإمارات مؤخرا من اختطف في بيروت ورحل على الإمارات. على الأقل كان الفريق العامل وراء ذلك الخبر.
0: نعم، أريد أن أضيء معك على التأثيرات المتعلقة بهذه الظاهرة أو هذه الجريمة المركبة كما وصفتها أستاذ عبد المجيد. الأمم المتحدة تقول أن استخدام أسلوب الاختفاء القسري بات أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب، الآلام النفسية أيضا داخل المجتمع، والشعور الذي يتولد عن هذه الظاهرة لا ينال فقط أهالي المختفين بل ينال مجموعة سكانية أو مجتمع بكامله. نتحدث عن الآثار المترتبة على هذه الجريمة المركبة كما وصفتها.
1: طبعا هذه الجريمة، جريمة الإخفاء القسري، باعتبار أنها مركبة من جرائم متعددة، هي أثرها أثار متعدية غير مرتبطة بالشخص المختفي قسريا، ولكن هي تبعث برسائل. الرسائل كلها تخويف، كلها ترهيب، كلها يعني تهديد لأطراف أخرى، سواء للأسرة أو لمن يعني يقتسمون مع الشخص المعني المختفي قسريا نفس الأفكار ونفس المواقف. عندما يتم إخفاء شخصية معارضة معين فالمعني ليس هو ذلك الشخص، هي الجهة التي تحمي الأفكار كذلك ذلك الشخص، هي أسرته، هي حيه، هي أصدقاؤه، هي كل من يقدم دعم لقال المخفي قسريا. لذلك دائما تكون الدول السلطوية للأسف الشديد تستعمل هذا الأسلوب، لكن ما قيمة القانونية لذلك للأسف الشديد. لذلك أنا القانون الدولي يصنفها كجريمة ضد الإنسانية لأنها فاقدة لكل حس أخلاقي، فاقدة لكل حس إنساني. أن تخفي إنسانا تقطع صلته بالعالم. بعد سنوات ظهرت أسماء في عدد من الدول، في سوريا أمهات اكتشفنا وعائلات اكتشفوا بأن أبنائهم لا زالوا أحياء بعد سنتين ثلاث سنوات من الإخفاء القسري. صحيح. من التعذيب. دائما نتحدث عن الإخفاء القسري ومرتبط دائما بحالة بالتعذيب. لذلك نحن أشير لجزئية مهمة جدا، بعض الدول تتضرع مع الفريق المعني بالعامل القسري، تقول بأنها هي غير موقعة على هذه الاتفاقية ولا تعترف بهذا الفريق، وهذا خطأ كبير جدا. لماذا؟ لأن هذه الدول إذا كانت غير موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب للاختفاء القسري فهي موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
0: نعم.
1: هي موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات التي هي تشكل إطار قانوني لانتهاكات منصوص عليها.
0: طيب بالتالي استاذ عبد المجيد، يعني طالما ان الاختفاء القسري بات مشكله عالميه لا تقتصر فقط على مناطق بعينها، تاتي لربما في ضوء نزاعات داخليه، تاتي في ضوء لربما تصفيات لخصوم سياسيين فيما بعضهم، أهمية الدور الملعوب دوليا الآن في تقويض على الأقل هذه الظاهرة أو متابعة ما يتعلق بملفات المختفين قسريا وإعطاء رسائل طمأنينة لأهاليهم أو بصيص أمل حتى في العثور عليهم.
1: دعيني سيدتي أقول صراحة بأنه إذا استثنينا الفريق العامل للأمم المتحدة والأمم المتحدة بمؤسستها الحقوقية أعتقد أنه إذا تحدثنا عن الدول خاصة الدول الأوروبية والدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية

0: فدورها سيء في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الدولية التي تعرقل مسارات حل هذا المشكل هي التي تقف في وجه الإفلات من العقاب. عندما يتم الحكم على شخصية معينة رئاسية أو حكومية نجد بأن الحصانة تقدم من هذه الدول، والدول تتضرع بأنه لا يمكن أن تتدخل في اعتقال وتوقيف ومعاقبة من ارتكب هذه الجريمة، رغم أن هذه الدول الأوروبية في قوانينها الوطنية تعاقب على هذه الجريمة وهي عضو في هذه الاتفاقية، بل هي من الدول التي أسست لهذه الاتفاقية، لكنها لا تحترم في مجال التنفيذ يعني، والضرب بيد من حديد على مرتكبي هذه الجريمة. للأسف الشديد تقف الدبلوماسية والعلاقات الخارجية والاتفاقات البينية تقف عائق في إرسال رسائل طمأنة للأهالي، إلا تلك الرسائل التي ترسلها الأمم المتحدة عبر هذا الفريق وترسلها المنظمات الحقوقية، لأن لا ننسى دور المنظمات الحقوقية، لأن هي التي تتواصل مع الفريق المعني بالإخفاء القسري وتتواصل مع الأمم المتحدة وتقوم بتوثيق هذا الفعل. لولا عمل هذه المنظمات في الميدان في عملية التوثيق رغم تعقيده وخطورته وصعوبته، لكن على الأقل تصل الحقيقة إلى الأمم المتحدة إلى البرلمانات الأوروبية وإلى البرلمان الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدولية لفضح وكشف ما يحدث في داخل أسوار عدد من المعتقلات السرية للأسف الشديد في عدد من الدول سواء العربية أو حتى بعض الدول الأسيوية.
1: نعم، أنا أشكر انضمامك معنا من باريس رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري، فشكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يرفض الناخبون في أيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في استفتاء شعبي أغلق الباب مجددا أمام مشروع الانضمام إلى التكتل. النتائج الرسمية النهائية أظهرت أن نحو 53% من المواطنين صوتوا ضد استئناف المفاوضات، مفضلين إبرام اتفاقيات ثنائية على الانضواء تحت لواء التكتل.
1: بنسبة مشاركة تاريخية تخطت 82%، قال الأيسلنديون كلمتهم لا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع بروكسل. النتائج النهائية التي أعقبت فرز الأصوات بالكامل أكدت تصويت نحو 53% ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل تأييد نحو 47%. الاستفتاء الذي شهد تقاربا شديدا في استطلاعات الرأي التي سبقت إجراءه حسمه معسكر الرافضين في لحظاته الأخيرة ليغلق الباب أمام مساعى التكتل الأوروبي لضم هذه الدولة الاستراتيجية على الأقل في المدى المنظور. وراء هذا الرفض الشعبي والسياسي يقف قطاع الصيد البحري جداراً صلباً، ف90% من شركات هذا القطاع الاستراتيجي عارضت الانضمام بشدة خشية الخضوع لسياسة الصيد الأوروبية المشتركة وفقدان ريكيافيك سيادتها الحصرية على مياهها الغنية وثرواتها. في المقابل لم تخف بروكسل خيبة أملها، فمفوضية التوسيع الأوروبية كانت قد أبدت مرونة لتقديم ما وصفتها بحلول إبداعية لاستثناء قطاعي الصيد والزراعة الأيسلنديين من القواعد الصارمة بهدف تسهيل الانضمام. لكن الناخب الأيسلندي فضل الاكتفاء بمزايا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفضاء شنغن التي يتمتع بها حالياً، رافضاً التفريط في سيادته الاقتصادية.
0: وللنقاش ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم، أهلا وسهلا بك. إذن الناخبون في أيسلندا يرفضون مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هل يحمل هذا الاستفتاء أي أهمية تذكر رغم فشله؟
2: أكيد هذا الاستفتاء له أهمية خاصة إلى المواطن الأيسلندي، وكذلك هو أيضا يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي. فأجد أنه هذا الاستفتاء ورفض 53% من الشعب الأيسلندي هذا يؤكد بأن ربما الرغبة في الدخول إلى هذا التكتل ما زال

الموضوع عدم يقين وعدم شكوك، وهذا يعود بصراحة إلى تركيبة وهشاشة بصراحة الاتحاد الأوروبي الذي يعاني الكثير من المشاكل. فأجد أن هناك عدة عوامل

0: الشعب الأيسلندي، فبعض الشعوب هي لا تريد أن تكون تحت مظلة بروكسل، هي تريد أن تتمتع في استقلالها وكذلك في قرارها. فإذا هو يبعث بدلالة بأن أو مؤشر بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يعيش وضع هش وحالة عدم اليقين.
1: دكتور جاسم، هل من مخاوف تساور السكان وجاء لربما على أساسها هذا الربط أو هذا الرفض عفوا من ربط مصير بلادهم البعيدة نسبيا بالقارة العجوز، يعني كما وصفتها الآن بما تعيش من هشاشة؟
0: في ظل التغيرات الجيوسياسية والتهديدات، نلاحظ أنه الحروب بدأت بعض الدول تعيد سياساتها واستراتيجياتها، ولاحظنا كيف غيرت السويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو بعد عقود من الحياد. فأجد أنه التطورات الجيوسياسية، خاصة حرب أوكرانيا وكذلك الفجوة ما بين ضفتي الأطلسي، العلاقات ما بين الولايات المتحدة ودول أوروبا، كذلك كانت هنالك تصريحات إلى ترامب ما يتعلق في جرينلاند. فأجد أنه أيسلند قرأت الرسالة، ولذلك هي تعيد أيضا الآن سياستها، خاصة في مجال الدفاع، بالرغم أنه هي دولة في الناتو، لكن بالرغم من ذلك هي تريد تشعر في أنها أوروبية أكثر مما تكون ربما بتحالف ثنائي مع الولايات المتحدة، الذي أصبح بصراحة يعني حالة الشكوك وعدم اليقين ما بين الولايات المتحدة وحليفاتها. فإذا العامل الأمني المتعلق في الأمن الدولي والأمن القومي إلى أيسلندا هو واحد من العوامل الهامة.
1: ودعني أشير أيضا إلى عوامل أخرى وأربطها في تركيز الحملة التي حملت عنوان لا على قضيتي الصيد والزراعة المرتبطتين بشكل وثيق بالهوية الوطنية الأيسلندية، ولربما انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي فيه تهديد لهاتين
0: بالضبط.
1: القضيتين.
0: الصيد هو مثل ما ذكرت حضرتك يعتبر هوية إلى هذه الجزيرة، وانضمام هذه الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي هذا يعني بأنها سوف تلتزم بضوابط خاصة في موضوع الصيد والبحار. ما عدا ذلك أيضا هنالك ضوابط فيما يتعلق في الصادرات، كذلك ما يتعلق في موضوع العملة. فإذا أجد أنه هذا واحد من العوامل التي لا تريد أيسلندا أن يعني تكون تابعة إلى بروكسل وتستلم التعليمات من مزدوجين من بروكسل. فإذا موضوع الصيد هو واحدة من الأسباب الرئيسية إلى جانب العامل الأمني على مستوى الأمن القومي. وأجد أنه أيسلندا هي أيضا تقول بأنها هي تعتبر ضمن التكتل في موضوع الشنغن، هي تستفيد من فضاء الشنغن، وكذلك هي تستفيد أيضا من الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، هي أيضا عضو في المجال التجاري والمجال الاقتصادي.
1: نعم،
0: فبقت العضوية ربما تبقى هو موضوع عالق وموضوع ربما موضوع تكهنات في
1: نعم.
0: المستقبل.
1: بالتالي دكتور جاسم، دعنا نتحدث عن تأثير هذا الاستفتاء على ما يتعلق بالمزاج الشعبي العام، المشهد السياسي في أيسلندا وأوروبا والعالم، علما بأن النتائج حملت فوارق ضئيلة فيما يتعلق بهذا الاستفتاء أو نتائج هذا الاستفتاء، وما يتعلق أيضا بتهديدات ترامب على سبيل المثال لضم جرينلاند.
0: هذا يعني هذا الاستفتاء هو يعطي درجة بأن أيسلندا الآن بدأت تنهض في مسؤولية الأمن الداخلي، وأيضا تعيد تحالفاتها، تعيد تكتلاتها، وهي تقرأ المشهد على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي، خاصة إذا لاحظنا أنه هي تعتبر دولة أوروبية أكثر مما تكون هي قريبة إلى الولايات المتحدة على عكس جرينلاند. وكذلك نلاحظ أنه التصريحات التي أطلقها ترامب أيضا تدفع أيسلندا أيضا إلى إيجاد ربما سياسات جديدة وتحالفات جديدة. هذا يعني بأن هنالك رسالة يبعثها الشعب الأيسلندي بأنه هو يعيد حساباته، وأيضا

0: هو أيضا حريص على الاستقلالية والسيادة، سواء كان باتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة أو كدولة داخل الناتو، أو حتى في الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والشنغن مع دول الاتحاد الأوروبي، فهو تأكيد على الهوية الأيسلندية.
1: نعم دكتور جاسم، هل من تأثير يذكر على الاتحاد الأوروبي جراء هذا الرفض؟ يعني علما أنك تتحدث عن جزيرة قطبية لربما لا يتجاوز عددها أو عدد سكانها 400,000 نسمة.
0: الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009 كان هنالك طلب في تقديم العضوية من قبل أيسلندا، عام بسبب الأزمة المالية 2013 تم تجميد الطلب، وربما واحدة من الأسباب التي دفعت الملف، يعني لماذا الآن ظهر ملف أيسلندا؟ يبدو أنه داخل الاتحاد الأوروبي المفوضية المعنية في توسع الاتحاد الأوروبي طرحت هذا الملف، ولذلك أجد أنه رئيسة الحكومة أيضا وجدت أنه من الجدير بالذكر أنه يتم الاستفتاء، هو الاستفتاء في سبيل العودة إلى المفاوضات حول عضوية أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي، فحتى إذا كانت الموافقة أكثر من 50 أو 53، يعني بالعكس أجد أنه أيسلندا أيضا تحتاج من جديد بدون شك الاستفتاء والتصويت، وكذلك أجد برغم أن هنالك مقاربات كبيرة ما بين أيسلندا وبروكسل في موضوع الانتماء وإلى الاتحاد الأوروبي، لكن أجد أنه ما زالت أمام أيسلندا أيضا العدد من النقاط. بعض الخبراء ذكروا بأن ربما هنالك أكثر من 10 إلى 11 نقطة يجب أن تحسمها أيضا أيسلندا لكي تكون عضو في الاتحاد الأوروبي.
1: يعني يمكن القول دكتور جاسم بأن أيسلندا رغم هذا الرفض أمام جولة جديدة لربما من الاستفتاء، وأن الباب لم يغلق بشكل تام أمام مساعي
0: بالتأكيد
1: التكتل الأوروبي لضم هذه الدولة
0: بالتأكيد
1: الاستراتيجية إليها.
0: بالتأكيد هذا لا يكون هو الحل الأخير، هذا يعني أنه هو الاستفتاء لعودة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بالعضوية، والأمر متروك أيضا للحكومة، ممكن أن تعيد الاستفتاء من جديد وتختار التوقيت المناسب. في نفس الوقت أجد أنه الاتحاد الأوروبي الآن لديه رغبة في ضم أيسلندا بسبب الفجوة ما بين الولايات المتحدة وبروكسل، لا ننسى أيسلندا الموقع الجغرافي، كذلك العامل الاقتصادي خاصة في موضوع الصيد، هنالك الكثير من العوامل التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى أن تشجع أيسلندا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، وأنا أشكر انضمامك معنا من مدينة بون الألمانية الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد، فشكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

وهما يرتديان. المميز للعمل الإعلامي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع

0: نشاط الاقتصادي.
1: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد.
2: هذا الأثر الذي اكتشف في قرية السلطانية بالقرب من مدينة قرجبه ملفت للغاية بما يحمله من تصاوير ونقوش هندسية بهية، كما توجد عليه كتابة تاريخية تكشف بوضوح سبب نصبه، حيث تقول الكتابة إن شاهد القبر هذا قد صنعه أرستقراطي أخميني اسمه أرياباما لتخليد ذكرى شخص اسمه أداط. ومن شواهد القبور البديعة في المتحف شاهد قبر فخم آخر من العصر الروماني يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. اكتشف هذا الأثر القيم في قرية قرصو بالقرب من قرجبه، وهو يحمل مشهدين تصويريين ملفتين للغاية ومنحوتين بحرفية عالية. المشهد التصويري الذي في الأعلى يصور طقوس وليمة جنازة، وهي أحد التقاليد الرومانية الشائعة. أما المشهد التصويري السفلي فهو تصوير يرمز لرحلة حياة النبلاء والموت. على الجانب الآخر من شاهد القبر تظهر منحوتة بارزة تمثل إراقة الشراب. هذه التفاصيل هي أدلة حاسمة على أن شاهد القبر يعود لروماني أرستقراطي نبيل في تلك الفترة التاريخية، وينم ذلك عن مدى التقدم الذي بلغه فن النحت في العصر الروماني من خلال هذه الآثار الحجرية القيمة. يضم متحف بورصة أيضاً أمثلة أخرى على شواهد قبور تعود إلى عصور وثقافات مختلفة. من هذه الآثار شاهد قبر من الحقبة الفارسية في القرن الرابع قبل الميلاد، يحمل الوجه الأمامي لشاهد القبر الذي يعتقد أنه يعود إلى الفترة اليونانية الفارسية مشهدين تصويريين مختلفين. يصور المشهد الأول رتلاً بشرياً أشبه بجزء من قافلة، أما الثاني فيصور ثلة من الطبقة النبيلة تمتطي صهوات الخيول وهي في حالة تأهب للهجوم. شاهد القبر هذا الذي يسبق الحقبة الرومانية بعصور يحمل قيمة تاريخية كبيرة جداً، فهو دليل ملموس على التفاعل بين الثقافات. كانت بورصة وعلى مر العصور المختلفة مهداً لحضارات عريقة نشأت على هذه الأرض، ومتحف بورصة الأثري بآثاره التاريخية التي يتجاوز عددها الآلاف نجح في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثري ونقله إلى الأجيال القادمة.

الحرس الثوري يعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجارات هزت جزيرة لارك، ويقول إن الهجوم خطأ استراتيجي مؤكدا أنه سيرد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية

العناوين. المستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، وشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط جزيرة لارك قرب مضيق هرمز، وذكرت وكالة فارس أن أصوات الانفجارات سمعت في محيط الجزيرة، فيما أكدت وكالة تسنيم وقوع هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين وفق مصادر غير رسمية. في المقابل أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن القوات الأمريكية شنت هجوما استهدف منصات لإطلاق الصواريخ داخل الجزيرة. توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الهجوم الذي استهدف جزيرة لارك ومعاقبة الجهات المنفذة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف مقاتليه ومواطنين إيرانيين جراء ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني. واعتبر الحرس الثوري في بيان له أن الهجوم يعكس عجز العدو عن حل مشكلته الداخلية وتراجع مكانته الإقليمية. من جانبه وصف المتحدث باسم الحرس الثوري العملية بأنها خطأ استراتيجي وقاتل ارتكبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خضم الحرب الاقتصادية، مؤكدا أن المعتدين سيدفعون ثمنا باهظا عسكريا واقتصاديا، وأن تداعيات هذا الهجوم ستغير موازين القوى ضد مخططيه. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه بلاده مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. من جهته نفى رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين.
1: رسائل إيرانية سياسية وعسكرية تعاكس الرواية الأمريكية بتأكيدها اللا مرور عبر هرمز دون تنسيق ولا فتح للمضيق قبل وفاء واشنطن بكامل التزاماتها، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن المضيق سيبقى معلقا ولن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. وعلى الصعيد العسكري، سارعت بحرية الحرس الثوري الإيراني بالرد على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن قرب فتح المضيق بالرفض القاطع، واصفة إياها بمجرد محاولة للسيطرة على أسعار النفط المتقلبة في الأسواق العالمية. البحرية الإيرانية أكدت أن القيود الصارمة ستستمر ولن تتوقف إلا بانتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتنفيذ الفعلي للالتزامات المرتبطة بوقف الحرب. وعلى جبهة الاقتصاد، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشدة حديث وزير الخزانة الأمريكي بشأن إخراج واشنطن نحو 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز. هذا النفي تعزز بتأكيد مسؤول أمني إيراني أن الحديث عن نقل هذه الكميات الضخمة عبر الممر الجنوبي للمضيق يتنافى تماما مع الواقع، معتبرا إياها تكتيكا أمريكيا للضغط على أسعار الطاقة لخفضها ومحاولة لتصوير الممر الجنوبي كشريان آمن مقابل إظهار الممر الشمالي كطريق غير فعال. وبين شروط طهران ومساعي واشنطن لتهدئة أسواق الطاقة، يبقى مضيق هرمز مغلقا وورقة ضغط استراتيجية بانتظار أفعال حقيقية على الأرض في أزمة تبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرة بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات المستوطنين. وقالت بلدية قصرة إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجالوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي إثر هجوم مستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية واعتدت على مركبات للفلسطينيين وعدد من المنازل، كما أشارت إلى أن جيش الاحتلال وفر الحماية للمهاجمين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلوات وبير زيت شمال المحافظة. أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتدهور ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين خلال زيارة لأسيرات. من جهتها اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية بن غفير بالوحشية والكراهية والعنصرية.
2: من داخل زنزانة لأسيرات فلسطينيات يأتي مشهد يختصر سياسة يتباهى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بلا مواربة. أسيرة تشكو من أن ظروف الاحتجاز شديدة السوء وتمضي في تفاصيل غير إنسانية. أما بن غفير فيرد معلناً رضاه وفخره بتشديد ظروف احتجاز الأسرى، مكرراً عبارته بأن أيام ما يسميها المخيمات الصيفية في السجون انتهت. ويبرر بن غفير هذا النهج بمقارنة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بظروف المعتقلين الإسرائيليين في غزة بعد 7 أكتوبر. المشهد يتجاوز تفاصيل السجن، فبن غفير يقدم تشديد شروط الاحتجاز باعتباره إنجازاً أمنياً وسياسياً في امتداد لخطاب أثار مراراً إدانات فلسطينية ودولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية اتهمته بالوحشية والكراهية والعنصرية، فيما اعتبرت وزارة الأسرى في غزة الفيديو دليلاً على ما وصفته بسياسة إذلال متعمدة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة تصريحات أكثر تشديداً لبن غفير، بينها دعوته أخيراً إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة كل ليلة. تصرفات بن غفير مع الأسيرات الفلسطينيات هي نسخة أخرى من تصرفه مع ناشطي قوافل الصمود عندما تعمد إهانتهم وهم مكبلين ومجبرين على الانحناء. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر تكتسب هذه المواقف بعداً سياسياً إضافياً في وقت يحتدم فيه التنافس داخل معسكر اليمين نفسه. أحداث تدخل ملف السجون في ساحة الخطاب السياسي الإسرائيلي، بينما تبقى ظروف الأسرى في قلب مواجهة تتجاوز جدران الزنازين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة. وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلا يبلغ 3 سنوات استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلاح وسط قطاع غزة. تتواصل في قطاع غزة جهود إنقاذ وترميم ما تبقى من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تضررت جراء الحرب، وسط تحديات كبيرة تعرقل هذه المهمة، وتواجه فرق الترميم نقصاً حاداً في المواد والخبرات، إلى جانب صعوبة في الوصول إلى عدد من المواقع.
3: بين حجارة متناثرة وأعمدة رخامية غطاها غبار الحرب عمرها أكثر من 70 عاماً، يحاول فريق تطوعي من الشبان استعادة ملامح مسجد أبو سليم التاريخي في دير البلح وسط القطاع بعدما طاله من الدمار ما طاله إثر قصف إسرائيلي مباشر.
4: الفريق حملته اليوم بعنوان أنوار أبو سليم لن تنطفئ.

0: وإن دل هذا العنوان بدل على أنه أنوار جامع أبو سليم لن تنطفئ رغم الدمار المحيط فيها ورغم ما كل ما صابه من دمار، سواء صاب الجامع أو حتى المقتنيات الأثرية والتراثية في كل مكان في قطاع غزة. حملتنا اليوم هدفها الحفاظ على الموروث الأثري والثقافي في جامع أبو سليم وفي الأماكن التي تتعرض إلى الدمار، وهي أماكن ثقافية وتراثية وأثرية.
1: وبينما تقول اليونسكو أنها وثقت تضرر 164 موقعاً من المواقع التراثية في قطاع غزة حتى مارس من العام الجاري، تشير تقديرات وزارة السياحة والآثار إلى أن معالم أثرية وحارات تاريخية مسحت بالكامل لوقوعها داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي ابتلعت به إسرائيل نحو 70% من مساحة قطاع غزة.
2: طبعا الاحتلال تواصل على مدى الاعوام السابقه بمحو ومسح العديد من المواقع الاثريه، بل تعدى مسح احياء كامله مثل حي الشجاعيه وحي التفاح. هناك حارات تاريخيه بالكامل تعود للعصر المملوكي تم مسحها، مثل حاره مسجد ابن عثمان، شارع بسيسو، مسجد المحكمه، مسجد الظفر دمر، والعديد من المواقع الاثريه التي تقع داخل الخط الاصفر لا يوجد أي معلومات كافية، لكن ما وصلنا عن طريق الأقمار الصناعية أنه تم مسحها بالكامل.
1: ووسط كل المحاولات تصطدم جهود الإنقاذ والترميم بتحديات عديدة، أهمها القصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل والشح الحاد في مواد الترميم والصيانة وقلة الخبراء والعجز عن الوصول للعشرات من المواقع الأثرية لخطورة مواقعها. تدمير المعالم الأثرية والتاريخية في غزة لا يستهدف المباني والآثار فحسب، بل يمس ذاكرة الشعب الفلسطيني وهويته وحقه في الحفاظ على إرثه الحضاري. ربى العجرمي، تيرات عربي، قطاع غزة.
3: توعدت موسكو بضربات مكثفة لقطاع الطاقة الأوكراني ردا على هجمات مماثلة في تصعيد يضع منشآت الطاقة في قلب هذا الصراع قبيل موسم الشتاء. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن تحركات أمريكية هادئة لجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي على طاولة مفاوضات واحدة.
4: تحول ميداني ينذر بشتاء قاس بإعلان وزارة الدفاع الروسية بدء الاستعدادات لشن هجمات واسعة النطاق تستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، قائلة إن هذه الخطوة رد حتمي على هجمات كييف المتواصلة التي تستهدف شرايين قطاعي النفط والغاز الروسيين. ميدانيا شنت أوكرانيا هجوما مكثفا بعشرات المسيرات على المنطقة الصناعية في مدينة كيريشي بمقاطعة لينينغراد، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في مصفاة كينيف التي تعد ثانية أكبر مصافي تكرير النفط الروسية، ما أعاد المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة الروسية التي سبق أن علقت عملياتها إثر هجوم مطلع مايو الماضي. في المقابل أكدت موسكو استمرار زحف قواتها على كافة محاور الجبهة، معلنة السيطرة على منطقتي فيليكي بريكول وساتكي السكنيتين في مقاطعة سومي، فضلا عن ثلاث مناطق أخرى في دونيتسك، وضربات استهدفت مصنعا للإسمنت في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين مواد شديدة الانفجار. ووسط هذا المشهد المشتعل تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في الكواليس لانتزاع تسوية، إذ كشفت وسائل إعلام أمريكية عن زيارة أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لموسكو الأسبوع الماضي، التقى خلالها بنظيره الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الزيارة التي اعتبرها الرئيس ترامب نشاط عمل اعتيادي. قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنها حملت مقترحا جريئا لعقد قمة ثلاثية تجمع ترامب ببوتين وزيلينسكي، ما يعني رهان واشنطن على دور بورتنيكوف لإقناع الكريملين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لكسر الجمود السياسي لحرب مستمرة تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام للكيانات العسكرية الغربية.
3: طالبت الخارجية الأمريكية حزب الله بتسليم سلاحه، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان. وقالت إن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لأمن لبنان وسيادته، مشيرة إلى أن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن يعتبر الحكومة المحاور الشرعي الوحيد. واتهمت الوزارة حزب الله بتلقي أوامر من إيران ورفض التواصل مع الدولة اللبنانية أو واشنطن.

0: في المدينة. شهدت العاصمة طرابلس مراسم توقيع الاتفاق النهائي للجنة الاجتماع المصغر 4+4 في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد مفاوضات استكمال خريطة الطريق الأممية. وأهم ما تضمنه الاتفاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
1: بمشاركة رسمية محلية ودولية، البعثة الأممية للدعم في ليبيا تشرف على توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغرة مسودة الاتفاق النهائي بشأن تنفيذ خريطة الطريق الأممية، والتي تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ووضع إطار قانوني للانتخابات، على أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
2: يسعدني أن أرحب بكم لتوقيع الاتفاقية التي انبثقت عن مشاورات مكثفة. هذه الاتفاقية ناتجة عن اللقاءات التي بدأت في روما في 29 من أبريل الماضي، واستمرت عبر جولات في مقر البعثة في تونس. وقد ركزت النقاشات على معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر القانونية والدستورية من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية.
1: ورغم اعتراض رئاستي مجلسي الأعلى للدولة والرئاسي على مخرجات الاجتماع المصغر لمحدودية التمثيل فيه، يضمن اتفاق اللجنة المصغرة وضع إطار عمل خلال شهر من توقيع الاتفاق، مع منح مجلسي النواب والدولة مهلة لاعتماد المخرجات قبل اللجوء إلى آلية وطنية ودولية عبر مجلس الأمن.
3: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعدل ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
4: إن هذا الاتفاق يمثل في جوهره مطالب كل الليبيين الذين عبروا عنها من خلال أعمالهم في لجنة العشرين وفي الحوار المهيكر الذي رعته الأمم المتحدة، والقوانين التي تم الاتفاق عليها أو على اعتمادها هي قوانين موجودة وبعضها تم تجريبه بنجاح. فكل ما فعلناه هو تنقية هذه القوانين من النصوص المسيسة التي وضعت بالأساس لتعطيل هذه القوانين ومن ثم تعطيل الانتخابات.
1: المبعوثة الأممية أكدت نجاح الاجتماع المصغر بعد جمع أبرز الأطراف التنفيذية والتشريعية الليبية، وذلك بعد 8 أشهر لم يحقق خلالها مجلسان نواب والأعلى للدولة سوى تقدم محدود في مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية.
5: نحو 3 ملايين ناخب ليبي يتطلعون أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء المراحل الانتقالية والأزمات المتعاقبة التي أثقلت كاهلهم، فضلا عن حالة التشظي والانقسام. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية أنها ضبطت شحنة في البحر الأحمر تضم مكونات طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة للحوثيين. وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية صادق دويد أن العملية تؤكد الجاهزية العالية للقوات المسلحة، وأن الحوثيين فشلوا في حماية شبكات تهريبهم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعيش أقوى مراحله على الإطلاق، مؤكدا أن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 82%.
6: الجيش التركي يعيش أقوى مراحله. تركيا حققت تقدما كبيرا في الصناعات الدفاعية مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى أكثر من 82%.

0: 20% وتنفيذ 2468 مشروعا بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. وأصبحت تركيا بفضل قدراتها العسكرية والتكنولوجية قوة إقليمية ودولية لا تعبأ بالتهديدات التي كانت تواجهها سابقا. نؤكد أهمية الثقة بقرار الأمة ومكانة تركيا.
1: وشهدت مدينة إسطنبول عرضا عسكريا في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية. وشهد البرنامج عرضا رسميا شارك فيه أفراد من قيادات القوات البرية والبحرية والجوية التركية، كما شارك في العرض أفراد من قوات الدرك والشرطة وبلدية إسطنبول الكبرى، إلى جانب آليات عسكرية وأمنية. وفي 30 أغسطس تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية عام 1922. نفذت 15 سفينة تابعة لقيادة القوات البحرية التركية عرضا بحريا في مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر. ودخلت السفن المضيق قادمة من منطقة روملي فنري شمالية إسطنبول، وأبحرت عبر مسار بيشكتاش وبرج الفتاة بمشاركة قوارب وسفن تابعة لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل. وتقدمت سفينة تيجي جي أناضولو الهجومية البرمائية متعددة المهام العرض البحرية في المضيق بمشاركة سفن تيجي جي سافورا أو سافورنا وتيجي جي أروش ريس وسفن أخرى. يحيي العالم في 30 أغسطس كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الآلية. وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم. خلال سنوات الصراع الثلاث في السودان، وثقت السلطات اختفاء أكثر من 11 ألف شخص، منهم 300 سيدة في مناطق سيطرة الدعم السريع. وأشارت إلى أن العدد ربما يكون أكبر بكثير من المبلغ عنهم، في وقت تطالب أسر المفقودين بضرورة معرفة مصير ذويهم.
2: أكثر من 3 سنوات وأسرة طلحة أحمد علي تعيش على أمل معرفة مصيره. طلحة اعتقلته قوات الدعم السريع وانقطعت أخباره، لكن صورته بقيت ملاذ أسرته الصغيرة والكبيرة، فقد ترك وراءه أسرة معلقة بين الأمل والخوف لا تملك إجابة شافية عن مكانه أو مصيره.
3: كان المعتقلين كانوا في قري كلهم طلعوهم ودوهم شندي وهو ما كان معهم، وكلهم أكدوا أنه ما كان معهم في المعتقل بتاع قري، معناه من الجيل إما ودوه معتقل آخر وما عارفين الحاصل شنو. فالأخبار بتقول يعني أنه من المعتقل ودوا ناس ليسوبة ودوهم في الخرطوم، وأخيراً يعني ودوا عدد كبير جدا منهم لنيالا.
4: كذا مرة بقولوا في جهات وبنزعة يعني وبنصل، لكن ما بنلقى حل يعني للموضوع. فأتمنى يعني من كل الجهات نعرف الحاصل شنو، عشان بجد يعني أملنا كبير في ربنا إنه في يوم من الأيام يجوا راجعين.
2: أكثر من 11 ألف مفقود، بينهم أكثر من 300 امرأة بحسب الحكومة السودانية التي قالت إنها بدأت إجراءات حصر المحتجزين والمفقودين وفتحت الباب أمام الأسر لتقديم البلاغات تمهيدا لجمع المعلومات والتحقق من مصير ذويهم.
5: الحكومة وافقت مبدئيا على مبدأ قدمته كان الصليب الأحمر حق تبادل الأسرى، وده يمكن يكون في ناس كتار جدا جدا يمكن يتجاوب، اذا تم تنفيذه كاملا، لانه لسه المساله الان تحت المشاورات يعني ما

0: في خطة كاملة أو لكن في التزام مبدئي من الحكومة. ودي فيها ما بيكون بس العسكريين، لأن في مدنيين أخذوا قسريا مع العسكريين.
1: حرب السودان لم تضع أوزارها بعد، ما يضاعف أعداد ضحايا الاختفاء القسري، فالمفقود قد يغيب عن المكان، لكن السؤال عن مصيره لا يغيب عن ذاكرة عائلته.
2: هنا لا يكاد بيت يخلو من قتيل أو مفقود. في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري تتجدد أسئلة آلاف الأسر عن مصير أبنائهم الذين اختفوا منذ اندلاع الحرب عام 2023، بانتظار خبر يضع حدا لسنوات من الانتظار والقلق. طارق التجاني، تلت عربي، من منطقة السقاي شمالي الخرطوم بحري.
3: نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. الحرس الثوري يعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجارات هزت جزيرة الأرك، ويقول إن الهجوم خطأ استراتيجي. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، وشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا رداً على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

start making a run right away.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يدخل المشهد السياسي في ليبيا منعطفا جديدا وحاسما مع إعلان البعثة الأممية توقيع لجنة 4+4 الاتفاق النهائي الخاص بالمسار الانتخابي في خريطة الطريق الأممية للحل السياسي في ليبيا. فما أبرز ما جاء في الاتفاق وما مواقف الأطراف الليبية منه؟ هل ينجح الاتفاق في تذليل الصعاب أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟

0: السياسية في ليبيا.
1: بمشاركة رسمية محلية ودولية، البعثة الأممية للدعم في ليبيا تشرف على توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغرة مسودة الاتفاق النهائي بشأن تنفيذ خريطة الطريق الأممية، والتي تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ووضع إطار قانوني للانتخابات، على أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
2: يسعدني أن أرحب بكم لتوقيع الاتفاقية التي انبثقت عن مشاورات مكثفة. هذه الاتفاقية ناتجة عن اللقاءات التي بدأت في روما في 29 من أبريل الماضي، واستمرت عبر جولات في مقر البعثة في تونس. وقد ركزت النقاشات على معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر القانونية والدستورية من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية.
1: ورغم اعتراض رئاستي مجلسي الأعلى للدولة والرئاسي على مخرجات الاجتماع المصغر لمحدودية التمثيل فيه، يضمن اتفاق اللجنة المصغرة وضع إطار عمل خلال شهر من توقيع الاتفاق، مع منح مجلسي النواب والدولة مهلة لاعتماد المخرجات قبل اللجوء إلى آلية وطنية ودولية عبر مجلس الأمن.
3: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعدل ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
4: إن هذا الاتفاق يمثل في جوهره مطالب كل الليبيين الذين عبروا عنها من خلال أعمالهم في لجنة العشرين وفي الحوار المهيكر الذي رعته الأمم المتحدة، والقوانين التي تم الاتفاق عليها أو على اعتمادها هي قوانين موجودة وبعضها تم تجريبه بنجاح. فكل ما فعلناه هو تنقية هذه القوانين من النصوص المسيسة التي وضعت بالأساس لتعطيل هذه القوانين ومن ثم تعطيل الانتخابات.
1: المبعوثة الأممية أكدت نجاح الاجتماع المصغر بعد جمع أبرز الأطراف التنفيذية والتشريعية الليبية، وذلك بعد 8 أشهر لم يحقق خلالها مجلسان نواب والأعلى للدولة سوى تقدم محدود في مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية.
0: نحو 3 ملايين ناخب ليبي يتطلعون أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء المراحل الانتقالية والأزمات المتعاقبة التي أثقلت كاهلهم، فضلا عن حالة التشظي والانقسام. زياد الحجاجي، تيرتي عربي، طرابلس.
5: أرحب بضيفينا في هذه الحلقة هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، ومن العاصمة الليبية طرابلس الباحث في الشأن السياسي الليبي دكتور ناصر أبو ديب. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع ضيفي من طرابلس. دكتور ناصر، ما أبرز النقاط التي وردت في الاتفاق والتي يمكن أن تحدث اختراقا وإنهاء لحالة الانسداد التي سادت منذ ديسمبر 2021؟
6: مرحبا بك سيدي وبضيفك وبالسادة المشاهدين. قبل الخوض في ما هو موجود في هذا الاتفاق، هناك عدة أسئلة. من ضمن هذه الأسئلة هو هل يحق دستوريا لحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة كتابة مثل هذه الاتفاقيات أو هذه التوافقات والتوقيع عليها والذهاب إلى الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو البرلمانية، لأن الاتفاق السياسي لا ينص على ذلك. فبالتالي هناك عدة إشكاليات. نحن لسنا ضد أي اتفاق أو توافق ليبي من أجل إخراج ليبيا من هذه الأزمة التي طالت لمدة سنوات، ولكن إذا كان نفس الإطار وهو مثلا مخرجات 6+6 وتم التحوير فيها

0: قليلا عندما نتحدث على مزامنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو عدم إعادة جولة أخرى، الجولة الثانية إذا فاز أحد الأشخاص بالرئاسة 50+1، لماذا إلى الآن؟ لماذا تم التعطيل إلى هذه السنوات؟ وهل أصحاب المصلحة، لأنه يا سيدي من كتب هذه الاتفاقية هم أصحاب مصلحة، هم من الآن موجودين، فبالتالي في اعتقادي أن هناك عدة إشكاليات، هل يمكن لمثل هذه التوافقات خصوصا اذا طيب ما علمنا
1: يعني
0: بانه
1: دكتور ناصر لو تعدد لنا
0: 24 شهرا
1: الاشكاليات
0: فترة
1: بشكل
0: طويلة فترة زمنية
1: بشكل واضح
0: لا يمكن لنا التنبؤ بما يحدث فيها. نعم
1: يعني لو تعدد لنا الاشكاليات التي تراها بشكل واضح على شكل نقاط يعني.
0: نعم، احدى الاشكاليات ان هذه الاطراف هي ليست من اختصاصها كتابة هذه الاتفاقيات. الشيء الثاني أن الانتخابات البرلمانية على قانون رقم 10 لسنة 2014 وجد معارضة كبيرة من الأحزاب، شفنا 81 حزب تقدموا برسائل إلى السفارات وإلى البعثة الأمم المتحدة ومجلس أعلى الدولة والبرلمان يعارضون فيها ذلك لأن الأحزاب أقصيت من هذا الاتفاق. مدة 24 شهرا، الضمانات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه النتائج في حالة معارضة الأطراف الفاعلة، هل لأن لا يمكن لأصحاب مصلحة أن يقوموا بتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات كحكومة الوحدة الوطنية أو القيادة العامة بأنهم سوف يبقون لمدة 24 شهرا مدة طويلة، وأيضا انتخاب العسكري ومزدوجي الجنسية، والذي هذا هو كان الإشكال الأساسي في القوانين الأولى التي أصدرها سواء القانون رقم 1 أو رقم 2 للمجلس النواب. فبالتالي كل هذه الإشكالية تضعنا في رفض واسع من أطراف معينة أطراف فاعلة لمثل هذه الاتفاقية لأنها اتفاقية غير واضحة غير إذا من هي الحكومة التي سوف تذهب بنا للانتخابات؟ هذا إشكال
1: يعني
0: تحدثوا على أنه إذا تم
1: بعد قليل
0: الاعتراض على هذه الحكومة القادمة يمكن
1: هل يمكن أن يكون هناك حلول على المدى المنظور لهذه النقاط التي يتم الاعتراض عليها؟
0: لا أعتقد ذلك، خصوصا في انتخاب العسكريين ومزدوجي الجنسية، هذا إشكال كبير، ومنذ اليوم الأول كانت حكومة الوحدة الوطنية رافضة مبدأ أن العسكري أو مزدوج الجنسية يكون من ضمن من يذهب إلى الانتخابات الرئاسية. اليوم تبدل الموقف، لماذا تبدل الموقف لا ندري. هل تحصلت حكومة الوحدة الوطنية على ضمانات أو رئيس الحكومة الوحدة الوطنية على ضمانات بأن الحكومة القادمة إن كان هناك حكومة موحدة يمكن أن يكون هو أو يبقى هو كرئيس حكومة وحدة وطنية فبالتالي ذهب إلى التوقيع؟ لأن بالمنطق وبالسياسة لا يعقل بأن طرف يخرج نفسه من رئاسة الحكومة في ظل وجود أشخاص آخرين، فالمسألة مسألة معقدة جدا، ولا أعتقد بأن هناك حلول يمكن أن تتركها الأطراف اللي موجودين، لأن حتى الخلافات اللي موجودة مثلا أو التي سوف تحدث في المستقبل ذهبوا إلى أنه يمكن الاجتماع عليها، وحتى وإن رفض مجلس أعلى للدولة والنواب التوقيع على هذه الاتفاقية يمكن لجمع مجموعة من النخب السياسية أو الوطنيين كما ذكر في هذا الاتفاق مع مجلس الأمن وحصول على ضمانات التوقيع. كل هذه الإشكاليات وقبل ساعة من الآن أعتقد أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان لديه تصريح بأنه يرحب بما ذهبت إليه هذه اللجنة، وهذا إشكال أيضا بين مجلس أعلى للدولة ومجلس النواب.
1: نعم، أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وجدد ترحيب بك أستاذ محمود. هذا الاتفاق المدعوم أمميا إلى أي مدى يعكس إرادة دولية لإنهاء هذه الحالة، لإنهاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا والذهاب بشكل حقيقي وفعلي وبأكبر قدر ممكن من التوافق نحو الانتخاب؟
2: مساء الخير. يعني هذا الاتفاق هو أعتقد بأنه أكبر فرصة وأكثر فرصة جدية اليوم في ليبيا من أجل إنهاء الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وهذا المسار أو هذا الاتفاق لم يكن بمعزل عن دفع دولي إقليمي جديد من أجل إنهاء هذا الانقسام. وهذا الدفع الدولي يتمثل أولا بالمبادرة الأمريكية التي تم تقديمها.

0: مؤخرا من أجل إنهاء الانقسام، وأيضا في التحركات التي تقوم بها قوى فاعلة إقليمية مؤثرة في الحالة الليبية على رأسها تركيا ومصر من أجل توفير ظروف مناسبة لإنهاء هذا الانقسام. وبالتالي من الواضح أن هذا التحرك أو ما يبدو أنه اختراق كبير اليوم في هذا الانسداد في الملف الليبي يعكس بتصوري رائد اتجاه إقليمي دولي من أجل فعلا إخراج ليبيا من مرحلة الانقسام المزمن إلى مرحلة الحل وإعادة توحيد مؤسسات الدولة. هناك عوامل محلية ودولية ساهمت إلى حد كبير خلال السنوات الماضية في إطالة أمد الانقسام الليبي. يعني هذا الانقسام لم يكن فقط نتيجة لانقسامات داخلية وعدم وجود رؤى وأرضية مشتركة أو تنافس بين قوى محلية، بل أيضا كان انعكاس لصراع وتنافس كبير بين قوى إقليمية مؤثرة في الحالة الليبية. اليوم هذا الانقسام أو هذا التنافس الدولي الذي كان قائم في المرحلة السابقة بدأ ينحسر إلى حد كبير، والأهم أنه بدأ يتحول إلى نوع من أنواع التعاون التنافسي بين هذه القوى الإقليمية من أجل إنجاح جهود التسوية الليبية. وبالتالي اليوم نشهد فعلا مرحلة أو محطة جديدة من الانقسام في ليبيا، وهي مرحلة تدعو إلى التفاؤل إلى حد كبير، لكن لا ينبغي الاعتماد فقط على العوامل الدولية والإقليمية التي تؤثر بطبيعة الحال في المشهد الليبي، لأن هناك عوامل محلية مزمنة. بالطبع العوامل الدولية يمكن أن تساعد في تليين هذه العوامل المحلية، لكن أتصور اليوم أن هناك منطق جديد إقليمي ودولي في التعامل مع الملف الليبي. وهذا
1: ما الدافع وراء نشوء هذا المنطق ونشوء هذه الإرادة في تقديرك؟
0: يعني هو في جانب التقاء مصالح واضح للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الحالة الليبية على إنتاج مشهد ليبي موحد. طبعا عندما نتحدث عن القوى الإقليمية الفاعلة، تركيا، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي لديها تأثير مهم في المشهد الليبي. طبعا لكل دولة لديها دافع يختلف عن الدولة الأخرى، لكن ما يجمع تركيا ومصر في الملف الليبي هو الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها وإنتاج دولة يمكن أن تمثل ليبيا في الخارج، بمعنى أن هذه القوى الإقليمية لديها مصالح في ليبيا، لكن مصالح هذه القوى لا سيما تركيا ومصر لا يمكن أن تتحقق من دون أن يكون هناك دولة موحدة في ليبيا، مؤسسات موحدة في ليبيا. وبالتالي التقاء هذا المصالح لعب دور مهم في إنتاج هذا الوضع. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لديها مصلحة في توحيد ليبيا. عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا نتحدث عن النفط. لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في أن تكون ليبيا وأن تعود ليبيا إلى وضعها كمنتج رئيسي للنفط، خصوصا أنه الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والحرب على إيران ضغطت إلى حد كبير على الأسواق.
1: ربما تريد الولايات المتحدة منتجين بعيدين عن
0: حقبة الاضطرابات،
1: عن هرمز، يعني عن مضيق هرمز.
0: صحيح. وبالتالي هذا أعتقد بأنه دافع أساسي من دوافع المحركات الأمريكية لهذا الجهد في إنجاح أو إنهاء الانقسام الليبي. لكن المهم جدا أنا بتقديري أنه اليوم نحن نشهد حقبة من التعاون الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط في ليبيا. يعني عندما ننظر إلى الشرق الأوسط أيضا، في سوريا، في العراق، في لبنان، الآن في ليبيا، هناك رهان أمريكي متزايد على تركيا والدور الذي يمكن أن تلعبه في إنهاء الانقسامات والصراعات في هذه الدول. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد من هذا الدور التركي من أجل أن يكون عامل مساعد لها في الدفع باتجاه إنهاء الانقسام. لكن بمعزل عما إذا كانت الدوافع مختلفة، سواء ما تريده تركيا يختلف عن ما تريده مصر أو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، المهم اليوم أن هذه الدوافع بدأت تلتقي نحو هدف واحد وهو إنهاء الانقسام في ليبيا. هذا الانقسام لم يعد لا مصلحة لليبيين ولا مصلحة لشركاء ليبيا في الخارج. تركيا اليوم تركز بشكل واضح على سياسة ليبيا الموحدة. مصر أيضا لديها هاجس كبير من مشاريع التقسيم وأن يتحول الانقسام في ليبيا إلى أمر واقع مع استمرار الوقت، وبالتالي أيضا لديها مصلحة في دفع مشروع إعادة توحيد ليبيا. والولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا لديها الكثير من الأسباب. من الأسباب الأمريكية، لأنه رأيت سألتني عن السبب الأمريكي، روسيا استفادت إلى حد كبير من الانقسام الليبي خلال السنوات الماضية.
1: نعم.
0: وأوجدت لها موطئ قدم عسكري خصوصا في الشرق الليبي، وبنت علاقة قوية مع الجنرال خليفة حفتر. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحد من وجود روسيا في هذه في ليبيا، خصوصا أن ليبيا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي وبالنسبة للاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: وبالتالي إنهاء الانقسام الليبي أيضا سيقوض الهوامش التي استفادت منها روسيا في الفترة الماضية من أجل إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا، وبالتالي هناك دوافع مختلفة بالتأكيد في لدى الدول في دعم هذا المسار.
1: نعم، أعود إليك دكتور ناصر. مع وجود ربما إرادة دولية ومع وجود هذا التوافق، ونحن نعلم أن طاولات المفاوضات لا تنتج نتائج مرضية 100% لكل الأطراف، وإنما تحدث عملية يعني توافق بتنازلات هنا وتنازلات هناك. الاتفاق بشكله الحالي، هل ترى أنه يصلح للبناء عليه خلال فترة الشهر المقبل وتليين مواقف الأطراف الليبيين؟
2: شوف سيدي، أعتقد أن لا ننكر أن الدور التركي والدور المصري في ليبيا، الدور التركي في المنطقة الغربية أو المصري في المنطقة الشرقية، والتقارب الأخير بين مصر وتركيا وتركيا والجهة الشرقية، وهنا نتحدث على القيادة العامة أو حفتر. فبالتالي كل هذه الظروف نعم، ولكن هل هذه الدول أو هذه الدول نفسها تعيد نفس المسألة بنفس الوجوه؟ هذه واحدة من الأخطاء. بمعنى لو أن هذه الدول ذهبت إلى تغيير المشهد السياسي الليبي أو التقارب الليبي أو الحل الليبي بوجوه أخرى، بوجوه ليست عليها إشكاليات كبيرة ووجوه غير جدلية، يمكن أن نتحدث على أنه بالفعل يمكن توحيد هذه المؤسسات والذهاب إلى الانتخابات. ولكن عندما هذه الأطراف تقوم بالدفع بالعملية السياسية بنفس الوجوه وبنفس الأطراف، هنا تلعب المصلحة بطبيعة الحال، وهذا شيء طبيعي بين الدول، وكل دولة تبحث عن مصالحها الجيوستراتيجية أو الاقتصادية أو ما إلى ذلك. فبالتالي مثل هذه الاتفاقيات في اعتقادي بأنها لن تصل بنا إلى نتائج ملموسة، لأن اختلاف واضح والتباين واضح سيدي فيما كتب، خصوصا عندما نتحدث على الانتخابات الرئاسية، لأن طيف واسع وكبير من المنطقة الغربية يرفض عسكرة الدولة بأن العسكري هو من يحكم الدولة الليبية. هذا واحد من الإشكاليات الكبرى والتي شاهدناها اليوم صراحة في عديد من التصريحات، سواء من النشطاء السياسيين أو الفاعلين السياسيين، بأنهم رافضين لعسكرة الدولة. هذا شيء أساسي ومهم. الشيء الآخر، عندما نرى بأن الأحزاب الليبية وعديد من الأحزاب تستنكر ولا تريد مثل هذه الاتفاقيات، لأنها هذه الأحزاب ظلمت منذ 2014 إلى الآن، يعني نتحدث على أزيد من 12 عاما وهذه الأحزاب لم تشارك في العملية السياسية الليبية. نحن مع التوافق، مع الذهاب إلى حل يمكن توحيد بطبيعة الحال هذه المؤسسات الليبية والدفع بها إلى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية.
1: أعود إليك أستاذ محمود. الاتفاق أتاح اللجوء إلى آلية وطنية في حال عدم الاعتماد، أو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. ما الذي يمكن أن يفعله مجلس الأمن الدولي في هذه الحالة على وجه الخصوص؟
0: يعني مجلس الأمن الدولي يمكن أن يلعب دورا مهما في إطفاء شرعية دولية على هذا الاتفاق، أولا كضمانة لإنجاح هذا الاتفاق، وكرادع للأطراف التي يمكن أن تعرقل هذا الاتفاق. ودور مجلس الأمن الدولي في ليبيا ليس دورا جديدا، يعني حتى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي أعتقد بأن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار أو بيان يؤيد هذا الاتفاق سيعطيه زخما كبيرا، وسيرسل رسالة واضحة بأن هذا الاتفاق ليس مجرد اتفاق بين أطراف ليبية، بل يحظى بدعم من مجلس الأمن الدولي، وأيضا هذا الموقف المحتمل من مجلس الأمن الدولي لن يقتصر على حدود الموقف السياسي، لأنه ربما نشهد دور لهذا المجلس في تسيير العملية السياسية الجديدة بعد هذا الاتفاق أو دعم هذه العملية السياسية. الأهم من بتقديري في أي دور محتمل لمجلس الأمن الدولي أنه ربما يستخدم مجلس الأمن الدولي كما قلنا ضمانة للضغط على الأطراف الليبية للمضي قدما في هذا الاتفاق، على اعتبار بأنه هذا الاتفاق أصبح يحظى بغطاء من مجلس الأمن الدولي.

0: وربما أيضا يلعب دور مجلس الأمن الدولي دورا في الضغط عبر التلويح بالعقوبات أو حتى فرض عقوبات على أطراف في الداخل الليبي تحاول تقويض العملية السياسية الجديدة أو دعنا نقول المسار السياسي الجديد. لذلك أرى بأنه أي دور لمجلس الأمن الدولي هو دور إيجابي وبالتأكيد سيشكل عاملا مساعدا بتقديري لهذا الجهد الدولي، لكن ما أعرف يعني حتى داخل ليبيا ربما يكون هناك حساسية من أي دور لمجلس الأمن الدولي في هذا الإطار، لكن أتصور بأنه اليوم أي انخراط دولي سواء من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو حتى قوى أقليمية ودولية إذا كان انخراط إيجابي يساعد فعلا في هذا المسار فهو مصلحة لليبيا.
1: نعم، أن أعود إلى ضيفي من طرابلس دكتور ناصر. دكتور ناصر، الوقت عامل ضاغط في هذا التوقيت بالذات، نحن أمام شهر يجب أن تتم فيه المصادقة والاعتماد من قبل الأطراف الليبية، ما الذي من المفترض أن يحدث خلال هذا الشهر وما الذي يمكن أن يحدث في حال مر الشهر ولم تحدث هذه المصادقة؟ باختصار لو سمحت.
2: نعم، حسب ما هو موجود في الاتفاق بأنه خلال شهر، بمعنى لا تزيد عن شهر، أن مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يوقعان على أو يصادقان على هذه الاتفاق. إن رفض فبطبيعة الحال كما كتب في هذا الاتفاق فأنه سوف يتم جمع عدد من السياسيين أو الوطنيين، لا ندري من أين سوف يأتون بهم، مع ضمانات من المجلس الأمن. مجلس الأمن لا يصدر قرار، بل مجلس الأمن يتبنى ما هذه المخرجات فقط، ليس من مهامه إصدار قرار بمعنى قرار مكتوب وموقع، بل هو يتبنى ما جاء في هذا الاتفاق لا أكثر ولا أقل. فبالتالي في اعتقادي أن هذا إشكال كبير سيدي بالنسبة لهذه التوافقات، من هي الأطراف الليبية التي سوف تجتمع ومن سوف يأتي بها ومن هي هذه الشخصيات التي يمكن لها أن تعطي ضمانات أو توافق على مثل هذه الاتفاقية. فبالتالي أعتقد أن مدة شهر سوف نرى خلال هذا الشهر هناك اختلافات كبيرة، كما أشرت بأن عقيلة صالح قبل ساعات من الآن أصدر بيان بأنه يمكن أن يذهب إلى التوقيع على هذا الاتفاق. مجلس الأعلى للدولة رافض أساسا اجتماع هذه اللجنة وأسماء الأشخاص اللي موجودين في هذه اللجنة، فبالتالي هو ضمنا رافض هذه المخرجات. في اعتقادي يمكن أن تتبدل الأمور في الأيام القادمة، يمكن أن يكون هناك ضغط على مجلس الأعلى للدولة من أجل أن يرضخ ويقوم بالتوقيع على هذا الاتفاق، حتى وإن كان ليس من رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد محمد تكالا، يمكن من النائب الأول أو النائب الثاني سوف يوقع من أجل ترضية كما قال ضيفك الأطراف الخارجية والضغط الأطراف الخارجية على الأطراف الداخلية من أجل تمرير هذا الاتفاق. ولكن بعد شهر هناك هذه المشكلة، ليس في التوقيع ولكن في تنفيذ هذه البنود وضمانات هذه البنود ومن سوف يقوم بتنفيذ ما جاء في هذا الاتفاق. علما ونختم بها بأن مجلس الرئاسي اليوم أصدر بيانا أو مرسوما بأسماء أشخاص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غير اللي موجودة في لجنة 4+4، فإشكاليات عديدة في المسألة الليبية نتمنى أن تحل بطرق توافقية تضمن الحقوق للجميع.
1: أشكرك جزيل الشكر. من العاصمة الليبية طرابلس الباحث في الشأن السياسي الليبي دكتور ناصر أبو ديب، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ي

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: ترك مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الحرس الثوري يعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجارات هزت جزيرة لارك، ويقول إن الهجوم خطأ استراتيجي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوة الاحتلال، وشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط جزيرة لارك قرب محيط أو مضيق هرمز. وذكرت وكالة فارس أن أصوات الانفجارات سمعت في محيط الجزيرة، فيما أكدت وكالة تسنيم وقوع هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين وفق مصادر غير رسمية. في المقابل أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى

0: أن القوات الأمريكية شنت هجوما استهدف منصات لإطلاق الصواريخ داخل الجزيرة. توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الهجوم الذي استهدف جزيرة لارك ومعاقبة الجهات المنفذة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف مقاتليه ومواطنين إيرانيين. واعتبر الحرس الثوري أن الهجوم يعكس ما سماه عجز العدو عن حل مشكلته الداخلية وتراجع مكانته الإقليمية. من جانبه وصف المتحدث باسم الحرس الثوري العملية بأنها خطأ استراتيجي قاتل، مؤكدا أن من وصفهم بالمعتدين سيدفعون ثمنا باهظا عسكريا واقتصاديا، فيما أشارت أنباء أولية عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه سفن أمريكية في مضيق هرمز. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه بلاده مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. من جهته نفى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين.
1: رسائل إيرانية سياسية وعسكرية تعاكس الرواية الأمريكية بتأكيدها ألا مرور عبر هرمز دون تنسيق ولا فتح للمضيق قبل وفاء واشنطن بكامل التزاماتها، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن المضيق سيبقى معلقا ولن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. وعلى الصعيد العسكري، سارعت بحرية الحرس الثوري الإيراني بالرد على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن قرب فتح المضيق بالرفض القاطع، واصفة إياها بمجرد محاولة للسيطرة على أسعار النفط المتقلبة في الأسواق العالمية. البحرية الإيرانية أكدت أن القيود الصارمة ستستمر ولن تتوقف إلا بانتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتنفيذ الفعلي للالتزامات المرتبطة بوقف الحرب. وعلى جبهة الاقتصاد، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشدة حديث وزير الخزانة الأمريكي بشأن إخراج واشنطن نحو 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز. هذا النفي تعزز بتأكيد مسؤول أمني إيراني أن الحديث عن نقل هذه الكميات الضخمة عبر الممر الجنوبي للمضيق يتنافى تماما مع الواقع، معتبرا إياها تكتيكا أمريكيا للضغط على أسعار الطاقة لخفضها ومحاولة لتصوير الممر الجنوبي كشريان آمن مقابل إظهار الممر الشمالي كطريق غير فعال. وبين شروط طهران ومساعي واشنطن لتهدئة أسواق الطاقة، يبقى مضيق هرمز مغلقا وورقة ضغط استراتيجية بانتظار أفعال حقيقية على الأرض في أزمة تبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن. عمار أبو ثواب، تارت عربي.
0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدية قصرى بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرى أن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي إثر هجوم مستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية واعتدت على مركبات للفلسطينيين وعدد من المنازل، كما أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمهاجمين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل

0: بلا الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة سلواد وبير زيت شمال المحافظة. أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتدهور ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين خلال زيارة لأسيرات. من جهتها اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية بن غفير بالوحشية والكراهية والعنصرية.
1: من داخل زنزانة لأسيرات فلسطينيات يأتي مشهد يختصر سياسة يتباهى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بلا مواربة. أسيرة تشكو من أن ظروف الاحتجاز شديدة السوء وتمضي في تفاصيل غير إنسانية. أما بن غفير فيرد معلناً رضاه وفخره بتشديد ظروف احتجاز الأسرى، مكرراً عبارته بأن أيام ما يسميها المخيمات الصيفية في السجون انتهت. ويبرر بن غفير هذا النهج بمقارنة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بظروف المعتقلين الإسرائيليين في غزة بعد 7 أكتوبر. المشهد يتجاوز تفاصيل السجن، فبن غفير يقدم تشديد شروط الاحتجاز باعتباره إنجازاً أمنياً وسياسياً في امتداد لخطاب أثار مراراً إدانات فلسطينية ودولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية اتهمته بالوحشية والكراهية والعنصرية، فيما اعتبرت وزارة الأسرى في غزة الفيديو دليلاً على ما وصفته بسياسة إذلال متعمدة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة تصريحات أكثر تشديداً لبن غفير، بينها دعوته أخيراً إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة كل ليلة. تصرفات بن غفير مع الأسيرات الفلسطينيات هي نسخة أخرى من تصرفه مع ناشطي قوافل الصمود عندما تعمد إهانتهم وهم مكبلين ومجبرين على الانحناء. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، تكتسب هذه المواقف بعداً سياسياً إضافياً في وقت يحتدم فيه التنافس داخل معسكر اليمين نفسه. أحداث تدخل ملف السجون في ساحة الخطاب السياسي الإسرائيلي، بينما تبقى ظروف الأسرى في قلب مواجهة تتجاوز جدران الزنازين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة. وقالت مصادر إن من بين الشهداء طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. توعدت موسكو بضربات مكثفة لقطاع الطاقة الأوكراني رداً على هجمات مماثلة في تصعيد يضع منشآت الطاقة في قلب هذا الصراع قبيل موسم الشتاء. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن تحركات أمريكية هادئة لجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي على طاولة مفاوضات واحدة.
2: تحول ميداني ينذر بشتاء قاس بإعلان وزارة الدفاع الروسية بدء الاستعدادات لشن هجمات واسعة النطاق تستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، قائلة إن هذه الخطوة رد حتمي على هجمات كييف المتواصلة التي تستهدف شرايين قطاعي النفط والغاز الروسيين. ميدانياً شنت أوكرانيا هجوماً مكثفاً بعشرات المسيرات على المنطقة الصناعية في مدينة كيريشي بمقاطعة لينينغراد، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في مصفاة كينيف التي تعد ثانية أكبر مصافي تكرير النفط الروسي، ما أعاد المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة الروسية التي سبق أن علقت عملياتها إثر هجوم مطلع مايو الماضي. في المقابل أكدت موسكو استمرار زحف قواتها على كافة محاور الجبهة، معلنة السيطرة على منطقتي فيليكي بريكول وساتكي السكنيتين في مقاطعة سومي، فضلا عن 3 مناطق أخرى في دونياتسك، وضربات استهدفت مصنعا للإسمنت في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين مواد شديدة الانفجار. ووسط هذا المشهد المشتعل تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في الكواليس لانتزاع تسوية، إذ كشفت وسائل إعلام أمريكية عن زيارة أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لموسكو الأسبوع الماضي، التقى خلالها بنظيره الروسي ألكسندر بورتنيكوف. الزيارة التي اعتبرها الرئيس ترامب نشاط عمل اعتيادي، قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنها حملت مقترحا جريئا لعقد قمة ثلاثية تجمع ترامب ببوتين وزيلينسكي، ما يعني رهان واشنطن على دور بورتنيكوف لإقناع الكريملين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لكسر الجمود السياسي لحرب مستمرة تشترط موسكو لإنهائها، تخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام للكيانات العسكرية الغربية.
0: طالبت الخارجية الأمريكية حزب الله بتسليم سلاحه، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان. وقالت إن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لأمن لبنان وسيادته، مشيرة إلى أن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن يعتبر الحكومة المحاور الشرعي الوحيد. واتهمت الوزارة حزب الله بتلقي أوامر من إيران ورفض التواصل مع الدولة اللبنانية أو واشنطن. باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية أعمال تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ويهدف الجسر إلى ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي. ويعد الجسر الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد تركيب جسر مماثل في المدينة. شهدت العاصمة الليبية طرابلس مراسم توقيع لاتفاق نهائي للجنة الاجتماع المصغر 4+4 في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد مفاوضات استكمال خريطة الطريق الأممية. وأهم ما تضمنه الاتفاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
3: بمشاركة رسمية محلية ودولية، البعثة الأممية للدعم في ليبيا تشرف على توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغرة مسودة الاتفاق النهائي بشأن تنفيذ خريطة الطريق الأممية، والتي تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ووضع إطار قانوني للانتخابات على أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
2: يسعدني أن أرحب بكم لتوقيع الاتفاقية التي انبثقت عن مشاورات مكثفة. هذه الاتفاقية ناتجة عن اللقاءات التي بدأت في روما في 29 من أبريل الماضي، واستمرت عبر جولات في مقر البعثة في تونس. وقد ركزت النقاشات على معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر القانونية والدستورية من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية.
3: ورغم اعتراض رئاستي مجلسي الأعلى للدولة والرئاسي على مخرجات الاجتماع المصغر لمحدودية التمثيل فيه، يضمن اتفاق اللجنة المصغرة وضع إطار عمل خلال شهر من توقيع الاتفاق، مع منح مجلسي النواب والدولة مهلة لاعتماد المخرجات قبل اللجوء إلى آلية وطنية ودولية عبر مجلس الأمن.
4: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعدل ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
5: إن هذا الاتفاق يمثل في جوهره مطالب كل الليبيين الذين عبروا عنها من خلال أعمالهم في لجنة العشرين وفي الحوار المهيكر الذي رعته الأمم المتحدة، والقوانين التي تم الاتفاق عليها أو على اعتمادها هي قوانين موجودة وبعضها تم تجريبه بنجاح. فكل ما فعلناه هو تنقية هذه

0: نحو 3 ملايين ناخب ليبي يتطلعون أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء المراحل الانتقالية والأزمات المتعاقبة التي أثقلت كاهلهم، فضلا عن حالة التشظي والانقسام. زياد الحجاجي، تيراتي عربي، طرابلس.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها ضبطت شحنة في البحر الأحمر تضم مكونات طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة للحوثيين. وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية صادق دويد أن العملية تؤكد الجاهزية العالية للقوات المسلحة وأن الحوثيين فشلوا في حماية شبكات تهريبهم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعيش أقوى مراحله على الإطلاق، مؤكدا أن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 82%.
2: الجيش التركي يعيش أقوى مراحله. تركيا حققت تقدما كبيرا في الصناعات الدفاعية مع ارتفاع الانتاج المحلي إلى أكثر من 82% وتنفيذ 1468 مشروعا بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. وأصبحت تركيا بفضل قدراتها العسكرية والتكنولوجية قوة إقليمية ودولية لا تعبأ بالتهديدات التي كانت تواجهها سابقا. نؤكد أهمية الثقة بقرار الأمة ومكانة تركيا.
1: وشهدت مدينة إسطنبول عرضا عسكريا في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية. وشهد البرنامج عرضا رسميا شارك فيه أفراد من قيادات القوات البرية والبحرية والجوية التركية، كما شارك في العرض أفراد من قوات الدرك والشرطة وبلدية إسطنبول الكبرى إلى جانب آليات عسكرية وأمنية. وفي 30 أغسطس تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية عام 1922. نفذت 15 سفينة تابعة لقيادة القوات البحرية التركية عرضا بحريا في مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر. ودخلت السفن المضيق قادمة من منطقة روملي فانري الشمالية إسطنبول، وأبحرت عبر مسار بيشكتاش وبرج الفتاة بمشاركة قوارب وسفن تابعة لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل. وتقدمت سفينة تيجي جاي أناضولو الهجومية البرمائية متعددة المهام العرض البحرية في المضيق بمشاركة سفن تيجي جاي سافارونا وتيجي جاي أوروج ريس وسفن أخرى. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المتمردين. وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة.

0: رفض الناخبون في أيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي أغلق الباب مجدداً أمام مشروع الانضمام للتكتل. وأظهرت النتائج الرسمية أن نحو 53% من مواطني أيسلندا صوتوا ضد استئناف المفاوضات.
1: بنسبة مشاركة تاريخية تخطت 82%، قال الأيسلنديون كلمتهم لا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع بروكسل. النتائج النهائية التي أعقبت فرز الأصوات بالكامل أكدت تصويت نحو 53% ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مقابل تأييد نحو 47%. الاستفتاء الذي شهد تقاربا شديدا في استطلاعات الرأي التي سبقت

0: إجراءه حسمه معسكر الرافضين في لحظاته الأخيرة ليغلق الباب أمام مساعى التكتل الأوروبي لضم هذه الدولة الاستراتيجية على الأقل في المدى المنظور. وراء هذا الرفض الشعبي والسياسي يقف قطاع الصيد البحري جداراً صلباً، ف90% من شركات هذا القطاع الاستراتيجي عارضت الانضمام بشدة خشية الخضوع لسياسة الصيد الأوروبية المشتركة وفقدان ريكيافيك سيادتها الحصرية على مياهها الغنية وثرواتها. في المقابل لم تخفي بروكسل خيبة أملها، فمفوضية التوسيع الأوروبية كانت قد أبدت مرونة لتقديم ما وصفتها بحلول إبداعية لاستثناء قطاعي الصيد والزراعة الأيسلنديين من القواعد الصارمة بهدف تسهيل الانضمام. لكن الناخب الأيسلندي فضل الاكتفاء بمزايا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفضاء شنغن التي يتمتع بها حالياً، رافضاً التفريط في سيادته الاقتصادية. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: يحيي العالم في 30 أغسطس كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالة الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الألية. وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم. وفي لبنان يتواصل نضال أهالي المفقودين قسرا خلال الحرب الأهلية رغم مرور أكثر من 4 عقود على اختفائهم. في المقابل تتواصل الجهود لمعرفة مصير مئات المعتقلين في السجون السورية خلال حكم الأسد.
2: منذ 43 عاما تناضل سهاد لمعرفة مصير زوجها الذي اختطف في مدينة علي بجبل لبنان أوائل ثمانينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح مفقود الأثر مثله مثل أكثر من 17,000 شخص فقدوا خلال فترة الحرب الأهلية.
3: أنا ختيارت، أولادي كبروا صار عندي أحفاد، بس العزيمة ما تغيرت، عم ننبش، تفرغت أكتر وصار لي من 2000 تقريبا أكتر موجودة بهيدي القضية. وأول ما طلع التقاعد صارت حصريا اهتمامي الأول، لأن ولادي كبروا دوري عملته معهم، وهلأ من حقه أنه نضل نبرم ونطالب ونحرك القصص هو وغيره. بطلت عم نبش بس على جوزي.
2: لا تقتصر قضية المفقودين على من اختفوا قسرا داخل لبنان، بل تمتد إلى المفقودين اللبنانيين داخل السجون السورية أيام نظامي حافظ وبشار الأسد. يروي علي أبو دهن تجربته في السجون السورية من خلال كتابه عائد من جهنم، ويشير إلى أن قصة هذا الكتاب تروي حكايات أكثر من 600 معتقل اختفى أثرهم في سجون النظام السوري السابق.
4: جهنم الرئيسية كانت سجن تدمر، هو كل يعني إذا بتقول كل الفروع فيها جهنم، فيها فرع غرفة من جهنم كل فروعها، بس جمعوا كل هالغرف هودي أخذوهم على تدمر. حاولنا الاتصال بوزير العدل، حدا جاوبني من عنده، قال لي أنت بتدور على 622 معتقل، نحن عنا 280,000 مخفي قسرا، هودي مزجوا ببعضهم بمقابر جماعية، علينا البحث عن عليهم.
2: بعد عقود من الزمن أقر البرلمان اللبناني القانون الخاص بالمفقودين والمخفيين قسرا، كما تأسست الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين، لكن نضال آلاف الأمهات متواصل ليومنا هذا لمعرفة مصير أعزاء لهن. حددت الهيئة الوطنية للمفقودين قسرا مناطق في لبنان يفترض خلال المرحلة المقبلة أن يبدأ التفتيش فيها عن مقابر جماعية بهدف الوصول إلى ما يطالب به أهالي المفقودين، وهو معرفة مصير أبنائهن وأزواجهن ولو طال الزمن على قضاياهن. أحمد شلحة، تيرتي عربي، بيروت.
1: نذكر الآن

عناوين النشرة. الحرس الثوري يعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجارات هزت جزيرة لارك، ويقول إن الهجوم خطأ استراتيجي. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، وشهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا رداً على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. النشر انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: آثار الماضي هي ما يشكل المستقبل. لطالما لجأت البشرية إلى طرق مختلفة لفهم ماضيها وحمله إلى المستقبل. كان الإنسان يبحث عن النجوم ليهتدي بها في طريقه، كما كان دائما البحث عن السر والمعنى. وهكذا هي الحضارات القديمة، كلما اقتفينا آثارها وجدنا المزيد، وكلما نقبنا فيها كشفت لنا عن جانب من أسرارها.
1: حضارة جوبكلي تيبي من الحضارات القديمة التي تدفعنا للغوص في جنبات التاريخ، كيف لا وهي التي تسمى نقطة الصفر في التاريخ وفق ما توصلت إليه الأبحاث حتى الآن. خرجت إلى النور شيئاً فشيئاً، وكان كل تنقيب في التاريخ أو بين صخور الأرض يكشف المزيد عن هذا المعلم الطارب في القدم. جوبكلي تيبي من بلاد الرافدين الواقعة بين نهري دجلة والفرات، والتي كانت مهد الحضارات ومركز تجمعها. ثرى هذه الأرض كان الشاهد على أهل الحضارات الأولى وطقوسهم الدينية، وبين ذرات هذا التراب نبت القمح قبل أن يدخل المنازل مخبوزاً. لطالما تملك الإنسان فضول بشأن هذه الحضارات، متى كانت وأين نشأت واستوطنت؟ كان هذا الحجر إرثاً تركه أهل الحضارات الأولى هنا في جوبكلي تيبي، إرثاً عمره 12,000 عام. الحضارة التي هنا كانت أقدم بكثير من حضارة ستونهنج في إنجلترا ومن الأهرامات في مصر.
0: لقد رسم الناس في ذلك العصر ما رأوه من مشاهد على الحجارة، كالصور التي نلتقطها لنحتفظ بلحظة مختلسة من دورة الزمان. هل كانت تلك الصخور العظيمة تستخدم لرسم ما يراه الناس؟ أم أن الناس ذلك الوقت أضافوا إلى هذه الصخور معاني أخرى؟ نبحث عن إجابة لهذه الأسئلة مع عالم الآثار ورئيس فريق التنقيب في جوبكلي تيبي بكرهان تيبي، البروفيسور نجم كاروز. هل يمكن أن تحدثنا عن أهمية جوبكلي تيبي؟
2: Aslında tabii burada yaklaşık 25 senelik bir arkeolojik kazı geçmişi var.
3: منذ 25 عام ونحن نقوم بالتنقيب في جوبكلي تيبي التي يعود تاريخها إلى 12,000 عام في العصر الحجري، وقد وقعت فيها واحدة من أهم الثورات في تاريخ البشرية. فقد ترك الناس حياة البدو الرحل وانتقلوا إلى الحياة المستقرة المدنية، وعلى عكس ما نتصور فقد كانوا يملكون أدوات متقدمة سهلت حياتهم، كما كان لديهم تراث معماري فريد، كانوا يعيشون في مجتمعات ذات بنية متقدمة ومعقدة.

0: insanın zorlu yaşam koşullarına sahip olduğunu, hayatta kalma mücadelesi verdiğini.
1: بعض الهياكل التي عثرنا عليها هي لمساكن بأساسات بسيطة. بني بعضها بجانب بعض، وكان الناس يحفرون ويبنون جدرانا سميكة داخل الحفر، كما وضعوا أعمدة حجرية بالداخل، وهكذا كان السقف يقف على العامودين. كان هناك سؤال كبير عن الغاية من هذه الهياكل، لماذا بناها الناس؟ وما الغرض من هذه الأبنية؟ ورغم أن البعض يرى أنها كانت معابد، إلا أن غوبيكلي تيبا لم تكن مكاناً للتعبد فقط، وتعقيد المباني والطراز الذي بنيت به يوضح لنا أن المباني كان لها غاية أكبر، فقد كانت مكاناً يعيش فيه الناس بظروف ملائمة وجيدة، فقد قاموا بحماية أنفسهم من الظروف المختلفة، كما استفادوا من الأمطار والطقس في المنطقة ليطوروا الزراعة، ولهذا شكلت نقطة الانتقال من حياة الصيد والارتحال إلى حياة الاستقرار والزراعة، والتي كانت نقطة التحول إلى الحياة المدنية في تاريخ الإنسانية بعد ذلك. نلاحظ أن المباني لها

أحجام مختلفة ومكونة من دوائر متعاقبة. كانوا يبنون الحلقة الكبرى، وبعد انتهاء البناء ووضع العواميد كانوا يبنون الحلقة التي بعدها، وهكذا يقومون بالأمر عدة مرات. فيكون قطر الدائرة الكبرى 25 متر وبداخلها دوائر صغرى، وهذا الطراز من البناء يعكس لنا الغاية من هذه الأبنية، فقد كانت أماكن حياة اجتماعية يعيش فيها الناس ويبنون حياتهم الكاملة بداخلها. وبعد انتهاء حاجتهم للمبنى كانوا يحملون التراب ويردمون المبنى كاملة. قاموا بدفن المبنى كما يدفن الميت، وعملية الردم هذه كانت تتم بعد مرحلة طويلة جدا من استخدام المبنى.

0: Şimdi yani burada karşılaşılan bütün kavramlar.
1: هناك نقوش مختلفة في المبنى تشير إلى أطراف الإنسان مثل اليد والذراع. كما أن هناك نقوشا أخرى كثيرة بعضها لأشخاص وبعضها لحيوانات تم رسمها وفق أنماط هندسية مختلفة وهي تظهر لنا أن هناك مجتمعا جديدا كان يتشكل. غوبيكلي تيبا تظهر لنا تغير نمط حياة الإنسان من العيش في مجموعات لا تتعدى 25 شخصا إلى العيش في مجموعات كبيرة مكونة من المئات.
2: ما هي الفروق بين غوبيكلي تيبا وكراهان تيبا؟
1: في كاران تيبا التي بدأ التنقيب عنها حديثة نرى أنها وغوبيكلي تيبا لهما تاريخ متقارب أي نحو 12 ألف عام، ولكن في غوبيكلي تيبا كان هناك رموز حيوانية أكثر، أما في كاران تيبا فنرى أن رمزية الإنسان أصبحت أكثر تطورا. إن عدد زيادة التماثيل في كاران تيبا تبين لنا أن وعي الإنسان تجاه جنسه زاد وأصبح يضع نفسه في دور السيد المسيطر على الحياة.
2: ومن غوبيكلي تيبا إلى قلعة أورفا الشاهدة على العديد من الروايات التي يتناقلها سكان المدينة.

كان الدين نقطة بدايات الحضارات والتقائها في بعض الأحيان، ومدينة الأنبياء أورفا أو أديسا أو الروها أو أورهاي استضافت الديانات السماوية الثلاث، تلك الديانات التي يدين ما يقارب نصف سكان العالم بواحدة منها. ووفقاً لبعض المصادر ففيها قام النبي آدم عليه السلام بالفلاحة، كما كانت موطن إبراهيم ويعقوب وموسى وأيوب واليسع وشعيب عليهم السلام.

وبحسب ما يتناقل من الروايات فإن حادثة حرق إبراهيم عليه السلام جرت هنا، حيث ألقي بالمنجنيق في النار، لكن النار استحالت برداً وسلاماً بإذن ربها. وإلى حران، حيث يقال إن النبي إبراهيم عليه السلام عاش فيها، وازدهرت العلوم وتقاطعت طرق الحضارات.

0: طوال آلاف السنين كانت حران الممر التجارية الواصلة بين مناطق الأناضول، ففيها أسست إحدى أقدم الجامعات في العالم، ففتح العالم الإسلامي ابن تيمية عينيه في هذه الأراضي.
1: هنا وضع أساس علم الفلك، وولد عالم الفلك والرياضيات ومخترع علم المثلثات محمد بن جابر البتاني في حران. وفيه اقترح العالم الفيزيائي جابر بن حيان نظرية تفكك الذرة للمرة الأولى. علم الجبر انتشر من حران إلى العالم.
0: نبحث مع رئيس فريق التنقيب في حران وأستاذ تاريخ الفن البروفيسور محمد أونال عن أهمية حران مركزاً للعلم والعلماء.

0: متى أسست هذه الجامعة؟
1: أفندم öncelikle ticaretin
2: نرحب بكم في حران، مدينة الإيمان والعلم والتجارة. نحن نقف بجوار الجامع الكبير الذي يعد من أكبر مساجد تركيا، فهو أكبر من جامع السليمانية بإسطنبول، وقد بناه الخليفة الأموي مروان الثاني حين قرر نقل عاصمته إلى حران. كما أن المدينة واحدة من أهم حواضر العلم في العالم، ففيها علماء مشهورون مثل ثابت بن قرة والبتاني والطبيب يونس وابن تيمية، ولهذا فهي تحتوي على 5 مدارس دينية حول المسجد. ولكن تاريخ العلم في المدينة يعود لما قبل الإسلام، فقد كان هناك معبد سين المختص في العلوم الفلكية والطبية في الألفية الثانية قبل الميلاد. وبفضل الإسكندر الأكبر التقت الثقافة الشرقية والغربية في المدينة، ولكن المدينة وصلت إلى ذروتها العلمية في القرنين 9 و10 بفضل الحضارة الإسلامية، وتطور علم الفلك كثيراً فيها، إذ قام البتاني بحساب المسافة بين الأرض والقمر. كما تطور الطب في المدينة بعد أن نقل الخليفة الأموي مدرسة الطب من الإسكندرية إلى حران. ولهذا يمكننا أن نقول إن مدينة حران كانت ملتقى لتدريس العلوم الطبيعية والدينية معاً. ترتبط حران بقصة نبينا إبراهيم عليه السلام، إذ يقول المؤرخ المسلم المعروف المسعودي في القرن 9 إن معبد تارح وبيت النبي إبراهيم كان بجوار بوابة الرقة. وللتعمق أكثر في هذا الموضوع أطلقنا مشروعاً سميناه مشروع بيت إبراهيم لتنظيم المناطق المحيطة به، فبمقتضاه سنشتري الأراضي المحيطة بالمسجد بهدف تحديد موقع منزل النبي إبراهيم الذي وجد وصفه في بعض الكتب التاريخية، حيث تذكر هذه الكتب أن إبراهيم وزوجته سارة عاشا في حران وتزوجا فيها. ورغم صعوبة الأمر وعدم وجود دلائل ملموسة عن موقع القبر، فما زلنا نعتقد بإمكانية توصلنا إلى نتائج مرضية. لحران مكانة مهمة أيضاً في الفن الإسلامي التركي، فهناك المسجد الكبير والحمامات والأسواق والقصر والمدرسة والكنيسة، إضافة إلى عدد كبير من الآثار. لقد قام العثمانيون عام 2038 بتوطين عدد من سكان منطقة الفلوجة العراقية في المنطقة، حيث قاموا ببناء المنازل ذات القباب المخروطية التي ترونها من مواد البناء المتاحة في ذلك الوقت. ولذا يمكننا أن نقول إن هذا الطراز ليس مرتبطاً بالمدينة، بل كان وافداً عليها.

0: حران مراسة حران.
1: يقال إن حران تعني طريق القوافل في اللغة الكلدانية والآشورية، لأنها كانت ملتقا للطرق من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. ويذكر أن ابن جبير دخل حران من بوابة الموصل ومشى في الأزقة اليمنى واليسرى وصولا إلى المسجد الكبير في مركزها. كشفت الحفريات اثنين من الأسواق، أطلقنا على واحدة منها اسم سوق الشرق وعلى الأخرى سوق الطريق المقوس، وهذا يدل على أن المدينة كانت مدينة تجارية. نحن في قسم الآثار في جامعة حران نعمل في التنقيب منذ 12 عاما، واستطعنا الكشف عن بئر الماء المسمى توكيومرو والحمام الموجود بجانبه، كما كشفنا عن أسواق ومدارس وحمام في القلعة الداخلية، وشاهدنا غرف القلعة الداخلية وأعمدة لأحد الجسور، وما زالت أعمال التنقيب مستمرة. تطور العمران في حران حين أصبحت عاصمة للأمن.

0: دمويين. فهنا نرى هذا الحمام الذي ليس له نظير، كما أن هناك عدة حمامات عامة أخرى في المدينة، وقد وجدنا أن المسجد والحمام والأسواق والمدارس الإسلامية المكتشفة في المدينة كانت قبل وصول الأتراك بخمسة قرون، ولذا فهي تعد أقدم معلم إسلامي في الأناضول. يعد علم الفلك هو الأبرز في المدينة، لأنه كان هناك اعتقاد في عام 2000 قبل الميلاد بوجود علاقة بين الشمس والقمر والكواكب، وكان هناك مكان للعلوم الأخرى أيضاً مثل الطب والهندسة والآداب، كما ترجمت كتب أرسطو وأفلاطون. وبعد دخول الإسلام نشطت المدينة علمياً بفضل التسامح الإسلامي، واليوم هناك جذور كثير من العلوم الغربية في كتب علماء مسلمين من بغداد وحران ومدن أخرى. قبل الميلاد كانت العلوم تزدهر في المعابد، وأكبر معبد في المنطقة كان في هذه المدينة، ومع قدوم الإسكندر الأكبر تطور العلم كثيراً في المدينة. وبعد دخول الإسلام واكتشاف التقطير من قبل العالمين ابن سينا وجابر بن حيان، بدأت صناعة العطور والأدوية في المدينة، ووصلت المدينة إلى ذروتها العلمية في القرنين 9 و10. ويمكننا أن نقول إن أقدم جامعة إسلامية كانت في حران، بسبب وجود 5 مدارس متلاصقة في المدينة جرى تأليف مئات الكتب فيها، كما أن هذه المدارس كانت تدرس الفلك أيضا.
1: ومن تراث تاريخي عريق حظيت به هذه المدينة إلى إرث ثقافي تميز به مطبخها الغني.

لطالما كانت هذه الأرض كريمة معطاءة لساكنيها، ولطالما قدمت وبذلت لمن عمر ظهرها من البشر والحضارات. هنا زرع القمح للمرة الأولى في التاريخ، وفيها اكتسب التاريخ أهم معانيه من الطعام الذي هو الحاجة الأساسية الأولى للإنسان.

0: لقد زينت ثمار الأرض موائد البشر بشتى أصناف الطعام والمذاقات اللذيذة التي لا تزال تتوارث بطعمها الرائع حتى اليوم. ومائدة الخليل إبراهيم التي سميت للدلالة على الكرم وحسن الضيافة لإبراهيم عليه السلام الذي وحد الحضارات من حوله لقرون.
1: زرنا الطاهي الخبير زفر كولك للبحث في تاريخ وتنوع مطبخ أورفا الذي يحتوي على آثار لكل أمة وثقافة.
0: ما هي الأطباق التي انفرد بها مطبخ أورفا؟
2: Şanlıurfa'mız 12 bin yıllık tarihe sahip.
3: Medine-i Urfa meşhuretun bi matbahiha ve thakafetiha ve leyali semeril khasati biha. Ve huna emamenel ekelatul muhtelifetul leti ta'udu ilel usuril leti aşetha Urfa fil ahdil Uthmani ve hattel yevm. مثلا هذا هو كباب الباذنجان. نحضر الباذنجان من المدينة ونقوم بإعداد كباب الباذنجان مع لحم الضأن من مدينتنا أيضا، كما نعد كباب الطماطم بمحتويات كلها من شان أورفا. وهنا أيضا الكباب العادي الذي هو من أقدم أكلات المدينة، نطلق على الكباب العادي اسم كباب أورفا. وأيضا الكبدة مشهورة عندنا، نأكل كباب الكبدة في الفطور والغداء والعشاء. وهناك أكلات متنوعة في مطبخ المدينة، نقوم بطبخ الطماطم على الحطب فتكون لذيذة جدا. وهنا ترون صينية الكباب وما يميزها عن أنواع أخرى، إذ إنها تطبخ على الحطب ل25 دقيقة دون إضافة ماء أو زيت خارجي، فيطبخ بدهنه وبماء الخضروات. أما هنا فترون الفريكة المشهورة في المنطقة، تقدم كمقبلات في المطاعم بالإضافة إلى الكبة المحشية وأصناف أخرى بها لحوم. وهذه كبة محشية، لقد أعددنا الكبة بالشوي وهنا تجدونها مطبوخة، وهي أصناف مرغوبة جدا. وهذا هو غلاف الكبة.

0: شانلورفا مزر اولماس.
1: دعونا نتحدث عن الطبق الاشهر في شانلورفا.
0: هر افدا بولنور özellikle
1: سأشرح لكم تاريخ المكان مع الطبخ. إن الكفتة النية التي تجدونها في كل بيت لا يمكننا الاستغناء عنها، وتستهلك بكثرة خلال أشهر الشتاء، وهي أكلة معروفة منذ زمن إبراهيم عليه السلام، ولهذا نحبها جدا. فبحسب القصة فإن نمرود حين أراد حرق إبراهيم عليه السلام جمع كل النيران الموجودة في البلاد، وكان هنالك صياد لا يعرف بالأمر، اصطاد غزالة وأحضرها إلى البيت وطلب من زوجته أن تطبخ الغزال، فأخبرته أن نمرود قد جمع كل النيران، فقام بإعداد الكبة النية باستخدام الحجارة والملح والبرغل، وهذا كان أول استخدام للكفتة النية والتي نأكلها حتى يومنا هذا. لا يمكن الاستغناء عن الفلفل في الكفتة النية. يتم شراء الفلفل الأحمر وتجفيفه على الأسطح حتى يتحول لونه إلى لون داكن، وبعدها يتم طحنه، وقبل أن يعجن مع الكفتة النية يتم خلطه بالثلج والماء ووضعه في الثلاجة قليلا، ونعجن الكفتة النية مع الثلج، ونضع علبة من الفلفل الأحمر لتحسين النكهة، ويتم عجنها ل25 دقيقة مع البصل والبرغل، وبعدها مع الخضار، ويضاف إليها البصل الأخضر والبقدونس لتكون جاهزة للتقديم.
0: شكرا جزيلا. شانلورفا مزا.
1: ننتظر من الجميع أن يزورنا في مدينتنا ليتعرفوا على أكلات مدينتنا اللذيذة والشهية.

يقول أبو يزيد البسطامي أحد أعلام التصوف: ليس كل من بحث وجد، ولكن ما وجد إلا الباحثون. وها نحن اليوم نبحث عن الحضارات الأولى، متتبعين ملامحها في تاريخ الإنسانية. لقد كان البشر هناك يتأملون آيات الوجود في الآفاق وفي أنفسهم. هنا تعلموا، وهنا أوقدت جذبة الحضارة الأولى، ومنها سرت إلى ما حولها من بلاد مباركة.

سنواصل رحلة البحث في تاريخ الحضارات وننقب في جنباته عن اللآلئ والكنوز لنعرضها في حلة جديدة.

سنتوسم ملامح الحضارة الخالدة ورسومها، رسوماً تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
4: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
5: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
6: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

الحرس الثوري يعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجارات هزت جزيرة تلارك، ويقول إن الهجوم خطأ استراتيجي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. جيش الاحتلال يطلق النار على مركبة فلسطينية في نابلس ويمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي.

أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ غارات جوية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لاريك بمضيق هرمز. وأوضحت البحرية الأمريكية أنها قصفت منصتي إطلاق بعد رصد تحركات للحرس الثوري الإيراني أثناء الاستعداد لإطلاق صواريخ باتجاه مياه المضيق. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط جزيرة لاريك قرب مضيق هرمز. وذكرت وكالة فارس أن أصوات الانفجارات سمعت بمحيط الجزيرة، فيما أكدت وكالة تسنيم وقوع هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين وفق مصادر غير رسمية. في المقابل أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن القوات الأمريكية شنت هجوما استهدف منصات لإطلاق الصواريخ داخل الجزيرة.

0: توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الهجوم الذي استهدف جزيرة لارك ومعاقبة الجهات المنفذة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف مقاتليه ومواطنين إيرانيين. واعتبر الحرس الثوري أن الهجوم يعكس ما سماه عجز العدو عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته الإقليمية. من جانبه وصف المتحدث باسم الحرس الثوري العملية بأنها خطأ استراتيجي قاتل، مؤكدا أن من وصفهم بالمعتدين سيدفعون ثمنا باهظا عسكريا واقتصاديا، فيما أشارت أنباء أولية عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه سفن أمريكية في مضيق هرمز. أعلن وزير الخزانة الأمريكي عزم واشنطن فرض عقوبات على بنك إضافي خلال هذا الأسبوع ضمن مساعيها الرامية إلى تشديد الخناق الاقتصادي على إيران. وأكد الوزير عزمه إجراء محادثات مع مسؤولين صينيين بشأن الملف الإيراني، مشددا على أن جميع الخيارات تظل مطروحة على الطاولة، كما أشار إلى وجود توافق مع بكين حول ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع طهران من تطوير سلاح نووي. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم الذي توصلت إليه بلاده مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. من جهته نفى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في الأسبوعين الأخيرين.
1: رسائل إيرانية سياسية وعسكرية تعاكس الرواية الأمريكية بتأكيدها لا مرور عبر هرمز دون تنسيق ولا فتح للمضيق قبل وفاء واشنطن بكامل التزاماتها، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع سلطنة عمان بشأن المضيق سيبقى معلقا ولن ينفذ حتى تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. وعلى الصعيد العسكري

0: محاولة للسيطرة على أسعار النفط المتقلبة في الأسواق العالمية. البحرية الإيرانية أكدت أن القيود الصارمة ستستمر ولن تتوقف إلا بانتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتنفيذ الفعلي للالتزامات المرتبطة بوقف الحرب. وعلى جبهة الاقتصاد، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بشدة حديث وزير الخزانة الأمريكي بشأن إخراج واشنطن نحو 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز. هذا النفي تعزز بتأكيد مسؤول أمني إيراني أن الحديث عن نقل هذه الكميات الضخمة عبر الممر الجنوبي للمضيق يتنافى تماما مع الواقع، معتبرا إياها تكتيكا أمريكيا للضغط على أسعار الطاقة لخفضها ومحاولة لتصوير الممر الجنوبي كشريان آمن مقابل إظهار الممر الشمالي كطريق غير فعال. وبين شروط طهران ومساعي واشنطن لتهدئة أسواق الطاقة، يبقى مضيق هرمز مغلقا وورقة ضغط استراتيجية بانتظار أفعال حقيقية على الأرض في أزمة تبقي المنطقة بأسرها على صفيح ساخن. عمار أبو ثواب، تارت عربي.
1: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقل مصابين من منزل محاصر في بلدة قصرى بالضفة الغربية بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. وقالت بلدية قصرى إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة رأس العين بالبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه، كما أصيب 13 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان بهجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرى وجالود جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. أطلقت قوة إسرائيلية خاصة النار على مركبة فلسطينية قرب ملعب بلدية نابلس مانعة طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين داخلها. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس معززة بآليات إضافية، حيث اعتقلت شابا فلسطينيا خلال العملية، في حين واصلت اقتحام المدينة بالتزامن مع تجديد اقتحامها لبلدة بيت فوريك للمرة الثانية خلال اليوم. أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي إثر هجوم مستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية واعتدت على مركبات فلسطينيين وعدد من المنازل، كما أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمهاجمين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما دهمت منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق. وأخضعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم، كما ألقت قنابل الغاز تجاه المنازل في قرية المغير برام الله، وشملت الاقتحامات بلدة السلواد وبيرزيت شمال المحافظة. أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنكفير بتدهور ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين خلال زيارة لأسيرات. من جهتها اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية بنكفير بالوحشية والكراهية والعنصرية.
2: من داخل زنزانة لأسيرات فلسطينيات يأتي مشهد يختصر سياسة يتباهى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير بلا مواربة. أسيرة تشكو من أن ظروف الاحتجاز شديدة السوء وتمضي في تفاصيل غير إنسانية. أما بنغفير فيرد معلناً رضاه وفخره بتشديد ظروف احتجاز الأسرى، مكرراً عبارته بأن أيام ما يسميها المخيمات الصيفية في السجون انتهت. ويبرر بنغفير هذا النهج بمقارنة أوضاع الأسرى الفلسطينيين بظروف المعتقلين الإسرائيليين في غزة بعد 7 أكتوبر. المشهد يتجاوز تفاصيل السجن، فبنغفير يقدم تشديد شروط الاحتجاز باعتباره إنجازاً أمنياً وسياسياً في امتداد لخطاب أثار مراراً إدانات فلسطينية ودولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية

0: اتهمته بالوحشية والكراهية والعنصرية، فيما اعتبرت وزارة الأسرى في غزة الفيديو دليلاً على ما وصفته بسياسة إذلال متعمدة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة تصريحات أكثر تشديداً لابن غفير، بينها دعوته أخيراً إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة كل ليلة. تصرفات بن غفير مع الأسيرات الفلسطينيات هي نسخة أخرى من تصرفه مع ناشطي قوافل الصمود عندما تعمد إهانتهم وهم مكبلين ومجبرين على الانحناء. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر، تكتسب هذه المواقف بعداً سياسياً إضافياً في وقت يحتدم فيه التنافس داخل معسكر اليمين نفسه. أحداث تدخل ملف السجون في ساحة الخطاب السياسي الإسرائيلي، بينما تبقى ظروف الأسرى في قلب مواجهة تتجاوز جدران الزنازين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: استشهد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة، وقالت مصادر إن بين الشهداء طفلا يبلغ 3 سنوات. استشهد في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع عكيلة خلف مخبز البنا غرب دير البلح وسط قطاع غزة. توعدت موسكو بضربات مكثفة لقطاع الطاقة الأوكراني ردا على هجمات مماثلة في تصعيد يضع منشآت الطاقة في قلب هذا الصراع قبيل موسم الشتاء. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن تحركات أمريكية هادئة لجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي على طاولة مفاوضات واحدة.
2: تحول ميداني ينذر بشتاء قاس بإعلان وزارة الدفاع الروسية بدء الاستعدادات لشن هجمات واسعة النطاق تستهدف قطاع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، قائلة إن هذه الخطوة رد حتمي على هجمات كييف المتواصلة التي تستهدف شرايين قطاعي النفط والغاز الروسيين. ميدانيا شنت أوكرانيا هجوما مكثفا بعشرات المسيرات على المنطقة الصناعية في مدينة كيريشي بمقاطعة لينينغراد، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في مصفاة كينيف التي تعد ثانية أكبر مصافي تكرير النفط الروسي، ما أعاد المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة الروسية التي سبق أن علقت عملياتها إثر هجوم مطلع مايو الماضي. في المقابل أكدت موسكو استمرار زحف قواتها على كافة محاور الجبهة، معلنة السيطرة على منطقتي فيليكي بريكول وساتكي السكنيتين في مقاطعة سومي، فضلا عن 3 مناطق أخرى في دونياتسك، وضربات استهدفت مصنعا للإسمنت في العاصمة كييف. تقول موسكو إنه يستخدم لتخزين مواد شديدة الانفجار. ووسط هذا المشهد المشتعل تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في الكواليس لانتزاع تسوية، إذ كشفت وسائل إعلام أمريكية عن زيارة أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف لموسكو الأسبوع الماضي، التقى خلالها بنظيره الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الزيارة التي اعتبرها الرئيس ترامب نشاط عمل اعتيادي. قالت وسائل الإعلام الأمريكية إنها حملت مقترحا جريئا لعقد قمة ثلاثية تجمع ترامب ببوتين وزيلينسكي، ما يعني رهان واشنطن على دور بورتنيكوف لإقناع الكريملين بالعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لكسر الجمود السياسي لحرب مستمرة تشترط موسكو لإنهائها، تخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام للكيانات العسكرية الغربية.
1: طالبت الخارجية الأمريكية حزب الله بتسليم سلاحه، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وقالت إن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لأمن لبنان وسيادته، مشيرة إلى أن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن يعتبر الحكومة المحاور الشرعي الوحيد. واتهمت الوزارة حزب الله بتلقي أوامر من إيران ورفض التواصل مع الدولة اللبنانية أو واشنطن. باشرت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية

0: بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية أعمال تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ويهدف الجسر إلى ربط ضفتي نهر الفرات وتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي. ويعد الجسر الثاني من نوعه الذي تقدمه تركيا في محافظة دير الزور بعد تركيب جسر مماثل في المدينة. شهدت العاصمة طرابلس مراسم توقيع الاتفاق النهائي للجنة الاجتماع المصغر 4+4 في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد مفاوضات استكمال خريطة الطريق الأممية وأهم ما تضمنه الاتفاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
1: أن الأزمة الليبية مركبة ومعقدة.
2: بمشاركة رسمية محلية ودولية، البعثة الأممية للدعم في ليبيا تشرف على توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغرة مسودة الاتفاق النهائي بشأن تنفيذ خريطة الطريق الأممية، والتي تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ووضع إطار قانوني للانتخابات على أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
3: يسعدني أن أرحب بكم لتوقيع الاتفاقية التي انبثقت عن مشاورات مكثفة. هذه الاتفاقية ناتجة عن اللقاءات التي بدأت في روما في 29 من أبريل الماضي، واستمرت عبر جولات في مقر البعثة في تونس. وقد ركزت النقاشات على معالجة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر القانونية والدستورية من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية.
2: ورغم اعتراض رئاستي مجلسي الأعلى للدولة والرئاسي على مخرجات الاجتماع المصغر لمحدودية التمثيل فيه، يضمن اتفاق اللجنة المصغرة وضع إطار عمل خلال شهر

0: يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
1: إن هذا الاتفاق يمثل في جوهره مطالب كل الليبيين الذين عبروا عنها من خلال أعمالهم في لجنة العشرين وفي الحوار المهيكر الذي رعته الأمم المتحدة، فالقوانين التي تم الاتفاق عليها أو على اعتمادها هي قوانين موجودة وبعضها تم تجريبه بنجاح. فكل ما فعلناه هو تنقية هذه القوانين من النصوص المسيسة التي وضعت بالأساس لتعطيل هذه القوانين ومن ثم تعطيل الانتخابات.
2: المبعوثة الأممية أكدت نجاح الاجتماع المصغر بعد جمع أبرز الأطراف التنفيذية والتشريعية الليبية، وذلك بعد 8 أشهر لم يحقق خلالها مجلس النواب والأعلى للدولة سوى تقدم محدود في مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية.
3: نحو 3 ملايين ناخب ليبي يتطلعون أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء المراحل الانتقالية والأزمات المتعاقبة التي أثقلت كاهلهم، فضلا عن حالة التشظي والانقسام. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
4: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها ضبطت شحنة في البحر الأحمر تضم مكونات طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة للحوثيين. وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية صادق دويد أن العملية تؤكد الجاهزية العالية للقوات المسلحة وأن الحوثيين فشلوا في حماية شبكات تهريبهم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي يعيش أقوى مراحله على الإطلاق، مؤكدا أن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 82%.
5: الجيش التركي يعيش أقوى مراحله، تركيا حققت تقدما كبيرا في الصناعات الدفاعية مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى أكثر من 82% وتنفيذ 1468 مشروعا بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. وأصبحت تركيا بفضل قدراتها العسكرية والتكنولوجية قوة إقليمية ودولية لا تعبأ بالتهديدات التي كانت تواجهها سابقا. نؤكد أهمية الثقة بقرار الأمة ومكانة تركيا.
4: وشهدت مدينة اسطنبول عرضا عسكريا في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية. وشهد البرنامج عرضا رسميا شارك فيه أفراد من قيادات القوات البرية والبحرية والجوية التركية، كما شارك في العرض أفراد من قوات الدرك والشرطة وبلدية اسطنبول الكبرى إلى جانب آليات عسكرية وأمنية. وفي 30 أغسطس تحتفل تركيا بعيد النصر الذي يخلد ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية عام 1922. نفذت 15 سفينة تابعة لقيادة القوات البحرية التركية عرضا بحريا في مضيق البوسفور بمدينة اسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر. وأدخلت السفن المضيقة قادمة من منطقة روملي فانري شمالية اسطنبول، وأبحرت عبر مسار بشكتاش وبرج الفتاة بمشاركة قوارب وسفن تابعة لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل. وتقدمت سفينة تي جي جي أنادولو الهجومية البرمائية متعددة المهام العرض البحرية في المضيق بمشاركة سفن تي جي جي سافارونا وتي جي جي عروج رئيس وسفن أخرى. استعاد الحرس الرئاسي في النيجر السيطرة على قاعدة جوية استراتيجية في العاصمة نيامي بعد ساعات من سيطرة مسلحين عليها بحسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وأفادت المصادر بأن الحرس الرئاسي استعاد القاعدة بمساعدة روسية، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوف المسلحين. وأكد مصدران أمنيان استعادة السيطرة على القاعدة.

0: يحيي العالم في 30 أغسطس كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المختفين قسرا وأسرهم. وسجلت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري نحو 2240 طلب إجراء عاجل يتعلق بحالات اختفاء منذ بدء العمل بهذه الآلية، وأكدت أن الحالات المسجلة لا تمثل سوى جزء من العدد الفعلي للضحايا حول العالم. وفي العراق يعود ملف المغيبين إلى الواجهة مع استمرار غياب المعطيات الرسمية عن مصير آلاف المفقودين والضحايا الذين خلفتهم الحروب والاقتتال واحتلال العراق منذ عقود.
1: خلف جدران هذا المنزل المتهالك يخيم الحزن والوجع. أم شهاب ذات 67 عاما، قتل 2 من أبنائها إبان الغزو الأمريكي وما تلاه من أعمال عنف، فيما خطف 3 عام 2014 قبل أن تعتقل القوات الأمنية 4 قبل 8 أعوام بوشاية تقول إنها كاذبة.
2: أناشد رئيس الوزراء المحترم والقاضي فايق زيدان المحترم يبحثون على هذا وليد المخطوف من عام 2014، ما أدري وين وده، والله ما خلينا، ما لا خلينا سجون لا خلينا، حتى دقينا حاسبات ماكو. وعندي هذا المحتقل عام 2018، الله يشهد علي، الله يشهد علي، بريء والله بريء من التعذيب، احترف على نفسه قال أنا قتلت وأني سلبت وأني نهبت.
1: الحزن على فقد أبنائها 4 أودى بصحتها وأجلسها السقم على هذا الكرسي.
3: بين الألم والأمل خيط رفيع تتشبث به أم شهاب مع آلاف العائلات من ذوي المعتقلين ممن ينامون على وجع الفقد ويصحون على رجاء عودتهم.
1: أفرزت الحروب والصراعات المتتالية التي عاشها العراق أعداداً لا حصر لها من المفقودين، آخرها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب البلاد. تتباين الأرقام بشأن المختفين قسراً بشكل كبير، فبينما تشير تقديرات منظمات دولية بوجود نحو 250 ألفاً إلى 750 ألف شخص مفقود، تتحدث تقارير رسمية عن 4000.
4: بالعراق للأسف ما عندنا سجل مركزي موحد، فيعني مثلا العوائل مثلا تجي تبلغ عن مفقودها، مثلا قسم يروحون للطب العدلي، قسم يروحون للصليب الأحمر، قسم يروحون لمراكز الشرطة، بس قاعدة البيانات ما متوحدة بين هاي الجهات كليتها، وهاي كليتها يعني ما تطلع أرقام مضبوطة، فواحد ما يقدر يعرف، يمكن نفس الشخص يقدم بأكثر من مكان، هاي معناته مو معناته عندنا 3 حالات زيادة، هي حالة واحدة، فبهيك حالة احنا يعني نحتاج السجل المركزي.
1: غياب إحصائية دقيقة عن عدد المغيبين في العراق يكشف حجم التعقيد في هذا الملف الشائك، في وقت تتهم منظمات إنسانية الجهات المعنية بالتغاضي عن مناشدات أسرهم الذين بات تاريخ 30 أغسطس بالنسبة لهم مخرزا ينكئ جرحا يأبى أن يندمل. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نهاية النشر. هذا تذكير بالعناوين. الحرس الثوري يعلن مقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجارات هزت جزيرة لارك، ويقول إن الهجوم الأمريكي خطأ استراتيجي. جيش الاحتلال يطلق النار على مركبة فلسطينية في نابلس ويمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين. روسيا تعلن أنها تجهز لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. أطيب المنى في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم لننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة الموسيقية وأعدت التقرير التالي.

0: Ben Mert Güner, 28 yaşındayım. 5 yıl.
1: أنا مرت جونر. عمري 28 سنة. قضيت طفولتي بين الآلات الموسيقية. كنت أعمل في مجال الأتمتة. أنا أصنع هذه الآلة منذ 5 سنوات والتي تسمى هاند بان مع السيد إلهان. شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
0: إلهان بيلا برابر يرطمش أول.
2: Ben İlhan Baytar, İstanbul doğumluyum.
3: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاماً. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
0: Benim müzik geçmişimde gitar ve müzika vardı.
1: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاند بان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول. بينما كان يعزف عليها أحدهم تأثرت بنغماتها كثيرا، وبعد استفساري عنها وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيرا، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانغ درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات. وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات. وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من قطعتين متلاصقتين، إضافة إلى استخدام اليد وليس العصية في العزف عليها.
3: Dünyada varlığını kabul ettirmiş olan stil ben.

0: Dünyada çok daha yeni popülerleşen bir enstrüman. Avrupa'da
1: هاندبان آلة حديثة انتشار في العالم. نعم، هي نشأت في أوروبا، لكن انتشارها في إيران اليوم أكبر. أما في تركيا والدول العربية فليست معروفة بشكل واسع حتى اللحظة. وما ألحظه أن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
2: كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
0: نوتا kalıplarımızda tekrardan presli.
1: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة

أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون، الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: tonda istediğimiz makama göre
1: نغمات هاند بان تشبه نغمات البيانو كثيرا، وضبط نغماته أيضا يشبهها. فعلى آلة هاند بان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف، ولا داعي لإعادة ضبطها من العازف بعد ضبطها أثناء التصنيع.
0: أكورد لاندكلاري gibi kalırlar.

0: demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız.
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناساً ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتاً متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: وفي تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساو العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد. حضارة تعد من أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء، عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
3: هي اللي القوي هسه بقول تشوفها ده من السكن هسه.
4: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى 2 متر، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة، ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
2: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر بل حكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التشادي في التكيف والبناء.
3: أول كان ده ما إننا فقط كده قال تشاد ولا ده كاميرون، ده ما في، لكن استماع.
4: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل عامين بهدف صون ما تبقى من الأرث الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
3: كنا مثلاً ده نلمه يعني صحافنا كبير.
2: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه أنامل أمهاتهن في استمرار حي لحرفة تجاوزت القرون.
5: اليوم عندي 28 ده

0: قوي ليست مجرد آثار صامتة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ جالي عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة تشادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تارتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
0: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمرينيون والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في المملكة، وشاهداً على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
3: موقع شالة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
0: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسي، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأً ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين وبلغت شأواً عظيماً أيام الرومان، تضاءل إشعاعها إبان حكم الويندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
3: مدينة شالة أو موقع شالة الأثري كان المنطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أنها كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية، وكذلك خلال فترة الدولة المارينية في التاريخ الإسلامي المغربي، حيث اتخذها المارينيون مقرا لهم، كذلك مدرسة للتعليم القرآن وعلومه، فبالتالي ازدهرت المدينة في عهدهم بشكل كبير.
0: الحاضرة الواقعة بين البحر والنهر في كل زاوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية. هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير، حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
3: إلى جانب البعد التاريخي لموقع شالة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة

0: الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية، إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي. فالموقع يعتبر خزانا إيكولوجيا. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
1: من بين الأطلال يطالعك حوض الحرية، معقل أساطير وحكايات. ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة، إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شلة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين.

0: مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يومياً العشرات. معبر حضارات ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء، شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحراً إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة، فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تراتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.
1: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك، وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
2: مدينة ياييتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
3: تستند ياييتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة، ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
2: تشكل شوارع ياييتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في ياييتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف ليقرأ التاريخ، ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة ياييتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة، تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزاً للحكم والسياسة والدين.
4: تعد ياييتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثاً حضارياً متنوعاً يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
2: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال ياييتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 مترا في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوصل

0: وسط مدينة مأهولة. لا يختصر إرث يايتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية. واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
1: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 43 و900 وألف. تأسس مشروع أحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
0: للعشاق أيضاً حكايات في يايتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهداً على الوعود التي يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيداً عن قلب يايتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانباً من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. يايتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضراً عبر القرون، جامعاً بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته. عماد عفاني، تريتي عربي، يايتسا.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.